من بالله كذا من بالله لو ما تبصروا إذا عط صنعاء إن الوش من الوجه أبيض لا ملككم ربي عافية لو تقصروا في إذا عط صنعاء لا ملككم الله عافية. يلا تميناها اربطوا الأحزمة قبل أن نغادركم.

أمان ما كان في نفسك. واحد رسل لي رسالة قال أمان ما في نفسك. مسرع ما قده. والله أنه في نفسي كان كلام خيرات أقسم بالله، لكن الصدق الصدق أقسم بالله ما يستاهلوا حتى الكلام الذي كنت أقوله، ما يستاهلوش ما يستاهلوش. لأنه قالوا هذه ما مع إحساس، من يجيب إحساس للي ما يحس؟ هم يقولوا هكذا ولا تخالي؟ لا يقولوا هكذا. قبل أن نغادركم

وكنت أتمنى من حكومة البناء والتغيير أنه مع اليوم العالمي للعمال كانوا بيصرفوا نصف راتب، لكن يعلم الله كيف ظروفهم، حيث نحن في عدوان وحصار. لكن كانت تقع في محلها، أقسم بالله، مع أنه أغلب المؤسسات الإيرادية بتسلم حقها الرواتب موظفيها، لكن هناك مؤسسات في الدولة يا وزارة المالية، منها وزارة التربية والتعليم، منها المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي وزعوا دمنا في المالية بين القبائل، لكن كانت في محلها والله نص راتب لموظفي الدولة في اليوم العالمي للعمال، يعني كانت في محلها. بس علينا عدوان وحصار ما بنبررش أكيد، ومعاهم كانوا بيصرفوا، لكن بايعين الله بايعين الله. ما بنتكلمش عن حق شخصي، بنتكلم على الموظفين جمعة، أما الذي الجهات الإيرادية ومعاهم راتب وأمورهم سابرة نقول لهم الله يهنيكم. ونقول لوزارة المالية، وانتو تقدروا تصرفوا للمعلمين للكذا للصامدين للثابتين، ما صرفتوش، والله ان احنا في ذمتكم دنيا وآخره.

أما الحكومة فما نقول لها إلا ليش هالقوة ليش هالقوة. إذا هذا إذا عت الدولة ولا أنتوا دارين أيني إذا عت الدولة إذا عت الشعب اليمني وهذك هي من سيء إلى أسوأ. والسلام ختا إذا عت صنعاء في مهب الريح. أين في مهب الريح؟ في العنان المركزة

0: بعد احنا في يوم العمى يحق لنا نقول الذي نشتي الذي توجع بطنه نقول لي يدخل الحمى
1: لا حدا يفتح بجهله للعدو ثغره على الله الرجاء واحنا بحب الله
0: نزل ايمن قاضي طلع قبل ان نغادركم لكن اخبار من المال

من الجوف انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي الإسرائيلي في سيارة مواطن بمديرية المصلوب. جمعية الدريهمي تتسلم منظومات طاقة شمسية ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمزارعين. اختتام دورة السلام المهنية ل67 من خريجي طوفان الأقصى بالحديدة.

صندوق تنمية المهارات يدشن المسار الثاني لملتقى تنمية القدرات. واستعجبني ملتقى ما هو ما قال الصحة المهنية أو ما هو تأمين الصحة المهنية نشتي توفير البيئة المهنية هو الحاجة وبعض الصحة. بعد هذا ساعة راقدين حالي أي بكروا يداوموا بعد بار إن السبت كان إجازة يوم العمة. وأهل صنعاء يتغلب على وحدة صنعاء والمكلا يتجاوز اليرموك في دوري الدرجة الأولى. مبروك لنادي الشهيد الضرافي صرتوا على حلافيه بعد غياب 12 سنة. الدوري اليمني يبدأ في صنعاء. أنا أهلاوي هزمنا الوحدة 1-0 وقيادات تنفيذية تطلع على سير الدورات الصيفية في حجة. أخبار من المال. الاطلاع على أنشطة الدورات الصيفية في جبل مراد بمأرب.

نجاح أول عملية معقدة لاستئصال سليلة أنفية في مستشفى الثورة بالحديدة. ومدير هيئة المواصفات يهنئ عمال اليمن بمناسبة عيد العمال العالمي. ما مش خبر حتى خبر هكذا الآن بصير خبر مثلا يقول مدير إذاعة صنعاء يهنئ العاملين فيها بيوم العمال العالمي. خلونا نتجاوز هذه الفقرة ونصلي على رسول الله وأهله.

وكالة فارس طهران سلمت الطرف الباكستاني ردها المكون من 14 بند والذي يتضمن الخطوط العريضة التي تراها لإنهاء الحرب. الرد الإيراني أعد كرد على مقترح واشنطن المكون من 9 بنود. طهران أكدت في ردها على خطوطها الحمر واقترحت خارطة

طريق واضحة لإنهاء الحرب المفروضة. عملية نقل الرسالة عبر الوسيط الباكستاني تمت بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في المؤسسات المعنية بالنظام. استمرار المسار الدبلوماسي يؤشر إلى جدية إيران رغم أنه يتم في أجواء يسودها سوء الظن بالطرف الأمريكي. حزب الله: استهدفنا تجمع لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية محققين إصابات مؤكدة. متحدث الخارجية الإيرانية: الرئيس الأمريكي وصف علانيتنا الاستيلاء غير القانوني على السفن الإيرانية بأنه قرصنة. قليل حياء، قليل أدب، مجرم إبستيني، كافر الرئيس الأمريكي، ابن كلب. واعترف بعظمة لسانه، قال قمنا بعملية قرصنة، ما عبش حياة ولا بقى. قال لك أمريكا بلاد الديمقراطية، قلت ديمقراطية. متحدث الخارجية الإيرانية قال: الرئيس الأمريكي وصف علانيتنا الاستيلاء غير القانوني على السفن الإيرانية بأنه قرصنة، متباهيا بوقاحة بقوله إننا نتصرف كالقراصنة. قاطع طريق. تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن زلة لسان، بل كانت اعترافا مباشرا ودامغا بالطبيعة الإجرامية لأفعالهم ضد الملاحة البحرية الدولية. وكالة تسنيم عن مصادر: إيران قدمت عبر الوسيط باكستان ردا على المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود يركز على مسألة إنهاء الحرب. أمريكا طلبت في مقترحها وقفا لإطلاق النار لشهرين، لكن إيران شددت على ضرورة حسم القضايا خلال 30 يوما. وكالة تسنيم عن مصادر: إيران شددت على ضرورة التركيز على إنهاء الحرب بشكل كامل بدلا من التركيز على تمديد الهدنة، نفس ما فعلت معنا السعودية. النظام السعودي ابن الحرام نفسه، لا سلم ولا حرب. وهكذا أمريكا، هو نفسه اليهودي واحدي.

وحق قاصرات وأطفال في جزيرة واحدة، جزيرة إبستين. رحمة الله عليكم من قبل ومن بعد. مجموعة من السفلة بيحكموا هذا العالم، مجموعة من السفلة، ويقول لك دول عظمى أكلت لحوم الأطفال، مغتصبي القاصرات والأطفال. ما جنس أبدتم هؤلاء، إن عندهم شرف، عندهم إنسانية، عندهم أدب. ما تنتظر، وقال لك دول عظمى، دول عظمى في المعتشة. أقولش وكالة تصنيم عن مصادر: المقترح الإيراني المكون من 14 بند يشمل ضمان عدم وقوع اعتداء عسكري وانسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران. المقترح الإيراني يشمل رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ودفع التعويضات. المقترح الإيراني يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى آلية جديدة لإدارة مضيق هرمز. إيران تنتظر الرد الرسمي من أمريكا على مقترحها. في آخر الأخبار: الرئيس الكولومبي: أي عدوان عسكري على كوبا يعد عدوانا عسكريا على أمريكا اللاتينية. هذا وقد حلق طيران العدو الإسرائيلي في سماء ريف محافظة القنيطرة سوريا بالتزامن مع قصف مدفعي بقذائف الهاون استهدف قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة الأوسط. ولو يجمع صمداء الداعشي الجولاني، ها؟ لو يجمع صمداء، لكن ما تنتظر من داعش، من داعشي. كانوا يفضوا البكارات للنساء في سوريا والعراق في الأسواق، كلهم من جزيرة إبستين. وكالة شينخوا الصينية: وزارة التجارة الصينية تصدر قرارا بحظر الاعتراف أو الامتثال للعقوبات الأمريكية المفروضة على 5 شركات صينية بمزاعم ارتباطها بإيران. وزارة التجارة الصينية: الإجراءات الأمريكية تقيد بشكل غير مبرر الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الشركات الصينية ودول أخرى في انتهاك للقانون الدولي. وزارة التجارة الصينية: بكين تعارض باستمرار العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى تفويض من الأمم المتحدة أو أساس من القانون الدولي. حاكوا الإبستيني. قرار بكين بعدم الامتثال للإجراءات الأمريكية هو إجراء ملموس للوفاء بالالتزامات الدولية وحماية مصالح الصين المشروعة. في آخر الأخبار: واشنطن بوست الإعلام الأمريكي: ارتفاع أسعار النفط أصبح مصدر قلق سياسي كبير للبيت الأبيض. أجعل لكم قلق من أمامكم ومن خلفكم وعن أيمانكم وعن شمائلكم ومن فوقكم وتحتكم، لكن تقلقوا ما تدرون من انجالكم القلق يا عيال الكلب. واشنطن بوست: ارتفاع أسعار النفط أصبح مصدر قلق سياسي كبير للبيت الأبيض. حاكوا حاكوا ترامب، ما بتحاكوني أنا، ما علي أنا. ونفات خيارات ترامب لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود. أمان ما قدرش يحلها، عكي جدتكم الذي خليتوا هذا مغتصب الأطفال، مغتصب الأطفال الرئيس الأمريكي يحكمكم يا شواذ. واشنطن بوست عن استطلاع: 44% من الأمريكيين يقولون إنهم يقلصون القيادة مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود. ما عم بيخطوش بالسيارة، عاد عندو يرجعوا للسياكل، عاد عندو تطورج، عاد عندو تطوبروا أمام المحطات، عاد عندو تطوروا ما تاكلوا إن شاء الله بإذن الله. واشنطن بوست: استنفاد معظم أدوات البيت الأبيض لخفض أسعار الوقود مع بقاء خيارات محدودة ومحفوفة بالمخاطر. رجع إيد قرصان الرئيس الأمريكي. واشنطن بوست: إجراءات ترامب شملت السحب من الاحتياطي
وتعليق قانون جونز وتخفيف القيود ووقف بعض العقوبات، لكن تأثيرها بقي محدودا. حاكه وما بتحاكوني أنا، ما علي أنا، احنا معنا عيد العمال مش وقتكم. قبل أن نغادركم كل الأخبار، فعما تقول طاه الله. الصحة الصهيونية تعلن عن 673 إصابة في الجبهة الشمالية منذ الهدنة مع إيران. حزب الله بالعط والد والديهم. موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين: إيران حددت في مقترحها مهلة مدتها شهر واحد للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق مع واشنطن. وتظاهرات في كيان العدو في فلسطين المحتلة، تظاهرات تطالب بالتحقيق في أحداث 7 أكتوبر. حققوا معنا تاني هاهو، حققوا معه دخلي أنا. والمجرم الكافر ترامب يهدد باستئناف الهجمات على طهران، وطهران تتوعد بالرد بوسائل عسكرية جديدة. عيشان كلو، عيشان كلو. أمس قال إنه سلم الكونغرس مدري البنتاغون ترامب، مدري أول أمس قال إنه سلم الكونغرس مدري البنتاغون ترامب، سلمهم ورقة فيها مكتوب قال انتهت الحرب مع إيران. واليوم قذاه رجع يهدد قبل شوية، شكله التمخ وطلع يصرح. تتواصل حالة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في ظل تصعيد سياسي وعسكري متبادل بعد تلميحات أمريكية بإمكانية استئناف الهجمات، مقابل تأكيدات إيرانية بالرد باستخدام أدوات ووسائل عسكرية جديدة. المجرم الكافر الإبستيني الصهيوني ترامب ليلة السبت الأحد قال إنه لا يستبعد العودة إلى الخيار العسكري ضد إيران، مشيرا إلى أنه اطلع على المفاهيم العامة لمقترح إيراني جديد وأنه ينتظر الصيغة التفصيلية له، لكنه أعرب عن تشككه في إمكانية قبوله، معتبرا أن طهران لم تدفع الثمن الكافي بعد. حسب تعبير بيدور له كيف يصنع مصر بأي حاجة بأي حاجة. كما شدد الجيش الإيراني على أن أي اعتداء جديد سيقابل برد مختلف، مؤكدا امتلاك أدوات ووسائل جديدة للتعامل مع التصعيد، وأعاد التأكيد على أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة إيرانية كاملة ولا يمكن لأي سفينة المرور فيه دون تصريح في إشارة إلى أهمية الاستراتيجية والاقتصادية. في ذات السياق قال مسؤول عسكري إيراني إن احتمال تجدد الصراع مع الولايات المتحدة وارد في ظل استمرار تعثر المفاوضات وانتقاد واشنطن للمقترحات الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة فارس. قبل أن نغادركم، إيران الكرة في ملعب واشنطن لإنهاء الحرب والانسحاب وإلغاء العقوبات وصرف التعويضات. الرئيس الأمريكي اتغربك تورط حانب لكن حنباه. إعلان فشل أول شركة طيران أمريكية بسبب حرب إيران. وكالة تسنيم: أمريكا طلبت تمديد وقف إطلاق النار لشهرين وإيران ردت بمقترح يركز على إنهاء الحرب. الصين ترفض الامتثال لعقوبات أمريكية على شركات تستورد النفط الإيراني.
نيويورك تايمز. الإعلام الأمريكي: الجيش الأمريكي فقد تفوقه بسبب إدارة ترامب للصراع مع إيران. فاينانشال تايمز تنشر معلومات جديدة عن التعاون العسكري الإماراتي مع الكيان الصهيوني خلال حرب إيران. ويمنع فيه مرور سفن الكيان مشروع قرار إيراني لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، يمنع فيه مرور سفن الكيان الإسرائيلي. خروج الإمارات من منظمة أوبك، هذا طلاق بائن، طلاق بالثلاث بين أبوظبي والرياض. الحين ما عاد ينفعش ترجع الرياض لأبوظبي، لا لو ما تزوج بترامب مرة ثانية أصيب رجل غيره. هم يقولوا هكذا ولا تخلي إلا هم يقولوا هكذا ما عليك. إيران تتحدى الحصار البحري الأمريكي. شيكاغو تحتضن مزادا لآثار يمنية مسروقة تعود لآلاف السنين. وباحث يكشف مسارات التهريب. ما بش غير العفافيش، باعوا الشرف اليمني خلف من آثار اليمنية. الردع الإيراني يلتهم الاقتصاد الصهيوني، تضخم يعود وفوائد مرتفعة تثقل كاهل المستوطنين الصهاينة. أخبار نصكم. صيف يا أخي والدنيا حماء. أخبار نصكم.

مع ضمانة تعز، طارق يسمي قائدا لفصائل الإصلاح بمأرب. بدأ طارق صالح عفاش قائد الفصائل الإماراتية بالساحل الغربي السبت حراكا للسيطرة على آخر معاقل الإصلاح جناح الإخوان المسلمين باليمن. يأتي ذلك في أعقاب نجاحه بانتزاع أهم معاقل الحزب غربي البلاد. مصادر حكومية في الرياض قالت أن طارق عفاش سلم اللجنة الخاصة السعودية أسماء ضباط في قواته لتعيينهم بمناصب قيادية، من بين تلك الأسماء أبرز مساعديه ذياب بن معيلي، وقد سماه قائدا للعسكرية الثالثة خلفا للحالي المحسوب على الإصلاح، كما سلم آخرين لقيادة المناطق العسكرية السابعة والسادسة المحسوبتين على الإصلاح والمتمركزتين في مأرب. وأين العرادة؟ لا هم يقولوا الإرادة والعزيمة والجهاد. وقالوا في الخبر أنصكم أن طارق عفاش قد أبلغ قياداته في وقت سابق بالاستعداد للتغيير في مسرح العمليات وإمكانية الانتقال لمحافظات أخرى، حيث يحتفظ طارق عفاش بعدة ألوية أفرادها من مأرب والجوف. يوزع. وكانت السعودية قد حققت حلم طارق عفاش بالسيطرة على فصائل الإصلاح بتعز، حيث تم تعيين يوسف الشراجي أبرز قادة ألوية طارق عفاش وأشد خصوم الإصلاح قائدا لما يعرف بالفرقة السابعة درع وطن طن لك طن، والتي يتوقع أن تضم محوري الإصلاح في تعز وطور الباحة إلى جانب ألوية من قوة طارق عفاش. ولم يتضح ما إذا كانت السعودي قد وعدت طارق عفاش بمزيد من المكاسب لقاء تفكيك قواته المحسوبة على الإمارات، لكن الحديث عن تمكين القيادات الخبيرة عسكريا من قيادة المرحلة مؤشر على توجه السعودي لتعزيز نفوذ طارق عفاش على حساب الإصلاح المتوقع تصنيفه على لائحة الإرهاب. أخبار نصكم. الدنيا حماء، بسروا على حماء، بسروا على جده.

ده الحين كيف أفعل؟ الفندم دارك، الفارس الملثم، الفندم الملثم عفوا، كيف أفعل؟ يعني حزب الإصلاح يزيد عليك يا طارق، ينزل بيان رسمي يدين ويستنكر بأشد العبارات محاولة اغتيال الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وانت مدعمم يا طارق، بتفكفك السماء يا ماو. أخبار نصكم

0: تتقدم لن تتشال لحقك بعد العم
1: أم
0: منقع لك ذا ناس مرقم
1: قم
0: أنا متهامي ومحرب ومحارب
1: وطارق
2: قرب
0: بطانيات استناك تقدم
2: تعال
0: قسم قسم لو تصب دموع دم
2: لا تندم
0: مش نافعك اسرائيل شا تندم ذا انا اقول لك وطارق شا تندم وهترد تبكي وتقول مشارنا
2: واه
0: قولوا لي طارق عفشت

0: بعد أن قتلته أعماله الخيانية. الهالك عفاش، من هو أول عفاجي هرب مشرشفا قصي محجبا مبرقعا؟ الفندم دارك، الفندم الملثم.
1: لن تتشعل لحقك بعد العم،
2: بعد العم
1: نقعوا لك ذا ناس مرقم.
0: ومن حزب الإصلاح، من أول من فر من الفرقة الأولى مدرع مشرشف مبرقع؟ مش هذا وبس، بل حرما للسفير الجنرال علي محسن.
1: هترد بكي وتقول مشارنا
2: ندمر.
0: ومن والذي كان لهؤلاء كلهم قدوة؟ الهالك عفاش، بعد ما قتل الشهيد إبراهيم الحمدي خرج مشرشف. ما قصدك في ثقافة؟ ثقافة إيزي أزم ما دراك. قبل أن نغادركم، قبل أن نغادركم، مخاوف من انفجار عسكري بعدن بعد استمرار تحشيد ألوية إماراتية لمحيطها. فهمتوا حاجة؟ الله يلطف بأهلنا في المناطق المحتلة. صراع سعودي إماراتي طالع نازل، شوي يقع إصلاحي انتقالي، شوي يقع عفاشي إصلاحي، وشوي يقع عفاشي انتقالي، وشوي يقع انتقالي إصلاحي. وعليها ويقول بعض المحللين فيما يحدث في المناطق المحتلة، إذا ظهرت الرباح لفيت ذراتك. قبل أن نغادركم أخي، لا تجلس تهتدنا. قبل أن نغادركم، قبل أن نغادركم، حلقت وزرابات.

يقول لك معاطرت آخر جيوبها وتغيير قيادتها، إنهاء سعودي لسيطرة الفصائل الإماراتية على عدن، حرروها. حرروها. هم سعودي والإمارات، والله العنم من يصدقكم قبل أن نغادركم. عمدة موسكو، تدمير طائرة مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية. رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، العالم يكترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ وهو لا يدرك ذلك. إنما قد حسوش. السعودية حاصرتنا وتحالف عدواني و18 دولة، وكنا نسرب في الطوابير في المحطة، حاصرونا من كل حاجة، دحين العالم كله محاصر. حكمتك يا رب.

العالم محاصر بكله، عندهم أزمة غير طبيعية. قال لك في أمريكا ما عم بيخدش بسيارة خيرات، ما عاد يفعلوا أفلام قناة تو، ما عبش فيها أفلام أمريكية، ما بش بترول. البضل بيزوق سيارة وما في معه بترول، بصير على فعله بيهم البترول لا ينجح عليه في نصل الفيلم. ويقول لك ترامب قد بيسحب من الاحتياطي من الكلب، ما عاد يخلي للممثلين الأمريكي تريد.

الحين ما عاد نكونش نبصر في الافلام الامريكي سيارات بتحرك سياكل سياكل بتشنقع. هيا اتي لهم خبر توقف شركة الطيران سيبريت ايرلاندز الامريكية عن العمل بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وفشل اتفاق الدعم المالي مع السلطات الامريكية. قالت لهم السلطات الامريكية من النت ايه من عين ايه والله ما ريال بسلو درام بلحن بيهددوا ترامب يقولوا له نخرج الملف انك بتحرش بالجهاء ولا اترفع الحصار عن ماضيك هرمز. قال لهم وي ايرور مغلق المشوانة وعليها انه ما بدأ اكل من اول ما بدأ اكل التيلان الاخباء انا داري. لحين في أمريكا بيقولوا ترامب إن أنت تقدر تطير. قال لهم ماشي. قال كان ما معك بتفقعس ما معك بتفقعس. لحين ما عاد أقدر أطير. أنصحكم هذه الأيام تكونوا كلوا شمة ما بشحلة منه. موقع ذا انترسبت البنتاغون يخفي خسائر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال عهد ترامب. CNN الأمريكية انت داري ما قالت ما لا يقل عن 16 موقع عسكري أمريكي في 8 دول بالمنطقة تضرر منذ اندلاع المواجهة مع إيران. هم داهم اخفوا قالوا مدري ما اخفوا على هذا ما به ما انت داري ان امريكا وافقت على صفقات بيع اسلحة بنحو 9 مليار دولار لكيان العدو الاسرائيلي وقطر والامارات والكويت. النادر الحين ها شكلهم يفعلوا وحدة مع الكيان كيان العدو الاسرائيلي اي سموها كذا كيان العدو الاسرائيلي وقطر والامارات والكويت الا يقع كيان واحد هكذا الصهيون ولا فلا. CNN الأمريكية قالت ما لا يقل عن 16 موقع عسكري أمريكي في 8 دول بالمنطقة تضرر منذ اندلاع المواجهة مع إيران. CNN الأمريكية بعض هذه المواقع أصبح شبه غير صالح للاستخدام. غلقوهن غلقوا القواعد الأمريكية في المنطقة وهجعتوا مالكم أنتوا. أما البنتاغون يخفي خسائر الولايات المتحدة في الشرق الأوسط خلال عهد ترامب. ناقد خسر البنتاغون شرفه وكرامته وناموسه كسرت هيبته في البحر الأحمر بفضل من الله. جاء يقول لي وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي ترامب والعالم بأسره يراقبون تحركات دول أوروبية كألمانيا خاصة بالشرق الأوسط. CNN شركة سبريت إيرلاندز الأمريكية تعلن إغلاق أعمالها بسبب الأزمة المالية وارتفاع أسعار الوقود عقب الحرب مع إيران. CNN عن زيلينسكي محدودية الانتاج الامريكي تعيق ارسال صواريخ مضادة للطائرات لاوكرانيا. لا ان اقول بغيرها. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقول زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر طحبت خرافة المستعمر السابق بأنه هو من خلق الجزائر. الرئيس الجزائري اقترحت على البابا فتح سفارة للفاتيكان هنا بالجزائر وقد وافق. نا يفتح سفارة تعبر لم راعي يتكلم عن القضية الفلسطينية يتكلم عن كذا. الرئيس الجزائري شكل ما بش عندك خبر يا ول ما بيتابع شيء إذا عط صنعه. عيد العمال صعب ما تقول عيد الشجره.

أعلام العدو الإسرائيلي: إسرائيل تستعد لسيناريو هجوم محتمل على إيران وسط حالة تأهب ومتابعة للتطورات الإقليمية. إن شاء الله تكون نهايتهم. المهزوم الجبان ترامب: الولايات المتحدة ترغب في تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية المتبقية بشكل كامل. راح عليها، قد قال إنه قضاء على إيران، قال قضينا على اليورانيوم، قضينا على الصواريخ، قضينا ورجع يحاصر إيران. حد يحاصر المحاصر إلا هذا ترامب. عيني مرت التخلعة. الحرس الثوري الإيراني: إيران والإيرانيون لن يخضعوا للأعداء أبدا. الحرس الثوري الإيراني يعرب عن تقدير المشاركة الفعالة للشعب في التمرين الوطني، التضحية بحياتكم من أجل إيران.

الخليج الفارسي لأمريكا أبدا. في السابق كان الأمريكيون يتفاخرون بقواتهم العسكرية، لكن أين هؤلاء المتبجحون الآن؟ هذا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني قال: أولئك الذين أرادوا إنهاء نظامنا في غضون 3 أيام، أي شبر من إيران احتلوا. أي شبر من إيران؟ قال ما درجي علجي الأمريكي كان معه. لم ينل الأمريكي سوى الذل والهوان. نائب رئيس البرلمان الإيراني يقول: مضيق هرمز له دور أساسي في تحديد مسار الحرب والتطورات السياسية والاقتصادية، ويقول: استطعنا تثبيت سيادتنا على مضيق هرمز، وهي منطقة استراتيجية في المعادلات الإقليمية. مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية يقول: دول مختلفة ترسل رسائل تطلب السماح لسفنها بالعبور من مضيق هرمز. إعلام العدو الإسرائيلي صحيفة معاريف الصهيونية عن تقارير أمريكية: كشف تحقيق أن ما لا يقل عن 16 منشأة أمريكية في الشرق الأوسط تعرضت لضربات إيرانية دقيقة، وقدرت الأضرار بنحو 50 مليار دولار، وأثار ذلك غضبا في الكونغرس بسبب إخفاء المعلومات. المتحدث باسم الجيش الإيراني: أي اعتداء جديد يرتكبه العدو سيواجه بأدوات ووسائل جديدة. القناة 13 الصهيونية: إحباط داخل الجيش، الجيش الإسرائيلي إحباط في ظل غياب حل لتهديد المحلقات المفخخة والمسيرات. إعلام العدو الإسرائيلي: يجب قول العبارة الصعبة التالية: لا يوجد حل محكم ونهائي لمسألة المحلقات، المحلقات التي بتحلق حلقات وصربات. نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكازاد: حزب الله روح إيران، وإيران روح حزب الله. جبهة إيران وجبهة الجنوب اللبناني واحدة، ولن نقبل بفصلهما. ومضيق هرمز أغلقناه حتى ينعم اللبنانيون بالسلام. شرطنا واضح في أي مفاوضات سابقة أو قادمة، وهو ضمان وقف العدوان الكامل على لبنان. بلومبرغ عن بيانات: ناقلة نفط عملاقة تحمل نفطا عراقيا ربما عبرت مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة. يعني إيران هذه تشتي يعبر هذه ما تشيش يعبر أبدا، ما تيش كعة عنده. بتشوفه قالك صفقة تسليح ضخمة العدو الأمريكي لمن؟ لكيان العدو الإسرائيلي ودول الخليجية. ناهي هذه الصفقة السلاح أي حمو من؟ أنا داري للحين لا أحد قواعد عسكري أمريكي شغل 16 منشأة أمريكي قال لك خرجت عن الخدمة، ما عب تقدرش حتى تغور. ناهي هؤلاء الحين طولهم أسلحة أي حمو من؟ أنا داري، ما أنا داري لا أقول لكم.

أخبار في دقائق. فيما تبقى لنا من دقائق، من لبنان رشقة صاروخية باتجاه تجمعات العدو الصهيوني جنوب لبنان، سوريا تتحول إلى مصنع وناقل للمخدرات خصوصا بعد سيطرة جماعات الجولاني، وقد شهدت فترة توليها السلطة زيادة مرتفعة في تهريب المخدرات إلى دول المنطقة، حيث تسجل عمليات متعددة للقبض على تجار المخدرات والمواد المخدرة من قبل القوات الأمنية العراقية والأردنية على السواء. مجلة فورين بوليس الأمريكية: الحرب على إيران زلزال جيوسياسي، وستعيش الولايات المتحدة الأمريكية والعالم مع عواقبها الاستراتيجية لسنوات قادمة. وأنباء تتحدث أن الطيران الأردني شن غارات في ريف السويداء جنوب سوريا المحتلة. إن قدو بيشتغل بدل الهودي الطيران الأردني ولا قاعد عجيب.

إعلام العدول الأمريكي عن مصادر إعلان سحب جنود من ألمانيا فاجأ دولا أوروبية. ما فعلوا في ألمانيا الأمريكا الجنود الأمريكيين؟ ما فعلوا هنا؟ بيبيعوا غازهوس. أربعة وأربعون بالمئة من الأمريكيين يقللون قيادة سياراتهم، واثنين وأربعين بالمئة يخفضون نفقاتهم المنزلية بسبب الارتفاع الجنوني في تكلفة الوقود للماء. والجهال بيخضعوا بالبترول والنسوان في أمريكا ما وابين. رادار الأخبار، رادار الأخبار، أكرر رادار الأخبار.

من تداعيات الحرب على إيران موجة غلاء قياسية تضرب الكيان الصهيوني وسط حصار وتوترات إقليمية. لازد بقية هودي. فخ الشرق الأوسط، كيف تستغل بكين الاستنزاف الأمريكي في حرب إيران؟ رادار الأخبار، اقتصاديات الوجع، هذا ينفع يقع اسم مجموعة شعرية. اقتصاديات الوجع. حبيبتي لادا كلش طماطيس، عتحمري عتحمري عتحمري. اقتصاديات الوجع، كيف تدفع المنظومة الصحية ضريبة الحرب على إيران؟ ارتفاع أسعار الأدوية في أوروبا من طرفها للطرف، قدوم بيدوروا الفوار غالي لا نعى، ما عاد حد يصطاي وجع الرازة في أوروبا. حالي ضعيم. نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاد، إيران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء

هذانا تتهم واشنطن بتصعيط خطير ضد السيادة الوطنية كوبا. وجنود صهاينة ينتشرون لتشغيل أنظمة دفاعية في أبوظبي. شل يا أبي شل، هكذا الصهاينة ولا فلا؟ يقول لك نقلا عن تقرير فاينانشال تايمز استند إلى مصادر مطلعة، كشفت الصحيفة أن إسرائيل أرسلت إلى الإمارات أنظمة أسلحة متطورة بينها نسخة من نظام الدفاع بالليزر إيرون بيم ونظام المراقبة سبيكترو، وذلك بهدف تعزيز قدرات أبوظبي في اطراد الصواريخ والمسيرات الإيرانية. وفق التقرير رافق هذه الأنظمة عشرات الجنود الصهاينة لتشغيلها. لما يقدروا يشغلوها الله ينعنهم. فيما جرى نشر معدات إضافية مع مزيد من القوات في مواقع مختلفة داخل الإمارات. الصحيفة أوضحت أن بعض الأسلحة التي وصلت كانت لا تزال في مرحلة النموذج الأولي أو لم تدمج بالكامل في أنظمة الرادار الإسرائيلية، لكن وتيرة الحرب دفعت تل أبيب إلى تسريع إرسالها. هذا يعكس حالة الاستنزاف التي تواجهها المنظومات الدفاعية الأمريكية والإسرائيلية والخليجية، إذ أدت عمليات الرد الإيرانية إلى إنهاك مخزونات صواريخ الاعتراض المكلفة والتي يصل ثمن الواحد منها إلى ملايين الدولارات ويستغرق إنتاجه شهورا. بحسب تقديرات مراكز دولية مختصة، فإن القوات الأمريكية استهلكت بحلول وقف إطلاق النار المؤقت نصف مخزونها من صواريخ ثات وباتريوت المتطورة، ما يثير مخاوف من فجوة في القدرات الدفاعية إذا استؤنف القتال. لو أنا بصين لنبع فوق الولايات المتحدة الأمريكية ضعيفة ما يجي. هذا الوضع يسلط الضوء على معضلة استراتيجية، فبينما تحاول واشنطن وتل أبيب وحلفاؤهما الخليجيون الحفاظ على التفوق الدفاعي، فإن كلفة الحرب تتصاعد بشكل غير مسبوق، فيما تستفيد إيران من الضغط المستمر على هذه المنظومات لإبراز قدرتها على إرباك ميزان القوى. يضغط الإيراني ولا يبالي. رادار الأخبار. تصعيد داخل الكونغرس ضد إدارة ترامب بسبب حرب إيران. وتصعيد تجاري جديد بين الولايات المتحدة وأوروبا. والجمود الدبلوماسي يرفع احتمالات التصعيد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وساعتنا تشير إلى الرابعة ودقيقة، انتهى الوقت المتاح لنا. نذكركم لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. المخرج حفظ الله، والمجاهد مع الله، والعبد لله مع الله، يا مؤمن مع الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نواصل الحديث عن متطلب أساسي في الصراع بيننا وبين أهل الكتاب واليهود والنصارى. هذا المتطلب الذي رسخه القرآن الكريم وخاصة في حالة الصراع هو الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق عبارة عن محك إيماني، عبارة عن شرط أساسي للانتصار عليهم، ومحك إيماني يبين إيمان الإنسان من عدمه. ولذا فإن القرآن الكريم يؤكد أن من أهم ما يتمناه الإنسان أن يطلب الرجوع إلى الحياة الدنيا في الدار الآخرة، ويتمنى أن يصدق، يتمنى أن ينفق، يتمنى أن يعطي. أكثر الأشياء التي يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة أنه بخل بالمال في هذه الحياة. والإنفاق كما قلنا واختبار من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله حينما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس بعاجز وليس فقير، إنما ابتلاء اختبار منه ليتبين صدق الإنسان الصادق والخلل الموجود عند الإنسان ضعيف الإيمان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. كيف يتمنى الإنسان يرجع يتصدق، يرجع ينفق، أصبح فيه كرم بعد أن كان بخيلا وهو في الحياة الدنيا وفي حالة فسحة من أمره والأمور مفتوحة لديه. ولذا كما تحدثنا سابقا القرآن الكريم يؤكد أن البخل هلاك، خاصة البخل عن الجهاد، عن الإنفاق للجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو هلاك عندما يكون الإنسان بخيلا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. بل نجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة كاملة عن قضية الإنفاق، وبدأ تلك السورة بقسم بثلاثة أقسام ليؤكد أهمية الإنفاق. هي سورة الليل، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه أقسام، ودائما القرآن لا يأتي بالقسم إلا في قضية مهمة. الله لا يقسم إلا على شيء مهم، ولذا أتى القسم هنا لأن القضية مهمة فعلا. فأقسم الله سبحانه وتعالى لنا لنفهم، لندرك أهمية موضوع الإنفاق في سبيل الله، ثلاثة أقسام متتابعة. والذي يقسم هو جبار السماوات والأرض، وليس إنسان عادي، الله سبحانه وتعالى الخالق والقاهر والمالك. والذي يقسم لنصدق، لنفهم أن قضية المال بالنسبة لنا هي قضية مهمة، ويجب أن يتخلص الإنسان من الشح والبخل وتلك الحالة الكبيرة في المحبة للمال، وأن يتغلب على مطامع نفسيته، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن البعض من الناس في قضية المال حتى لو حلفوا له يعطي مال لا يمكن أن يعطي. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم لنفهم هذا الموضوع، يقول إن سعيكم لشتى، عملكم في هذه الدنيا مختلف متنوع، كل عمل له غاية، وكل سائر على طريق له نهاية. كل إنسان في هذه الدنيا يسير في طريق معينة، هذه الطريق ستنتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. المهبط الدنيا دار قلعة يقلع الإنسان منها رغما عنه، فهي تشبه مدرج الإقلاع في المطار يقلع الإنسان منها، ثم يجد في الآخرة مدرجان للهبوط إما على جنة وإما على نار. إن سعيكم لشتى. ثم يقول فأما من أعطى واتقى، أعطى أنفق، معنى أنفق المال، لأنه ذكر هنا الأعمال وتحدث

0: وجه الله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أن الله سبحانه وتعالى يخلف على من ينفق، معنى أن الله يريد من الإنسان أن يصدق بالغيب، عندما وعد الله أن يخلف عليك أن تصدق وتثق أن الله فعلا يخلف. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هكذا قال الله. إذن صدق أنه فعلا لن تظلم، بل سيعوضك حتى هنا في الدنيا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا يمكن أن يخسر الإنسان في تجارته مع الله في إنفاقه لوجه الله. إذن صدق بالحسنى، صدق بما وعد الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس في هذه الحياة لا يصدق بهذا الوعد، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى الغني والمالك، وهو ملك السماوات والأرض، وهو من بيده خزائن السماوات والأرض، يعلم، لكن المشكلة أنه لم يتيقن، ولذلك لا يصدق أن الله يعوض وأنه على كل شيء قدير. وهو يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجفف كل منابع الأرزاق، يمنع المطر، يمنع الثمر، ونصل إلى حالة سيئة للغاية، نتمنى أن يكون هناك الغيث ويكون وندعو الله يصل الناس إلى حالة سيئة. يعلم كل إنسان أن الله بيده كل شيء، لكن لا يصدق بهذه القضية، أن الله يعوض، أن الله يخلف، وعد بالحسنى وسيأتي بالحسنى فعلا لمن أنفق. والمفترض أن يرسخ الإنسان في نفسه أن الإنفاق هو مصداق لإيمان الإنسان، وأن الإنفاق قضية أساسية في نصرة دين الله، وأنه يجب أن أصل إلى حد المحبة لله وليس فقط الخوف والرغبة، المحبة لله حتى لا أخالف أوامره وتوجيهاته وما يريده مني سبحانه وتعالى. لأننا في الحياة الدنيا نعطي من نحب دون أن يكون هناك حسابات. إذن والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا لم أكن على هذا النحو، إذا لم أكن مستجيبا لما يريد الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنني لست محبا لله، أنه قد يكون المبلغ البسيط من المال أحب إلي من الله، قد تكون المئة ريال، ألف ريال أحب عند الإنسان من الله، وأغلى عند الإنسان من الله ومن الجنة ومن كل ذلك النعيم العظيم. فالله يقول هكذا، أن الإنسان هكذا يجب أن يكون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير، تتيسر له الأمور من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، تتيسر له الحياة، تتيسر له أسباب الرزق، تتيسر له أسباب إنجاز الأعمال، تتلين له القلوب، تكون حياته في يسر في علاقاته الاجتماعية، في جوانبه الحياتية المادية، في الرزق، في كل شيء. الله هو الذي يدير هذه الحياة، هو القيوم على هذه الحياة، هذه الحياة جزء من مملكة الله، ومن يستطيع أن يسيرها لك، يسخرها لك، ييسرها لك، ومن يستطيع أن يفعل عكس ذلك، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل الأسرار، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. إذا يجب أن يصدق الإنسان ويفعل كما يريد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى، ليثبت صدق إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأصلح فأنه غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدي

على آله. الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات، تلك آيات الكتاب. تكررت هذه الكلمة كثيرا في القرآن الكريم، تصف القرآن الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، لا مرية فيها أبدا. في تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، أي هذه حقيقة لا تتخلف. لن ترضى عنك، بلن النافية، لن يرضوا عنك أبدا مهما عملت لهم، مهما قدمت لهم، مهما أظهرت من حسن نوايا معهم، مهما أظهرت من تعاون معهم، إنهم لن يرضوا عنك أبدا. ولن ترضى عنك اليهود، ولن ترضى عنك أيضا النصارى حتى تتبع ملتهم. فتكون كواحد منهم صريحا تتبع ملتهم، وهم لن يعترفوا بك أنك قد أصبحت متبعا لملتهم إلا بعد أن يتأكدوا منك أنك قد تخليت عما أنت عليه، عن ملتك التي أنت عليها، وعن أمتك التي أنت منها. اليهودي هنا في اليمن يرى أن أمته التي هو مرتبط بها هم أولئك اليهود المنتشرون في أقطار الدنيا. نفسه مشدودة إلى إسرائيل وإن كان هنا في اليمن، ولد في اليمن ونشأ في اليمن ويتحدث بلغة اليمنيين وله صداقات مع بعضهم، لكنه يرى أنه مرتبط بأولئك. هؤلاء ليسوا هم أهل ملته، وبالتالي فليسوا هم الأمة التي يعتبر نفسه واحدا منها. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حتى تتبع ملتهم، معناها أيضا فيما نفهم أنه أيضا هم لن يقبلوا منك إلا أن تتخلى عن ملتك التي أنت عليها، وعن أمتك التي أنت منها. هذه حقيقة. هنا نقطة أولى تتلخص في أن القرآن الكريم آيات، لأن الله في القرآن وصفه بأنه آيات، تلك آيات الكتاب، والآيات معناها أعلام، معالم، حقائق، أي كل ما في القرآن هو حقائق لا شك فيها. وأن قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه آية، أي هذه حقيقة، هم لن يرضوا عنك أبدا حتى تتبع ملتهم. آيات الله حقائق، وفي الوقت نفسه سيأتي الواقع يكشفها. فيقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا، سواء أكانت آيات جديدة أو شواهد على آياته، شواهد تكون هي مصاديق لما نطقت به آياته داخل كتابه الكريم. في الآفاق سنريهم آياتنا، في الآفاق، في آفاق الدنيا، في أقطار السماوات والأرض، حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين، هو يظهر، تظهر الحقائق بشكل تفرض نفسها على كل من يعاند. حقائق تتجلى للناس الفاهمين وتفرض نفسها أيضا حتى على المعاندين، فيقطعون بأن تلك الآيات هي الحق، ويقطعون أن هذا الكتاب الكريم هو الحق، ويقطعون بأن هذا الدين هو الحق، ويقطعون بأن كل ما أخبر الله عنه هو حق. مع الزمن

0: سنريهم آياتنا مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من المتغيرات تحدث على يد الإنسان نفسه فتبرز الشواهد. نحن قلنا في دروس سابقة أنه ما من شيء إلا ويحدث فينا ما يشهد له، ما من شيء من الأشياء التي هي آيات من آيات الله، أمر من دين الله ونحن لا نكاد نصدق به أو نحن نستبعده أو قد نرفضه، هناك في واقعنا وفي ممارساتنا وفي تصرفاتنا ما يشهد بأنه الحق. لكن المشكلة عندما يكون الإنسان في هذه الدنيا يعيش عمرا طويلا، سنة بعد سنة، وفي السنة الواحدة كم تحدث من متغيرات، كم تحصل من أشياء، من أحداث تشهد بصدق ما أخبر الله به، تشهد بالحقائق التي داخل كتاب الله الكريم، ولكن لا يلتفت الإنسان إليها، لا يلتفت إليها، يكون في واقعه معرضا. والإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا معينا في هذه الدنيا يأخذ عليه كل ذهنه، كل ذهنه وكل اهتمامه، لن يبصر الأشياء الأخرى بالشكل الذي يفيده، فيزيده بصيرة ويزيده معرفة ويزيده هدى ونور. وهذه نقطة ثانية. الأولى أن آيات الله هي أعلام على حقائق، هي حقائق. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذه الآية هي حقيقة. هذه النقطة أن هذه الآيات ستتجلى، يعني سيأتي الواقع ويكشف مصادق هذه الآيات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مع الزمن سنريهم آياتنا، مع الزمن في الآفاق وفي أنفسهم. كثير من الأحداث والمتغيرات، كثير من الممارسات والتصرفات تشهد على آيات الله أنها الحق. ولكن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا يضيع عليه كل ذهنه، يأخذ كل اهتمامه، هو لا يبصر الأشياء، هو لا يبصر الأشياء فيزداد بصير. ينشغل بدكان ولا ينشغل بكتاب معين، يضيع ويأخذ عليه كل وقته، فهو بالتالي لا يبصر الأشياء. فيما أتصور هكذا حياتنا، كل واحد منا يضع لنفسه برنامجا معينا مرتبطا بأمور معيشته. إما أنه قد قرر أن يشتغل في التجارة فهو يفكر في الدكان ويفكر في البضاعة من أين يأخذها، وهكذا ذهنه معظمه يتجه إلى هذا الجانب، مشغول بدكانه من أين يجي له ببضاعة، أو يفكر في أن يبيع ويشتري فلقات مثلا، ليله ونهاره تفكيره حول موضوع الجات، أو يفكر في الزراعة. وهذا في الواقع هو ظلم للنفس، ظلم للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة، يعمل في التجارة أو في الزراعة، وفي الوقت نفسه لا يزال في ذهنه، لا يزال في مداركه سعة، لا يزال هناك مجال واسع جدا لأن يدخل الأشياء الأخرى ويهتم بها ويدركها ويتأمل فيها. نحن من نضيق على أنفسنا نظرتنا؟ الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في شكله، في مداركه، باستطاعته أن يستوعب الأشياء الكثيرة. يقول علماء في هذا العصر بأن الإنسان يتعمر طويلا، يتعمر عمرا طويلا ويموت ولا يكون قد استغل من دماغه إلا نسبة بسيطة هي ما تساوي 10%، أي العشر. وبقية الأشياء هم يقولون هكذا دماغه على أساس أنهم يعتبرون أن الدماغ هو مركز لكثير من الإدراكات والمشاعر والمعلومات، وهناك الذاكرة التي تحفظ الأشياء الكثيرة من المعلومات. المهم معنى هذا سواء أكانوا مصيبين بأن الدماغ هو المسؤول عن هذا، أو أن المقصود أن الإنسان لديه مدارك واسعة جدا، ولديه قدرة وهبها الله له يستطيع أن يستوعب بها أشياء كثيرة جدا، فيشغل ذهنه هنا ويشغل ذهنه هنا وفي مجالات متعددة. وهذا نقطة ثالثة، لأنه قال الله يرينا أو يأتي في الواقع يكشف الحقائق ومصادق الآيات في الواقع في التصرفات في الأحداث التي تحدث في هذا الكون، لكن الإنسان الذي يضع لنفسه برنامجا لا يتجاوزه هو لا يبصر مصادق الآيات في الواقع. إما أنه قد قرر أن ينشغل في التجارة فهو مشغول بدكانه، أو بالزراعة فهو مشغول بمزرعته، وذهنه كله مشغول بذلك، مع أن الله وهب الإنسان مدارك واسعة تمكنه من أن يشتغل في الزراعة أو في التجارة، ويبقى هناك سعة لأن يدخل في الأشياء الأخرى ويدركها، يتفهم، يستبصر، يزداد وعيا ونورا من آيات الله في القرآن ومن الأحداث في الواقع. الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية، هو شاهد على آية وفيه آية وفيه عبر كثيرة. ألم تكن تلك الأحداث التي وقعت في الأمم الماضية، ألم يأتي القرآن الكريم يقصها علينا وعلى النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يقول للجميع لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأولي الألباب الناس الذين هم لديهم لب، أي لا ينظرون إلى الأشياء نظرات سطحية، هم يتفهمون الأشياء، هم يتأملونها وينظرون ما فيها من عبر فيستفيدون منه. إذن الإنسان المؤمن هو من يستفيد من كل ما حوله. وهذا بين هلالين نص مهم، أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية. كان سيدي حسين بيتأمل وذكر في بعض محاضراته الحشرة عندما تمشي على الصفحة البيضاء، يتأمل فيها، يتأمل في البعوض وهو يحاول أن يلدغ الإنسان. أي حدث في هذه الحياة اعلم أن فيه شاهدا، هو فيه آية. والأحداث كثيرة، ليس فقط تلك الأحداث الكبيرة التي تحدث، إما بركان هنا أو معركة كبرى هناك، أي حدث في هذه الحياة فيه عبرة كبرى أو صغر. قصصهم، ما هو القصص هنا؟ تلك الأحداث التي كانت تحصل. ألم يعرض القرآن أحيانا كلمة يقولها كبار العشائر في أيام نوح أو في أيام موسى أو في أيام صالح أو هود أو أي نبي من الأنبياء؟ حتى الكلمة الواحدة يسجلها، هي حدث ومن ورائها عبرة وتوحي بالشيء الكثير. مواقف الأنبياء أيضا لأهمية هذه يقول لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة يعني دروس كثيرة جدا. والدروس لا يعني فقط هو مجرد المعرفة، أي عرفت أنه كان هناك نبي وأنه كان يقول كذا وقالت أمته له كذا وانتهى الموضوع، لا، عبرة فيها دروس كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم، ومخلصون وناصحون، وهم أيضا أناس اصطفاهم الله وأكملهم. ثم تستغرب أن كل أمة من الأمم ما سلم نبي من أنبياء الله. أي نبي يبعثه إلى أي أمة من الأمم ما سلم من أن يقول له أنه ساحر أو مجنون. ذلك الشخص الذي اصطفاه الله وأكمله، ذلك الذي يتقطع قلبه أسفا وألما على الناس ألا يهتدوا، ذلك الذي يبذل وقته كله لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، يقابل بأن يقال له مجنون، شاعر، كذاب، مفتر، ساحر، وإن أتى بكتاب من عند الله قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. العبر كثيرة جدا من خلال الأحداث، سواء ما قصه الله في القرآن الكريم من أخبار الأمم الماضية أو من الأحداث التي تطرأ في هذه الدنيا، سواء في تاريخنا القريب تاريخ هذه الأمة الإسلامية أو في عصرنا الحاضر. وما أكثر الأحداث والمتغيرات في هذا العصر الحاضر، لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث، مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة. الأحداث في عصرنا الحاضر أو في تاريخ هذه الأمة أو ما قبل هذه الأمة، ما ذكره الله في القرآن الكريم من أحداث الأمم الماضية ومن قصص الأنبياء الماضين، كل ذلك فيه عبر. لكن يبدو أننا لا نرى فيها إلا أنها أحداث، مجرد أحداث، خصومة وقعت بين دولتين هنا وهناك، حصل ما حصل، ونتابع الأخبار لنعرف ماذا يحدث فقط. كل حدث فيه عبرة، كل حدث هو آية، هو شاهد على آية من آيات الله، هو شاهد على كل ما هو حق، سواء كان في كتابه الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه أيضا نقطة، أن قصص الأنبياء بشكل عام فيه عبرة، وأن الله في القرآن الكريم أحيانا يخلد كلمة لكبار قوم، مثلا كقوم نوح أو قوم عاد أو قوم هود، يذكر الأسباب التي صدتهم عن الهداية والإيمان والاستجابة للنبي، وهكذا في كل تاريخ. كل هذا القصص فيه عبرة، والأحداث التي تقع في عصرنا الحاضر، كل الأحداث لا يخلو حدث إلا وفيه آية، أو هو شاهد على آية، شاهد على كل ما هو حق، سواء كان في كتاب الله الكريم أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعندما تنظر إلى الأحداث وأنت مرتبط بالقرآن، اعلم أن كل الأحداث هذا هي مصاديق لما أتى في القرآن الكريم، هي شاهد على كل ما هو حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. هو شاهد على كل شيء، لا يغيب، هو شاهد. فهذه الأحداث التي تحدث هو يعلمها، وهو يعلم ما فيها من عبرة، وكثير منها هي لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، تلك السنن التي تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في هذه الدنيا. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فهو من سيريكم آياته في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أن كل ما ذكره في كتابه الكريم هو حق لا شك فيه. أكرر، نحن كمؤمنين أليس كذلك؟ ونرجو الله أن نكون مؤمنين حقا، وأن نكون من الصادقين في إيماننا. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك. كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، يزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. والإنسان الذي يعرف يزداد إيمانه ووعيه سيجنب نفسه الكثير من المزالك، سيدرك كيف ينبغي أن يعمل، لأنه من خلال تأملاته الكثيرة يعرف أن الأشياء أشبه بسنن في هذه الحياة، أشبه بسنن في هذه الحياة. ولهذا قال الإمام علي عليه السلام: العاقل من تدبر العواقب. وكيف تستطيع أن تتدبر العواقب، أن تعرف أن أمرا كهذا تكون عاقبته هكذا، إلا من خلال تأملاتك وتدبرك للقرآن الكريم ولصفحات هذا الكون في أحداثه المتجددة والكثيرة. ولهذا قال في كلام آخر الإمام علي عليه السلام: العقل حفظ التجارب. التجارب هي الأحداث، سواء تجارب تجريها أنت أو أحداث تقع في الحياة، هي كلها لا تخرج عن سنن مكتوبة وراء كل عمل من الأعمال، أنه عمل ما يجر إلى نتيجة معينة، سواء كانت نتيجة سيئة أو نتيجة حسنة. وهذا نقطة مهمة جدا، أنك أنت إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبر من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، حتى في بلدك، حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، كل شيء فيه دروس وفيه عبرة، يزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. فالإنسان لكي يبتني، لكي يكون بمستوى المرحلة كجندي للإسلام مجاهد، يجب أن يكون على مستوى عالم من الفهم والوعي والبصيرة، يتطلب منه ذلك ليزداد إيمانا ووعيا وبصيرة أن يكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، يتأمل في كتاب الله وفي الثقافة القرآنية ويرتبط بالأحداث التي تجري، وكل حدث يجري في هذه الحياة يكون شاهدا على ما هو حق في كتاب الله الكريم أو ما أخبر عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، مصاديق للآيات أو مصاديق الآيات تتجلى في الواقع، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالإنسان يجب أن يكون عين على القرآن وعينا أيضا على الأحداث، وليس فقط تلك الأحداث الكبيرة، يعني كحادث بين حرب كبيرة بين دولتين، هذه فيها أحداث وفيها دروس، ارتبط بالقرآن وانظر إليها بعين القرآن لتتعرف على ما فيها من دروس وأحداث وعبر. وكل حدث يحدث حتى في سوقك، حتى داخل بيتك، لأن البعض يفهم أن الأحداث هي الأحداث الكبيرة كحادث البرجين في نيويورك وتلك المؤامرة وما وراءها وعلى ماذا تدل، أحداث أحيانا تحصل حتى في بيتك، حتى في السوق، في القرية، في المسجد، كل حدث اعلم، افهم أن فيه عبرة، أن فيه درس، أن فيه أو أنه مصاديق على آيات الله في القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم عندما قال بأنه، لأنه قال كثير من الأحداث لا تخرج عن سننه التي رسمها في هذه الحياة، أحداث كثيرة تحدث وكل حدث لا يخرج عن عن عن عن السنن الكونية التي رسمها الله في هذه الحياة، تلك السنن التي تقضي، سنن تقضي بأنه إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا، هذه سنن. ومن خلال معرفتك لهذه السنن وارتباطك بالأحداث ومعرفتك لها تستطيع أن تقيم الواقع، أن تتعرف على الأحداث. مثلا فيما يتعلق بالمعركة، عندما يأتي الله لك ويقول إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فإذا ما عملت أمة أن تكون بشكل ولو كانوا أعداد قليلة 20، ولكن توفرت لديهم عوامل النصر المذكورة في القرآن، تستطيع أن تجزم أن هؤلاء سينتصرون، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وهكذا. فالله يتحدث عن سنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون النتيجة هكذا، ومعك في التاريخ في الأحداث، ف في الحاضر والمستقبل ما يشهد على مصادق هذه السنن التي تجعل عندك وعي وتجعل عندك بصيرة كي لا تخطئ، كي لا تسقط في الحفر، كي تكون محصنا من الأخطاء والسقوط وتستفيد من كل الأحداث. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يتدبرون القرآن ويتدبرون في الأحداث في صفحات هذا الكون لنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 30-32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا، وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية ويعتزون بها ويؤلهون أصحاب الجاه والسلطان ويعبدون المال. كما أن الآيات أيضا تبسط أمام الناس الآيات والبراهين على أن الله وحده هو الأحق بالعبادة وهو الأحق بأن تتجه إليه الوجوه. ومع ذلك فإن الناس سادرون في غيهم، ماضون في طغيانهم، ناسون لربهم، ظالمون لأنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله. وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على أعقابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نكون من الشاكرين المستجيبين المنيبين إلى الله، نفر إليه من كل شيء سواه، ومن كل ما لا يرضاه، ومن كل ما يكرهه ويأباه. ولكن لا يكفي أن نعود إليه باللسان والجنان، بل لا بد أن يكون ذلك بالأركان والعمل الواضح للعيان. ولهذا يقول الله واتقوه، والتقوى هي لباس المؤمن الساتر من كل عيب وسوءة، وهي الحصن الحصين من كل خطر، وهي المحك الصحيح لإقامة الوجه للدين. إن التقوى تعني أن تصمد أمام المغريات والشبهات، وأن تتماسك أمام اللذات والشهوات، وأن تقاوم الغوى وتنهى النفس عن الهوى. ومع التقوى فإن الله يأمرنا بالصلاة، يقول وأقيموا الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا فإن التقوى والإنابة إلى الله وإقامة الصلاة هي المؤشرات على إقامة الوجه لله والاستقامة على فطرة الله رب العالمين. وهذا يعني الميل عن الضلال والوقاية من كل باطل والحماية من الشرك الذي يهوي بصاحبه في مكان سحيق. ولهذا يختم الله الآية بقوله ولا تكونوا من المشركين. وهنا يسأل سائل هل يمكن أن يكون المسلمون مشركين؟ والجواب نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة، ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق. فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا. فإذا دين الله يصبح أديانا، وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق ويعمقون هوة الفراق، ويمزقون الصفوف ويشتتون القلوب، ويجعلون كل وجه له وجهة، وكل جبهة لها قبلة، وكل نفس لها نية، وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا. إنهم نفر عن الصراط حائدون، ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون، ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة. وليس هذا فقط، بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى. وهم له وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط، بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر ويقعد له بكل مرصد ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله. لم يعد الله وجهتهم، بل قادتهم هم الوجهة. ولم يعد مرضاة الله بغيتهم، بل مرضاة الحزب والجماعة والفئة. ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم، بل الهوى والآراء الهوجاء. وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين، مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا. وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء. يقول الله لمحمد خاتمهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال. وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك أن ندعي ونقول إننا من أتباع محمد؟ كلا. فالله يقول له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله أن نكون ممن أقام وجهه للدين منيبين إلى الله مسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.

عليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

عليّ بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

التقرب والتقريب والتفريد، وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك. فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك. فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس.

إنا نسألك بأحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أتمتنعين عن زيارتي يا معاذة؟
1: أتمتنعين
0: وقد ربيتك يتيمة وعهدتك صغيرة؟ بذلت في ذلك عمري وشقوتي.

0: ما كنت أعهدك بهذا الجفاء أبدا.
1: لا تقرعيني يا أمي، أوسطت أبوابك في وجوهنا.
0: أي الأبواب تلك؟ وقد شرعتها زمنا، لكن سلكتم طرقا ومعارج لا تؤدي إليها، فضللتم وابتعدتم.
1: الضال هو من ابتعد عن طريق الحق.
0: أريني الحق.
1: عرضته عليك مرارا فرفضته، وتشبثت بما كان عندك وعند أبائك.
0: كان أجدى بك أن تكرر المحاولة.
1: أو تقبلين بذلك؟
0: بل أرحب به.
1: هذا خبر يفرحني.
0: هو يفرحني أيضا.
1: الخطوة الأولى في الطريق الصحيح.
0: ما عدت أعي أكان بني قومي على صواب أم كانوا في ضلال وجهالة. ما عدت أدري إن كان ذلك الإله الرابض على الجبل والذي عبدناه سنونا هو الإله الحق، أم إن إلهكم الذي استوى على العرش في السماء هو الإله المعبود.
1: ما أسعدني فيما أسمعه يا أمي، ستصلين إلى الحقيقة، الحقيقة الواحدة التي لا حقيقة سواها، وعندها سينشرح صدرك للنور القادم.
0: ما بنا نقف على الباب، ألا ندخل إلى الدار ونرتاح؟
1: هيا بنا.

0: ما أخبار جيش المسلمين يا إبراهيم؟
1: يقال إنهم تغلبوا على الروم وهزموهم شر هزيمة.
0: ممن سمعت هذا؟
1: من ركبان أم مدار زياد بن كميل النخعي.
0: الحمد لله. الآن حدثني عما سمعته بعد ذلك.
1: يقولون إن الجثث ملأت ساحة المعركة.
0: يا الله،
1: ما بك وجمت يا أمي؟
0: أرعبني وصفك وزاد في قلقي.
1: أتقلقين على جند الروم؟
0: بل أقلق على أبيك. ألا يكون أبوك واحدا من هذه؟ لا لا لا لا،
1: توكلي على الله، الله لا يخذل من يتكل عليه.
0: توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل.
1: قلبي يحدثني بأن أبي سيعود سالما ظافرا.
0: لا أدري يا بني ما الذي يؤرق جفوني هذه الأيام. يكفيه جهادا ونضالا.
1: هذا قدره أن يكون فارسا.
0: هذا ليس قدرا، إنه من صنع يديه. أعرف أباك جيدا، سيذهب إلى الجهاد ولو كان زحفا. بني اسمع اسمع، أنا أسمع خطوات قادمة.
2: لقد أمسيت شابا يا إبراهيم.
1: أبي؟

0: جئت أزف إليك خبرا يا جدتي.
1: ما وراءك يا إبراهيم؟
0: عاد أبي سالما.
1: أثلج بعودته صدر أمك؟
0: بل صدورنا جميعا.
1: أبوك لن يموت في معركة، إنني مطمئنة لهذا.
0: أيزعجك هذا الأمر يا جدتي؟
1: ربما.
0: يزعجك أن يعود والدي سالما؟
1: آن لأمك أن تعرف مصيرها، فإما أن يموت فتندبه وقتا وتنساه، وإما أن يتخذ صنعة فيبتعد عن الجهاد فتلوذ به وترتاح.
0: ما عهدتك هكذا يا جدتي؟ تمقتين جهاد أبي؟
1: بل أمقت أن تبقى أمك فريسة القلق والانتظار.
0: دعينا من أمر والدي، جئتك بدعوة.
1: إلى أين تدعوني يا إبراهيم؟
0: إلى دارنا هذه الليلة.
1: أهنئ والدك بسلامته؟
0: بل تشاركيننا فرحنا، غدا يوم عيد.
1: أي عيد تقصد؟
0: عيد الأضحى.
1: دعني في داري.

0: لم أعهدك بهذا السكوت والوجوم من قبل. ما الذي حدث يا مالك؟
1: آلمني ما تصرف به عبد الله في غيابه. كيف يبيع الغنم مصدر رزقه وسبيل عيشه؟
0: اشترى بثمنه دارا.
1: وما حاجته إلى الدار؟ وتلك الدار واسعة ورحبة،
0: وجد في ذلك راحته.
1: أوه، أي راحة هذه وهو يعيش كفاف يومه؟
0: لكل امرئ يا مالك شأن يرضيه. ولكن ألم يستشرك بهذا الأمر من قبل؟
1: حدثني أنه مقدم على أمر هام، لكنه أبى أن يفصح عنه إلا في حينه.
0: وها هو قد أفصح عنه،
1: لكن بعد فوات الأوان. لابد من أن أساعده في استعادة غنمه. أين سلمى؟
0: رحلت إلى دار عبد الله.
1: ما أمرها؟ أراها تكثر التردد إلى دار عبد الله.
0: هذا شأنها، أليس عبد الله بأخيها؟
1: أعرف ذلك، لكنني أخشى أن تكوني قد أسأت معاملتها يوما ما في أثناء غيابي.
0: ليس لمعاذة يقال مثل هذا يا مالك. لقد كانت سلمى وما زالت شقيقة افتقدتها في دارنا، فوجدتها في دارك.
1: هذا شيء يسرني. غدا تتزوج فتسعد ونسعد معها.
0: يجب أن تعرف أمرا يا مالك. سلمى تخلت عن فكرة زواجها من أكثم بن خزيم.
1: تخلت عن أكثم؟ متى ولماذا؟
0: لست أدري، كل ما في الأمر أنها اتخذت قرارها فجأة ومن دون سابق إنذار.
1: ما لهذه الفتاة المعتكفة عن سنة رسول الله؟ أيكون غيث بن عاصم فريد عصره ولن تجد مثيلا له؟

0: أين أمك يا معاذ؟
1: أمي لن تأتي.
0: ولم تفعل ذلك؟
2: تدعي أنها لا تؤمن بما نقوم به، ولهذا تعتكف في دارها.
0: لها ما تشاء، لابد من أن تصحو بصيرتها يوما ما. اسمعوني جيدا، سأتولى وعبد الله تقطيع الأضحية في الخارج. سلمى وبثينة ستهيئان حطب الموقد، أما إبراهيم فسيقوم بتوزيع ما سنوزعه من لحومها على فقراء الحي ومساكينه.
1: أما أنا فسأقوم بأكل الشواء كله.
3: إلى الخارج إذن.
0: إلى أين؟
4: إلى الخارج.
0: تمهلوا، أنسيتم أننا في صبيحة العيد وللعيد صلاة؟
2: أنت إمامنا فلنبتدئ.
0: تمهل يا إبراهيم، اتخذ جانب عمك عبد الله ورددوا معي قبل الصلاة: لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
0: وحده وحده،
5: وحده وحده،
0: نصر عبده،
5: نصر عبده،
0: وأعز جنده،
5: وأعز جنده،
0: وهزم الأحزاب وحده،
5: وهزم الأحزاب وحده،
0: لا إله إلا الله،
5: لا إله إلا الله،
0: مخلصين له الدين،
5: مخلصين له الدين،
0: ولو كره الكافرون،
5: ولو كره

0: كنت أتوقع أن تشترى عينك الأخرى.
1: سلمت ولله الحمد.
0: توقع ذلك دائما ما دمت لا تدع دعوة للجهاد إلا ولبيتها.
1: لن أقابل تجاهمك بالمثل.
0: لتفعل؟ لقد قام بها أبوك من قبل.
1: يا أم أوفى، لم تهاجمينني وأنا أولى بمحبتك من الناس جميعا؟
0: أهاجمك غيرة عليك وصونا لحياتك. إنني أرملة منذ 30 سنة، جربت شظف العيش ومرارة المرأة التي فقدت معيلها، لهذا لا أريد لابنتي أن تعيش مأساتي.
1: أتتمنين موتي؟ فأنا ذا عدت بخير وعافية.
0: عدت الآن سالما صحيح، لكن تموت غدا، الواقع يؤكد ذلك. ما ألفيتك إلا ممتشقا حسامك، ممتطيا صهوة جوادك، ومنطلقا نحو حتفك.
1: إنه الجهاد في سبيل الله يا أم أوفى.
0: عجبا لإلهك الذي ما إن تذهب للجهاد في سبيله مرة حتى يطلب أخرى. قسما لا أذكر أن إلهنا قد طلب الجهاد مرة واحدة. حتى وإن طلبه، فإن زوجي لم يكن ليقوم من مكانه قط. لا أذكر مرة أنني قدمت لإلهنا دجاجة أو حتى بيضة، ومع ذلك لم يتفوه بكلمة.
1: وهل حدث أن تفوه إلهك هذا مذ قدم له شاة أو ضأن؟
0: وهل يتكلم الحجر الصلب يا مالك؟
1: وكيف يكون الحجر الصلب إلها يعبد يا أم أوفى؟ كيف؟
0: إنه إله تحول إلى حجر في وقت من الأوقات. ما الذي تحمله؟
1: تحاولين الهروب من الموضوع. أحمل شرائح أضحية.
0: ولمن تحملها؟
1: أوزعها على فقراء الحي، ولك واحدة منها.
0: أمسيت حاتم طي؟
1: بل أمسيت مسلما يطيع أمر ربه في صبيحة العيد.
0: هذا شيء لم أعهده عند إلهنا البتة. أيأمرك ربك بإطعام الفقراء دون منا؟
1: بل واجب فرضه علي. أساعد كل محتاج ومسكين وعابر سبيل يا أم أوفى.
0: غريب، ما كان إلهنا سخيا بهذا الشكل. ألا تجلس وتحدثني المزيد عن إلهك؟

0: هذا يكفي يا إبراهيم.
1: ما الأمر يا والدي؟
0: امتحنتك.
1: وما الذي وجدته؟
0: وجدت أنك عنيد وصبور ومحارب شجاع.
1: شهادة فارس أعتز بها.
0: بدت أخشاك في النزال يا إبراهيم.
1: ما زلت تلميذك يا أبي، الذي علمته حمل السيف وركوب الحصان.
0: التلميذ يفوق أستاذه أحيانا.
1: لن يتفوق إبراهيم على أبيه مطلقا.
0: ستتفوق إن شاء الله، وستكون سيفا في خدمة المسلمين، تذود عن الحق وتحارب الباطل، ولا تخشى في الله لومة لائم.
1: سأكون كما أحببتني أن أكون يا أبي.
0: هذه وصيتي يا بني.
1: لا تخشى عليها يا أبي، إنها محفوظة في القلب.
0: ما رأيك يا إبراهيم في أن ترافقني في فتح مصر؟
1: وهل سيتوجه المسلمون نحو مصر؟
0: بلغت بذلك مساء البارحة.
1: ما كنت أسبقك بالرأي يوما يا والدي.
0: إلا في أمر الجهاد، فقد تركت الرأي لك.
1: لو كشفتني لوجدتني تواقا إلى مثل هذا.
0: إذن على بركة الله. بني، هيا بنا إلى تلك الشجرات الوارفات نرتاح عندها. الوقت ما زال صباحا.

0: تمهل، تكاد تكسر الباب، سأفتحه.
1: من؟ أمي؟
2: أين زوجك يا معاذة؟
1: انطلق مع إبراهيم عند الفجر.
2: إلى أين؟
1: لست أدري، امتطيا حصانيهما وانطلقا. لكن ما الذي أصابك؟ ما هذا الاضطراب الذي يعتريك والخوف الذي يجتاحك؟ أو تبكين؟ هيا ادخلي، ادخلي إلى الدار يا أمي، اجلسي واروي ما حدث.
2: مذ خرج زوجك من دار البارحة حتى انتابني نعاس شديد، فنمت على أثره وليتني لم أنم.
1: ما الذي حدث يا أمي؟
2: شاهدت حلما أرعبني وأقض مضجعي ولزمني ليلي كله، إذ كلما استيقظت فزعة وعدت إلى النوم راودني الحلم نفسه، حتى بت لا أعرف إن كان هذا حلما أم يقظة.
1: ولكن ما هو ذلك الحلم الذي أرعبك ودفعك إلينا في مثل هذا الصباح؟
2: ألفيت نفسي وحيدة في مكان شديد الظلمة، والنار تحيط بي من كل جانب، وألسنتها تزحف نحوي باضطراب. نظرت جانبي فرأيت الإله نسرى صنما من الحجارة، أصم، أبكم، أعمى. اقتربت منه لألوذ به، فإذا بفجواته وثناياه مليئة بأفاع ترفع رؤوسها لتلسع من يقترب منها. وبينما أنا في مأساة تلك، وإذ بصوت يتناهى إلي من بعيد، نظرت فبصرت زوجك ومن ورائه أنت وإبراهيم ورهط من بني قومي ممن دخلوا ذلك الدين الجديد، وهم يقفون في ربوة غناء من خضرة ومياه وهواء عليل وأشجار مثمرة وعصافير مغردة. أردت اللحاق بكم، لكن ألسنة النار حالت دون ذلك، فاستيقظت هلعة ثم عاودت النوم، فعاودني ذلك الكابوس المخيف، وهكذا بقيت حتى هذه الحال إلى هذا الصباح. وها أنا ذا أتيت إليكم أستفسر أمر ما مر معي.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، اهدئي يا أمه. ولكن ما حاجتك لمالك؟ ومالك لا يجيد قراءة الأحلام.
2: ما لهذا جئت يا ابنتي؟ جئت لأقول له إنني قد آمنت بإلهه الذي حدثني عنه البارحة.
1: أحقا ما تقولين؟
2: ولن أقول غير هذا، لقد آمنت بإله خالق السماوات والأرض، وآمنت بمحمد نبيا مرسلا من عند الله. جئت لأقول لمالك يا ابنتي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: لا. الآن زال الهم الذي يشتم على صدري، لقد عدت يا أمه إلى رشدك.
3: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
1: خبر
2: وعلم.
0: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
1: مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مائدتنا المتنوعة التي نقدمها لكم بفاضح العملاء والمنافقين ومسرحية ترامب اللعين. حياكم الله يا سامعين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كان مشايخ الوهابية يبكوا الناس في قصة قطة محبوسة وكلب اشتد بها العطش وحمار حمل أكثر من طاقته وطائر محبوس في قفص يا رحمته.
3: وحينما جاءت مأساة غزة ومات الآلاف قتلا وجوعا لم نسمع لهم همسا، واختفوا كاختفاء الجرذان وكأنما أكلت ألسنتهم الخنازير.
2: غزة كشفت وعرت هذا الفكر الموسادي الذي تعبت من أجل تربية إسرائيل لعقود من الزمن.
3: من يؤيد عدوك فهو عدو، والخائن من يقف على الحياد أو يتواطأ مع العدو من تحت الطاولة فيما يقف معك من فوقها ليخفي سوءته. والله مخرج ما كنتم تكتمون.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: من العربية حتى الجيروزلم بوست، يبدو بالغ الإدهاش خوفهم الشديد على أطفالنا الذين ستحرمهم الدورات الصيفية من مشاهد توم وجيري.
3: على أن الأكثر إدهاشا بالفعل أن تعرف بأن صناعة المحتوى المقدم للأطفال كانت من أول وأقدم اهتمامات هوليود، وعليها اعتمدت معظم دعاية الحرب العالمية الثانية التي كان بطوط ونقار الخشب توم وجيري من أهم مهندسي وعي أطفالها وكبارها معا.
2: وعبر سيل من الكارتون يتم بالفعل استلاب عقول أطفالكم ومسخهم حرفيا عبر تولي قيادة عقلهم الباطن الهش والمنفتح لتوه على الدنيا، سبورة فارغة وذاكرة بالغة التوخج، متحفزة لنقش ما تتلقى، حيث يهودكم توم ويمسخكم جيري، وتحببكم في الغرب أكاديمية الشرطة، ويحدثكم سوبرمان عن الحلم الأمريكي والإنسان الأمريكي المتفوق.
3: وبشكل أبعد، فيتم حقن عقول أطفالكم عبر الكرتون بالقيم المخالفة للفطرة وشخصيات المزدوج والمتحول والإيحاءات التي تتضمنها رسومات تبدو عادية لكنها تفسد وعي الطفل رويدا رويدا وتهندس وعيه منذ لحظة تكوينه الأولى.
2: لهذا فلا ترسلوا أولادكم للدورات الصيفية كما قال اليهودي المحب لأولادكم وأطفالكم والناصح الأمين.
3: واتركوا مهمة تشكيل وعيهم لتوم وجيري وبطوط والسنافر وسي إن التي هي كارتون نتورك والإم بي سي 3 والبرامج التواصل وفتيات الاستعراض الرخيص.
2: أم تعتقدون والعياذ بالله أن قناة العربية وصحيفة الجيروزاليم بوست ستغشكم؟ نعوذ بالله.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لقد تخطى ترامب مرحلة الزهايمر ووصل إلى السير والحديث نائما وتخيل أشياء وحوارات لا وجود لها.
1: أمريكا أصبحت مسخرة.
2: لا خوف،
1: لا رعب،
2: لا تراجع،
1: لا خنوع،
2: لا خضوع،
1: ولا تنازل.
2: هذه إيران النمور يا ترامب المغرور.
1: الشعب يتحدى حتى آخر المدى ويلتف حول الإمام المجتبى
2: ويرفع أعلى الصوت.
1: الأمر ما يأمر به السيد مجتبى،
2: الحكم ما يحكم به السيد مجتبى.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: باكستان تفاجئ الجميع وتأخذ خطوة تاريخية لصالح إيران وتضرب أمريكا.
2: قرار استراتيجي ضخم. إسلام أباد أعلنت رسميا السماح لإيران بالتجارة مع دول ثالثة عبر أراضيها مع تطبيق فوري لقرار طلب ترانزيت 2026.
1: هكذا أي دولة تقدر ترسل بضائع لإيران باستخدام الطرق البرية الباكستانية، في خطوة ستغير خارطة التجارة في المنطقة بالكامل.
2: الحكومة أيضا عدلت قانون الاستيراد والتصدير لعام 1950 لتسهل حركة البضائع وتفتح باب جديد للتعاون الاقتصادي.
1: نقل البضائع سيتم تحت إشراف صارم وفق قوانين الجمارك ولوائح الضرائب.
2: باكستان تتحد مع إيران ضد أمريكا وتقدم نفسها كبوابة التجارة الرئيسية في المنطقة.
1: خطوة ستقلب موازين الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط وآسيا.
2: حينما يجتمع الذكاء والدهاء بالقوة ستجد نفسك أمام إيران الجمهورية والثورة.
1: وحينما تجتمع القوة والغباء بالغرور فاعلم أنك بين يدي أمريكا الشرور.
2: حين أجرت إيران تجربة للدفاع الجوي ارتفع سعر النفط 5 دولارات بشكل فوري وضربتين في الرأس تؤلم. فكيف بأمريكا وهي تتلقى الركلات في صباحها وليلها المظلم؟

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: هل تعلم ما هو أشرف وأعز وأكرم ما في الإنسان؟ والذي بدونه يتساوى الإنسان مع الحيوان؟ إنه العقل يا إخوان.
3: ولهذا وردت آيات كثيرة تخاطب العقل: أفلا تعقلون؟
2: أفلا تتذكرون؟
3: أفلا تبصرون؟
2: أفلا يسمعون؟
3: لعلكم تعقلون.
2: أولو الألباب
3: لقوم يعلمون.
2: وهنا يستخدم الموساد أدوات المكر والخداع والإفساد للنفاذ إلى العقل الإسلامي وتمزيق هذا النسيج الإيماني من خلال شياطين يسمون أنفسهم خطباء وعلماء، وهم في الحقيقة مجرد أجراء عملاء.
3: ولا تجد لهؤلاء الساقطين الحثالة من عمل ولا وظيفة ولا مهنة سوى النفخ في كير التمزق والفرقة والحديث عن الخلافات بين السنة والشيعة.
2: لا يرون عشرات الآلاف من الشهداء في غزة ولا الآلاف مثلهم في لبنان الكرامة،
3: لأن مهمتهم إبعاد الناس عن العدو الحقيقي الذي نص عليه الذكر القرآني، وإشغال الأمة بقضايا تافهة ومسائل واهية وحوارات عقيمة.
2: وما هذه الأشكال البائسة إلا دفثات من أرواح الأبالسة لخدمة مشروع من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فلا تغتروا بحديثهم المعسول وتمثيلهم المخبول، والله حسبنا ونعم الوكيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: ثمة خونة باعوا الأوطان واستجلبوا المحتل بكل هوان وسلموا الغازي الجزر والموانئ، ومع ذلك بقيت جنسياتهم بلا عوائق ولا شواني.
1: أما مملكة الأسطول الخامس فلم يتسع صدرها لأهات متحمس، وضاقت درعا بصرخة متلمس، فأقدمت جزيرة البحرين على سحب جنسيات 69 مواطنا.
2: أتدرون ما معنى سحب الجنسية؟ إنه وأد الانتماء وتجريد المرء من حق الآدمية والبقاء.
1: لقد استمعنا لمعاناة البدون ورأينا حالا يشرف بأصحابه على الجنون.
2: المؤلم أن نصف القاطنين غدوا من المجنسين منذ عقدين، جاءوا من شتات الأرض والبلدان، من بنغلاديش والأردن وباكستان وغيرها، واليوم بات هؤلاء الدخلاء هم من يسومون أبناء البلد الأصليين سوء العذاب والمحن.
1: يا ملك النياشين المهلهلة، لديكم عقوبات مزلزلة لكل من رفض الانبطاح والعمالة، فالسجون عندكم ترحب بساكنيها، ومعتقلات الأسطول وفيرة لمن يفد إليها.
2: ما ذنب والد المساوي الذي قضى نحبه في غياهب سجونكم قبل أيام؟
1: وما جرم عالم قضى عمره بين الكتب والمنابر والطلاب؟
2: أما ذنب منشد لم يصطح إلا بلحن الأفراح والأتراح؟
1: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تذكروا هذا الكلام يا عبيد اللئام، واعلموا أن الدائرة تدور، وأن عجلة الأيام لا تبور، وسيجد الظالم عاقبة بغيه ماثلة أمام عينيه، وليس بينهما حجاب أو ستور.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: الخيانة تباع في سوق النخاسة، وذاكرة التاريخ لا تمحو الفضيحة.
3: خيانة الوطن ليست رأياً يبدل، بل موقف يباع في سوق المصالح، أي أن تعرف الحقيقة وتختار دفنها، وأن ترى الظلم وتقرر حمايته، وأن تساوم على دم الناس مقابل كرسي زائل أو ثمن رخيص.
2: خيانة الشعب لا تبدأ بالفعل، بل بالصمت حين يجب أن يقال الحق، وبالانحناء حين يجب أن يرفع الرأس.
3: وخيانة الحق هي أن تقف في صف الباطل وأنت تدرك، فتتحول من شاهد على الجريمة إلى شريك فيها.
2: أما خيانة المقامة ليست اختلاف موقف، وإنما انقلاب على الفكرة التي وجدت لتحمي الكرامة حين غاب العدل، وطعنة في ظهر كل من آمن أن الحق يمكن أن يحمى ولو بثمن باهظ، ولكل من استشهد في سبيل ذلك.
3: وفي مصير الخيانة لا يسقط الخائن وحده، بل تتهاوى معه كل الأقنعة التي احتمى بها وكل من صفقوا له ودعموه. وسقوط الخائن ليس احتمالا بل حقيقة، ربما تتأخر قليلا ثم تقع حتما. هكذا أخبرنا الله وهكذا علمنا.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: انسحاب الإمارات من أوبك هو ضربة استراتيجية للسعودية.
3: نعم، هذا القرار هو الطعنة الأقوى التي وجهتها أبوظبي للرياض في ملف الطاقة.
2: فانسحاب الإمارات معناه إنهاء هيمنة الرياض على سوق النفط العالمي، حيث يضعف قدرة السعودية على التحكم في الأسعار ويجعلها تتحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، مما يهدد بانهيار تحالف أوبك تماما.
3: باختصار تام، نهاية العصر الذهب للسيطرة السعودية على سوق النفط العالمي، وهذه رغبة ترامب شخصيا والذي سعى لتدمير أوبك وتفكيكه.
2: بخروج الإمارات ستضطر السعودية إما لتحمل خفض الإنتاج وحدها للحفاظ على الأسعار وهو استنزاف لميزانياتها، أو الدخول في حرب أسعار شاملة لتدمير المنافسين، وهو ما لا يريده أحد في ظل الظروف الراهنة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هل تظن أن الحرب الإعلامية سهلة؟ أو أنها تسير بطريقة مهلهلة؟
3: لا يا عزيزي، فهناك منظومة متكاملة تصنع وتغلف وتعلب الكذب وتلقيه في أذنيك حسناء متزينة قد كشفت نصف صدرها وأبانت ثلاثة أرباع عورتها،
2: وبين مفاتنها آلاف الذكور من لابس الكرافتات وأنيق البدلات، وجميعهم مسوقون ومروجون ومندوبو مبيعات في منظومة الكذب العملاقة.
3: واستطاعت المنظومة العالمية استخدام حفاظ القرآن وخطباء المنابر وأساتذة الجامعات للسير في ركابها والترويج لقدراتها.
2: ومن كذباتهم التي طافت الآفاق ونشرها جنود الافتراء والنفاق أن إيران دمرت أربع عواصم عربية، ولو فكرت قليلا لوجدت أن القنابل الأمريكية والطائرات الإسرائيلية هي التي دمرت العواصم وبأموال النفط الملعونة.
3: فاليمن شنوا عليه حربا تلو حرب وتحالف بعد تحالف،
2: وسوريا ضخوا لفتنتها المليارات وتقاسموها كالصيد في الفلوات،
3: ولبنان يطعنونها في الظهر ويغدرون بحاميها ليلا ونهارا،
2: والعراق فتحوا لضربها القواعد والمطارات وأنفقوا أطنان الدولارات، وكلما شعروا بالتدمير من وراء التدبير ذهبوا لمهاجمة إيران وتبرئة ساحة أمريكا والكيان.
3: ولكن الله يفضحهم ويخزيهم ويكشف للناس عوراتهم ومؤامراتهم ويبين للأمة خزيهم وعمالتهم، ولا ينخدع بعد ذلك إلا من أعمى الله بصره وبصيرته أو كان ممن تجند مع العدو لخدمته.
2: حتى في الفيزياء وعلوم الكهرباء فإنه لا معنى لكلمة ضد إلا بمقاومة، وما لم تقاوم فأنت محض موصل جيد للعدو، وهذا هو التعريف النموذجي الدقيق للعميل والمطية والخائن.
0: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: أنتم بنفسك يا عنترة مستعد للحرب والقتال؟
5: ما الخطو يا شيبور؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبور؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي
9: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
11: البيت المرير والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
9: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
9: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
13: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
14: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
3: هنا صنعاء،
20: هنا صنعاء.
21: في مسيرة العطاء الممتدة عبر 8 عقود من الزمن، ظل المحتوى البرامجي والإذاعي محفوظاً في إرشيف إذاعة صنعاء بكامل أركانه وهيئته وتنوعه، وزاده تراكم المعلومات والخبرات عمقاً ونجاحاً لتشكيل وعي المجتمع والرأي العام من خلال ما قدمته إذاعة صنعاء من برامج مباشرة ومسجلة ومتنوعة، عززت من مكانتها في قلوب ملايين المستمعين وفي وجدانهم. ومن الإرشيف اخترنا لكم أخبار وأسمار.

0: أخبار وأسمار، برنامج يومي يكتبه للإذاعة الأستاذ عبد الله البردوني، يقدمه لكم عبد الملك العيزري.
1: كان الجاحظ أثيرا لدى الملوك والوزراء لأنه لا يتقرب إليهم، فألجأهم إلى التقرب إليه، وكان من أصدقائه الوزير محمد بن عبد الملك الزيات. وكان هذا الوزير الزيات صاحب فلسفة يمكن أن تسمى اليوم نازية، ولكنها كانت تسمى في وقته من عزم الأمور، حتى رووا عنه أنه قال إن الرحمة خور في الطبيعة. وفي يوم انتقال الخلافة انتقلت الوزارة من يد ابن الزيات إلى غيره، فأسرع الجاحظ بالفرار من بغداد إلى البصرة، وكانت سرعته موضع الاستغراب. كيف سافر قبل أن تعقد بيعة الخليفة الجديد، وقبل أن يعرف ماذا سيحكم الحاكمون على عهد الواثق؟ لأنه مؤرخ يود أن يرى الأحداث كما بزغت من نبتها. ويوم وصوله البصرة ازدحمت داره بالقصاد الذين يريدون أن يعرفوا عنه ما استجد في السياسة والثقافة. وعندما رأى الجمع قال: أحييكم جميعا، كما أرجوكم جميعا أن لا تسألوني عن فراري، لأن ابن الزيات كان صاحب تنور على أعدائه، وقد يقع اليوم في الذي أوقع غيره فيه بالأمس، فهربت خيفة أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التنور.

كان جميل صدقي الزهاوي على مكانته الأدبية وانغماسه في السياسة يميل إلى المواقف الضاحكة المضحكة والمشاهد المأساوية التي توحي إليه غرائب الفن الرومانتيكي، كقوله: رأيت بالأمس شيخا قد انحنى باضطرابي، فقلت: يا شيخ ماذا أضعت؟ قال: شبابي. وهذا من النصوص التي تبرهن على طواعية القافية عند الزهوي. قال عبد الوهاب عزام: ما رأيت للزهوي شعرا إلا وقوى فيه في أحسن موقع، كأنها تنصب عليه بلا عناء ولا بحث. فالقافية عند الزهوي ذات حلاوة خاصة. أما ميله إلى المواقف المضحكة فمنها ذاك الموقف مع الوالي التركي. من منتصف القرن التاسع عشر إلى مطلع الأربعينات من القرن العشرين تهتفت الدعوات الشعرية والكتابية إلى تحرر المرأة وإلى سفورها لكي ترى الضوء الإلهي على حد تعبير قاسم أمين. أما الزهوي فقد أبدع 5 قصائد في تحرر المرأة وهو عضو في مجلس النواب، فقال له الوالي التركي: ما دمت من الداعين إلى تعلم المرأة وتحررها، فلماذا لا تستميل إليك كثرة من الأصوات لافتتاح مدارس البنات؟ عليك يا زهوي أن تأتي إلي غدا صباحا لكي نبحث عن المكان الأنسب لمدرسة البنات. قال الزهوي: كان رئيس البلدية قد تعب من الوالي جدلا عن أحسن مكان يحمي البنات من لحظات العيون، ولا سيما من البيوت المجاورة للمدرسة. وكان الزهوي قد علم تشدد الوالي وبالأخص ضد بناء مدارس للبنات. وعندما حضر إليه اليوم الثاني مر به شارعا بعد شارع وحيا بعد حي حتى أوصله إلى أعلى مئذنة في بغداد، وقال: يا صاحب الولاية، لا أرى أحسن من هذا المكان للبنات، فلا تطالها عيون من تلك الجهة ولا من هذا. فأحس الوالي أنه يستجهله أو يعلم طريقته في تعليل عدم جدوى مدارس البنات، فكانت تلك الإشارة من الزهاوي أضحوكة الموسم كما روى طه السمرائي.

اختلف جمهور الشعر في الجاهلية على من أشعر، امرؤ القيس أو علقمة بن عبدة الشهير بعلقمة الفحل. وكان أغلب رجال الشعر والرواية يرون فضل امرئ القيس واضحا، وأنه تفرد بتشبيهات ومجازات لم يسبق إليها شاعر. ولكن كان هناك من يرى لعلقمة إمادات شعرية أبعد مسافة، وبالأخص بعد أن سمعت قصيدته طحابك قلب بالحسان تروب. ذلك لأنه في هذه القصيدة نضح عن ضمير المرأة في مثل قوله: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب، يردن ثراء المال أين وجدنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. ومن آن إلى آن كانت تلوح فكرة الموازنة بين امرئ القيس وعلقمة، فقالوا: نحتكم إلى زوجة امرئ القيس فهي معرقة.

0: كل مذهبي وما كان حقا طول هذا التجنب. فقالت زوجة امرئ القيس: أرى ذا القروح، أي امرأ القيس، أغزل، وأرى علقمة أوصف لطراد الخيل. فغضب امرؤ القيس على زوجه، وتسبب هذا في طلاقها. قال زهير الجشمي: إن أحسن الشعر ما يؤدي إلى طلاق زوجين، منوها إلى فضل الخصومة الأدبية، لأنها تشب في كل شاعر جذوة التأمل والتنقيب عن الأحسن. وكانت هذه أول موازنة في التاريخ الشعري، لأنها أسست بعد قرنين موازنات كموازنة الأصمعي بين جرير والفرزدق، وموازنة الناشئ الأكبر بين العتابي والعباس بن الأحنف، وموازنة الطائيين للعمودي، ومعظم النار من مستصغر الشرري.
1: أخبار وأسمار
2: من الإرشيف.
3: وتبقى الأذن قبل العين موطن العشق ومفتاح الحواس، كما ستظل إذاعة صنعاء الصوت الأقرب إلى كل المستمعين والمستمعات من خلال برامجها وروادها الذين استطاعوا عبر أثير الإذاعة تجاوز كل حدود الفضاء للوصول إلى أسماع ملايين المستمعين وإلى وجدانهم داخل اليمن وخارجه.

0: الألفاظ الضدية
1: واللطائف اللغوية.
2: أعزائنا، نستهل لقاءنا هذا بالفعل الثلاثي وجب لنتعرف على ما يحمله هذا اللفظ من معنى بل ومعان مختلفة، وما فيه من اشتقاق، وما قد أتى منه مستخدما في الأضداد. فنقول مثلا وجب الشيء، ومضارعه ومصدره يجب وجوبا، الماضي وجب الشيء، المضارع يجب، والمصدر وجوبا أي لزم. وقولهم أوجبه هو، وأوجبه الله، واستوجبه أي استحقه. والموجبة تعني الكبيرة من الحسنات والسيئات، والتي توجب الجنة وتوجب النار. فيقال أوجب الرجل أي بمعنى فعل فعلا استوجب به الجنة أو النار، أي أن هذا الفعل أعزائنا هو من الألفاظ التي تستخدم مرة في الحسنات ومرة في السيئات، أي أنه من ألفاظ الأضداد. أعزائنا، وفي الحديث جاء اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعن أنس رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر عليه بجنازة فأثني عليها شرا فقال وجبت، فقيل يا رسول الله قلت لهذه وجبت ولهذه وجبت، فقال شهادة القوم، والمؤمنون شهود الله في الأرض. فالفعل وجبت جاء مرة في ذكر الخير، وجاء مرة ثانية في الدلالة على الشر. ولهذا أعزائنا يعتبر هذا اللفظ في لغة الضاد من ألفاظ الأضداد، أي من الألفاظ التي تستخدم لمعنيين مختلفين. النجيب من خيار الإبل، وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه أوجب نجيبا أي أهداه في حج أو عمرة كأنه ألزم نفسه به. ويقال أيضا وجب الرجل

0: يقول وجوبا أي مات. وقال قيس بن الخطيم يصف حربا: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. فأول واجبي أي أول ميت. أعزانا، ويقال وجب البيع يجب جبة، وأوجبت البيع فوجب. وقال اللحياني وجب البيع جبة ووجوبا، وقد أوجب لك البيع وأوجبه هو إيجابا. مرة أخرى، وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب. وقال اللحياني وجب البيع جبة ووجوبا، فقد أوجب لك البيع وأوجبه هو إيجابا. فكل ذلك أعزانا عن اللحياني. كذلك عنه أيضا أوجبه البيع مواجبة ووجابا. وقال أبو عمرو الوجيبة أن يوجب البيع ثم يأخذه أولا فأول. وقيل أيضا على أن يأخذ منه بعضا في كل يوم، فإذا فرغ قيل استوفى وجيبته. والوجيبة هي الوظيفة. وأما قولهم استوجب الشيء فمعناه استحقه. أعزائنا، وجاء في هذا الفعل من الاشتقاق والمعاني المختلفة، كقولهم وجب وجبة، وجب وجبة أي سقط إلى الأرض، ووجبة مصدر، ووجبت الشمس وجبا ووجوبا أي بمعنى غابت. قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، فقيل معناه سقطت جنوبها إلى الأرض، وقيل خرجت أنفسها. وفيه أيضا خرج القوم إلى مواجبهم أي إلى مصارعهم. ووجب القلب يجب وجبا ووجيبا ووجوبا ووجبانا أي بمعنى خفق واضطرب. وقال ثعلب في ذلك وجب القلب وجيبا فقط. وفي حديث أبي عبيدة ومعاذ إن نحذرك يوما تجب فيه القلوب أي تضطرب. وقال ثعلب الوجبة هي أكلة في اليوم إلى مثلها من الغد. وقال اللحياني هو يأكل وجبة فوجبة، فوجبة مصدر وهي الأكلة. هو يأكل وجبة، إذن فوجبة مصدر وهي الأكلة. والوجب يعني الخطر، وهو السبق الذي يناضل عليه. وقال ابن الأعرابي وجب الوجب وجبا، فالوجب هو الذي يوضع في النضال والرهان، فمن سبق أخذه فيقال أوجب عليه أي غلبه على الوجب وهو الرهان. وقيل الوجب بمعنى الجبان وبمعنى الأحمق، ويقال قلب وجاب أي كثير الخفوق.
1: الألفاظ الضدية
0: واللطائف اللغوية.

0: من الإرشيف
1: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
5: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقه خطه المباركه يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيوت.
1: والخطه المباركه مباركه، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومه تحول الامان الى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبات، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولا الدرس الأول، استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع. وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني، أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث، إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع، الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية عام وقوع مجزرة تنومة أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و 1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن. ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا، فحينما وقعت الحرب بين أمريكا بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا، ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون يعني حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أن يكون مع الأتراك العثمانيين، وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف التزاما منه باتفاقية دعان وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم، ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتاركة للأتراك بل أمدتهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021، وكأن الخطة واحدة. لا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة. والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى. فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة كذلك أيضا، مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة. فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء. كل هذا طبعا بحسب رواية القاضي الشماحي. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، الذين أعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عام الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال، لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشحوذة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسين بن محمد بن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء. هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم، لأنه كان في حكم المفقود، وتريث لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به بعد أن يأس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن محمد بن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة. طبعا لم أتبكى من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابة من برط العنان محافظة الجوف. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية الذرحان، عزلة عيال حاتم، مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة، قرية دنان، مديرية قفلة عذر، حاشد، قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم، أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، لما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود، وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة صنعاء تقدم في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. لصالح الأعداء الأرداء الصهاينة والمستكبرين المتربصين بالأمة الشرور والسوء في كل شأنهم تموضعوا، وفي طابور خدمتهم انخرطوا، وفي صفهم تخندقوا، فيا لسوء ما اختاروا لأنفسهم. إنهم المطبعون الواقعون بين براثن التبعية والخيانة وضلال الشهوات والمصالح الآنية الضيقة، وفي صدارتهم ومقدمة مصفهم السيء نظام بني سعود، هذا النظام الظلامي المارق المستبد، إمام النفاق والشقاق ومطية أعداء الأمة ودينها المجرمين الكفرة القتلة. مطيتهم الأولى بل هو رأس حربة العدوان الأمريكي الصهيوني الغربي الاستباحي الدموي المتوحش اللعين المستمر على هذه الأمة وشعوبها بكل أشكال هذا العدوان الشيطاني الظالم وضروبه وصروفه ومجالاته، وهو صدارة واجهته الأولى إلى جانب الكيان السرطاني الصهيوني المزروع في فلسطين وبقية أنظمة الخيانة والتبعية المنحطة المقيتة. منذ باكورة التآمر على هذه الأمة والمستهل التدشيني لمشروع السطو على حقوقها ومقدراتها ووجودها والمشاريع التالية المتصلة به، أي منذ سايكس بيكو ووعد بلفور الملعون وزرع الغدة اليهودية الصهيونية الخبيثة في أرض فلسطين، ما زال بنو سعود في الخندق العدواني الشيطاني الخياني نفسه بجانب الأعداء الألداء وفي خدمتهم، بل في مقدمة عدوانهم بكل أشكاله وجرائمه وإباداته بحق هذه الأمة. والذي يبدو واضحا بكل جلاء أن نظام بني سعود بعنجهيته ومكابرته الغبية وعمل بصيرة المزمن الذي يعانيه قد قرر أن لا ينتهي عدوانه إلا بنهايته، نهاية لا يبدو لدى النظرة العميقة المتأملة أنها بعيدة الأجل. فماذا يملك هذا النظام العفن الدموي المتسلط بالسيف والقوة الغاشمة الظالمة من أسباب الحياة والديمومة سوى المال النفطي الطائل والكذب على ذقون أبناء هذه الأمة والعالم بفرية العمل الخيري وخدمة الحرمين؟ لا يمكن إطلاقا الالتفاف على الحقيقة الماثلة الناصعة اليوم في ضوء الأحداث والوقائع المتوالية، والتي تقول إن النظام السعودي ليس سوى خنجر مسموم مغروس في قلب هذه الأمة منذ 100 عام، يشكل بغطائه الديني الزائف الوهابية رديفا وساترا حمائيا مموها للغدة السرطانية الخبيثة المسماة إسرائيل في الفتك بجسد هذه الأمة المنكوبة وروحها وهويتها وثقافتها ووحدتها وأمنها وسكينتها وحقها الطبيعي في الحياة الآمنة السليمة الكريمة كبقية الشعوب والأمم، واستنزاف مقدراتها وموهوباتها وثرواتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه شبه جثة هامدة تتناوشها أطماع وشهوات كبار ذئاب العالم ومخالبهم النهمة وأنيابهم التي لا حدود لشراستها وتعطشها للدم الذي تخثر وتيبس داخل شرايين الجسد المنهك المشارف على الهمود التام. ولكنها رغم ما تعلق فيه من هذا الوضع الحرج وحسب ما تقوله وتنطق به الأحداث والمعطيات وبروز وتعالي موجة التيقظ والنهوض المجاهد المقاوم لشرور الأعداء وهجمتهم العدوانية المسعورة عبر محور مجاهدي وأحرار الأمة على موعد مع حياة متجددة عزيزة كريمة وميلاد جديد ينسج خيوط فجرها الموعود، أولئك الشرفاء الأحرار الناهضون على ضوء الفكرة الإيمانية القرآنية التحررية ومشروعها الفتي القادح لشرر الانتفاض الأبي المبارك في وجه الطغيان الأمريكي الصهيوني الإبستيني الدموي الاستباحي المتمادي. وعلى أيدي هؤلاء الميامين الأبرار الأبطال في اليمن وإيران ولبنان وغزة والعراق ومن يسير على خطهم القويم المنير سوف تقهر موجة العدوان ويندحر المعتدون مهزومين خائبين، وسوف ينزع ذلك الخنجر الخياني النفاقي من خاصرة الأمة الموجوعة المكلومة ويحطم ويداس وتقتلع أنياب ومخالب الشر العدواني الصهيوني المستكبر المتوحش، ويتحقق الميلاد الجديد لهذه الأمة وشعوبها المظلومة، مكللا بالغار ومتوجا بالعزة والحرية والكرامة. وهذا ليس على الله بعزيز، وما من استحالة فيه ما دام أمره موكولا برجال الله، الرجال الرجال حملة هذا الوعد الإلهي الصادق والأكيد.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفي هذه الأثناء مستمعينا نتعرف وإياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ صلاح الحميري. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
4: أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحكم وصباح المستمعين الكرام، طيبتم وطابت أوقاتكم بكل خير.
3: كل التحايا لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا؟
4: نعم، في البداية نود أن نشير إلى أنه هطلت خلال 24 ساعة الماضية أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وكذلك أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي. أما التوقع لـ 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى ابتداء من المناطق الجبلية، هي أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، قد يرافقها تساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحاوية، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب وتعز. وأمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظتي البيضاء والضالع ومرتفعات لحج وغرب الجوف وجنوب مأرب، وقد تتشكل الشابرة المائية أو الضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية. أما المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وحارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 35 و40 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وعليه يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر إخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان ومن التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، كذلك من العواصف الرعدية، وينصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية. كما يحذر المركز من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية على الطرقات الجبلية، وكذا من التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. كما ينبه المركز الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والسهول الساحلية من الأجواء الحارة. أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمشيئة الله تعالى لـ 24 ساعة القادمة ابتداء من العاصمة صنعاء، العظمى 29 والصغرى 16، عدن 34 27، تعز 31 18، المكلا 32 26، الحديدة 34 29، سيئون 40 21، سقطرة 34 26، ذمار 26 12 عفوا، إب 28 15، الغيضة 35 26، زنجبار 34 26، الضالع 28 19، الحوطة لحج 35 26، لبعوس لحج 27 13، عبس حجة 38 29، عتق 36 25، مأرب 37 24، صعدة 28 16، المحويت 27 15، عمران 28 13، شعيب 22 9 درجات، المخا 36 28، حزم الجوف 36 24، حجة 27 16، البقعة 39 25، سدة 26 14، البيضاء 28 13، الجبين ريمة 25 15، الحبيلين 33 21، وأخيرا على بيحان العظمى 35 والصغرى 24.
3: كل تحايا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، وبإذن الله سبحانه وتعالى نتمنى دوام الصحة والعافية للجميع. كل التحايا لك.
4: شكرا جزيلا لكم.

البداية بالعناوين. إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة. العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وجهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة أمس. وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن جسما غريبا من مخلفات العدوان انفجر في قرية المكيمينية بعزلة المنافر، ما أدى إلى إصابة 4 أشقاء بجروح خطيرة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين جراء الأجسام المتفجرة والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان في المناطق السكنية والمزارع. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر أمس جراء استهداف المسيرات الصهيونية محيط ومنطقة أبراج السقطل شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، كما نفذت قوات العدو عمليات نسف كبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 72,608 شهداء و 172,445 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023. وفي الضفة الغربية أصيب 7 مواطنين فلسطينيين إثر هجوم للمستوطنين الصهاينة على بلدة جالوت جنوب نابلس وجبل جالس شرق مدينة الخليلة، كما اقتحمت قوات العدو قرية سرة في نابلس ومخيم الجلزون وقريتي المغير وكفر مالك في رام الله. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم أمس أن وفد المقاومة المفاوض لا يزال في العاصمة المصرية القاهرة، وأنه جاد في استمرار المفاوضات طالما أنها يمكن أن تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وقال: أبلغنا الوسطاء قبل الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق أنه ينبغي بحث ما جرى تطبيقه من المرحلة الأولى، لكن الأمريكيين يمنحون غطاء لاستمرار انتهاكات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. وبيّن أن موقف المقاومة واضح ويستند إلى اتفاق شرم الشيخ وحقوق الشعب الفلسطيني، مصرا على ضرورة تطبيق بنود المرحلة الأولى بما يشمل إدخال المستلزمات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار. وإلى ذلك، جددت حركة الجهاد الإسلامي أمس استنكارها الصمت العربي والعالمي إزاء الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات جهاد المقاومة. استشهد 8 مواطنين لبنانيين إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي أمس على بلدات زبدين وشوكين وميفيدون جنوب لبنان جنوب البلاد، كما استشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرون بينهم 3 نساء إثر غارات طالت بلدة عين بعال في قضاء صورة. وأشن العدو سلسلة غارات مكثفة على بلدات برج قلاوية ومجدل سلمة ودير الزهراني والدوير وكفرة تزامنا مع قصف مدفعي طال الغندورية ووادي الحجيرة. وأفادت المصادر بارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2659 شهيد و 8183 جريح منذ بداية مارس الماضي. وبالمقابل، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان أمس تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مرتفع جنجيل ببلدة القنطرة في بلدة البياضة بقذائف المدفعية، كما نفذت هجوما بمسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا للجنود ومربضا مضادا للدروع من نوع جيلس بايك في بلدة البياضة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو. حذر حزب الله اللبناني أمس جمهور المقاومة من خطورة المحاولات التي تهدف لإثارة الفتنة، داعيا إياهم للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه الأعداء انسجاما مع أخلاق المقاومة وقيمها. وأوضح الحزب في بيان له أن الفيديوهات المنتشرة مؤخرا تتضمن إساءات رخيصة تهدف إلى حقن الشارع و
توتر المجتمع لاستجرار ردود فعل تثير فتنة غير قابلة للضبط. ومن جانبه حذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من مخاطر الانزلاق نحو الفتنة، داعيا إلى أقصى درجات المسؤولية الوطنية ومدينا للإساءة للرموز الدينية، كما دعا النائب إبراهيم الموسوي الجهات القضائية للكف عن إثارة النعرات الطائفية، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التعرض لرؤساء الطوائف والمقامات الروحية مرفوض ومدان. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن أسفه عن النهج غير البناء لبعض الدول الأوروبية، مؤكدا خلال اتصال هاتفي أمس مع نظيره الإيطالي أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تماما. وطالب تلك الدول بإدانة العدوان الصهيوني الأمريكي ضد بلاده. وفي السياق الدبلوماسي أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب أبادي تقديم طرح رسمي للإنهاء الدائم للحرب سلم لباكستان بصفتها وسيطا، بينما أكد العميد محمد جعفر أسدي جهوزية القوات المسلحة الكاملة لمواجهة أي حماقة أمريكية مرتقبة، مشددا على أن واشنطن لا تلتزم بأي عهود. وعلى الصعيد الميداني والملاحي أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزاد صياغة خطة جديدة من 12 بندا لإدارة مضيق هرمز تمنع بموجبها سفن الكيان الصهيوني من العبور وتفرض تعويضات حرب على سفن الدول المعادية. أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني أن ساحتي الدبلوماسية والميدان ستقدمان الرد المناسب على تهديدات الأعداء المستمرة منذ 47 عاما، في حين كشفت بيانات ملاحية عن اتصالات دولية متكررة بطهران للحصول على موافقات لعبور السفن من المضيق الحيوي. أكد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغز أمس أن الكوبيين لن يرضخوا للتهديدات والترهيب الأمريكية، وذلك خلال تظاهرة حاشدة أمام السفارة الأمريكية في هافانا، وندد بالتهديدات المباشرة بالعدوان العسكري التي أطلقها الرئيس الأمريكي بعد تشديد الحصار الاقتصادي، معتبرا إياها محاولة استرضاء نخبة سياسية. وكان الرئيس الأمريكي قد لمح إلى احتمال نشر حاملة طائرات وقوة عسكرية قبالة سواحل الجزيرة الكوبية. أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أن احتجاز الكيان الإسرائيلي للناشط الإسباني سيف أبو كشك أثناء وجوده على متن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة هو إجراء غير قانوني، وأكد الباريس أن الاعتقال جرى في المياه الدولية وخارج صلاحيات السلطات الصهيونية، داعيا إلى الإفراج الفوري عنه ليتمكن من العودة إلى إسبانيا. مستمعين، ذلكم ما كان هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها نذكر بأبرز عناوينها: إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهم بالحديدة، العدو الصهيوني يصعد من انتهاكاته ضد المدنيين وممتلكاتهم في فلسطين ولبنان، وحزب الله يستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي، مقترح إيراني لإنهاء الحرب وجهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير نستعرض أبرز العناوين الصادرة في صحافة اليوم.

ومن أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم الأحد 3 مايو 2026، 16 من ذو القعدة 1447. إيران تضع قواعد جديدة لإدارة الخليج وتؤكد تجدد الحرب احتمال وارد. صحيفة صهيونية: لبنان تحول إلى كمين استراتيجي لإسرائيل.

في طيات صحيفة لا إصابة 4 أطفال بمخلفات العدوان في الدريهمي. وأمن الحديدة يضبط متهمين ببيع مخلفات مطاعم على أنها بهارات. انهيار شامل للكهرباء في عدن ولحج.

وفي مسارات مقال بعنوان وسيط عدوان ووسيط تفاوض للكاتب مطهر الأشموري. وفوارق التصريحات الصهيو أمريكية والتشابه. في قلب المحور حزب الله يقصف قوات الاحتلال في البياضة والقنطرة، وصحيفة صهيونية الوضع في لبنان تحول إلى كمين استراتيجي لإسرائيل. بريطانيا تلوح بحظر المظاهرات الداعمة لفلسطين، وحماس تقترب من اختيار رئيس مكتبها السياسي. وفي غزة 4 شهداء و26 جريحا فلسطينيا بنيران الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية.

وفي الصفحة الأخيرة من صحيفة لا، وفاة زوجين بانهيار منزل في عدن. وكنوز اليمن بمزاد في شيكاغو. إذا مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لا لهذا اليوم.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

الفشل الأمريكي والصهيوني في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران والمنطقة هو يقاس بحجم الأهداف المعلنة، سواء فيما يتعلق بتغيير الشرق الأوسط وهو العنوان الأبرز، أو في الساحة الإيرانية نفسها مثل عنوان إسقاط النظام الإسلامي في إيران وغير ذلك من الأهداف. كانوا يريدون الشعب الإيراني المسلم أن يستسلم لهم وأن يسقطوا نظامه الإسلامي وأن يتحول إلى شعب مستسلم وبلد خاضع لهم كما البعض من بلدان هذه المنطقة، ولكن فشلوا في كل ذلك. ما كان سيترتب على نجاحهم لو نجحوا من تنفيذ المخطط الصهيوني فشل أيضا، يعني مرحلة من مراحل تنفيذ المخطط الصهيوني سقطت وأحبطت، وهذه خطوة مهمة جدا في فرملة العدو الصهيوني في مخططه استهداف هذه الأمة.

العناية بإعادة نظم التعاونيات الزراعية وتفعيلها بشكل صحيح، هذا سيفيد المزارعين جدا. هذه من أهم المسائل، لأن الجانب الزراعي يحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى تنسيق، وهذا سيفيد المزارعين بشكل كبير جدا، ويوفر للمزارع، يعينه في توفير احتياجاته ومتطلباته الأساسية في الزراعة. نصل أيضا إلى قصة القات، والقات يمثل مشكلة كبيرة جدا، والأخطر في ذلك هو التوجه لزراعة المزيد من الأراضي بالقات. يكفي ما قد زرع من القات، نحن بحاجة إلى تنوع المحاصيل الزراعية، أبناء هذا البلد بحاجة إلى زراعة ما يأكلونه، ما يشبع جوعهم. القات لن يشبعك من جوع، بحاجة إلى القمح، بحاجة إلى الخضروات، إلى البقوليات، إلى الفواكه، إلى المكسرات، إلى الغذاء النافع، سلعة مهمة جدا وذات قيمة اقتصادية وغذائية. لابد من الاهتمام بتنوع المحاصيل الزراعية والحد من الاتجاه نحو المزيد من زراعة القات. القات غير مفيد، شجرة ضارة جدا وله كوارث ومصائب كبيرة جدا، ولا يمكن الاعتماد عليه فحسب، هذه كارثة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، الأرض المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء في فترتها المفتوحة تحيا اليمن، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي. من الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن إدارة الأخبار صايمة إبراهيم ويونس جغمان. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية جمال محمد سريح. ومن الإخراج جميلة الورافي. أهلا ومرحبا بكم.

يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإلى كل روح تقف وحيدة ترتجف أمام أبواب أغلقت بقسوة، وإلى كل قلب يعتصر ألما في زوايا العتمة يظن أن الجدران قد أطبقت على أنفاسه وأن الفرج قد استحال. هل جربت يوما طعم ذلك الاختناق الصامت حين تلتفت يمينا ويسارا فلا تجد عينا تواسيك ولا يدا تنتشلك؟ تنفض من بين يديك كل حيل الأرض، وتخبرك حسابات المنطق المادية أن قصتك قد انتهت هنا وأنه لا مجال للنجاة. في تلك اللحظات الباردة والخانقة حين تضيق الدنيا بما رحبت وتكاد أن تختنق بدمعك، يهمس لك اليأس بصوت خبيث بكسر يقينك، يدعوك للتنازل عن طهرك ومبادئك بحثا عن طوق نجاة وهمية. هذا الاختناق يسرق من أرواحنا نور الرجاء ويتركنا غرقا في بحر من الظلمات والخذلان. ولكن وفي قمة هذا الانكسار في مدرسة اليقين والقرآن، لا يوجد طريق مسدود أمام من تعلق قلبه بحبل الله المتين. هنا تتجلى كيمياء السكينة في أعظم وعود السماء التي تقلب كل موازين وتكفكف دمعك، ويأتي هذا العناق الرباني: ومن يتق الله يجعل له مخرجا.

يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا العناق الرباني حين قال الخالق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لم يقل سبحانه وتعالى يفتح له مخرجا، بل قال يجعل، أي أنه يخلق لك بابا للنجاة من قلب الجدار الأصم، يخلق لك طريقا في البحر كما خلقه لموسى، يجعل النار بردا وسلاما كما جعلها لإبراهيم. وفي منهج أهل البيت عليهم السلام، التقوى ليست مجرد كلمة باردة، بل هي ثبات قلبك على الحق في أوج العاصفة، هي امتناعك عن الحرام وأنت في أشد الحاجة، هي اعتصامك بالله حين تتخلى عنك كل الأسباب. والمكافأة مخرج يدهش بصيرتك، عطاء من حيث لا تحتسب، من جهة لم تخطر على عقلك البشري القاصر قط. هذه الآيات العظيمة تأتي كمواساة ربانية لكل من يتقي الله سبحانه وتعالى.

كل صباح مستمعينا الأعزاء يعتبر بداية جديدة، فمهما أثقلك التعب امضي ولو بهذا الثقل، ولو بثقل التعب، فالأثر لا يصنع في الراحة بل في الخطوات التي لم يرها أحد، لكن الله سبحانه وتعالى رآها، ولأن الله رآها أعد لك ما لم تتوقعه، ولأن الله تعالى رآها أعد لك ما لم تتوقعه، فرجا يأتي من حيث لا تحتسب، ونجاحا يشبهك، صادقا هادئا عميقا، فلا تستعجل الوصول، فكل ساع بصدق تكتب له النهاية التي تليق بثباته. وكل سعي سيجزي الله فاعله، وكل حلم سراب دون ما عمل، وكل فعل إذا الإخلاص رافقه تغدو متاعبه أحلى من العسل. فهذه هي دعوة للعمل والإنجاز، ونحن بعد يوم واحد فقط من عيد العمال، هي دعوة للعمل لكي نتحرك، لكي ننجز، لكي نعمل، لكي نصنع ما نريد أن نلقى به الله سبحانه وتعالى. دائما الإنسان يقصر أو يقتصر حلمه وأهدافه فقط على الأعمال الدنيوية، لكن إذا كانت هذه الأعمال مقرونة بصدق النية لله سبحانه وتعالى يكون أثرها الطيب في نفس من يقوم بعملها، وبالتالي سيكون لها أثر ووجود نعم في الواقع. لكن ما أجمل الإنسان الذي يخلص عمله لله سبحانه وتعالى دون أن ينتظر مديح أو شكر أو مادة أو أيا كان. نعم هذه الأشياء مهمة ويحتاجها الإنسان والنفس البشرية تحتاجها بالتأكيد، لكن ألا تكون هي الغاية وهي الهدف، أن يكون الغاية والهدف هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، أن نتقرب إلى الله، أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، ونسأله التوفيق دائما وأبدا.

يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو المعيار الأهم الذي سنقابل الله تعالى به. إلا من أتى الله بقلب سليم. علينا في كل صباح أن نتفقد قلوبنا. هل هي سليمة؟ سليمة من الغرور، من الكبر، من الحقد، من الغل، من البخل والشح، من الرياء. كل هذه الأمور علينا أن نتفقدها اليوم نحن في الدنيا، وهناك مساحة ومجال للإصلاح، لإصلاح هذه القلوب. من امتلأت بالحقد والحسد علينا أن نغير هذه الصفات إلى عطاء، تسامح، عفو، مغفرة، توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أن نعبد هذه القلوب لله سبحانه وتعالى، أن نعرف بأننا عبيد لله وأننا ملك لله، وأن علينا ألا نتصرف بهذه القلوب إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. قد يكون الأمر صعب، لكنه ممكن إذا ما أردنا، وإذا ما كانت هناك لدينا صدق النية أن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، وأن نتحرك في هذه الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى لكي نرضي الله. في الأخير كل ما في الدنيا من ملذات وأهواء ستنتهي يوما ما، وسننتقل إلى الدار الآخرة. لكن كيف سننتقل؟ هذا هو السؤال الأهم. كيف هي قلوبنا؟ هل هي خالصة لله سبحانه وتعالى؟ كيف هي أعمالنا؟ إلى ماذا نسعى؟ نسعى لهذه الدنيا العاجلة؟ نسعى إلى ظهور، إلى كلمة شكر أو مدح؟ أم أننا نسعى بالصدق إلى الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذا القلب السليم، وأن يطهر أرواحنا حتى تليق بلقائه.

0: كل انتكاسة يمر بها الإنسان في حياته هي مؤشر خير. نعم هي مؤشر خير، إما لأن يصحح المسار الذي يسير عليه، إما أن يتحرك بطريقة أصح، إما أن يجدد نيته مع الله سبحانه وتعالى، إما أن يتفقد ما هي الأخطاء، ما هي الذنوب التي جعلته يقع هذا الموقع، ويحاول أن يصححها ما دام في هذه الدنيا مجال ومتسع، وما دام بأنه ما زال على قيد الحياة يحمد الله سبحانه وتعالى بأنه ما زالت لديه فرصة للتصحيح لكي يصحح المسار الذي يسير عليه، أو أن هذه الصعوبات تربي في النفس شيء حتى يصل هذا الإنسان إلى ما يريد، تصنع منه شخصا قويا صبورا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. أيا كانت هذه الصعوبات فهي خير لنا ما دمنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى، ما دمت نيتنا هي أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب نقية. المهم ألا نتوقف عن السعي، لأن السعي مهم جدا. إذا الإنسان حصر نفسه في مشكلة معينة في إطار معين سيظل مكانه، يعني وسيتكرر هذا اليوم إلى أبد الآبدين حتى يأتي موعد الرحيل من هذه الدنيا. لكن إذا ما تحرك كل يوم ولو بخطوات ثقيلة ولو بخطوات بسيطة فإنه سيكون لها الأثر بإذن الله سبحانه وتعالى في نفسه، سيكون لها أثر في حياته. هي دعوة بأن نتحرك ولو بالشيء البسيط القليل، أن ننفق، أن نبتسم، أن نساعد، أن ولو بما تيسر لنا من الإمكانيات ننفقها، سواء كانت وقت، جهد، كلمة طيبة، جبر خاطر، مواساة، زيارة، حتى ترفيه عن النفس فيما هو متاح ومسموح لنا بأن نرفه عن أنفسنا. المهم ألا نجلس مكاننا، ألا نقعد، ألا نفكر بالماضي كثيرا، نتحرك إلى الأمام ونسعى، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق.
1: كيف نتعامل مع الواقع، مع ما نواجهه، مع مختلف الأمور والقضايا وفق مقتضى الحكمة في كل شيء بما يناسبه؟ وهذه مسألة مهمة، لأنه إذا كان الإنسان يتعامل بأسلوب واحد وطريقة واحدة مع كل الأمور لا يدرك المتغيرات، لا يدرك بعض الاختلافات في كثير من الأمور، وأن أسلوبا معينا إذا استخدمه في غير ذلك الشيء قد تكون نتيجته سلبية عكس ما يريده، قد يكون الرفق في بعض الحالات سببا لحصول مفاسد أو مظالم أو مشاكل كبيرة أحيانا، أو يجرئ أهل العدوان لما هو أفظع، لما هو أضر، لما هو أكبر مما كنت تهدف إلى تفاديه من خلال ذلك الأسلوب.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أصيب 4 أشقاء بجروح بليغة أمس جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في قرية المكيمينية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة. في فلسطين المحتلة استشهد مواطن وأصيب آخر إثر استهداف مسيرات العدو الصهيوني لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات النسف في خان يونس واقتحام بلدات الخضر والمغير وكفر مالك وصرة بالضفة الغربية المحتلة وسط اعتداءات واسعة للمستوطنين على ممتلكات المواطنين في أريحة. أكدت حركة حماس استمرار وجود وفدها المفاوض في القاهرة وجديته في الوصول لاتفاق يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى وفي مقدمتها إدخال المساعدات وإعادة الإعمار، ومحملة واشنطن مسؤولية توفير الغطاء لاستمرار انتهاكات العدو. وفي لبنان استشهد 9 مواطنين في غارات صهيونية استهدفت بلدات زبدين وشوكين ومفيدون وعين بعال بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على قرى الجنوب، فيما ردت المقاومة الإسلامية بقصف تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدتي البياضة والقنطرة بقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية محققة إصابات مباشرة. وفي الشأن الإيراني طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الدول الأوروبية بإدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على بلاده، مؤكدا على سلمية برنامج طهران النووي. وفي السياق الدبلوماسي أعلنت طهران تسليم مقترح رسمي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وعلى الصعيد الميداني والملاحي أعلنت طهران صياغة خطة من 12 بندا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز تتضمن منع عبور السفن الصهيونية وفرض تعويضات حرب على السفن الدولية المعادية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تلقي طلبات دولية عاجلة للحصول على موافقات لعبور الناقلات من المضيق الحيوي، مشددة على جهوزية القوات المسلحة للرد على أي تهديدات. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: يعلن المستشفى العربي الدولي عن تواجد نخبة من الاستشاريين في مجال جراحة المخ والأعصاب وبأحدث الأجهزة التشخيصية، جهاز تخطيط الدماغ لتشخيص الصرع والأمراض العصبية، الكشف عن أسباب فقدان الوعي، جهاز تخطيط الأعصاب، تحديد مشاكل الأعصاب والعضلات وبدقة عالية، اعتماد الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية لمساعدة الأطباء في إقرار التدخلات الجراحية العاجلة، وحتى نحقق النتائج التشخيصية الدقيقة. وضعنا بين أيدي مرضى المخ والأعصاب خطة علاجية آمنة، فحص سريع وآمن وبدون ألم. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
5: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: الوحيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من ذلك. يتأثر بالإعلام المضلل، يتأثر بالدعاية، يتأثر بالوعود الكاذبة، يتأثر بزخارف الجول. هكذا يظل إنسانا في حياته مرتاب، يهتز، لا يستطيع أن يستقيم ولا يستطيع أن يثبت. ولأن الدنيا مليئة بالضلال، والباطل له دعاته الكثيرون، والباطل لديه إمكانياته الكبيرة والواسعة. يمتلك الباطل هنا في هذه الدنيا أكثر مما يمتلك الحق، له القنوات الفضائية وله وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو أشخاص يتحدثون في أوساط الناس يحملون أفكارا ضالة أو كلمات مضلة، يحملون زخارف من الجول يضلون بها الناس. ودعاة الحق جليل، الكثير منهم مغلوب على أمره، مبهور، وإذا ما تحرك يجد نفسه يفتقر إلى الكثير من الإمكانيات، فيكون صوته محدود ويكون مجال نفوذ كلمته محدود. حينئذ يكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. إذا كان من يعملون من حولك، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخطب الباطل بنسبة 90% أو أكثر، إذا النسبة الجليلة هي نسبة الحق وهي المغلوب جانبها، المغلوب والمظهور صاحبها.
1: إذن مستمعينا، في هذا المشهد العربي الراهن لم يعد الحديث عن الإعلام مجرد نقاش حول المهنية أو التغطية الإخبارية، أصبح السؤال مرتبطا بشكل أعمق: لمن يدار هذا الإعلام؟ وما هي الاتجاهات التي يعيد إنتاجها في وعي الجمهور؟ في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الإعلام هو أداة لنقل الحقيقة وتعزيز الوعي، برزت في المنطقة حالة من الانزياح الواضح في جزء كبير من المنظومة الإعلامية العربية، بحيث باتت المنصات تتحول من ناقل للواقع إلى شريك في إعادة صياغته وفق سرديات تخدم الخصومة، خصوم الأمة العربية والإسلامية وقضاياها المركزية، وفي مقدمتها قضايا التحرر والمقاومة، بداية من الإعلام الوطني إلى الإعلام الموجه. التحول الأخطر في الواقع الإعلامي العربي يتمثل في انتقال بعض الوسائل الإعلامية من موقع التعبير عن هموم الشعوب إلى موقع التبني غير المباشر لرؤى ومصالح خارجية، تحول لا يظهر دائما بشكل مباشر أو صريح، إنما يتجلى في طريقة اختيار الخبر وزاوية عرضه، ما يتم تضخيمه أو تجاهله، وصولا إلى بناء خطاب إعلامي ينسجم مع أولويات قوى خارجية، حتى لو تعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي والسياسي للأمة الإسلامية.

ثانياً، إعادة تشكيل العدو والصديق في الوعي العام. أحد أبرز أدوار هذا الإعلام هو إعادة تعريف المفاهيم السياسية الأساسية في الوعي العربي، وعلى رأسها مفهوم العدو والصديق. فبدلاً من الوضوح في تحديد مصادر التهديد الحقيقي للأمة، يتم توجيه البوصلة نحو الداخل أو نحو قوى المقاومة، بينما يتم تلميع قوى أخرى أو تقديمها بصورة مختلفة عن حقيقتها السياسية في الواقع.

0: في المفاهيم لا يظل في مستوى الخطاب، إنما يتحول إلى إدراك عام مضطرب، يفقد القدرة على التمييز بين من يمثل تهديداً فعلياً ومن يمثل مشروع حماية وفرض للهيمنة.
1: إلى كل مشاهدي هذا الفيديو، أنا المواطن الفلسطيني نزار بنات، وسجلت هذا الفيديو ونحن ما زلنا في خضم الحرب على قطاع غزة. الحرب على غزة كشفت عن بشاعة الفكرة الصهيونية. الفكرة الصهيونية لا تعني فقط دولة اسمها إسرائيل، لا، الصهيونية هي فكرة بشعة جدا، تقوم على القهر، تقوم على الظلم، تقوم على نهب الثروات، تقوم على استعباد الشعوب، تقوم على تشويه الأديان. هناك دول بأكملها تحمل الفكرة الصهيونية، هناك دول أنشئت من أجل الفكرة الصهيونية، وأنا أخص تحديدا دول الخليج. أنشئت هذه الممالك في نفس الفترة التي نشأت فيها إسرائيل بالضبط. لم نعرف من التاريخ يوما أن كان هناك دولة اسمها الكويت أو قطر أو الإمارات أو السعودية، لكنها أنشئت في ظرف تاريخي دقيق، لم تكن محتلة، ونشأت في نفس زمن نشوء إسرائيل وبقرارات أمم متحدة. تفكر أيها الخليجي في واقعك واسأل نفسك هذه الأسئلة وابحث عن إجابة.
0: أيضا مما تقوم به وسائل الإعلام مستمعينا هي صناعة العجز. من أخطر ما يرافق هذا النمط الإعلامي هو تعزيز حالة الإحباط العام عبر التركيز المستمر على مشاهد الانكسار وتضخيم قوة العدو وتقديم أي فعل مقاوم على أنه غير مجد وغير مؤثر، وبهذا يتم إنتاج وعي جمعي مائل نحو الاستسلام، لا من خلال القمع المباشر إنما من خلال التكرار الإعلامي الذي يعيد تشكيل الشعور الداخلي لدى المتلقي حتى يصبح التغيير في نظره أمرا بعيد الاحتمال. تغييب الإنجازات وتضخيم الإخفاقات. في كثير من الحالات يتم التعامل مع الوقائع وفق معيار انتقائي لا بمعيار موضوعي. بعض الإنجازات يتم تجاوزها أو التقليل من شأنها، في حين يتم تضخيم أي تعثر أو إخفاق حتى لو كان محدودا أو ظرفيا. تلاعب في العرض الإعلامي يؤدي إلى خلخلة في الوعي العام، بحيث لا يعود الجمهور قادرا على تقييم الواقع كما هو، بل كما يتم تقييمه له عبر شاشات وإطارات مسبقة التوجيه.
2: لاحظوا فيما مضى من الذي كان يتحدث بشكل دائم عن الخطر الإيراني؟ كان هو الأمريكي والإسرائيلي، قبل أن يكون هذا هو الحديث الدائم والكلام الدائم والموقف الذي يتردد بشكل دائم ليلا ونهارا لدى السعودي والإمارات وبعض الأنظمة. كان الذي يتحدث هكذا هو الأمريكي، هو الإسرائيلي يقول الخطر إيران، إيران تشكل خطرا، إيران عدو. كان الأمريكي يفعل ذلك على مدى سنوات طويلة، ثم الآخرون كلب البغاوات اتجهوا كلب البغاء يرددون نفس المنطق الأمريكي والإسرائيلي.
3: أيها العرب، خلونا نحكي دغري عن إيران ودورها السلبي في المنطقة. تقوم إيران بالتفعيل والتمويل وتدريب وتسليح وكلاء الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه. لقد بدأت حماس المدعومة من إيران هذه الحرب في 7 أكتوبر، وقام حزب الله المدعوم أيضا من إيران بتوسيع هذه الحرب في 8 أكتوبر، ومن ذلك الحين قامت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا والحوثيون المدعومون أيضا من إيران بتوسيع هذه الصراع لجعله صراعا عالميا. إن إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، حيث تهدم شبكتها الإرهابية سكان إسرائيل وغزة ولبنان وسوريا والعراق وغيرها.
0: الإغراق الإعلامي وتفكيك الانتباه. إلى جانب التوجيه المباشر يستخدم أيضا أسلوب الإغراق الإعلامي عبر تدفق كثيف للأخبار المتسارعة والمتناقضة، أسلوب لا يهدف إلى التنوير إنما إلى إرباك المتلقي وإضعاف قدرته على الربط والتحليل. وفي هذه البيئة المشوشة يصبح الوعي أكثر قابلية للتوجيه، لأن القدرة على الفرز والتفكير النقدي تتراجع أمام ضعف المعلومات غير المنضبطة. أيضا يقوم الإعلام كأداة في معركة الإرادة. في المحصلة لا يقتصر دور هذا النمط الإعلامي على التأثير في الرأي العام، فقد يتجاوزه إلى محاولة التأثير على الإرادة الجمعية للأمة عبر دفعها نحو القبول بالواقع المفروض أو تقليل إيمانها بإمكانية تغييره. وهنا تكمن خطورة المعركة الإعلامية، لأنها لا تستهدف المعلومة فقط بل تستهدف روح الفعل نفسها.
4: كتبت قبل سنوات مقالا في إحدى الصحف وقلت إن التهديد الأخطر لإسرائيل هو ليس في الدول العربية بل في إيران، ومنذ ذلك الوقت منذ أكثر من 30 عاما وصل النظام الإيراني تحدي الولايات المتحدة والغرب، لكنه عمل على استكمال خطته لتدمير دولة إسرائيل وبنى تحالفا إرهابيا من حزب الله وحماس ونظام الأسد، كما عمل على إقامة منظومة تتضمن عشرات آلاف الصواريخ الفتاكة، كما عمل على تطوير قنابل نووية لهدف واضح وهو محو إسرائيل عن وجه الأرض، لكنه لن يفعل ذلك. كرئيس لحكومة إسرائيل قدت عمليات مكشوفة، عمليات سرية التي أخرت إيران وأخرت قدراتها، كما عملنا على بناء قوات عسكرية خاصة فينا وقدرات تكنولوجية وقدرات سياسية من أجل توجيه ضربات قوية لإيران وإبعاد التهديدات عنا. كل هذه الجهود دخلت في العملية السابقة شعب كالأسد، والآن عملية زئير الأسد، ونحن سنواصل ضرب محور الشر.
5: ما هي التسريبات التي وصلتني اليوم منذ 3 ساعات لحتى يبيض شعرك من الحكام العرب؟ ماذا قالوا لنتنياهو عن الفلسطينيين وعن القضية الفلسطينية وعن الحكام العرب؟ لكني لن أفصح عن هذا الكلام، لو سمعته حيبيض شعرك. هذه الكلمات اللي بيقولوها الحكام العرب لا نتنياهو ولا مسؤولين إسرائيليين هي الأهم. وقال لك جملتين بيقولوا لك هذه القضية ما بدنا إياها، وجع راس، هدول إرهابيين، نحن معكم ضد حماس. أنا قلتها من أكثر من 2 سنين إنه القضية الفلسطينية ماتت، القضية الشعب بريء من القيادات الفلسطينية، القضية الفلسطينية عند الحكام العرب ماتت. وأنا قلت قبل 3 سنين وقلت من 2 سنين هناك محاولة تطبيع، ومنذ سنة قلت هناك هرولة للتطبيع، وهلأ أقول مش هرولة بس، فيه هلأ في نحن في مرحلة من تطبيع سري للتطبيع العالمي.
0: إذن مستمعينا، اليوم الواقع الإعلامي والعربي يفرض ضرورة الوعي بطبيعة ما يبث ويقدم بعيدا عن الاستهلاك السلبي للمحتوى. الإعلام لم يعد مجرد نافذة على العالم، فقد أصبح أحد ميادين الصراع الأساسية على وعي الشعوب وتوجهاتها، ومن هنا تبرز أهمية بناء وعي نقدي قادر على التفكيك والتحليل وإعادة قراءة الرسالة الإعلامية في سياقها الحقيقي، بما يحفظ للأمة قدرتها على التمييز ويمنع تحويل الإعلام إلى أداة لإعادة تشكيل وعيها بما يخدم مشاريع لا تنسجم مع تطلعاتها ولا مع قضاياها المركزية.

0: الإسرائيلي هو المشكلة. إيران تريد أن تحمي عمقها العربي. إحنا المفروض نطلع على إيران كجزء من العمق الإسلامي. الإيراني شريكك حضاريا وتاريخيا وجغرافيا ودينيا شئت أم أبيت. وتظلكش تقول لي شيعي وروافض من القصص البشعة بتاعتك. هذا إنسان مسلم موحد تيجي بتقول المجوس، بتقول عنه مجوسي، هو لازم يقول لك أنت جاهلي يعني، لازم يبادلك نفس اللقب؟ لا، هذا شريك غصب عنك ومن حقه أن يقود مرحلة. أنت كعربي فرطت في كل أماناتك التاريخية، فرطت في أمانتك على قوميتك، فرطت في أمانتك على الإسلام، فرطت في أمانتك حتى على لغتك. ها؟ صار الإيراني يجيدها أكثر منك.
1: شاركونا في الحزمة التوعوية لمقاطعة أبواب الصهاينة وقنوات الدجل والتضليل. هذا هو أدم الجهاد.
2: قاطع أبواب الصهاينة.
3: قاطع كل وسائل إعلام العدو.
4: قاطع قنوات التضليل.
5: قاطع قنوات الكذب والتضليل.
6: قاطع أبواب النفاق.
7: قاطع قنوات التضليل. قاطعهن وريح دماغك.
8: قاطع كل وسائل إعلام العدو.
9: قاطع قنوات التضليل.
10: قاطع كل وسائل إعلام العدو.
11: قاطع قنوات الكذب والتضليل.
12: قاطع وسائل إعلام العدو.
13: قاطع أبواق النفاق.
14: قاطع كل وسائل إعلام العدو.
15: قاطع أبواق الصهاينة.
16: قاطع أبواق الصهاينة.
17: قاطع قنوات التضليل.
18: قاطع أبواق الصهاينة.
19: قاطع قنوات الصهيونية تقي الله.
20: قاطع كل وسائل إعلام العدو.
21: قاطع أبواق

0: عندما نأتي إلى المجال الإعلامي يجب أن نستحضر أننا في ميدان مواجهة وصراع، وأنه ميدان يتحرك فيه الأعداء بكل قوة، بكل إمكانياتهم، بكل مخططاتهم، بأنشطة واسعة جدا. إذا تحرك الإنسان في الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ليعرف أنه سيدخل إلى عالم مفخخ وملغوم بالأضاليل، بالأكاذيب، بالافتراءات، بالدعايات الباطلة، بالتزييف للحقائق، فليدخل كفارس، كمجاهد، كمواجه، كمتصد للأعداء. هذه هي الرؤية القرآنية التي ستجعلك تدخل وتحضر في المجال الإعلامي أو المجال السياسي أو المجال الاقتصادي أو الجانب الاجتماعي أو في أي مجال من المجالات، بوعي، بروح عملية، بروح مسؤولة. تدخل كمجاهد تتصدى لمؤامرات الأعداء، وليس كغافل، وليس كساذج يتقبل كل شيء ويتأثر بكل شيء، بل كمؤثر وكمواجه وكمناصر للحق والحقيقة.
1: إذن هذا هو الواجب على كل إعلامي وعلى كل شخص يدخل مواقع التواصل الاجتماعي. هناك حرب شرسة يعني في الحقيقة يشنها الأعداء علينا، سواء كانت هذه الحرب في المجال العسكري، لكن الأهم هو الحرب في مجال الوعي والفكر والإعلام. هذه هي الساحة التي يلعب عليها العدو بشكل كبير. للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ طالب الحسني، ناشط إعلامي وخبير السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب.
2: مرحبا بكم وبي السادة المستمعين والمتابعين الكرام.
1: كل التحية لك. بداية أستاذ طالب، يعني اليوم حجم الخطورة كبير، يعني خاصة في المجال الإعلامي وفي مجال التضليل، يعني خاصة في الفترة الأخيرة مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي التي وصلت إلى درجة أنها تحاكي الواقع، يعني حتى أن البعض أصبح بعض المواقع تنتج صور لا يستطيع الشخص العادي أن يفرق بينها وبين هل هي صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي أم هي صورة حقيقية وواقعية. حجم الخطورة اليوم في هذا التضليل.
2: نعم، في الواقع ما ينتجه الإعلام في الأوان الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، ومثل ما تفضلت دخول الذكاء الاصطناعي إلى المتناول وحتى المتناول الفردي، يعني يستطيع أي فرد أن يقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي، هو في الواقع هو ضرب الإعلام، يعني ضرب مهمة الإعلام المضلل. نعم هو يقوم بالتضليل، ولكن في الوقت نفسه لم يعد هناك ثقة بالإعلام بصفة عامة، ولم يعد هناك ثقة بمواقع التواصل الاجتماعي مع ظهور الذكاء الاصطناعي. فإذا من هذه الناحية يعني هناك فقدان للمصداقية أصبحت عامة عند جميع المواطنين، ولذلك تجدون أن المتابعين دائما ما يسألون إن كان هذا مولد بالذكاء الاصطناعي أو كان حقيقيا، وهذا يعني أن الثقة لم تعد موجودة ولم تعد يعني مثل ما كانت في السابق. يعني نحن عاصرنا لربما الفترة الأولى من الإعلام الرقمي، يعني بداية الإعلام الرقمي الذي كان دار عن مواقع إلكترونية، ثم بعد ذلك يعني نوع من مواقع التواصل الاجتماعي المحدودة، ثم هذا الانفجار الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك في بداية الأمر لم يكن هناك يعني شكوك بما يكتب على الساحة الرقمية، ولكن الآن هناك شكوك كبيرة جدا. ومع ذلك يبقى مهمة الإعلام الوطني، الإعلام الصادق، هو التحذير، هو التوضيح، هو كشف الكثير من الحقائق، وهذا هذه مهمة جديدة أصبحت مطروحة على الإعلام والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات كذلك التي تعمل كرسمية. هو جزء من مهامها الآن هو توضيح بعض ما يتم نشره. ولكن في الواقع أيضا يعني مصداقية الناس بمواقع التواصل الاجتماعي وبالإعلام الرقمي عندما تسقط فإن الأضرار أيضا تسقط.
1: نعم، وهنا يأتي دور الحقيقة لكي تظهر يعني بوضوح. ويعني نادر ما يحصل مثلا المتابع في مواقع التواصل الاجتماعي أو المهتم بالأخبار على مصدر موثوق في مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة يثق بها، جهة معينة يثق بالأخبار التي تأتي، يعني خاصة مع تعمد العدو لنشر الكثير من الشائعات، الكثير من التضليل، الكثير من الأخبار التي تخدم مصالحه. أمام هذا الخطر الكبير أستاذ طالب، يعني أيهما أفضل؟ يعني هل مقاطعة هذه القنوات المضللة، أم على العكس من ذلك بناء وعي مجتمعي يجعل الجمهور محصن ضد التضليل؟
2: يعني في الحقيقة مقاطعة الإعلام المضلل يعني هي مهمة ستبقى يعني محدودة يعني التأثير، لأنه من سيلتزمون بمقاطعة الإعلام المضلل هم نسبة معينة ملتزمة، وبالتالي المعركة هي مع في بالنسبة للإعلام هي معركة أصحاب الرأي غير واضح، يعني ما نسميهم المنطقة الرمادية، وهؤلاء المنطقة الرمادية غالبا ما لا يلتزمون بنوع معين من التوجيهات أو نوع معين من المحظورات أو التحذيرات. لذلك المهمة الأساسية للإعلام الوطني هو أن يخاطب هذه المجموعة التي تعيش أو يعني موجودة في المنطقة الرمادية، وهي كثيرة في الحقيقة. عندما نقول الآن أن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني هو الغرب عندما بدأ في فكرة يعني دفع الشعوب للتفاعل مع منصات غير رسمية مثل مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها، وكان الغرب يهدف ويخطط إلى سحب مهمة الإعلام الرسمي والإعلام الموجه والإعلام الخاص المنضبط الذي هو يعيش حالة مؤسسية، بتنشئة يعني رواج كبير جدا لما يسميهم النشطاء أو نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أو نجوم مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن في الحقيقة فشل كبيرا، لأن الآن يعني وخاصة في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، لأن الآن كل الجمهور الذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي عليه إذا أراد أن يعرف خبرا دقيقا صحيحا 100% فهو يتجه إلى المواقع التواصل الاجتماعي ولكن المنعكسة عن الإعلام الرسمي. إذا كان هناك صفحة خاصة بإذاعة معينة، تلفزيون معين رسمي، فهو يذهب للتأكد من حقيقة ما يقال، من حقيقة ما يكتب من خلال هذه الصفحات. فإذا الإعلام التقليدي، إذا جاز لنا أن نسميه الإعلام التقليدي، ينعكس على الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي وسيطر عليه، وهذا يعني جعل الفكرة الغربية غير مكتملة، يعني لأنها كانت تريد أن تجعل من الإعلام الرسمي أو الإعلام التقليدي أو الإعلام المنضبط بمؤسسات معينة وبمواضيع معينة وشروط معينة أن تجعله هامشي. لكن الآن الهامشي هم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم محدودين جدا وقد يكونوا منتمين. حتى الآن فكرة البودكاست على سبيل المثال هي جزء من الإعلام الجديد كما يسمى، هي أيضا هي لا تقوم إلا بمؤسسة، يعني بمؤسسة قادرة على أن تنتج مثل هذا الإنتاج. كذلك كثير من رواد يعني أو نجوم مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنها اليوتيوب وما شابه احتاجوا إلى مؤسسات تقف خلفهم حتى يستطيعوا أن يقفوا وأن يقدموا محتوى معين. لهذا فكرة مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد المنتشرة يعني أيضا لم تجد تأثيرا أو لا تجد تأثيرا، ومع مرور الأيام تفقد قيمتها. وجود الذكاء الاصطناعي أفقدها قيمتها أيضا، سيطرة الإعلام الرئيسي أو التقليدي على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه هو المقبول وهو المصدق أيضا أفقدها قيمتها. لهذا تبقى مهمة الإعلام الوطني أو الإعلام الصادق هو كذلك الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي وكشف الحقيقة من خلاله مع بقاء فكرة يعني مقاطعة الإعلام المضلل. فكرة موجودة وقائمة يمكن أن ندعو إليها، يمكن أن ننصح بها، ولكن لا يجب أن نعتمد عليها كطريق يعني كطريق نهائي، لأننا نتسابق في الإعلام على الفئة التي تعيش في المنطقة الرمادية، وهذا هي ساحة الإعلام. نعم. في الحقيقة الإعلام أنت هو الآن جزء من الإشكالية القائمة في الإعلام بصفة عامة، أنه حتى لم يعد مؤثر، لأنه الإعلام تحول إلى جماعات تتبع حزب معين وجماعات تتبع ويحصل فيها جدال وصراع، ولكن هناك يعني من ليس منتميا، هذا هو ما يسعى الإعلام إلى الوصول إليه.
1: نعم، لكن أستاذ يعني طالب، هناك من لا زال يتأثر يعني بهذه المواقع، يعني تحدثنا عن الانتماء ومن ينتمي يتبع جهة معينة، يتبع طائفة معينة، يتابع ما يخص هذه الجهة، لكن ما زال هناك تأثير يعني في الحقيقة على فئة كبيرة وعلى شريحة كبيرة للمجتمع يعني في مواقع التواصل الاجتماعي.
2: صحيح هناك تأثير، يعني لابد أن نعترف بهذه الحقيقة، يعني حقيقة يعني تكاد تكون عالمية، يعني هذا العالم كله يدخل إلى حالة المتابعة المطلقة، ثم تبدأ فكرة المتابعة المنتقاة، ثم تبدأ فكرة التصحيح في المتابعة، وبالتالي يقوم المجتمع بتصحيح يعني بعملية تصحيحية من ذات نفسه. يعني هناك قنوات فقدت مصداقيتها وانتهت، لأنه المجتمع حتى الذي كان يعني يتابعها لم يعد يصدقها، وهذا أصبح كثير جدا. ولذلك عملية تغسيل الإعلام من خلال عملية اجتماعية يقوم بها المجتمع هي تحدث، ندركها ويدركها آخرون أنها تحدث بصورة يعني صحيح أنها طويلة في المدى، يعني عملية تصحيح وتغسيل طويلة في المدى، ولكن هي تحصل. في هناك قنوات يعني كانت في البداية مؤثرة ثم فقدت تأثيرها. نعم. إذا أجرينا استطلاع معين لماذا فقدت هذه القناة تأثيرها، سنجد أنه أحد أسباب أنها غير مصدقة، أو أنها يعني فقدت قيمتها التي كانت عليها حتى عندما كانت تحارب، يعني حتى عندما كانت تحارب كيفما كانت المعركة يعني باطلة تماما، ولكن أيضا كانت تحاول أن تحافظ على نوع من المصداقية. الآن كما تلاحظين يعني إذا تابعنا الإعلام العربي بشكل عام سواء كان محايدا أو غير محايدا، علما أنه فكرة الحياة غير موجودة، ولكن تجد أن هناك قيم غابت كثيرة ومهنية غابت كثيرة وقواعد غابت بشكل كبير جدا، وحتى لا نكاد نجد واحدة من القواعد التي تربينا عليها وتعلمناها في الإعلام أنها موجودة. مثلا يعني معظم الإعلام الآن الرسمي العربي التابع لكثير من الجهات مثلا يعتمد على المصدر المجهول.
1: نعم.
2: فمعظم الأخبار عن مصدر مجهول، عن موقع يتحدث عن مصادر مجهولة. هذا كان في قواعد الإعلام، هذا خبر يعني لا يمكن أن يكون له اعتبارات، ولكنه الآن عند كثير من القنوات هو الرسمي، وهو الذي يتم تحليل المحتوى بناء عليه، وهو محتوى في الأساس ركيك باعتبار أنه ينتمي إلى يعني مصادر مجهولة، مثل ما هو الحال في قنوات كبيرة تعتمد على المصادر المجهولة أو تبث مصادر مجهولة وهكذا.
1: نعم.
2: هذا أيضا يفقد الإعلام عند المجتمع قيمته، وبالتالي هناك غسيل وتغسيل يقوم بها المجتمع للإعلام.
1: نعم. إذن لماذا أستاذ يعني طالب تلجأ حتى القنوات الرسمية إلى تعويم الأخبار وجعلها نسبها لمصادر مجهولة يعني؟ وهل ما زال هذا الأمر يمنح هذه القنوات الرسمية المصداقية يعني في معظم الأخبار التي تحدثت عنها؟
2: نعم، في الحقيقة هي عملية تحتاج يعني يدركها المتخصصون يعني أو الذين يعملون في المجال الإعلامي أنها خطأ، ولكن عامة الناس قد لا يجهلون هذه، يعني قد يجهلون فكرة أن هذا الخبر لا يجب الاعتماد عليه. لذلك تبقى مهمة الإعلام الصادق والإعلام الوطني هي أيضا توضيح مثل هذا التضليل، وهو التضليل الذي يجب أن نشتغل عليه لفتحه. يعني الإعلام أولا، وحتى أعود إلى الإجابة على سؤالك، الإعلام المضلل والإعلام الذي يعتمد على يعني الأخبار المنسوبة إلى أطراف مجهولة، هو يقوم بذلك لأنه يعتبر أنه يقوم بمعركة، يعني بغض النظر عن إن كانت أخلاقية أو غير أخلاقية، وبغض النظر إن كانت يعني تقوم على أسس وقواعد مهنية وأخلاقية أو لا، إنما هم يعتقدون أن هذه حرب يجب أن نقوم بها ومعركة يجب أن نقوم بها، وهذا جزء من انحراف في الحقيقة من انحراف المهنة التي كانت تقوم على المصداقية وعلى يعني تحري المصداقية وعدم غش الناس. لذلك الإعلام هو موجه من هذه الناحية، وموجه ويشتغل بطريقة حتى غير ذكية. لهذا هم يدركون أن هذا لم يكن صحيحا وأن هذا ليس صحيحا، ولكن هم يستمرون لأنهم يخوضون معركة قد ألغوا منها إن كانت أخلاقية أو إن كانت لا تصح من الناحية الأخلاقية ومن الميزان الأخلاقي، سواء يعني بغض النظر يعني عن الاتجاه الذي تعمل معه. ولذلك لا يجب حتى نحن كإعلام يعني يجب أن يكون منضبط أيضا، مثل ما أننا ننبه الناس إلى خطورة القنوات التي تضلل والتي تعتمد على الأخبار المنسوبة إلى مجهولين، يجب أن لا أيضا نعتمد على يعني مواقع أو مصادر مجهولة عندما تكون لصالحنا، لأنها أيضا هي تغش، هي تريد أن مرة أن تكون لصالحنا ثم تكون عشرات المرات ضدنا وهكذا تغشنا يعني. ولذلك هناك عمليا يجب أن يكون الإعلام الوطني والإعلام الصادق أيضا ينتبه لمخاطر مثل هذا المسلك.
1: نعم، اليوم مع هذه المعركة بشكل عام يعني، خاصة أن العدو يمتلك هالة إعلامية كبيرة حقيقة، وهناك الكثير من القنوات العربية التابعة له والناطقة باسمه وعلى لسانه، نتحدث عن دور الإعلام المقاوم في مواجهة كل هذه القنوات المضللة لصناعة حصانة، مناعة إعلامية، مناعة فكرية حقيقة يسعى العدو يعني أو تمنع العدو من استهداف مجموعة كبيرة من خلال الأكاذيب والأخبار التضليلية التي يقوم بنشرها؟
2: صحيح، هذا سؤال مهم وفي غاية الأهمية. لاحظ أن الإعلام والجهات والمؤسسات والدول التي تملك إمبراطورية إعلامية كبيرة تشتكي كذلك من أنها لم تكن مؤثرة. لهذا هذا يمنح الإعلام الوطني وضوح أن الجمهور أو الذين يتابعونه أو الذين يقفون معه أيضا يفعلون ذلك لسببين: السبب الأول أنهم يثقون بإعلام المقاوم، والسبب الآخر أنهم مع القضية التي يدافع عنها الإعلام المقاوم. ولهذا هذه مجموعة شبه محصرة. تبدأ فكرة أن هناك يعني عملية تسريب أو أن هناك أخبار والتأثير من الإعلام الآخر يأتي وقد يؤثر على البعض، قد يؤثر على يعني حصانة البعض، قد يؤثر على ما عند البعض من معرفة ومن أيضا حصانة هي موجودة، ولكن في الحقيقة هي قليلة. هي تكون موجودة ومؤثرة عندما يكون الإعلام الآخر يعني يستضيف أطراف من المحور المقاوم.
1: نعم.
2: ما تقوم به على سبيل المثال، سأقولها بشكل واضح، ما تقوم به الجزيرة على سبيل المثال عندما تأتي بما تسميه الرأي والرأي الآخر، هي في الحقيقة هي عملية تضليلية يمكن إيقافها من خلال عدم التجاوب مع هذا الرأي الآخر الذي نعتبره معنا. لكن هذه عملية فيها صعوبة أن نتحكم بالجمهور الذي يميل إلى النقاش، يميل إلى الجدل. هي عملية نفسية في نهاية المطاف، معركة نفسية، لكن في نهاية المطاف هو يتابع هذا الإعلام لأنه يستمتع بعملية جدلية ولكنه لا يصدقها. فمخاطر إعلام يقوم ب يعني الاعتماد على البرامج الجدلية أو النقاشات التي يحاول أن يظهر فيها الرأي والرأي الآخر هي عمليا لا تؤثر فعليا، لأننا نتابعها مثل الذي يتابع فيلم يعني هندي.
1: نعم.
2: يعني يقوم بالأكاذيب ونحن ندرك أنه يكتب،
1: لكن أستاذ طالب
2: يستمتع يعني بهذا المستوى ولكنه لا يتأكد.
1: نعم أستاذ طالب، إذا سمحت لي يعني في هذه النقطة، لكن يعني في إطار ما تحدثت عنه بأنها عملية نفسية، من لا ينتمي إلى جهة معينة أو يعاني من حالة تشتت فكري مثل هذه البرامج يعني تساعد أيضا في زيادة هذا التشتت وعدم الانتماء إلى أي طرف يعني، وجعل الموضوع وكأنه حياد.
2: نعم، هو هذا المطلوب الآن من الإعلام والمؤسسات الإعلامية بالتعاون مع المجتمع، يعني تحديد هذه الفئة، لأنه الإعلام بصفة عامة ويخاطب فئات معينة ويحددها. عندما نحدد هذه الفئة الذي أشرت إليها بنوع من الوصف الدقيق، هي فئة قد نجد منها مئات الأشخاص وإن لم يكونوا آلاف الأشخاص. هذه الفئة يعني هي تتطلب أيضا برامج في إعلامنا يعني فيه نوع من المواكبة، فيه نوع من التغيير، فيه نوع من الذي يجلب هؤلاء ويقدم لهم المعلومة ويقدم لهم التأثير بطريقة مختلفة كانوا يحبونها. يعني وهذا لا يأتي إلا من خلال متابعة وعمل يعني نوع من الاستطلاعات الدائمة والاستبيانات الدائمة حتى يكون هناك عمليا مواكبة. يعني جزء من الإعلام الرسمي الخاص بالدولة يعني بسبب جموده ورسميته الشديدة ويعني ونوع من يعني الرتابة والروتين التقليدي وصعوبة التغيير فيه لأنه مؤسسة خاضعة لقرارات وما شابه، هو يفقد المشاهد ويفقد المتابع لأسباب تتعلق بهذا الروتين، يعني تتعلق بهذا المواكبة. لذلك الإعلام بصفة عامة يجب أن يكون متجدد وأن يبحث عن التأثيرات وأن يبحث عن ما هو الذي يتابعه أغلب الناس.
1: نعم.
2: وهذا قد يدخل ضمنه الدراما، قد يدخل ضمنه أيضا المسرح ومحاولة احتواء الجمهور بأكثر من طريقة حتى لا نعتمد على الإعلام فقط. يعني يجب أن تساعدنا في ذلك مؤسسات أخرى تعمل في إطار المجتمع حتى بما في ذلك الأسرة، وهذا هو المطلوب الآن. الأسرة يجب أن توجه، يعني لا تترك فكرة الأبناء أو حتى لو كانوا شبابا أو بداية شبابهم يتابعون ما يريدون. عمليا التوجيه هو مهم جدا في إطار المجتمع، داخل الأسرة، داخل أيضا المجتمع الأكبر الحي وهكذا.
1: نعم أستاذ طالب، هل هناك يعني سنشاهد بإذن الله سبحانه وتعالى توجه في كسر هذا الجمود في وسائل الإعلام الوطنية خلال الفترات القادمة؟
2: في الحقيقة هذه دعوة، يعني يجب أن نتركها وأن دائما ندعو لها، إنه على الإعلام الوطني أولا أن يهتم بالعاملين في الإعلام الوطني. هذه قاعدة أساسية. نعم، نحن نقول بشكل واضح أن وضع البلاد صعب جدا، ولكن إهمال من يعملون في الإعلام الوطني سواء كان إذاعي أو تلفزيوني ويريد أن ينتج إنتاجا كبيرا وينافس ويدخل معركة كبيرة هو نوع من اللامبالاة ونوع من يعني القصد على الواقع. إذا أردنا إعلاما وطنيا قويا يجب أن نهتم بالفريق الذي يعمل في الإعلام الوطني، وهذه قاعدة أساسية. ثانيا أن يكون هناك نوع من يعني الخروج عن التقليد الركيب الذي ينفر، يعني مثلا على سبيل المثال النشر الإخبارية، يعني الحفاظ على النشر الإخبارية في هذا التوقيت في هذا العصر هو نوع من القصد عن الواقع في الحقيقة. الآن الخبر يعني كانت النشر الإخبارية مهمة في وقت معين في تحديد معين عندما كان العائلة أو الناس يجتمعون في وقت معين ويتابعون الأخبار، أما الآن فالأخبار تصل أولا بأول، هي تصل عبر أكثر من وسيلة، فإذا نشرة الأخبار يجب أن تتحول إلى عملية إدارة الأخبار وليس نقل الأخبار. مهمة نقل الأخبار قديمة كانت موجودة في السابق، أما الآن فالعملية عملية إدارة الأخبار، لذلك نشرات الأخبار الجامدة التي لا تزال تتمسك بها التلفزيونات الرسمية الوطنية ليست صحيحة، يجب أن تتحول إلى عملية إدارة، لأن الأخبار تصل أولا بأول الآن. فالمواطن غير محتاج أن ينتظر إلى الساعة الفلانية لكي يتابع نشرة أخبار، يعني تقوم بتجميع أخباره وقد حصل على الأخبار، إنما هو محتاج أن يتابع كيف جرت الأحداث، كيف عملية تحليل الأحداث، عملية إدارة الأحداث، عملية مواجهة الطرف الآخر. هي معركة مختلفة، لم تعد المعركة الأساسية الآن ومهمة الإعلام الوطني هو نقل الأخبار، وإنما الآن هو مواجهة الإعلام الآخر، مواجهة التضليل الآخر، مواجهة الجهات الأخرى، وليس نقل الأخبار إلى المواطنين. إذا ركز الإعلام الوطني على فكرة نقل الأخبار للمواطنين في ذلك الوقت بتلك الطريقة، ثم أهمل الفريق الذي يعمل سواء كان إذاعيا أو تلفزيونيا ويريد أن يقود بهذا الفريق وبهذه الطريقة معركة في مواجهة إمبراطورية إعلامية تعمل بصورة مختلفة، في الحقيقة هو نوع من تجاهل الواقع. ولهذا نحن نقول، وهي دعوة أيضا إلى القائمين على المؤسسات الرسمية الإعلامية، أن يهتموا بهذه الجوامع، بناء الفريق والاهتمام بالفريق من الناحية المادية ومن الناحية التدريبية، وأيضا الاهتمام بالقوالب التي تقدم فيها المواد الإعلامية هو أساسي في تصحيح الإعلام الوطني والرسمي.
1: إذن المهمة الآن هي أصعب مما هي عليه من قبل، يعني كانت من قبل مهمة الإعلام تقتصر على نقل الأخبار للمواطن، اليوم كيف تدار هذه العملية وهي الأهم، وهي معركة كما هي المعركة العسكرية تحتاج إلى إعداد سواء من الجهات المسؤولة سواء من أو حتى على المستوى الفردي، يعني إعداد فكري إعداد معرفي نحتاج إليه جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ طالب، أي كلمة أخيرة أو إضافة لك على إذا سمحت؟
2: في الحقيقة الكلمة الأخيرة التي أريد أن أضيفها بالتوازي مع الحملة التي تقوم على إيقاف الإعلام الآخر أو مقاطعة الإعلام الآخر، يجب أن يعني هذه مع احترامنا لهذا التوجه، ولكن يجب أن يكون الجهد نحو تحسين الإعلام الوطني وليس محاولة إيقاف يعني المجتمع عن متابعة إعلام. هي معركة لن تؤدي إلى طريق حقيقي، يعني المعركة يجب أن تقوم على أساس تطوير الإعلام الرسمي وتطوير الأداء في الإعلام الرسمي والاهتمام بالفريق، وليس محاولة أيضا الذهاب إلى معركة مختلفة لها علاقة بدعوة الناس إلى مقاطعة الإعلام الآخر.
1: نعم.
2: مع احترامنا للقائمين على هذه الدعوة.
1: نعم، إذن شكرا جزيلا لك الخبير السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني، كل التحايا لك.
3: فين ما اكتب في سبيل الله سله سخر للعد واحذر رومت النفس وهواها، وان عرفت من تكفوه فتركها واحذر تشله البشر واجب عليها تتقي الله في حقها.
4: القلم سيف ملكته في سبيل الله سله سخر للحق واحذر نزعه النفس وهواها.
5: من هي رأس الأفعى؟ إيران. إيران التي تدعم فلسطين وحركات المقاومة في فلسطين، إيران التي تدعم لبنان وحركات المقاومة في لبنان وفي اليمن. نحن نريد القضاء على رأس الأفعى، لا نريد دعما لحركات المقاومة. نحن نريد دولة إيران ككل الدول العربية والإسلامية، نريدها خانعة خاضعة. نحن لا نريد سفارة فلسطين في طهران، نحن نريد سفارة إسرائيل في طهران.
3: في سبيل الله نحن نريد شكل العد وحدة روم سنت هواها، وإن عرفت من تكفه فتركها وحدة تشلها. البشر واجب عليها تتقلق في حقها.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. أصيب 4 أشقاء بجروح بليغة يوم أمس جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في قرية المكيمنية بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة. وفي فلسطين المحتلة استشهد مواطن وأصيب آخر إثر استهداف مسيرات العدو الصهيوني لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال عمليات النسف في خان يونس واقتحام بلدات الخضر والمغير وكفر مالك وصرة بالضفة الغربية المحتلة وسط اعتداءات واسعة للمستوطنين على ممتلكات المواطنين في أريحة. إلى ذلك حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري وبنوك الدم، مؤكدة أن 86% من الاحتياجات الأساسية أصبح رصيدها صفراً، فيما وجهت الوزارة نداء استغاثة عاجلاً لكافة الجهات المعنية لسرعة توفير وإدخال هذه المستلزمات الطبية الضرورية لإنقاذ الوضع الصحي المتردي. وجه جيش العدو الإسرائيلي إنذارات عاجلة بالإخلاء لسكان 11 بلدة في جنوب لبنان شملت الدوير وعرب صاليم والشرقية وجبشيت وغيرها من القرى المحيطة في خطوة تأتي بالتزامن مع تصعيد عدواني واسع نفذ خلاله من قبل الاحتلال أكثر من 50 غارة جوية استهدفت عشرات البلدات في مختلف القطاعات خلال 24 ساعة ماضية، فيما ردت المقاومة الإسلامية بقصف تجمعات لآليات وجنود العدو في بلدتي البياضة والقنصرة بقذائف المدفعية والمسيرات الانقضاضية محققة إصابات مباشرة. وفي الشأن الإيراني أعلن طهران صياغة خطة من 12 بند لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز تتضمن منع عبور السفن الصهيونية وفرض تعويضات حرب على سفن الدول المعادية، فيما أكدت الخارجية الإيرانية تلقي طلبات دولية عاجلة للحصول على موافقات لعبور الناقلات من المضيق الحيوي مشددة على جهوزية القوات المسلحة للرد على أي تهديدات. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء، شاكرين لكم طيب المتابعة وحسن الإصغاء.
1: وقفة إعلانية.
2: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: خلف كل ابتسامة شفاء قصة نجاح نعتز بها، ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني استشاري أول جراحة المخ والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: أخي التاجر، أخي المستورد، استيفاء الترخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية قبل عملية الاستيراد يضمن سرعة استكمال الإجراءات الجمركية والإفراج عن الشحنة.
7: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هيرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هيرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هيرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

لا يجوز أن نسقط، بل يجب أن نكون سباقين، وأن نطلب من الآخرين أن يسرقوا. في كل اجتماع، في كل جمعة، الخطباء حتى تتبخر كل محاولة لتكميم الأفواه، كل محاولة لأن يسود الصمت ويعيد اللحاف من جديد.

صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، تحيا اليمن. حرب المصطلحات. ونحن نعيش هذه الأيام شيطنة حزب الله، عندما يخرج حزب الله ليحذر الجمهور المقاوم من خطورة المحاولات التي تهدف إثارة الفتنة الداخلية، داعيا جمهور المقاومة للترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة وإلى خطورة ما يحاك ضد اللبنانيين من محاولات لإثارة الفتنة والحرب الأهلية، ودعاهم إلى الترفع عن الانجرار إلى ما يرمي إليه أعداء المقاومة. ولكن إذا عدنا إلى عام 82 لوجدنا أن هناك حربا سبقتها، وهي حرب المصطلحات، شيطنة المقاوم المحلي ومحاولة تبرئة العدو المحتل. الكيان المجرم الغاصب لأرض فلسطين ومناطق كثيرة من الوطن العربي الكبير أيضا في الجوار، وجد نفسه كجيش نظامي مهزوم أمام رجال المقاومة الذين يدافعون عن أوطانهم وأرضهم وحريتهم واستقلالهم، فقد لجأ إلى استخدام عبارات ومسميات بهدف تفريق الأمة وزرع العداوة والاقتتال فيما بينها البين، حيث استخدم مصطلحا من أكثر المصطلحات التي استخدمت والتي استخدمها أعداء الأمة في حرب المفاهيم حتى يومنا هذا. فمع بزوغ فجر المقاومة الشعبية اللبنانية عام 82 عقب اجتياح لبنان، وجدت آلة الحرب الصهيونية نفسها في مأزق أخلاقي وعسكري، فكيف لجيش نظامي أن يهزم أمام فلاحين ومقاومين محليين؟ وحينها سقط كيان العدو كقوة لا تقهر، وبإيعاز مباشر من أجهزة الاستخبارات الصهيونية أمان والموساد، بدأ ترويج مصطلح أذرع إيران. هذا المصطلح يجب أن نركز عليه كثيرا لأنه متداول اليوم جدا، حيث كان وزير الحرب آنذاك المجرم أرائيل شارون هو أول من ضخ هذا المصطلح في الأوساط السياسية والإعلامية. وسريعا سريعا ما انتشر مصطلح وكلاء إيران عوضا عن أذرع إيران لنزع الصبغة الوطنية عن المقاومة الإسلامية في لبنان وتصويرها كجسم غريب مزروع في الأرض اللبنانية. وبعدها بأشهر تظهر من خلال المراجع التاريخية الموثقة ومنها أرشيف الخارجية الأمريكية نفسه تحولا جذريا ومفاجئا في القاموس السياسي الرسمي في واشنطن. فبعد أن كانت التقارير

0: أمريكية تشير بوضوح إلى مقاومين أو مقاتلين محليين يدافعون عن أراضيهم المحتلة. توقفت هذه الرواية تماماً، وبدأ الساسة والإعلام الأمريكي باستخدام مصطلح وكلاء إيران وكأحد ثمار اتفاقية التعاون العسكري والاستراتيجي الموقع بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة في نوفمبر عام 83، وتبنت واشنطن الرواية الإسرائيلية بالكامل، وجرى تبييض مصطلح الأذرع بمفهومه العبري وتحويله إلى المصطلح الدبلوماسي العالمي إلى وكلاء إيران. وبناء على ذلك طبعا تأتي المحادثات وتأتي الدبلوماسية، ويأتي كلها تستخدم هذا المصطلح وكلاء إيران. ويعد وزير خارجية أمريكا جورج شولتز أول أساس الأمريكان الذين أطلقوا المصطلح عام 84 عقب عملية المقاومة اللبنانية التي لم تكن بعد قد سميت بحزب الله، والتي استهدفت المارينز الأمريكي في بيروت. حينها سعى شولتز بإعاز من دوائر الاستخبارات الأمريكية والصهيونية في خطابه الشهير عن الإرهاب والعالم الحديث لتحويل المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني إلى جريمة دولية وإلى منظمات إرهابية، باعتبارها امتدادا لعمل خارجي يهدف لتشريع استخدام القوة ضد المقاومة اللبنانية. وكما نحن في حرب عسكرية، نحن أيضا في حرب مفاهيم وفي حرب مصطلحات، هي الأكثر خطورة عندما تشيطن صاحب الأرض والمقاوم المحلي لتجعل الغاصب هو يعني دولة معترف بها لا ككيان غاصب، والعكس تماما على صاحب الأرض وصاحب الحق والمقاوم. حول هذا الموضوع سنتحدث مع المحلل السياسي الدكتور مجدي عزام. حياكم الله دكتور، صباحكم خير.
1: حياكم الله، يسعد صباحكم، صباح العزة والاستثار والتمكين، ودعيني أحييكم على هذا الموضوع الهام جدا.
0: نعم.
1: والذي كنا نحتاج إلى أن ندق بابه من زمان.
0: هو مهم جدا لأنه عليه يعتبر ركيزة مهمة ارتكزت عليه كل التجاوزات للمحتل اليوم ووجد غطاء لذلك.
1: نعم نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم. يسعد صباحك، يسعد صباح أثيركم المحترم الوطني المناضل،
0: ويسعد
1: الذي دائما يتحفنا بمثل هذه المواضيع التي قل المتحدثون فيها، لكن أطلقها شارون وأصبح يرددها الإعلام المطبع.
0: نعم.
1: وأصبحت أساس في خوض الصراع العربي الإسرائيلي. وللأسف الشديد أن أيضا من أهم حرب المصطلحات.
0: نعم.
1: أن البوصلة قد حرفت وأصبح الصراع فلسطيني إسرائيلي، ولم يقول عربي إسرائيلي.
0: نعم.
1: نحن نقول نحن أمام معضلة، أمام انحراف للحقائق. نتنياهو ما زال يردد أذرع إيران في المنطقة، وأريد أن أطرح عبر قناتي عبر وأثيركم الموقر هذا السؤال: هل إيران تحتاج إلى أن يكون لها أذرع في المنطقة؟
0: بالضبط بالضبط.
1: لماذا لا نقول أن هذه الدول المسمى بأذرع إيران عانت كثيرا من البطش الإسرائيلي ومن البطش الأمريكي؟ نتنياهو ومن قبله شارون حرفوا البوصلة، لأن الواقع العربي كان الإعلام فيه إعلام مطبع، والإعلام كان يردد ما يملى عليه من أروقة وزارة الإعلام العربية التي كانت ترى أن إيران زرعت لها أذرع في المنطقة. نحن نقول أن إيران دولة عظمى، إيران إمبراطورية ما غابت عن الشمس، إمبراطورية استطاعت أن تسجل أنصع صفحات التاريخ، لا تحتاج إلى من يقاتل عنها في الشرق الأوسط. أيضا هذا للأسف الشديد يتحمل الإعلام العربي أنه كرس مفهوم أدرع إيران في المنطقة، كما أنه هناك مصطلح خطير حضرتك أنه كلنا المعتنقين للإسلام كانوا ينعتون بالأصوليين. أيضا هذا مصطلح أطلق علينا من أمريكا ومن إسرائيل إن أصوليين، ونحن نقول أن الأصولي هو من تخصص في دراسة أصول الدين.
0: نعم.
1: وليس كل مقاوم مسلم أصولي، نحن ندافع عن أوطاننا من تعاليم الإسلام، نحن لسنا جبناء، والإسلام ما خلق مؤمنا جبانا.
0: ربما نستطيع القول نعم أصوليين لأننا أصل هذه الأرض.
1: نعم إذا هذا المصطلح اتفق مع حضرتك فيه، نحن أصل هذه الأرض، نحن من أوجد الحضارة للعالم، والكل تعلم من أصولنا الثابتة، الأصول العربية الراسخة، جذورنا راسخة في الأرض ورؤوسنا تطاول عنان السماء. نعم، لكن استطاعت المكنة الإسرائيلية أن تكرس لدى العرب، وللأسف الشديد نحن أجود الشعوب الناقلة، نحن ننطل ولا نفهم، نحن نردد ولا نفهم ما معنى الترديد وما المراد من وراءه. حزب الله ليس ذراع لإيران، حزب الله أصيل في لبنان، لبنان هو حزب الله وحزب الله هو لبنان. نحن نقول أننا أمام مصطلح من الصعب أن ينفر، من الصعب الإجهاز عليه، لأنه أصبح قاعدة ركيزة. حتى الإعلام العربي يردد أذرع إيران في المنطقة.
0: سيدي،
1: إيران لا تحتاج إلى أذرع لها.
0: صحيح.
1: لماذا لم يقولوا أننا مناضلون ندافع عن أرضنا؟
0: بالضبط.
1: ندافع عن أرضنا، ندافع عن كياننا، ندافع عن أصولنا.
0: لكن
1: لماذا لا ينعت الكيان بأنه هو الذي هو الحدث الطارئ؟
0: هو الدخيل وهو الحدث الطارئ. نعم، لكن السؤال هنا دكتور مجدي، يعني كيف استطاعوا أن يحولوا ويشيطنوا صاحب الأرض والمقاوم المحلي ويجعلوهم مجرد تابع لدولة أخرى، يفترض أنهم شركاء في المقاومة وليس هذا تابع لذاك؟
1: نحن دائما كنا نقول أن إيران العظيمة كانت ترفض مصطلح أذرعها، حتى نفسهم كانوا يرفضوا بأن ينعت المقاوم بأنه ذراع لإيران. حتى في الفصائل الفلسطينية التقارب الذي حدث نتيجة أن إيران تعلم أنها من حق هذه الفصائل الدفاع عن نفسها، وركزت على أننا لسنا أذرع لها في المنطقة، هي تحتضن كل من يحارب إسرائيل، إسرائيل هي الطارئ في العالم، إسرائيل هي ذراع أمريكا الوسخ الله يعزي في المنطقة. إسرائيل هي الذراع الخبيث الذي ما حل في مكان إلا وبطش فيه. نحن نقول أننا في المقاومة كلنا جسد واحد، لا أحد ذراع لأحد، الكل يدافع عن بقائه، الكل يدافع عن كينونته، الكل يدافع عن أرضه وعرضه.
0: لكن كيف تحولت المقاومة إلى جريمة دولية؟
1: لأن الإعلام العربي هو من أراد ذلك. لأن الإعلام العربي جبان، المقاومة هي الأساس، الرؤساء العرب جبناء، كلهم يرتعدون خوفا من نتنياهو وترامب ومن سبقهم، يروا بأن المقاومة هي التي ستزلزل عروشهم، وأن المقاومة هي التي ممكن أن تحدث رد فعل عند شعوبهم للإجهاز عليهم. لذلك جرمت المقاومة دون أن ينظروا بأنهم لو اعتنقوا المقاومة لكان بقاؤهم مضمونا أكثر من تعلقهم بنتنياهو وتعلقهم بترامب. لذلك جرمت المقاومة، لأن الرؤساء العرب يريدوا أن يجرموها، لا يريدوا أن تكون المقاومة هي التي تدق عروشهم، وممكن أن ينهاروا من جراء وجود المقاومة كأساس. لذلك لماذا شنت تصير حربا على حماس؟ لأنها كانت تخشى أن ينتقل التسلسل الذي حدث في غزة، وانتقال السلطة بهذه الثلاثة في غزة، كانت تخشى أن يحدث هزة داخل المجتمع المصري وأن ينتفض الجميع على الحكومة. لذلك المقاومة بالمفهوم العام هي الأساس، وكل من التحف بالمقاومة منتصر. لكن أن يشن الحرب على المقاومة من العرب نفسهم فلا فلا عجب على الإعلام الغربي عندما يصف المقاومة بأنها إرهابية
0: أن يتماهى في هذا
1: ويصف
0: التوصيف.
1: المدافع عن أرضه بأنه إرهابي. إسرائيل هي أس الإرهاب. إسرائيل هي ما حلت مكان إلا وأفسدته، وأمريكا هي أم الخبائث. يعني كيف نسكت على وجودها هذه الدول التي ما حلت مكانا إلا وأفسدت فيه؟
0: نعم دكتور مجدي، طبعا استمرت محاولة تأصيل كذبة وكلاء إيران في تصوير التحركات الشعبية والمقاومة المسلحة للغزاة وكأنها أزمات مفتعلة بإيعاز طبعا خارجي. في هذا السياق أوضح مانفورد في كتابه، ألف كتابا بعنوان حرب بالوكالة، وقال إن الهدف من المصطلح هو نزع الأهلية وحقها الأصيل في المقاومة والتصدي للغزو. فعندما يأتي شخص كهذا ليؤكد أن هذا التوصيف هي كذبة وهو المفتاح السحري الذي سمح للإدارة بتجاوز قيود قانون سلطات الحرب، عندما يأتي رجل منهم ليؤكد أن مصطلح وكلاء إيران هو كذبة وظيفية صممت لتسويق فكرة استهداف المقاومة أمام الرأي العام الغربي كضرورة أمنية دولية وليس كقمع لشعب يطالب بحريته، بعد أن تتكشف هذه الأوراق وتتكشف وتظهر هذه الاعترافات، كيف ترون المناخ الدولي العالمي؟
1: أحداث 7 أكتوبر غيرت السردية الأمريكية والإسرائيلية بالمظلومية. أصبحت ردة الفعل لدى العالم الغربي والشعوب الغربية ردة فعل عكسية على سياسات دولهم. ما أصبح الإعلام الغربي بابا يصعب طرقه أو باب لا يمكن أن يحصل إعجاز. هذه ردة الفعل 7 أكتوبر والحروب التي حدثت ولدت لدى الشارع الأوروبي أن ما تردده أمريكا وإسرائيل هو الكذب بعينه. ما عادت هناك أدرع لإيران، وإيران قادرة أن تدافع. لكن للأسف أنا قلبي يعتصر ألم على هذا المصطلح الذي أصبح ركيزة في الإعلام. لماذا لا تجتمع الدول العربية على سياسة إعلامية واحدة؟ لذلك أمريكا وإسرائيل لسان واحد وإعلام واحد.
0: نحن نؤكد على أن هذه الدول العربية المطبعة ما هي إلا دول طارئة ومناخات نشأتها تتشابه تماما مع مناخ نشأة الكيان.
1: نعم نحن نقول أن هذا الإعلام العربي هو من ضخم الكيان وجعله جيش لا يقهر. أنا لي مصطلح كنت أردده، أن أحفاد أحمد سعيد ما زالوا يسيطرون على الإعلام العربي. وأحمد سعيد حضرتك كانت القدس عم تسقط وعن يحتلها اليهود وكل قواتنا على أبواب القدس وسنضع صفتنا على القدس. أحفاد أحمد سعيد الكذبون في الإعلام العربي كثيرون، وهم الذين يروجون هذه السردية. أصبح الإعلام في أوروبا يكذب السردية الأمريكية والإسرائيلية ويخرج علينا الإعلام العربي بأنه إسرائيل ما زالت قوية وأن أحداث 7 أكتوبر هي سبب للأحداث التي آلت عليه غزة والأحداث الموجودة الآن من قتل وإبادة السبب فيه المقاومة. ما قالوا السبب فيه كثرة الإجرام الإسرائيلي قبل 7 أكتوبر. لذلك للأسف نحن في معضلة كبيرة اسمها الإعلام. الإعلام ما عاد نقيا. الإعلام النقي هو الإعلام الذي ما زال عربيا وما زال غير مطبع. الإعلام الحر في دول المحور المقاومة هو الإعلام القادر على ضحية هذه السردية. لكن ما زلنا نقول أدرع إيران في المنطقة. أنا أقول في أي لقاء لي عبر التلفزيون أقول من الخطأ أن نردد حتى في مجرد الحوار أدرع إيران في المنطقة. إيران دولة عظمى تدافع عن نفسها، ونحن في غزة ندافع عن نفسنا لأنه الكيان تم غربته غصبا عنه وأعطوه حق لا يحق له. في لبنان استباحت إسرائيل لبنان واجتاحتها كما قلت حضرتك في عام 82، واستطاعوا ما قبل 82 من إحداث الفتنة عام 75 والتناحر اللبناني اللبناني الذي ما زال لبنان يعاني منه إلى الآن.
0: هل ترون؟ نعم. هل ترون دكتور إن الأمس يعاد اليوم في لبنان وأنه فعلا سينجر الشعب اللبناني وراء هذه الفتنة المتجددة؟
1: هو الشعب اللبناني أصبحت لديه تولدت لديه قناعة كبيرة أن القادر على لجم الكيان هو حزب الله، ولكن للأسف المتسلطون على سدة الحكم كالرئيس عون وهذا حفيد العمالي نواف سلام هم الذين يروجون إلى هذه. يعني هم للأسف الشديد عندما ابتسم لهم نتنياهو وقال أنه سيطبع وعود السلام هرولوا إليه اعتقادا منهم بأن إسرائيل ستفك حربها أو ستوقف حربها على لبنان.
0: منذ الهدنة
1: اللي تم توقيعها الأولى مدة 60 يوم انتهت، إسرائيل رفضت الخروج من الحدود التي وجدت فيها. حتى الآن إسرائيل لو حدثت اتفاقية السلام لن تخرج إسرائيل من الخط الأصفر ولن تخرج من الخط الأزرق اللي موجود الآن. إسرائيل هي معضلة كبيرة، إسرائيل هي سرطان عفان الله وحضرتك والسامعين الموجود في المنطقة. إسرائيل ما دخلت منطقة إلا وأوجدت الفساد فيها، لكن الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء يتحزموا بمجموعة من العملاء مثل سمير جعجع ووليد جنبلاط والتيار السني برئاسة ابن الحريري. هؤلاء هم من يريدون خوض معركة وجر حزب الله إلى المعركة. حزب الله واعي، حزب الله أثبت للعالم أنه فصيل لا يمكن أن يصوب سلاحه ولا الصدر اللبناني.
0: صحيح.
1: حزب الله أيام سمعت السيد حسن طيب الله تراه وقدس روحه كان قادر أن يحتل بيروت ولن يستطيع أحد أن يطلق رصاصه، لكن عندما يغيب الأسد يظهر أنصاف الرجال يحاربون فكر حزب الله ورجال حزب الله.
0: نعم.
1: لكن الشعب اللبناني لا يمكن أن يخوض معركة مع حزب الله، وهو يعلم أن ملاذه وحصنه هو حزب الله.
0: إذا تتوقعون أن مستوى الوتيرة وتيرة الوعي الشعبوي لدى اللبنانيين ارتفع كثيرا وبات لديه يعني أفق ورؤية واضحة من هو العدو الحقيقي وما المراد من الفتنة التي يريدون الشعب اللبناني أن يتناحر فيما بينه وأن تدخل بينهم حرب أهلية؟ بات واعيا يعني ترون أنه بات واعيا كفاية؟
1: نعم حتى ردة الفعل للشعب اللبناني الذي خرج من الجنوب وعاد إلى أرضه، الكل تحدث أن الحصن الحصين له من المقاومة. أنا أطالع من أسبوعين حديث لأحد المنتميات لجماعة سمير جعجع قالوا علمونا صغارا بأن عدونا حزب الله، والقناعة التي تولدت لي أن القادر على لجم إسرائيل في لبنان هو حزب الله، والقادر على توحيد لبنان تحت علم واحد هو حزب الله. كنا نتعلم صغارا أن عداءنا لابد أن ينصب لحزب الله، لكن أثبتت الأيام أن حزب الله هو حصننا الحصين القادر على لجم إسرائيل والقادر على هزيمتها. لذلك الشعب اللبناني ليس شعبا ساذجا، الشعب اللبناني كلهم مثقفين، الشعب اللبناني خرج من عباءة استوانة الحريري وسمير جعجع ووليد جنبلاط المعادي لحزب الله. لكن الأساس الركيزة الأساسية هو وجود نبيه بري هو الرجل الحكيم الآن الذي يمسك العصا من الوطن. التيار القليب لحزب الله هو حركة أمل، وحرك إذا انتهى حزب الله سيأتي الدور على أمل.
0: صحيح.
1: لن تترك أمل مفردة إذا تم الإجهاز على حزب الله. حزب الله إذا وجدت أمل، وإذا ذهب حزب الله ذهبت حركة أمل. لذلك نبيه بري هو القادر على توحيد الشعب اللبناني تحت راية واحدة، وله مقولة جميلة قال الله في السماء وحزب الله على الأرض.
0: الله.
1: لذلك حزب الله لا ينتهي، حزب الله فكرة لا تنتهي، ولكن أيضا صعب الإجهاز عليها. امبارح أنا بقرأ تقرير لأحد القادة الإسرائيلي يقول لقد عجزنا في منصاتنا سات ومقلاع داود والقبة الحديدية عن إيقاف مسيرات حزب الله.
0: نعم، حتى الإنقضاضية، حتى مسيرات الإنقضاضية اليوم باتت كابوسا يؤرق الجنود الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي.
1: نعم، أجوا أحسن القادة من الدفاع الإسرائيلي، جيش الدفاع الإسرائيلي قد نفقوا في لبنان وفي شمال لبنان هو المعضلة شخص العزيزة. نتنياهو هو الذي يسعى إلى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع حزب الله بعد أن انهزم على مدار 41 يوم وانهزم في الشمال، والآن نحن في الجنوب. الجنوب نحن شعلة نار متقدة نقاتل. نحن كنا نراقب الحدث ولسنا بعيدون عنه. العمق الإسرائيلي يضرب والوسط في إيران يضرب العمق الإسرائيلي، والجبهات كلها وحدة الساحات تم إعادة تفعيلها مرة أخرى. لذلك نحن أمام حدث جديد، حدث لابد للإعلام أن يتبناه. طالما تبنى الإعلام ضحك فكرة أن إيران لها أزرع في المنطقة وأن حزب الله هو ذراعها وأننا في فلسطين ذراع آخر وأن أنصار الله هو قلب هذه الأزرع، لذلك نحن أمام مشروع تحرري ولسنا أزرعا لأحد. إيران دائما تقول على لسانها وزير خارجية عراقشي ووزير ومجلس النواب طالبان والرئيس قالوا لسنا لا نريد أن يكون لنا أزرع تقاتل بالإنابي عنا. كل يقاتل عن نفسه وكل يدافع عن نفسه. نحن في جسد محور المقاومة، نحن في جسد وحدة الساحات. نحن نحتاج إلى إعلام أن يصدر نظريتنا. نحن لسنا جاعين للحرب، ولكن إذا فرضت علينا نحن أهل لها. نحن قادرون على صناعة تاريخ جديد إذا التف معنا العالم الحر كله. لكن الإعلام المطبع هو الذي يضحك فكرتنا، وهو الذي يرى أننا أعداء للسامية، يرى أننا أعداء للتطور، يرى أننا نريد الإجهاز على الأنظمة.
0: كيف لنا أن نكون أعداء للسامية ونحن السامية؟
1: هذا ما يراد وهذا ما يردد.
0: نحن السامية،
1: نحن أعداء للسامية، نحن أعداء لهم، نحن لسنا أعداء لأحد. هم من فرضوا العداء ونحن قادرون على إعطاء كلمتنا. نحن لسنا أعداء لأحد، نحن ساعون إلى إحلال سلام في المنطقة كلها وأن يعيش العالم. الله هو السلام، ونحن من يؤيد السلام ولسنا ضده، لكن لسنا مع سلام الضعفاء، نحن مع سلام الأقوياء. نحن أقوياء لسنا ضعافا كما سطرونا بأنها أمي ضعيفة. الذي استضعف الأمة قادتها، استمرأوا الذل على أنفسهم فذلوا شعوبهم. صحيح. ما عادت قادرة هذه الدول على الدفاع عن نفسها، ولكن والله والذي نفسي بيده أن هزيمة أمريكا وإسرائيل أسهل من شربة الماء.
0: صحيح.
1: لكن تحتاج إلى الإرجال صدقوا إن
0: معنا إن إنه عليك. وعد إلهي وحتمية الوعد الإلهي في الصراع مع الأعداء أمر نازل لا محالة، وبتنا نرى اليوم الأسود والوحوش في الوغى يسطرون يعني أنصع الملامح لهذه الملاحم من خلال أبسط الأدوات مثل المسيرات الإنقاضية، باتت كابوسا يؤرق جيش الكيان اللقيطي هذا. ضيفي الكريم، هل يعني في سؤال مهم جدا أريد أن أعرف، هل هذا الغباء للساسة والقادة والذين يخنعون ويفرحون بأي طعم يرميه نتنياهو، يعني أثبتوا بطرق مختلفة أو ربما بغبائهم جعلوا الشعب اللبناني يلتف أكثر، هل ترون ذلك أم لا؟
1: أختي العزيزة حييك على هذا السؤال. هناك فرق بين الغباء والاستخباء. أن تنعت نفسك أنك غبي وأنت مش غبي. هم مش أغبياء خيتي العزيزة، هم مش أغبياء. لكن يتغابوا للحفاظ على كراسيهم. هم يعلموا أن أمريكا وإسرائيل لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة. إذا عم بيقاتلوا في إيران ويطلع محلل إسرائيل يقول لا، عدوتنا الأولى مصر، نحن نستخدم السلاح الذي في المخازن والذي كنا نريد به قتال مصر. هذا الكلام هم عم يحكوه. لكن يظهروا الغباء حتى يسترحموا شعوبهم. ان احنا مش مهيئين لخوض حرب، ونحن الازمه الاقتصاديه هي اللي كان حجمها حوصنا لمعركة، لكن هم سيروا بأعينهم أن الدورة القادمة هم حكوها يا خيتي، هم حكوها يا خيتي الفاضلة، هم حكوها إسرائيل الكبرى ترعب عواصمهم وحواضرهم،
0: يهربون يهربون
1: يدعون الغباء وليسوا بأغبياء،
0: يهربون من الحقيقة الحتمية التي ستطالهم.
1: هي الحقيقة إنهم يهربون من الواقع، يهربون من الواقع خلف الواقع.
0: لكن هل هذا يعني مع حرب المصطلحات التي تهيئ لهم وتشرع لهم تصرفاتهم واستباحتهم هذه، كيف تتخذ الحرب بهكذا شكلا جديدا؟
1: أختي العزيزة، على كل الخيارات وما عادت الشعوب العربية شعوب ساذجة، شعوب واعية، تعي أن المرحلة القادمة مرحلة خطيرة تحتاج إلى التفاف الشعوب كلها حول قادتها، مش القادة الرؤساء، القادة العسكريون هم القادرون على لجم الكيان. الحرب ما انتهت، كما قال سماحة السيد يحفظه الله، هي جولة من الجولات وانتهت، لكن نحن نرتب أوراقنا الآن، نستعد للمرحلة بخطة جديدة، بفكر جديد، باستراتيجية جديدة، باستراتيجية نفس طويل جديد. الحرب ما انتهت، الكيان مخططه وأجندته كبيرة. نتنياهو حتى تحدث أنه يسعى لوجود وقف حرب، وقف إطلاق النار بعد الضغط من أمريكا عليه بالأمس أنها وقف حربه مع إطلاق النار مع لبنان، ولكن الحرب، إسرائيل دولة قامت على الحروب وقامت على كذبة، هي التي ستشن الحرب من جديد، ستعيد. اليوم في لقاء للأمن المصغر، حكومة الأمن المصغر، لإعادة الحرب على غزة مرة أخرى، بحجة أن حماس رفض تسليم سلاحها وأن الأمم المتحدة والقوة الدولية والوسطاء فشلوا من إثناء حماس عن قرارها بعدم إلقاء السلاح. يعني الحرب على غزة قادمة. لذلك نحن نناشدكم الله أن تساعدوا لمساندة غزة، فإن غزة تموت ببطء والجميع يصفق لموتها، لكن نحن في المقاومة مستعدون لخوض المعركة، وأرجو أن لا يفصل الجميع علينا، لأنه نحن في المقاومة نعلم جيدا أن الحرب على غزة قادمة. منذ إعلان وقف شرم، وقف إطلاق النار في شرم الشيخ المشؤوم وطرح الحديبية الجديد، والكيان ما توقف عن قتل الأبرياء والاغتيال حتى في الخيام، يقتل والطفلة تنصوها في الخيمة الموجودة فيها. لكن الحرب على غزة قادمة، دعينا نكون متفائلون، نكون على أمل بأن هذه الحرب ستكون فيها نهاية إسرائيل إن شاء الله ونهاية أمريكا مع حبيب لله. الحرب قادمة، المرحلة الجديدة
0: نحن ندرك أن غزة ما هي إلا مفتاح، نحن ندرك تماما أن غزة ما هي إلا مفتاح لاستباحة من يليها، ولا أبقانا الله على هذه الدنيا إن تركناكم أو تخلينا عن نصرتكم مهما لمن
1: اللائمون. أطال الله في عمركم، وسنصلي في القدس معا ونحتفل بالانتصار العظيم، وجود الله ثم سماحة السيد وحضرتك وأثيركم الموقر،
0: وكل الرجال الشرفاء الذين وكلهم الله على هذه الأرض لنصرة وإعلاء كلمته ودينه.
1: وأنا أقول عبر قناتكم، كونوا على يقين أننا لن نخذلكم، نحن كما عهدتنا مقاومتنا وسلاحنا مشرع لن يغمد إلا في حالتين، أن نلقى الله شهداء أو يندحر هذا الكيان وتحرر فلسطين إن شاء الله
0: بإذنه تعالى، وسنصلي بالقدس، وإنه على نصر أهله، أهل من يوالون أهل بيته الذين هم أهل الجهاد والمقاومة على هذه الأرض، ومن سيعلون كلمته بإذنه تعالى، وكل الرجال الشرفاء الذين يلتفون حولهم. دكتور مجدي أعزام، عضو حركة الجهاد الإسلامية، المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم، وبإذنه تعالى سينصرنا الله وينصر الله من ينصر،
1: وبركتي أتمنى
0: بإذنه تعالى. وكل إعلامنا المقاوم يقع عليه مسؤولية عظمى لفضح هذه الحرب الشعواء بالمصطلحات التي بدأت بمصطلحات وبناء عليها نفذت كل هذه الجرائم منذ عام 1982 للميلاد حتى هذه اللحظة.
1: نحن إن شاء الله منتصرين بإذن الله، سنحتفل بالنصر وهي يرونه بعيدا ونراه قريبا، على أن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟
0: صدق الله العظيم. شكرا جزيلا دكتور مجدي عزام.
1: شكرا، شكرا لك.
0: في يد الله.
1: شكرا.
0: في يد الله.
2: لبنان كله بيشهد للمقاومة،
3: ونحن معاه لآخر لحظة. دماتنا وعرضنا وأرضنا وأملاكنا كنا للمقاومة.
4: منتصرين بإذن الله. لبيك يا نصر الله.

0: الإسرائيلي بالتاريخ والجغرافيا والمعتقد والعقيدة والمخطط، من يقرأ تاريخ إسرائيل بيعرف إسرائيل وين مخططها. طيب ما طلعت تصريحات امبارح حددت الأمن الأردني إذي كوهين كل يوم بيحكي عن قطر وبيحكي عن المملكة العربية السعودية، مين عم بيرد عليه؟ مين عم بيقول له سكوت؟ حمل خريطة نتنياهو بأكثر من موقع وبأكثر من مكان، حمل خريطة وقال لكم إسرائيل الكبرى، وبعدنا عم نحكي بسوريا موجود حماس، موجود حزب الله. ليش الإسرائيلي عم يدمر هذه القدرات وليش لحد هلأ بعده عم يحتل؟
1: سلاح زهيد الثمن، مرتفع الخطورة، دقيق الإصابة، لا تكشفه الرادارات ويتجاوز عمليات التشويش، حول الميدان في جنوب لبنان إلى كمين جوي مفتوح يصارع فيه جيش الاحتلال أشباحا طائرة لا ترى ولا تسمع إلا لحظة الانفجار. مسيرات حزب الله الانتحارية تصطاد جنود الاحتلال وآلياته، محولة الميدان إلى ساحة استنزاف ممنهجة تضرب عمق القدرة القتالية للقوات الإسرائيلية. بتقنية الألياف البصرية تضرب هذه المسيرات في مقتل، تخترق أعتى المنظومات الدفاعية وتفرض معادلة اقتصادية قاسية، طائرة منخفضة الكلفة تدمر هدفاً عالي القيمة وتضع جيش الاحتلال أمام معضلة كلفة الدفاع مقابل كلفة الهجوم. العجز الإسرائيلي في مواجهة تهديد المسيرات فجر غضباً كبيراً في غرف العمليات الإسرائيلية، اعترافات رسمية بأن الجيش لا يملك حلاً لهذه المعضلة، فيما أعرب قادة الوحدات القتالية في الميدان عن إحباط شديد إزاء خطر هذه المحلقات وقلة الأدوات المتاحة للتعامل معها. لكن ما تخشاه إسرائيل اليوم ليس المسيرة لذاتها، بل هي المعادلة التي تحملها معها، سلاح بسيط بما يكفي ليتكاثر وفعال بما يكفي ليفرض تغييراً جذرياً على أنماط حركة الجيش وقواعد اشتباكه. ومع بقاء التحدي بلا رد حقيقي، تظل أشباح المقاومة تملأ الفراغ وتعمق مأزق العجز الإسرائيلي في قلب المعركة.

0: وقادم.
1: أكيد هي بعقول، وأكيد اليوم عقل الم... اليوم في هذه أعجز العقل الإسرائيلي، وعلم على العقل الإسرائيلي، واستهزأ بالعقل الإسرائيلي. وهذه الفترة، فترة الكمون إذا بدك، فترة 15 شهر التي تحملت فيها وبيئة المقاومة وجمهور المقاومة وعضت على الجراح.
2: نحن قوم أوفياء لشهدائنا وأوفياء لشعبنا ولأمتنا ولمقدساتنا، وأيا تكن الصعوبات ومهما بلغت التضحيات، نحن قوم لا نستسلم ولا نخلي الساحات حتى نرفع راياتنا في أعلى القمم الشامخة إن شاء الله.

0: هذا هو الوضع الحقيقي والصورة الحالية. شباب لبنانيون من طوائف متعددة كانوا يقاومون العدوان الإسرائيلي الإرهابي عام 78، ولم يكن هناك لا حركة أمل ولا حزب الله. تاريخ يجب أن يقرأ ويفهم وينقل أيضا للجيل اللاحق ومن يليه أيضا، سواء من اللبنانيين أو من الأمة العربية. نستحضر هذا التاريخ لنفهم المستقبل. إسرائيل هي شر مطلق، لا يرجى منها خير مطلقا، لا عبر تطبيع ولا عبر سلام، والتعامل معها حرام.
1: بنت جبيل ليست مجرد بلدة حدودية لبنانية، بل هي أم المعارك كما تعرف. ومنها ألقى الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله عام 2000 خطابه الشهير الذي وصفه آنذاك بخطاب التحرير.
2: إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
1: منذ ذلك الحين وبعد هذه الجملة، أصبحت بنت جبيل هدفاً عسكرياً ومعنوياً لإسرائيل. تبعد هذه المدينة حوالي 5 كيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، وفي معارك الأيام الماضية تقدمت إليها القوات الإسرائيلية من الجهة الجنوبية عبر عيترون ومن المحور الشرقي أيضاً، لتعلن تقارير إسرائيلية عن تطويق هذه المدينة التي يحيطها مرتفع يعطي من يسيطر عليها أفضلية الرؤية وإطلاق النار. لكنها وبحسب حزب الله وحتى قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار لم تسقط بنت جبيل. اكتسبت المدينة الجنوبية قيمة معنوية كبيرة للحزب وحاضنته الشعبية، لكن في الوقت نفسه استفزت الإسرائيليين أمنياً وعسكرياً. ولهذه الأسباب وضع الجيش الإسرائيلي بنت جبيل في حساباته العسكرية في كل هجوم، إذ أن السيطرة عليها عسكرياً بالنسبة لتل أبيب تعد مفتاحاً لسقوط الممرات البرية وصولاً إلى مجرى نهر الليطاني، ومعنوياً لتمحي نصراً حفر في ذاكرة الناس منذ 26 عاماً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني.

حياتي أنا صدقني أنا كتير كتير بتأثر ومبحوث صوتي. أنا وصلت لهالعمر وخدمت بالجيش ما صار معنا صدقني حتى بالحرب الأهلية اللي عم يصير هلا صارت خيانة وجهة نظر صرت عم بدك تميز عدوك صار إيران هيك قرروا هن هيك قبل ما ننزع نغير القانون اللي عم بيطالبوا فيه كمان بكل وقاحة إنه عدم مقاطعة إسرائيل لبنانيين عم بيطالبوا فيه صار حطوا قانون جديد بعد مش مكتوب لك احترم القانون احترم الدستور تبعك العمى بقلبك او انقلع من السلطة يلي بلد يقعد بالسلطة ما يحترم الدستور انا برأيي مخينه السجن مهما صار نحن يا علي ما مش ألمانيا نحن المهزومة سنة 45 نحن ما انهزمنا بعد ما فاتوا الحلفاء على برلين ومضوا الألمان على وثيقة استسلام رايحين نمضي وثيقة استسلام بواشنطن كرمال الإسرائيلي لا لا وباسم مين ما هو حق الرئيس بري

ما ضعفوا وما وهنوا فهم قمم. ولا تظنن بأن الليث يبتسم. هنا الجنوب حيث الرماد باروا ذو الرصاص، وعلى يد شعبي سيأتي القصاص. دم عباس أشعل الثورة، ودم نصر الله أوقد الجمرة، ودم الخامنئي غيث الزوال. ها قد أذن الثأر، حي على القتال.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة. استمرار اعتداءات قوات العدو الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تصريحات المجرم ترامب هي إقرار بالقرصنة البحرية وتدعو إلى تحرك دولي حازم. وفي التفاصيل، بعث الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى وزير الزراعة السابق المهندس عبد الملك قاسم الثور في وفاة نجله إبراهيم، وعبر عن خالص العزاء والمواساة للمهندس الثور وأفراد أسرته، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة أمس. وأوضح مصدر محلي بالمديرية أن جسما غريبا من مخلفات العدوان انفجر في قرية المكيمنة بعزلة المنافرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشقاء بجروح خطيرة. وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار سقوط الضحايا المدنيين جراء الأجسام المتفجرة والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان العسكري الأمريكي البريطاني الصهيوني السعودي في المناطق السكنية والمزارع. أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير 2026 لوحدات الخدمة العامة وفقا لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين. وأوضحت الوزارتان في بيان مشترك أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك وفقا للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية. استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إثر إصابته بشظايا قنبلة صهيونية ضمن استمرار العدوان العسكري الصهيوني على القطاع. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف مسيرات العدو محيطة ومنطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح. ونفذت قوات العدو عمليات نسف كبيرة شرق مدينة خان يونس، فيما ارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 72,608 شهداء و 172,445 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023 الميلادي. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 9 فلسطينيين بينهم صحفية، فيما أصيب 7 فلسطينيين إثر هجوم قطعان المستوطنين الغاصبين الصهاينة على بلدة جالود جنوب نابلس وشرق مدينة الخليل. إلى ذلك استشهد 8 لبنانيين إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات زبدين وشوكين وميفدون جنوب البلاد، كما استشهدت مواطنة وأصيب 7 آخرون بينهم نساء إثر غارات طالت بلدة عين بعال في قضاء صور. وشن العدو سلسلة غارات مكثفة على بلدات برج قلاوية ومجدل سلم ودير الزهراني والدوير وكفرة، تزامنا مع قصف مدفعي طال الغندورية ووادي الحجير. وأفادت مصادر طبية بارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الصهيوني إلى 2006 659 شهيدا و 8183 جريحا منذ بداية مارس الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الصهيوني في مرتفع جنيجل ببلدة القنطرة وفي بلدة البياضة بقذائف المدفعية، كما نفذت هجوما بمسيرات انقضاضية استهدف تجمعا لجنود العدو ومربضا مضادا للدروع في بلدة البياضة. وأكدت المقاومة تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو. أنباؤنا هذه تتولى على حضراتكم مستمعين الكرام من إذاعة صنعاء البرنامج العام. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن إيران تتحكم بمضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة العبور من المضيق من دون إذن وإجازة من القوات المسلحة الإيرانية. وأشار إلى أنه من خلال السيطرة على مضيق هرمز تقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسيطرة على العدو أيضا، وحذر من أنه في حال ارتكب العدو الأمريكي الصهيوني أي خطأ وأقدم على اعتداء فإنه سيواجه ساحات وأدوات جديدة في الحرب. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي زادة أن خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز صيغت في 12 بندا في إطار تنظيم حركة الملاحة في الممر الحيوي. وأوضح أنه بموجب هذه الخطة لن يسمح لسفن العدو الصهيوني بالعبور من مضيق هرمز في أي وقت، فيما لن تتمكن سفن الدول المعادية من الحصول على تصريح عبور إلا بعد دفع تعويضات العدوان على إيران. سياسيا، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحات المجرم ترامب بشأن الاستيلاء على ناقلات نفط إيرانية تمثل اعترافا صريحا بممارسة السرقة البحرية والقرصنة، داعية إلى موقف دولي حازم إزاء هذه الانتهاكات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن توصيف خطف السفن الإيرانية بشكل غير قانوني ليس زلة لسان، وإنما هو إقرار واضح بالطبيعة الإجرامية العدوانية اللصوصية لهذه الخطوة، مؤكدا أن ما يجري يشكل انتهاكا صارخا لقواعد الملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة محاولات تطبيع هذه الجرائم واللصوصية والانتهاكات الأمريكية، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها. في نبأنا الأخير، أعلنت السلطات الفلبينية اليوم أن بركان مايون الأكثر نشاطا في الفلبين قد ثار، متسببا في تغطية القرى المحيطة به بالرماد. ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن نحو 52 قرية تقع حول البركان في إقليم ألباي تضررت، فيما بدأت الحمم البركانية بالتدفق على سفوح الجبل. وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من احتمال وقوع انهيارات صخرية وأرضية إلى جانب تدفقات حمم ونوافير بركانية، فضلا عن انفجارات متوسطة القوة. ونصل إلى ختام النشرة، وهو تذكير بأبرز عناوينها: إصابة 4 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الدريهمي بالحديدة، استمرار اعتداءات العدو الصهيوني على غزة والضفة وجنوب لبنان، وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تصريحات المجرم ترامب هي إقرار باللصوصية والقرصنة البحرية، وتدعو إلى تحرك دولي حازم. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفيناكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم مستمعين الأعزاء طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا،
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعم من الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله.

منهاج حياة. نواصل الحديث عن متطلب أساسي في الصراع بيننا وبين أهل الكتاب اليهود والنصارى. هذا المتطلب الذي رسخه القرآن الكريم وخاصة في حالة الصراع هو الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق عبارة عن محك إيماني، عبارة عن شرط أساسي للانتصار عليهم، ومحك إيماني يبين إيمان الإنسان من عدمه. ولذا إن القرآن الكريم يؤكد أن من أهم ما يتمناه الإنسان أن يطلب الرجوع إلى الحياة الدنيا في الدار الآخرة، ويتمنى أن يصدق، يتمنى أن ينفق، يتمنى أن يعطي. أكثر الأشياء التي يتحسر عليها الإنسان يوم القيامة أنه بخل بالمال في هذه الحياة. والإنفاق كما قلنا هو اختبار من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله حينما يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليس بعاجز وليس فقير، إنما ابتلاء اختبار منه ليتبين صدق الإنسان الصادق والخلل الموجود عند الإنسان ضعيف الإيمان. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. كيف يتمنى الإنسان يرجع يتصدق، يرجع ينفق، أصبح فيه كرم بعد أن كان بخيلا وهو في الحياة الدنيا وفي حالة فسحة من أمره والأمور مفتوحة لديه. ولذا كما تحدثنا سابقا القرآن الكريم يؤكد أن البخل هلاك، خاصة البخل عن الجهاد، عن الإنفاق للجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فهو هلاك عندما يكون الإنسان بخيلا بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. بل نجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث في سورة كاملة عن قضية الإنفاق، وبدأ تلك السورة بقسم بثلاثة أقسام ليؤكد أهمية الإنفاق. هي سورة الليل، يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. هذه أقسام، ودائما القرآن لا يأتي بالقسم إلا في قضية مهمة. الله لا يقسم إلا على شيء مهم، ولذا أتى القسم هنا لأن القضية مهمة فعلا. فأقسم الله سبحانه وتعالى لنا لنفهم، لندرك أهمية موضوع الإنفاق في سبيل الله، ثلاثة أقسام متتابعة. والذي يقسم هو جبار السماوات والأرض وليس إنسان عادي، الله سبحانه وتعالى الخالق والقاهر والمالك، والذي يقسم لنصدق، لنفهم أن قضية المال بالنسبة لنا هي قضية مهمة، ويجب أن يتخلص الإنسان من الشح والبخل وتلك الحالة الكبيرة في المحبة للمال، وأن يتغلب على مطامع نفسيته. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن البعض من الناس في قضية المال حتى لو حلفوا له يعطي مال لا يمكن أن يعطي. فالله سبحانه وتعالى هنا أقسم لنفهم هذا الموضوع، يقول: إن سعيكم لشتى، عملكم في هذه الدنيا مختلف متنوع، كل عمل له غاية، وكل سائر على طريق له نهاية. كل إنسان في هذه الدنيا يسير في طريق معينة، هذه الطريق ستنتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. المهبط الدنيا دار قلعة يقلع الإنسان منها رغما عنه، فهي تشبه مدرج الإقلاع في المطار يقلع الإنسان منها، ثم يجد في الآخرة مدرجان للهبوط.

0: الهبوط إما على جنة وإما على نار إن سعيكم لشتى. ثم يقول فأما من أعطى واتقى. أعطى أنفق، معنى أنفق المال، لأنه ذكر هنا الأعمال وتحدث عن الغايات، عن في قضية أن يكون للإنسان هدف من أعماله. فالحديث هنا عن الإعطاء، عن الإنفاق. فأما من أعطى واتقى، اتقى الله، والتقوى في اللغة معناها أن يصنع الإنسان له وقاية، أن يصنع له ما يقيه من عذاب الله، من سخط الله، معنى أعطى في سبيل الله، أعطى ابتغاء وجه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أن الله سبحانه وتعالى يخلف على من ينفق، معنى أن الله يريد من الإنسان أن يصدق بالغيب، عندما وعد الله أن يخلف عليك أن تصدق وتثق أن الله فعلا يخلف. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، هكذا قال الله. إذن صدق أنه فعلا لن تظلم، بل سيعوضك حتى هنا في الدنيا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا يمكن أن يخسر الإنسان في تجارته مع الله، في إنفاقه لوجه الله. إذن صدق بالحسنى، صدق بما وعد الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس في هذه الحياة لا يصدق بهذا الوعد، وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى الغني والمالك، وهو ملك السماوات والأرض، وهو من بيده خزائن السماوات والأرض، يعلم، لكن المشكلة أنه لم يتيقن، ولذلك لا يصدق أن الله يعوض وأنه على كل شيء قدير. وهو يعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجفف كل منابع الأرزاق، يمنع المطر، يمنع الثمر، ونصل إلى حالة سيئة للغاية، نتمنى أن يكون هناك الغيث ويكون وندعو الله يصل الناس إلى حالة سيئة. يعلم كل إنسان أن الله بيده كل شيء، لكن لا يصدق بهذه القضية أن الله يعوض، أن الله يخلف، وعد بالحسنى وسيأتي بالحسنى فعلا لمن أنفق. والمفترض أن يرسخ الإنسان في نفسه أن الإنفاق هو مصداق لإيمان الإنسان، وأن الإنفاق قضية أساسية في نصرة دين الله، وأنه يجب أن أصل إلى حد المحبة لله وليس فقط الخوف والرغبة، المحبة لله حتى لا أخالف أوامره وتوجيهاته وما يريده مني سبحانه وتعالى. لأننا في الحياة الدنيا نعطي من نحب دون أن يكون هناك حسابات. إذن والذين آمنوا أشد حبا لله، إذا لم أكن على هذا النحو، إذا لم أكن مستجيبا لما يريد الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنني لست محبا لله، أنه قد يكون المبلغ البسيط من المال أحب إلي من الله، قد تكون المئة ريال، ألف ريال أحب عند الإنسان من الله، وأغلى عند الإنسان من الله ومن الجنة ومن كل ذلك النعيم العظيم. والله يقول هكذا، أن الإنسان هكذا يجب أن يكون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير، تتيسر له الأمور من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، تتيسر له الحياة، تتيسر له أسباب الرزق، تتيسر له أسباب إنجاز الأعمال، تتلين له القلوب، تكون حياته في يسر، في علاقاته الاجتماعية، في جوانبه الحياتية المادية، في الرزق، في كل شيء. الله هو الذي يدير هذه الحياة والقيوم على هذه الحياة، هذه الحياة جزء من مملكة الله، ومن يستطيع أن يسيرها لك، يسخرها لك، ييسرها لك، ومن يستطيع أن يفعل عكس ذلك، لأن بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل الأسرار، وهو من يعلم السر في السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. إذا يجب أن يصدق الإنسان ويفعل كما يريد الله وكما أمر الله سبحانه وتعالى ليثبت صدق إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباده الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 30-32 من سورة الروم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا يأمر الله فيها رسوله الكريم ومن اتبعه من المؤمنين إلى يوم الدين بشيء هام وأساسي في حياة المؤمنين، ذلك هو الثبات والاستقامة بكل ما في الإنسان من مدارك على الدين القيم الذي ارتضاه الله لنا وأتم به نعمته علينا وهو الإسلام. الثبات والاستقامة على ذلك بدون انحراف ولا زيغ، وبدون اتباع لشيء أو فكر يخالفه أو يخرجنا عن صراطه المستقيم. وبعد، فإن من المعروف أن السورة التي نقبس منها هذه الآيات تشن الغارات على الذين يتبعون أهواءهم، وتشنع بمسلك من يكذبون بالآيات ويسخرون من الدين ويعتبرون الحياة الدنيا هي الغاية ويعتزون بها ويؤلهون أصحاب الجاه والسلطان ويعبدون المال. كما أن الآيات أيضا تبسط أمام الناس الآيات والبراهين على أن الله وحده هو الأحق بالعبادة وهو الأحق بأن تتجه إليه الوجوه. ومع ذلك فإن الناس سادرون في غيهم، ماضون في طغيانهم، ناسون لربهم، ظالمون لأنفسهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ومن اتبع هواه فلا ناصر له من الله. وعلى هذا فإن اتباع هدى الله وإقامة الوجه للدين هو الذي يجعلنا من الصالحين، وهو العاصم من الضلالة، وهو الذي يجعلنا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا المسلك الحق هو المناسب لتركيب الإنسان والمتفق مع تكوينه الذي خلقه الله عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلنتمسك بالدين الواحد الذي لا يشوبه زيف ولا زيغ ولا يلتبس به ظلم ولا إلحاد، ذلك الدين القيم. أما سواه فهو الإعوجاج والنقوص، وهو الطريق الذي يهدي إلى عذاب السعير ويستقر بالإنسان في نار جهنم وساءت مستقرا. فهل بعد هذا الإيضاح والبيان من الله لعباده كرما وفضلا؟ ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومع ذلك فإن الله يؤكد علينا أن نستمر على الاتجاه إليه والإنابة إليه، فيقول: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. من المعروف أن الآية الأولى تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب للنبي هو خطاب لكل تابعيه، فهو قد أرسل ليطاع ويتبع. ولهذا جاءت الآية الثانية خطابا للجميع، لتؤكد أن الآيات كلها موجهة للمؤمنين جميعا، بل هي إلى التابعين أكثر توجيها، فهم الذين يحملون مسؤولية الدين بعد الرسول، وهم المكلفون بالاستمرار على سنته في كل شيء وفي كل جيل وزمان، لا منقلبين على أعقابهم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وعلى هذا الأساس فلا بد أن نكون من الشاكرين المستجيبين المنيبين إلى الله، نفر إليه من كل شيء سواه، ومن كل ما لا يرضاه، ومن كل ما يكرهه ويأباه. ولكن لا يكفي أن نعود إليه باللسان والجنان، بل لا بد أن يكون ذلك بالأركان والعمل الواضح للعيان. ولهذا يقول الله: واتقوه، والتقوى هي لباس المؤمن الساتر من كل عيب وسوءة، وهي الحصن الحصين من كل خطر، وهي المحك الصحيح لإقامة الوجه للدين. إن التقوى تعني أن تصمد أمام المغريات والشبهات، وأن تتماسك أمام اللذات والشهوات، وأن تقاوم الغوى وتنهى النفس عن الهوى. ومع التقوى فإن الله يأمرنا بالصلاة، يقول: وأقيموا الصلاة. ومن المعروف أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا فإن التقوى والإنابة إلى الله وإقامة الصلاة هي المؤشرات على إقامة الوجه لله والاستقامة على فطرة الله رب العالمين. وهذا يعني الميل عن الضلال والوقاية من كل باطل والحماية من الشرك الذي يهوي بصاحبه في مكان سحيق. ولهذا يختم الله الآية بقوله: ولا تكونوا من المشركين. وهنا يسأل سائل: هل يمكن أن يكون المسلمون مشركين؟ والجواب: نعم، إذا توزعت اتجاهاتهم في عدة اتجاهات. ولهذا يحذرنا الله من هذا المسلك ويقول: ولا تكونوا من المشركين، ثم يوضح ذلك فيقول: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الخطر الماحق، وهذا هو الثقب الذي يتسلل منه الشيطان ليزين للمسلمين أعمالهم الخاسرة ليظنوها باهرة، ويسوقهم إلى الباطل وكأنهم يمضون إلى الحق. فإذا هم فرق متناحرة وجماعات متناثرة ومزق خاسرة، كل مزقة ترى زقاقها ميدانا، وكل فرقة ترى مأزقها فرقانا، وكل شيعة ترى أزمتها ميزانا، وكل حزب يرى زوره وبهتانه بيانا. فإذا دين الله يصبح أديانا. وهنا نجد الشيطان يفتح المزيد من أبواب الخلاف، ونرى كثيرا من الناس في المحاريب مرشدين، ويقعدون في كل رباط واعظين، وهم في الواقع يدعون إلى الشقاق، ويعمقونه وتالفراق، ويمزقون الصفوف، ويشتتون القلوب، ويجعلون كل وجه له وجهة، وكل جبهة لها قبلة، وكل نفس لها نية، وكل صدر له مصدر للتشريع ومأوى غير كتاب الله الأسماء. يقود هذا العمل نفر يسرهم أن يكون الناس لهم أتباع وأن يكونوا فيهم أربابا. إنهم نفر عن الصراط حائدون، ويدعون أنهم عليه سائرون، وإنهم للهوى متبعون، ويدعون أنهم إلى الدين يدعون. وهكذا يصبح الناس شيعا وأحزابا متناحرة متنابزة متباغضة. وليس هذا فقط، بل كل حزب بما لديهم فرحون، فهم له متعصبون ولو كان يعصب عيونهم بالعمى، وهم له وهم به معجبون ولو عاج بهم عن طريق الهدى. وليس هذا فقط، بل إن كل فريق يشعل الحرب على الآخر، ويقعد له بكل مرصد، ويقطع عليه كل سبيل، ويتيح لنفسه أن يقتل الآخر حيث يثقفه، وأن يذيقه العذاب الوبيل. ولا غرابة، فإن مفاهيمهم قد تنوعت فلم يعد منبعها الدين، ووجوههم قد تخالفت فلم تعد قائمة لله، وجباههم قد تجابهت فلم تعد خاضعة لله، وجنوبهم تجافت فلم تعد تخشى الله. لم يعد الله وجهتهم، بل قادتهم هم الوجهة. ولم يعد مرضاة الله بغيتهم، بل مرضاة الحزب والجماعة والفئة. ولم يعد الدين يقيمهم ويجمعهم، بل الهوى والآراء الهوجاء. وهكذا تفرقوا فيه وخالفوا أمر الله، واتبعوا سبيل الغواية والهلاك وطريق الضالين. مع أن الدين واحد وسبيل الله مبين، هو أن نعبد الله لا نشرك به شيئا ولا أحدا. وبهذا أرسل كل المرسلين على السواء، يقول الله لمحمد خاتمهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعلى هذا الأساس أمر الله رسوله أن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فاتباع الأحبار والرهبان هو الذي يؤدي إلى الشرك وإلى الضلال، وهكذا أشرك اليهود والنصارى وضلوا، فهل نتبع خطاهم؟ كلا كلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة تماما كما أمرنا الله في هذه الآيات التي نقبس منها. فما بالنا نختلف أيها المسلمون، وما بالنا نتبع سبيل الغاوين وسبيل الضالين؟ هل يحق لنا مع ذلك أن ندعي ونقول إننا من أتباع محمد؟ كلا، فالله يقول له: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نسأل الله أن نكون ممن أقام وجهه للدين منيبين إلى الله مسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والسلام عليكم.
2: يا بديع السماوات يا

شهامة يدوم وانت ذاهب كم ملك قد هواها ومنها صبح قتيل غلطت في الأمور الكواذيب فلت المملكة والأخلاء والخليل والعبد والجواري الكتائب وأخل الدهر منها وأعيان التسيل بعد ما كان فوق المراتب ليت عينك تروى وبالهول المهيل يوم يرى في الصحيح

واحكمي احكم صلاتك واضب وترك الناس

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإخوة الأعزاء المستمعون والأخوات العزيزات المستمعات، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر، وأبرز هذه الدروس أولاً، الدرس الأول، استراتيجية العدو تقوم على إفراغ الشعائر بمحتواها السياسي. آل سعود لم يكتفوا بقتل الحجاج، بل حولوا منابر الحرمين من مؤتمر للوحدة الإسلامية إلى منصة للتكفير والتفريق والتبديع. وظفوا قدسية الحج لخدمة المشروع الاستعماري. هذا الدرس العملي يقول لنا اليوم إنه يجب على المسلمين استعادة الحج كقوة سياسية ووحدوية، وعدم السماح بتوظيفه لصالح أعداء الأمة. الدرس الثاني، أن تسييس المقدسات بالسياسة اليهودية والأمريكية، بمعنى أمركة الحج، يهودة الحج، هذا يعتبر خطرا على وحدة الأمة وظيفتها الحضارية. فتحويل الحج من مؤتمر للوحدة إلى أداة تفريق وتكفير يفقده رسالته الحقيقية. إن استغلال الدين والمقدسات لتحقيق أهداف سياسية يهودية أمريكية يؤدي إلى تمزيق الأمة. في واقعنا اليوم يجب تحصين القيم الدينية من التوظيف السياسي الأمريكي اليهودي الصهيوني المنحرف. الدرس الثاني أو الثالث، إن تكرار الجرائم مؤشر على منهج مستمر وليست حوادث عابرة. فحينما نرى تتابع الاعتداءات التي حصلت على الحجاج عبر الزمن من قبل النظام السعودي وآل سعود، هذا يدل على وجود سياسة ممنهجة. فهم هذا النمط يساعد في تفسير الحاضر والاستعداد لمواجهة المستقبل. إن التعامل الواقعي يقتضي اليقظة الدائمة وبناء القدرة على الردع والمواجهة. الدرس الرابع، الصد عن المسجد الحرام يعتبر جريمة تستوجب التحرير، تحرير الحرمين الشريفين. فحينما يصد العدو حجاج اليمن وسوريا وإيران ومن قبلهم مصر وتركيا وغيرهم، حينما يصدونهم عن البيت الحرام، فإن حكم الله في من يصد عن سبيله هو الإذن للمؤمنين بفتحه. لذلك فإن الجهاد في جبهات العزة والشرف هو الحج الحقيقي في زمن العدوان، والمرابطة في الجبهات هي الوقوف بعرفة والمبيت في المشاعر، وعلينا أن نطوف حيث يطوف المجاهدون. كنا قد سألنا أيضا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف مهدت الأوضاع السياسية المضطربة في اليمن ونجد والحجاز الطريق لوقوع مجزرة تنومة، وقلنا أيضا ما دور الاحتلال والصراعات الداخلية والتحالفات في تشكيل المشهد الذي سبق كارثة مجزرة تنومة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا تعد الفترة بين عامي 1918 ميلادية و 1923 ميلادية، عام وقوع مجزرة تنومة، أخطر مرحلة في تاريخ اليمن المعاصر. والواقع أن الأوضاع السياسية في اليمن وفي نجد وفي الحجاز قبيل وقوع المجزرة كانت تشكل حالة مضطربة ساهمت في وقوع هذه المجزرة، وسنعرض على لكل مكان بالتفصيل، وهذا لابد أمر لابد منه. فقبل أن نشرع في تفاصيل مجزرة الحجاج ووقائعها ونتائجها، لابد أيضا أن نتعرف على الواقع السياسي العام الذي كان عليه كل من اليمن ونجد والحجاز، لما لهذا من علاقة بالحدث المراد الحديث عنه والبحث فيه. أولا اليمن. اليمن خضع جنوبه للاحتلال البريطاني منذ عام 1839 ميلادية، وكان الإنجليز قد أنشأوا إمارات وسلطنات وسموها بالجنوب العربي، إمارات الجنوب العربي، وكانت تدين لهم بالولاء والطاعة مقابل التزامات مادية ومعنوية يتقاضاها هؤلاء الأمراء والسلاطين لتلك الإمارات وتلك السلطنات التي بعضها كان لا يتجاوز بضعة كيلوهات في مساحتها. هذا بالنسبة لجنوب الوطن. أما في شماله فقد بويع الإمام يحيى حميد الدين إماما بعد وفاة والده الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين في شهر ربيع الأول سنة 1322 هجرية الموافق 1904 ميلادية. طبعا الإمام يحيى كانت قد توفرت فيه الشروط الواجبة في الإمام، وقد ولد في عام 1286 هجرية الموافق 1869 ميلادية. نشأ في صنعاء، أخذ العلم عن والده وعن جمهرة كبيرة من علماء عصره حتى صار من العلماء المجتهدين الذين كانوا مؤهلين لأن يكونوا يعني كان حتى وصل إلى حالة التأهيل لأن يكون حاكما لعصره وإماما لليمن. كان معظم شمال اليمن يرزح تحت الاحتلال العثماني، ولكن ثورات اليمنيين بقيادة الأئمة وعلى رأسهم الإمام المنصور بالله محمد بن يحيى حميد الدين ثم ابنه الإمام المتوكل على الله يحيى بن محمد حميد الدين، هذه الثورات زعزعت كيان الاحتلال التركي العثماني وألحقت بالأتراك خسائر فادحة. اضطرتهم لعقد صلح دعان عام 1911 ميلادية، والذي بموجبه انتزع الإمام يحيى اعتراف الخلافة العثمانية بزعامته الروحية والسياسية والثورية لكل اليمنيين أو لليمنيين الذين كانوا في منطقة شمال اليمن. غير أن هزيمة الأتراك العثمانيين في الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت ما بين عام 1914 ميلادية و 1918 ميلادية، هذه الهزيمة عجلت بخروجهم من اليمن، فأعلن استقلال اليمن، ودخل الإمام يحيى صنعاء في صفر سنة 1337 هجرية الموافق نوفمبر 1918 ميلادية. طبعا الإمام يحيى في تلك الحرب كان موقفه موقفا مشرفا حقيقة، موقفا إسلاميا فيه مروءة، فيه شرف خصومة. الإمام يحيى كان خصما شريفا، فحينما وقعت الحرب بين أمريكا بين بريطانيا من دول الحلفاء وتركيا من دول المحور، وجاء البريطانيون ليعرضوا على الإمام يحيى أن يدخل معهم في حرب ضد الأتراك بحجة أن هؤلاء الأتراك هم خصومك وخصوم أبيك من قبلك وخصوم اليمن، ونحن مستعدون أن ندعمكم وأن نشجعكم وأن نعطيكم الأموال والسلاح وغير ذلك. لكن موقف الإمام يحيى كان موقفا إسلاميا مشرفا حقيقة، وهذا أمر يعرفه حتى الأتراك ولا يزالون يشكرون هذا الموقف ويعتبرون اليمن موقفه موقفا رجوليا شريفا. ورغم ما كان من خصومة بيننا وبينهم باعتبار أنهم كانوا يحتلون أرضنا ويظلمون رجالنا وينتهكون يعني حرمات بلدنا، إلا أنه اليمن وقفت موقفا مشرفا في تلك المعركة. الإمام يحيى يخير بين أن يكون مع البريطانيين الكفار وبين أن يكون مع الأتراك العثمانيين، وهم مسلمون لكنهم بغاة ظلموا اليمن وأهله. فهذا الموقف يحكيه القاضي الشماحي في كتابه اليمن الإنسان والحضارة، يقول بالتحديد أو بالنص: ولكن الإمام يحيى كان أعمق القادة فكرا وأشرفهم موقفا، فوقف موقف الحياد ولم يطعن الأتراك لا من الأمام ولا من الخلف التزاما منه باتفاقية دعان وبأنهم مسلمون يحاربون مستعمرا كافرا هم الإنجليز أو الإنجليز وحلفاؤهم، ولم يقف به هذا الاعتقاد عند حد المتاركة للأتراك بل أمدتهم بالمال، ولم يعارض من أحب تطوع من اليمنيين للقتال معهم ضد الإنجليز. وبالتالي استقر الإمام يحيى في صنعاء، ذهب لإخضاع وإصلاح القبائل والمناطق اليمنية الأخرى التي كانت خارج سيطرة نفوذه، مثلا لواء تعز وصابين زبيد. كانت بريطانيا في ذلك الحين قد احتلت ميناء الحديدة في عام 1337 هجرية الموافق 1918 ميلادية، ثم سلمته في 22 جماد الأولى 1339 هجرية الموافق 31 يناير 1921 ميلادية لحليفها محمد بن علي الإدريسي حاكم المخلاف السليماني في ذلك الحين. أي أن بريطانيا احتلت مدينة الحديدة من عام 1918 حتى عام 1921. في عام 1921 سلمتها لمن؟ لحليفها محمد بن علي الإدريسي، السيد محمد بن علي الإدريسي الذي كان يتمرد وينازع الإمام يحيى حميد الدين في حكم المخلاف السليماني. ومن العجيب أن يحاول الحلفاء مرة أخرى احتلال الحديدة في عام 2018 ثم ينسحبون منها في عام 2021 وكأن الخطة واحدة. ألا تلاحظون هذا الموضوع؟ على كل حال، هنا عندما سلمت الحديدة للإدريسي من قبل بريطانيا اشتدت المواجهة بين جيش الإمام يحيى حميد الدين وعساكر هذا المتغلب الإدريسي في تهامة. والإمام يحيى رد على تسليم بريطانيا الحديدة إلى حليفها الإدريسي باستعادة الضالع والشعيب والأجعود أيضا، حينما شن الحرب في تلك المنطقة واستعاد كل من الضالع والشعيب والأجعود. كانت تهامة وبعض المرتفعات المطلة عليها من جنوب الحديدة جنوبا إلى القنفذة شمالا كلها كانت تحت حكم هذا السيد محمد بن علي الإدريسي، وكان حليفا لبريطانيا وعميلا لها. سلمت بريطانيا ميناء الحديدة مكافأة له على خدماته لها في الحرب العالمية الأولى وبعدها، ونكاية بخصمها اللدود الإمام يحيى الذي رفض أن يكون معينا لها في الحرب العالمية الأولى، وأيضا الذي يرفع شعار تحرير عدن ومحميات الجنوب بين الحين والآخر، وهو الأمر الذي كان يزعج بريطانيا دائما. ومع ذلك فقد كانت هناك بعض الاضطرابات والتمردات في مناطق حكم الإمام يحيى. فمثلا أرسل في عام 1337 هجرية الموافق 1919 ميلادية سيف الإسلام أحمد بن قاسم حميد الدين لإتقان أمور لواء إب، حيث كانت هناك بعض النزاعات والاختلافات والتمردات. وأرسل أيضا في نفس السنة الأمير علي بن عبد الله الوزير لإخماد فتنة في حبيش والمقاطرة كذلك أيضا، مما يدل على أن الوضع الداخلي لم يكن وضعا متماسكا في ذلك الحين، حيث كان الإمام يحيى لا يزال في وضع بناء الدولة. فبعض من أعوان الإمام يحيى ورفقاء دربه في جهاد الأتراك ربما تخلوا عنه أو سجلوا امتعاضهم ضد بعض سياساته، لا سيما بعد دخوله صنعاء. فهذا القاضي عبد الوهاب الشماحي مثلا كان قد فارق الإمام يحيى مغاضبا له عام 1331 هجرية 1913 ميلادية منصرفا إلى التدريس في ضفير حجة، ومثله فعل سيف الإسلام أبو نيب محمد بن الهادي شرف الدين، حيث تفرغ في منطقة الأهنوم للدراسة والتدريس، وكذلك القاضي علي بن عبد الله الإرياني، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العشائرية والأمراء. كل هذا طبعا بحسب روايات القاضي الشماحي. وهذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الوضع لم يكن مرتبا بالطريقة التي تجعل من اليمن قوة تستطيع أن تفرض ما تريده في ذلك الحين، ونحن نتحدث عن الظروف السياسية قبيل وقوع مجزرة تنومة. في تلك الفترة أيضا حدثت عدة تمردات ومشاكل داخلية، منها مثلا تمرد أمير حجة السيد يحيى بن ناصر شيبان وأخيه محسن في حجة، الذين أعلن التمرد في عام 1337 هجري 1919 ميلادية، ووصل بهم الحال إلى التعاون والتراسل والتواصل مع حاكم المخلاف السليماني الذي هو الإدريسي. وكذلك تحالف مع هذين السيدين يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان الشيخ حاشد الشيخ ناصر بن مبخوت الأحمر، ونفذ حركة قتالية في منطقة في إحدى مناطق حجة، أراد منها الاستيلاء على مدينة حجة بالتعاون مع السيد يحيى شيبان وأخيه محسن شيبان. ثم لما هزم الشيخ ناصر فر ابنه لاحقا إلى ابن سعود، ابنه فر إلى ابن سعود. وكذلك حركة السيد محمد بن علي الوزير في وادي السر ببني حشيش عام 1341 هجري 1923 ميلادية، وكذلك أيضا تحرك الشيخ علي مطلق في همدان صنعاء، وكذلك وقعت حركة لبعض السادة من آل النعمي عام 1339 هجرية ضد عام الإمام في الشرفين، وكذلك موالاة الشيخ أحمد الزيحي في الشرفين للإدريسي. هذا الوضع العام الذي كان يحيط باليمن في ذلك الحين لم يكن يسمح بوجود يمن قوي، يعني حتى هؤلاء المقربون من الإمام يحيى بهذا التحرك لم يكونوا يساعدونه على أن يبني دولة قوية. وهذا درس عظيم جدا يجب أن نفهمه اليوم، أن نفهمه وأن لا نكون وأن نكرر هذه الأخطاء مرة أخرى، أن نعمل على التماسك، على أن نكون قوة، على التسليم للقائد، على التحرك حتى لا نوجد وضعية ضعيفة تجعل من العدو يتجرأ على قتلنا وعلى قتل حجاجنا وعلى مهاجمة بلادنا وغير ذلك. على كل حال، لقد كانت الفترة من عام 1918 ميلادية إلى عام 1923 ميلادية أهم وأخطر ما مر على اليمن في تاريخها المعاصر بسبب جسامة الحوادث التي تعرضت لها البلاد. فالأخطار المحدقة باليمن كانت عظيمة، القوى المتربصة كانت كبيرة، معاول الهدم والتجزئة كانت مشحوذة، والباحثون عن الزعامة والمنافع كانوا متربصين أيضا بالدولة اليمنية وبالإمام يحيى الدوائر.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نصل إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسين بن محمد بن محمد الكبسي من هجرة الكبس خولان محافظة صنعاء. هذا الشهيد بقيت تركته 70 سنة لم تقسم، لأنه كان في حكم مفقود، وتريث لعله يعود لعله يعود لعله يعود، ثم قسمت بعد أن مر به يعني بعد أن يأس أهله أنه لن يعود. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن محمد بن محمد الوشلي، هذا ولد في قرية القابل ثم انتقل إلى الطويلة المحويت مع والده، طبعا استشهد وهو شاب قبل أن يتزوج، وقد استشهد معه رجلان وامرأة من أهالي الطويلة. طبعا لم أتبكى من التعرف على أسمائهم حتى الآن، ولكن هكذا وصلني من أحد أحفاده وأخبرني بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد حسين مرشد ثوابة من برط العنان محافظة الجوف. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن مقبل حاتم الذرحاني من قرية الذرحان عزلة عيال حاتم مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران. أيضا من الشهداء الشهيد حسين بن منصر بن هادي أبو شيحة قرية دنان مديرية قفلة عذر حاشد قبيلة حاشد من محافظة عمران. هؤلاء الشهداء استشهدوا، وترون أيضا أنهم متنوعون، ونحن نريدهم بحسب أبجدية أسمائهم أسماء الشهداء. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة، لما أضعف اليمن وأضعف موقف اليمن أثناء تلك المجزرة وبعد تلك المجزرة؟ السؤال الثاني: من هو الرحالة أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز ثم سرب تفاصيل الاتفاقية إلى ابن سعود وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز في كتابه تاريخ نجد الحديث؟ وهل كان يؤدي مهمة استعمارية أمريكية بريطانية لتفرقة العرب والإيقاع بينهم؟ السؤال الثالث: كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية؟ وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هو ما سنحاول الإجابة عنها إن شاء الله في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: من أثير إذاعة صنعاء نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. أصيب 4 أطفال بجروح بليغة جراء انفجار جسم من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في مديرية دراهيم محافظة الحديدة يوم أمس. أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير 2026 لوحدات الخدمة العامة وفقا لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين. استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إثر إصابته بشظايا قنبلة إسرائيلية. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف مسيرات العدو محيطة ومنطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات العدو حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 9 مواطنين بينهم صحفية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي في مرتفع جنيجل ببلدة القنطرة وفي بلدة البياضة بقذائف المدفعية، كما نفذت هجوما بمسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا لجنود العدو ومربضا مضادا للدروع في بلدة البياضة. وأكدت المقاومة تحقيق إصابة مباشرة ودقيقة في صفوف العدو. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن طهران تتحكم بمضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة العبور من المضيق من دون إذن وأجازة من القوات الإيرانية. وأشار إلى أنه من خلال السيطرة على مضيق هرمز تقوم إيران بسيطرة على العدو أيضا، وحذر من أنه في حال ارتكب العدو أي خطأ وأقدم على اعتداء فإنه سيواجه ساحات وأدوات جديدة في الحرب. توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول المزيد من الأمطار الموسمية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الساعات المقبلة. وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار ومن العواصف الرعدية، ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية، كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب. جنبنا الله وإياكم كل سوء ومكروه وجعله صيبا نافعا لا ضار. وصلنا بحضراتكم إلى ختام موجزنا، شكرا لكم وإلى اللقاء.
3: وقفة إعلانية.
4: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
5: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكات القائمة على النزاهة والشفافية.
6: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80,033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: خلف كل ابتسامة شفاء قصة نجاح نعتز بها، ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة، ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب.
8: استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح، وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
9: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
10: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
9: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
10: يا عيبة أم والقساء على صنعة الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
9: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
11: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
12: خبر
11: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
2: مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى مائدتنا المتنوعة التي نقدمها لكم بفاضح العملاء والمنافقين ومسرحية ترامب اللعين. حياكم الله يا سامعين.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: كان مشايخ الوهابية يبكوا الناس في قصة قطة محبوسة وكلب اشتد بها العطش وحمار حمل أكثر من طاقته وطائر محبوس في قفص ويا رحمته.
3: وحينما جاءت مأساة غزة ومات الآلاف قتلا وجوعا لم نسمع لهم همسة، واختفوا كاختفاء الجرذان وكأنما أكلت ألسنتهم الخنازير.
2: غزة كشفت وعرت هذا الفكر الموسادي الذي تعبت من أجل تربيته إسرائيل لعقود من الزمن.
3: من يؤيد عدوك فهو عدو، والخائن من يقف على الحياد أو يتواطأ مع العدو من تحت الطاولة فيما يقف معك من فوقها ليخفي سوءته. والله مخرج ما كنتم تكتمون.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: من العربية حتى الجيروزلم بوست، يبدو بالغ الإدهاش خوفهم الشديد على أطفالنا الذين ستحرمهم الدورات الصيفية من مشاهد توم وجيري.
3: على أن الأكثر إدهاشا بالفعل أن تعرف بأن صناعة المحتوى المقدم للأطفال كانت من أول وأقدم اهتمامات هوليوود، وعليها اعتمدت معظم دعاية الحرب العالمية الثانية التي كان بطوط ونقار الخشب توم وجيري من أهم مهندسي وعي أطفالها وكبارها معا.
2: وعبر سيل من الكارتون يتم بالفعل استلاب عقول أطفالكم ومسخهم حرفيا عبر تولي قيادة عقلهم الباطن الهش والمنفتح لتوه على الدنيا، سبورة فارغة وذاكرة بالغة التوهج متحفزة لنقش ما تتلقى، حيث يهودكم توم ويمسخكم جيري وتحببكم في الغرب أكاديمية الشرطة ويحدثكم سوبرمان عن الحلم الأمريكي والإنسان الأمريكي المتفوق.
3: وبشكل أبعد فيتم حقن عقول أطفالكم عبر الكرتون بالقيم المخالفة للفطرة وشخصيات المزدوج والمتحول والإيحاءات التي تتضمنها رسومات تبدو عادية لكنها تفسد وعي الطفل رويدا رويدا وتهندس وعيه منذ لحظة تكوينه الأولى.
2: لهذا فلا ترسلوا أولادكم للدورات الصيفية كما قال اليهودي المحب لأولادكم وأطفالكم والناصح الأمين،
3: واتركوا مهمة تشكيل وعيهم لتموجه

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: لقد تخطى ترامب مرحلة الزهايمر ووصل إلى السير والحديث نائما وتخيل أشياء وحوارات لا وجود لها.
1: أمريكا أصبحت مسخرة.
2: لا خوف،
1: لا رعب،
2: لا تراجع،
1: لا خنوع،
2: لا خضوع،
1: ولا تنازل.
2: هذه إيران النمور يا ترامب المغرور.
1: الشعب يتحدى حتى آخر المدى ويلتف حول الإمام المجتبى
2: ويرفع أعلى الصوت.
1: الأمر ما يأمر به السيد مجتبى،
2: الحكم ما يحكم به السيد مجتبى.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: باكستان تفاجئ الجميع وتأخذ خطوة تاريخية لصالح إيران وتضرب أمريكا.
2: قرار استراتيجي ضخم. إسلام أباد أعلنت رسميا السماح لإيران بالتجارة مع دول ثالثة عبر أراضيها مع تطبيق فوري لقرار طلب ترانزيت 2026.
1: هكذا أي دولة تقدر ترسل بضائع لإيران باستخدام الطرق البرية الباكستانية، في خطوة ستغير خارطة التجارة في المنطقة بالكامل.
2: الحكومة أيضا عدلت قانون الاستيراد والتصدير لعام 1950 لتسهل حركة البضائع وتفتح باب جديد للتعاون الاقتصادي.
1: نقل البضائع سيتم تحت إشراف صارم وفق قوانين الجمارك ولوائح الضرائب.
2: باكستان تتحد مع إيران ضد أمريكا وتقدم نفسها كبوابة التجارة الرئيسية في المنطقة.
1: خطوة ستقلب موازين الاقتصاد والسياسة في الشرق الأوسط وآسيا.
2: حينما يجتمع الذكاء والدهاء بالقوة ستجد نفسك أمام إيران الجمهورية والثورة.
1: وحينما تجتمع القوة والغباء بالغرور فاعلم أنك بين يدي أمريكا الشرور.
2: حين أجرت إيران تجربة للدفاع الجوي ارتفع سعر النفط 5 دولارات بشكل فوري وضربتين في الرأس تؤلم. فكيف بأمريكا وهي تتلقى الركلات في صباحها وليلها المظلم؟

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هل تعلم ما هو أشرف وأعز وأكرم ما في الإنسان؟ والذي بدونه يتساوى الإنسان مع الحيوان؟ إنه العقل يا إخوان.
3: ولهذا وردت آيات كثيرة تخاطب العقل: أفلا تعقلون؟
2: أفلا تتذكرون؟
3: أفلا تبصرون؟
2: أفلا يسمعون؟
3: لعلكم تعقلون.
2: أولو الألباب
3: لقوم يعلمون.
2: وهنا يستخدم الموساد أدوات المكر والخداع والإفساد للنفاذ إلى العقل الإسلامي وتمزيق هذا النسيج الإيماني من خلال شياطين يسمون أنفسهم خطباء وعلماء، وهم في الحقيقة مجرد أجراء عملاء.
3: ولا تجد لهؤلاء الساقطين الحثالة من عمل ولا وظيفة ولا مهنة سوى النفخ في كير التمزق والفرقة والحديث عن الخلافات بين السنة والشيعة.
2: لا يرون عشرات الآلاف من الشهداء في غزة ولا الآلاف مثلهم في لبنان الكرامة،
3: لأن مهمتهم إبعاد الناس عن العدو الحقيقي الذي نص عليه الذكر القرآني، وإشغال الأمة بقضايا تافهة ومسائل واهية وحوارات عقيمة.
2: وما هذه الأشكال البائسة إلا دفثات من أرواح الأبالسة لخدمة مشروع من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فلا تغتروا بحديثهم المعسول وتمثيلهم المخبول، والله حسبنا ونعم الوكيل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: ثمة خونا باعوا الأوطان واستجلبوا المحتل بكل هوان وسلموا الغازي الجزر والموانئ، ومع ذلك بقيت جنسياتهم بلا عوائق ولا شواني.
1: أما مملكة الأسطول الخامس فلم يتسع صدرها لأهات متحمس، وضاقت درعا بصرخة متلمس، فأقدمت جزيرة البحرين على سحب جنسيات 69 مواطنا.
2: أتدرون ما معنى سحب الجنسية؟ إنه وأد الانتماء وتجريد المرء من حق الآدمية والبقاء.
1: لقد استمعنا لمعاناة البدون ورأينا حالا يشرف بأصحابه على الجنون.
2: المؤلم أن نصف القاطنين غدوا من المجنسين منذ عقدين، جاءوا من شتات الأرض والبلدان، من بنغلاديش والأردن وباكستان وغيرها، واليوم بات هؤلاء الدخلاء هم من يسومون أبناء البلد الأصليين سوء العذاب والمحن.
1: يا ملك النياشين المهلهلة، لديكم عقوبات مزلزلة لكل من رفض الانبطاح والعمالة، فالسجون عندكم ترحب بساكنيها، ومعتقلات الأسطول وفيرة لمن يفد إليها.
2: ما ذنب والد المساوي الذي قضى نحبه في غياهب سجونكم قبل أيام؟
1: وما جرم عالم قضى عمره بين الكتب والمنابر والطلاب؟
2: أما ذنب منشد لم يصطح إلا بلحن الأفراح والأتراح؟
1: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، تذكروا هذا الكلام يا عبيد اللئام، واعلموا أن الدائرة تدور، وأن عجلة الأيام لا تبور، وسيجد الظالم عاقبة بغيه ماثلة أمام عينيه، وليس بينهما حجاب أو ستور.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: الخيانة تباع في سوق النخاسة، وذاكرة التاريخ لا تمحو الفضيحة.
3: خيانة الوطن ليست رأياً يبدل، بل موقف يباع في سوق المصالح، أي أن تعرف الحقيقة وتختار دفنها، وأن ترى الظلم وتقرر حمايته، وأن تساوم على دم الناس مقابل كرسي زائل أو ثمن رخيص.
2: خيانة الشعب لا تبدأ بالفعل، بل بالصمت حين يجب أن يقال الحق، وبالانحناء حين يجب أن يرفع الرأس.
3: وخيانة الحق هي أن تقف في صف الباطل وأنت تدرك، فتتحول من شاهد على الجريمة إلى شريك فيها.
2: أما خيانة المقامة ليست اختلاف موقف، وإنما انقلاب على الفكرة التي وجدت لتحمي الكرامة حين غاب العدل، وطعنة في ظهر كل من آمن أن الحق يمكن أن يحمى ولو بثمن باهظ، ولكل من استشهد في سبيل ذلك.
3: وفي مصير الخيانة لا يسقط الخائن وحده، بل تتهاوى معه كل الأقنعة التي احتمى بها وكل من صفقوا له ودعموه. وسقوط الخائن ليس احتمالا بل حقيقة، ربما تتأخر قليلا ثم تقع حتما. هكذا أخبرنا الله وهكذا علمنا التاريخ.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: انسحاب الإمارات من أوبك هو ضربة استراتيجية للسعودية.
3: نعم، هذا القرار هو الطعنة الأقوى التي وجهتها أبوظبي للرياض في ملف الطاقة.
2: فانسحاب الإمارات معناه إنهاء هيمنة الرياض على سوق النفط العالمي، حيث يضعف قدرة السعودية على التحكم في الأسعار ويجعلها تتحمل عبء خفض الإنتاج وحدها، مما يهدد بانهيار تحالف أوبك تماما.
3: باختصار تام، نهاية العصر الذهب للسيطرة السعودية على سوق النفط العالمي، وهذه رغبة ترامب شخصيا والذي سعى لتدمير أوبك وتفكيكه.
2: بخروج الإمارات ستضطر السعودية إما لتحمل خفض الإنتاج وحدها للحفاظ على الأسعار وهو استنزاف لميزانياتها، أو الدخول في حرب أسعار شاملة لتدمير المنافسين، وهو ما لا يريده أحد في ظل الظروف الراهنة.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: هل تظن أن الحرب الإعلامية سهلة؟ أو أنها تسير بطريقة مهلهلة؟
3: لا يا عزيزي، فهناك منظومة متكاملة تصنع وتغلف وتعلب الكذب وتلقيه في أذنيك حسناء متزينة قد كشفت نصف صدرها وأبانت ثلاثة أرباع عورتها،
2: وبين مفاتنها آلاف الذكور من لابس الكرافتات وأنيق البدلات، وجميعهم مسوقون ومروجون ومندوبو مبيعات في منظومة الكذب العملاقة.
3: واستطاعت المنظومة العالمية استخدام حفاظ القرآن وخطباء المنابر وأساتذة الجامعات للسير في ركابها والترويج لقدراتها.
2: ومن كذباتهم التي طافت الآفاق ونشرها جنود الافتراء والنفاق أن إيران دمرت أربع عواصم عربية، ولو فكرت قليلا لوجدت أن القنابل الأمريكية والطائرات الإسرائيلية هي التي دمرت العواصم وبأموال النفط الملعونة.
3: فاليمن شنوا عليه حربا تلو حرب وتحالف بعد تحالف،
2: وسوريا ضخوا لفتنتها المليارات وتقاسموها كالصيد في الفلوات،
3: ولبنان يطعنونها في الظهر ويغدرون بحاميها ليلا ونهارا،
2: والعراق فتحوا لضربها القواعد والمطارات وأنفقوا أطنان الدولارات، وكلما شعروا بالتدمير من وراء التدبير ذهبوا لمهاجمة إيران وتبرئة ساحة أمريكا والكيان.
3: ولكن الله يفضحهم ويخزيهم ويكشف للناس عوراتهم ومؤامراتهم ويبين للأمة خزيهم وعمالتهم، ولا ينخدع بعد ذلك إلا من أعمى الله بصره وبصيرته أو كان ممن تجند مع العدو لخدمته.
2: حتى في الفيزياء وعلوم الكهرباء فإنه لا معنى لكلمة ضد إلا بمقاومة، وما لم تقاوم فأنت محض موصل جيد للعدو، وهذا هو التعريف النموذجي الدقيق للعميل والمطية والخائن.
4: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف سماح القوم والمخرج حفظ الله الحرازي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا ارتقت نساء من النساء في الفضل في المنزلة العالية الرفيعة عند الله في المراتب الإيمانية العالية جدا، وأصبحت منهن نساء معروفات على مدى التاريخ بكله، ومخلد ذكرهن والحديث عن فضلهن ومنزلتهن العالية عبر كل الأجيال إلى يوم القيامة.
4: صانعة الأجيال
5: صانعة الأجيال.

0: صانعة الأجيال، برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.
1: السيدات والسادة، حياكم الله في لقاء جديد وحلقة جديدة من صانعة الأجيال. على مر التاريخ، والمرأة اليمنية لها أدوار متعددة وإيجابية في بناء الوطن وأبناء الوطن، بدءا من أسرتها في محيطها الأسري كونها الأم والأخت والزوجة، وصولا إلى دورها الاجتماعي في بناء المجتمع والمساهمة في بناء الوطن وحماية أبناء هذا الوطن من أولئك المتربصين به. فأعداء الوطن يسعون دائما إلى إفساد أبنائه، خصوصا في هذا العالم المفتوح، وتزداد حدة الصراع مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يسعى إلى إفساد العقل والروح من خلال تلك البرامج المقدمة من قبلهم. كان لابد أن يكون للمرأة اليمنية وقفة جادة، حيث وقفت في هذه المعركة بكل صلابة واقتدار، كونها هي المربية والحامية للمعتقدات والأفكار. لذلك لابد لها أن تتحلى بالوعي والبصيرة، ولن يتسنى لها ذلك إلا من خلال العلوم الشرعية. فالدين الإسلامي هو الحصن الحصين لحماية المرأة والأسرة والمجتمع ككل. ولعلنا في هذه الحلقة سنسلط الضوء على دور المرأة في المشروع القرآني كونها أحد ركائز هذا المشروع، فقد لعبت دورا مهما في تأسيس المشروع القرآني من خلال نشره ونشر الثقافة القرآنية في أوساط المجتمع النسائي آنذاك في محافظة صعدة وغيرها من محافظات الجمهورية التي كانت تتسع باتساع هذا المشروع. أيضا كانت تلعب دورا مهما في إعانة المجاهدين من خلال إعداد الطعام والشراب واستقبال الضيوف وإكرامهم، أيضا الدور المعنوي الدافع والداعم للرجل، وخصوصا في سنوات الحرب الست، فقد تحملت أعباء وعناء الحرب، وشاركت الرجل في تلك المرحلة الصعبة والقاسية، وعاشت ظروف الخوف والرعب والحرب في بيئة غير مهيئة للعيش، بل أن لها أدوار في بعض الأحيان من خلال نقل المونة والسلاح في طرق وعرة وجبلية، ونقلها من منطقة إلى أخرى لإعانة المجاهدين آنذاك. لاستذكار هذه الظروف التي مرت بها المرأة اليمنية والأدوار التي لعبتها المرأة اليمنية المجاهدة في حروب صعدة الست، يشاركنا الحديث الناشطة الثقافية أم الهدى التي عاشت تلك الفترة والتي أرحب بها في هذه الحلقة. أم الهدى، حياكم الله.
2: الله
1: حيكم. سيدتي الكريمة، ونحن نتحدث عن المشروع القرآني المتمثل في شعار الصرخة وأيضا المقاطعة الاقتصادية، وهناك التحرك الثقافي والتوعوي في أوساط المجتمع الذي كان يعمل المجتمع ذكورا وإناثا. في هذه الحلقة وددنا أن نسلط الضوء على دور المرأة، ما الذي كانت تقوم به من أدوار في تأسيس وخدمة المشروع القرآني؟
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام على المستمعين، وسلام على سيد القائد سيد عبد المجيد الحوثي. نوجه سلامنا وتحياتنا أيضا وولاءنا للشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، الذي فطر بدمائه وبكلمته أزكى ما يمكن أن يقال في عظمة هذا المشروع وعلوه ورفعته، والذي كان وافقا برفعه وعلوه من أول ما بدأ، لأنه كان مختارا من قبل الله سبحانه وتعالى ليكون علما من أعلام أهل البيت عليهم السلام، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. نهديه من هذا المكان السلام وإن شاء الله الولاء الخالص والصادق بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله ثبات.
1: نعم.
2: بالنسبة للمرأة، وعملها في تلك الفترة كانت كما تحدث عنها شهيد القائد سلام الله عليه أنها كانت العضد المستاند والسند الحقيقي للرجل. الرجل تحرك صحيح، لكن كان هناك خلف الرجال نساء عظيمات، فقمنا تقريبا بما قام به الرجال، وتقريبا ساندنا الرجال بقوة حقيقية، ويعتبر المال هو أيضا السند الحقيقي لما يقام به من عمل جهادي، حيث أنه لولا المال لما كان هناك السلاح. فهناك الكثير من الأخوات المؤمنات المجاهدات سارعنا ببيع ذهبهن ودعم المسيرة القرآنية بما استطعن في تلك الفترة التي حصل فيها الشهيد القائد سلام الله عليه. بعنا الذهب واشترينا السلاح ودعمنا أزواجهن ودعمنا أولادهن في تلك الفترة. أيضا قمنا بما قام به من التغذية وما شابه من عمل الخبز والكعك وما يمكن أن يسند هذه الجبهات، ولو أنه كان بالشكل القليل والضئيل مقارنة بما هو عليه اليوم، لكن قمنا بما يمكن.
1: وظروف ظروف المرحلة أم الهدى يعني
2: كانت المرحلة قاسية جدا جدا من الناحية المادية ومن كل النواحي، لأن العدو الذي هو متمثل في العملاء حق أمريكا وإسرائيل ضيقوا على المنطقة كلها، فأصبحت لم يستطيع أحد أن ينقذ أو أن يساعد بالشكل المطلوب الذي كان يفترض من شدة المضايقة، لأن حوصر مرن قبل مرن من جميع الجهات. وأيضا بطبيعة التضاريس كانت لا يوجد إلا طريق واحدة، فتمست تلك الطريق، فقام الأهالي فقط بالتضامن مع الشهيد القائد سلام الله عليه ومساعدته بالحاصل على ما نقول إحنا الجهة العامية، فلم يكن هناك المدد القوي، لكن بعون الله سبحانه وتعالى كان له تأثير كبير، وكان له التأثير الكبير في صمود تلك الفئة القليلة التي صمدت وجاهدت واستشهدت تقريبا. تلك الفترة كان المرأة دور كبير أنها امرأة، والمرأة في المذهب اليمني مقدسة، يعني مثلا تأخذ الطعام وتسير به من بين الجنود ومن بين يعني ما حد بيحاتها إلى تلك الدرجة، يعني باستطاعتها إذا كانت فيها أن تغطي وتضلل على العساكر آنذاك بأن تذهب بالطعام أو بالدقيق أو ما شابه ما يمكن أن يفيد المجاهدين في تلك الفترة. كانت تستطيع كونها امرأة أن تذهب بالطعام مثلا أو تذهب بالماء أو تذهب بما يحتاج إليه المجاهدين في تلك الفترة، فكان جهادها عظيم. أيضا النساء فيما تبقى من الصعيد كان لهن الدور الكبير في التوعية، كان لهن الدور الكبير في الدعم، كان لهن الدور الكبير في توعية المجتمع، بحيث أنه تفتحت الجبهات ويعني أصبحت الحظ في جميع أنحاء الصعيد، ليس فقط على سيد حسين سلام الله عليه.
1: نعم.
2: لكن بعد ما تم استشهاد فقط.
1: يعني أستاذة أم الهدى، يعني عندما نتحدث عن هذه الأدوار، يعني تبادر إلي السيدة خديجة عليها السلام عندما قلت بأن هذا المشروع والدين يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مال، وهنا تذكرت السيدة خديجة بموقفها الداعم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ووقوفها في الجانب المادي والجانب المعنوي، يعني هي فعلا كانت السند والمعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كانت جبهة لوحدها التي أعانت رسول الله. نساء اليمن في تلك المرة، نحن نتحدث عن مرحلة ليست بالمرحلة البسيطة أو الطبيعية أو الهينة، نحن نتحدث عن عزلة من عزل مديريات محافظة صعدة. من يعرف مران هي منطقة جبلية وعرة، صعب التنقل، انعدام الماء، حصرت هذه المنطقة وضرب عليها بكافة أنواع الأسلحة، وحصرت من ناحية الغذاء. جاء هنا دور المرأة التي كانت تعمل في البيوت، يعني كانت تعمل كما ذكرتم، يعني التغذية، إعداد الطعام، حرية التنقل، لأنها كانت تستطيع أن تتحرك بحكم أنها امرأة، استطعت أن تنقل للمجاهدين بعض الغذاء وبعض الطحين، وقيل أيضا أنها كانت تنقل المونة في أوساط ذلك الدقيق.
2: نعم، نستطيع أن نقول مقارنة ما بين زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ساعدت السيدة خديجة سلام الله عليها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نستطيع أن نقول أنه نفس الزمان، وقد نقول أن زماننا أصعب، لأن زماننا يمتلك القوة العسكرية الضاربة خلاف ما كان عليها أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يستعملون فقط الصيف، يعني لا يستطيع، ليس هناك قاذفات وليس هناك طيران وليس هناك
1: صواريخ.
2: أعتقد أن ما حدث على الشهيد القائد أنه تقريبا أصعب، لأن الطيران كان من فوق، الدبابات كانت من كل جهة في أعلى مناطق الجبال تضرب تلك البيوت القليلة جدا التي موجودة على ارتفاع الجبال. ومع ذلك كان المرأة دور كبير جدا، استطاعت من خلال هذا الدور أن تبرز وتكون إن شاء الله مساندة أو ممثلات السيدة خديجة سلام الله عليها. قد لا نستطيع أن نتجي إلى مقام السيدة خديجة، ولكن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون هؤلاء، أن يكون هؤلاء نسوة في مقامها أو معها إن شاء الله سبحانه وتعالى في جنات تجري تحت الأنهار بإذن الله سبحانه وتعالى لما قدمناه. والنوايا الصادقة والمخلصة هي التي تقود الإنسان إلى إن شاء الله الطريق الصحيح والنصر الحقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك النصر،
1: نعم،
2: كان ذلك النصر بفضل هذه المرأة التي كانت تنقل الدقيق باسم أنه دقيق وتضع بينه التمويه والتضليل على العساكر ومن يمكن أن يفتش أو ممكن أن تتساءل أو ممكن أن تلقى استيعاب في طريقها إلى تلك الجبهات. كانت تضع الرصاص وتضع القنابل التي وجدت لها والتي جمعوها في قلب ذلك الطحين أو الدقيق، تصل بها إلى مكان المناسب.
1: طبعا أيضا المجتمع، لم يكن كل المجتمع منساقا مع المشروع القرآني، فكان هناك أيضا محاذير أمنية، وكان هناك عدد من المنافقين، يعني كانت هناك الخطورة البالغة. يعني الآن أصبح الوضع المجتمع كله محتضن للمشروع القرآني، لكن هناك كان هناك مخاوف ومحاذير أمنية. عندما نتحدث عن هذه الشخصية، نحن ما زلنا في الحرب الأولى، الحرب على مران، أما إذا ما تحدثنا عندما اتسعت الحرب بفصولها الأربعة، طبعا تطور نشاط المرأة واتسع وكان لها دور بارز جدا في الجانب التوعوي والثقافي والتحرك المجتمعي. لكن هذه الشخصية التي كانت تقوم بهذا الدور في ظل قلة الناصر وقلة العدد وقلة الإمكانيات، وخاطرت بنفسها أن تنقل هذه المؤونة، على ماذا يدل هذا التحرك؟ كيف استطاعت أن تتغلب على مشاعر الخوف، تتغلب على مشاعرها كمرأة، واستطاعت تكون الوحيدة التي تتنقل بين الجبهات وتعين المجاهدين بما أمكن وبما استطاعت؟ على ماذا يدل ذلك؟
2: يدل على الإيمان القوي، والله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يظهر دينه يظهره رغم عن أنف من يكون. الله سبحانه وتعالى عندما أنزل آية لم ينزلها على الرجال فقط، المؤمنون والمؤمنات، لأن المرأة تختص بالجهاد وتختص بالإنفاق وتختص بالتعب وتختص بكل ما يتعلق يمكن أن يلحقها الضرر بشكل أو بآخر، فلذلك هي معنية بالجهاد في سبيل الله. وسخر الله سبحانه وتعالى من يقومون بهذه المهمة، علم الله سبحانه وتعالى من قلوبهم تستحق أن تكون في تلك الدرجات العالية وأن تنافس إن شاء الله السيدة خديجة وتنافس السيدة فاطمة الزهراء، وتحاول بقدر ما تستطيع أن تقتدي بهن في هذا المضمار الذي هو الجهاد في سبيل الله. لذلك خلق الله سبحانه وتعالى هذا النموذج الراقي والعظيم من المؤمنات في تلك الفترة، وما بعدها وبعد أن اتسعت الحروب وتفتحت الجبهات.
1: أنا ما زلت هنا أم الهدى، يعني ما زلت في الحرب الأولى، ما زلت مع هذه الشخصية. هذه الشخصية إلى أين آل مصيرها؟
2: تقريبا استشهدوا بعض الأخوات، استشهدوا في هذه الحرب الأولى ونالوا وسام الشرف والعظمة، وكان هذا جدير لهم، يعني وسام عظيم من الله سبحانه وتعالى لصفاهم. والبعض ما زالوا حتى اليوم يجاهدنا ونسترنا وما زالوا حتى اللحظة.
1: نعم. لكن يعني لم تلقى هذه المرأة وغيرها من أولئك الذي كان لهن الدور الفعلي، دور في تأسيس المشروع القرآني، في تحمل أعباء وظروف تلك المرحلة، لم يعني إذا جاز للتعبير لم يلقين الحفاوة الإعلامية، الحفاوة الاجتماعية لإشادة بالدور التي قامت به المرأة في تلك الفترة في إرساء المشروع القرآني. برأيكم لماذا؟
2: أولا الهدف كان الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا تحمل المسؤولية بالشكل المطلوب. لم يكن هذا الهدف هو أن يكون هناك ترويج إعلامي، ولم يكن الهدف
1: يعني أنا معك يعني حتى المجاهد الرجل،
2: وأيضا يعني يا أستاذة لم يكن هناك أصلا إعلام.
1: من بعد، أنا أتحدث مثلا من بعد، يعني لماذا لا يسلط الضوء على تاريخ يعني؟
2: يكون هناك تحفظ من الأهالي
1: من قبلهم.
2: البعض البعض عندنا لا يريدون، عادات وتقاليد أنهم لا يريدون أن تظهر.
1: نعم.
2: عملهم كان له، وخاصة إذا كان يستشهد اسمه خلاص، يعني تفازت ولم يعد هناك أهمية لأن تكون، ولو أنه سيكون درس. كما كانت السيدة فاطمة الزهراء وأيضا السيدة خديجة السلام الله عليها، الذي خلق الله ذكرهما في كتاب الله سبحانه وتعالى ليكونوا قدوة لهذه الأمة. أنا مثلك أدعو هذه الأسر التي الذي قد استشهدوا عليهم أن يظهروا
1: يتحدثوا
2: الشخصيات ليكونوا نموذجا رائعا وعظيما للمستقبل.
1: نعم، يعني
2: المستقبل الذي نحن فيه
1: يعني. طبعا طبعا هذا حق، يعني مثلا لكل فتاة يمنية أن تقتدي وأن يكون لديها نموذج، وأن تعرف أن المرأة اليمنية في تلك الفترة كان لها دور مهم ودور واعي، وكيف استطاعت أن تكسر كثير من الحواجز، خصوصا لدى المرأة المخاوف أكثر لديها من الرجل، استطاعت أن تجتاز وكان لها دور كبير ومؤسس يعني في إرساء المشروع القرآني، وأيضا يعني كما ذكرتم يعني إذا جاز للتعبير الكثير، يعني ليس قليل من استشهدنا في هذا المشروع القرآني أثناء العمل، أو كانت داعمة أو من خلف الستار. يعني نحن نعلم بأن البيوت تلك التي كانت تفتح للمجاهدين كان خلفها آلاف النساء التي كنا يقفن ليلا ونهارا أمام التنور، أمام حرارة الغاز، يعني دون كلل ولا ملل، يسابقنا أشعة الشمس في إعداد الطعام لكل الوافدين ولكل المجاهدين. الموضوع لم يكن بالسهولة، يعني أدوارهن مهمة جدا في الدعم في التشجيع. يكفي أنهن كنا ينتقلن من مكان إلى آخر، لم يكن هناك استقرار أسري ولا
2: أيضا الخوف يا أستاذ.
1: نعم.
2: الخوف الذي كان الضرب المتواصل.
1: نعم.
2: على مدار اليوم والليلة قال شهيد القاعد وهو مازال في الجبل، قال قد تم الضرب علينا أكثر ما تم الضرب على الفلوجة. يعني تخيلي في منطقة نائية تقريبا تستطيع أن تعدي البيوت الموجودة في تلك المنطقة ضرب عليهم أكثر ما ضرب على الفلوجة. يعني تخيل كيف يعني. الحمد لله يعني نعمة كبيرة أنه ما زال هناك ناس من الموجودين كانوا ما زالوا أحياء. يعني الغرابة لولا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج من تلك القرية ناس يتكلموا، وإلا ما العدو يعني قد ضرب قدر استطاعته وفوق استطاعته في تلك المنطقة، يبيد تلك المنطقة، يبيد بشرها ورجالها وشجرها وجبالها إن أمكن. ولكن مع ذلك جلس من يتكلم وجلس من يخبر وجلس من ولم يستطيع بعتاده ولا قوته أن يفعل شيئا.
1: نعم.
2: قابل ذلك الحرب الشرسة والعظيمة والتي ظنوا أنهم سينهون نور الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره وكره الكافرون.
1: نعم.
2: يعني أن الغرابة من الآيات العجيبة لمن يريد أن يستجيب ولمن يريد أن يعرف أن هذه مسيرة حقيقية عمدت بالدماء الزكية، عمدت بدماء شهيد القائد سلام الله عليه وكثير من رفاقه وأخوته من أولاد السيد بدر الدين الحوثي سلام الله عليهم أجمعين، عمدت هذه الحرب بالدماء الزكية، فلذلك ظهرت على ما نلاحظ اليوم.
1: نعم.
2: أصبحت على مستوى العالم تقرأ
1: يعني تسعى نشاط أو تسعى جغرافية المشروع القرآني من مديرية مران لتشمل محافظة صعدة، تشمل غيرها من محافظات الجمهورية، ومع اتساعها كانت تتسع رقعة وأدوار المرأة اليمنية التي عملت بكل جد. يعني أنا أتذكر أنه كان لي زيارة في الحرب الرابعة، كان هناك العديد من المجالس النسوية، كان هناك العديد من الفعاليات التي كانت تقام إحياء للمناسبات. طبعا وما زالت مدينة صعدة ما زالت تحت سيطرة النظام الحاكم. يعني أود أن تسلطي لي الضوء عن اتساع أدوار المرأة بعد الحرب الأولى.
2: اللهم صل على محمد وعلى آله. انتقلت الحرب من مران إلى نشور. نشور طبعا كان السيد بدر الدين سلام الله عليه فيها، فقامت السلطة آنذاك بمحاصرة هذه المنطقة، فقليل من الرجال العظماء والمخلصين لم يكن باستطاعتهم أن ينقذوا السيد بدر الدين الحوثي، وعلموا أن السلطة أحاطت بهذه المنطقة، وطبعا هي مناطق صغيرة في جبال، فقاموا بتطويق صعدة. طبعا كيف تطويق صعدة؟ هم لا تقريبا يعدوا بالأصابع 7 أو 8 أشخاص فقط الذين حرروا هذه المنطقة، فاتفقوا أن كل كانها مبوبة الصعدة، هي مبوبة لأن عليها سور، كل 2 أو 3 يجلسوا عند بوابة ويصرخوا صرحوا بهذه الثلاث الكلمات الخمسة الكلمات، ففكرت السلطة أن هناك جيش من أنصار الله تطوّض المدينة، وطبعاً المدينة كان لها مكانتها عند السلطة وخايفين على كل ما داخل قاده. فذكروا الحصار على سيد بدر الدين سلام الله عليه، واعتقد كان سيد عبد الملك موجود أيضاً مع سيد بدر الدين سلام الله عليهم جميعاً. ففكروا الحصار عليهم وتجهوا السلطة إلى صعدة على أساس أنها تنقل صعدة من فكروا أن نضوضوا معهم لا 7 أو 8 أشخاص، وصلها طبعاً تم قتلهم هؤلاء 8 أشخاص وتم سحلهم وحرقهم للأسف الشديد، ولكن عند الله لا يضيع شيء. واستطاع بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعوا إنجاد السيد بدر الدين سلام الله عليه ومن منطقة منشور، وارتفعت أيضاً الحرب بعد الحرب في منشور، هي تعتبر الحرب الثانية. انتقلت الحرب أيضاً إلى منطقة الصيفية لأنهم يعرفون أن كان السيد بدر الدين الحوثي ساكن في منطقة آل
1: صيفي. إلى هنا سمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أمل اللقاء في الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء.
3: صانعة الأجيال،
4: صانعة الأجيال. صانعة الأجيال برنامج توعوي فكري ميداني يسلط الضوء على أهمية دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع وتصحيح المسار. الإعداد والتقديم ذكرى جحاف. الإخراج هدى صبر.

0: وقفة إعلانية.
1: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تنحني لكم الجبال وتهتز من هيبتكم الصخور وتخجل الأسود من شجاعتكم وتتضاءل أمام صمودكم العواصف، يا رجال الرجال، يا من كتبتم المجد بأيديكم قبل أن تكتبه الأقلام وسطرتم البطولة بدمائكم قبل أن تتغنى بها الأشعار، أنتم الذين اصطفاكم الله لنصرة دينه وحملتم الأمانة حين تخلى عنها المدعون ووقفتم في وجه الطغيان حين انهارت الجيوش وتفككت الصفوف. تحية لكم من أعماق كل قلب من قلوب الأمة، فبكم عز الله هذه الأمة وبكم استعادت الكرامة مكانتها بعد أن كانت سلعة في أسواق الخزي والتطبيع. أيها المجاهدون الأبطال، واليوم ومع ذكرى احتفال العالم بعيد العمال تتجلى فيكم أعلى معاني العمل وأشرفها عمل الجندي الذي لا يهدأ والجهاد الذي لا يتوقف والتضحية التي لا تنتظر أجرا إلا من الله، فأنتم يا صانعي النصر، يا عمال الأمة الحقيقيين، من يعملون بصمت ليحصد الوطن أمنا وعزة وسلاما. وفي زمن تعيش فيه الأمة أسوأ واقع لها، حيث تآمر عليها أعداؤها ورهن بعض أبنائها قرارها، كنتم أنتم وعمالنا الأحرار في المصانع والحقول والموانئ ضمن محور المقاومة الصامد، ينتصر كل من موقعه للقضية ويدافع عن شرف الأمة بدمائه وعرقه. أيها المجاهدون الأحرار وأيتها الأيادي العاملة النظيفة، كونوا كما عهدناكم، لا تتبدل أهدافكم ولا تخر عزائمكم، فما زادكم إصرار العدو إلا ثباتا ولا خيانة الخائنين إلا إيمانا. أنتم اليوم في ميادين العزة وفي ورش العمل والإنتاج تثبتون للعالم أن الأمة لم تمت ولن تموت أبدا، وأن العمل الجاد والمقاومة عقيدة لا تنتهي بانهيار حصن أو استشهاد قائد. النصر حليف المؤمنين الصابرين المتقنين لعملهم، والمتخاذلون سقطوا في وحل الخيانة وانهارت أوهامهم. أيها الأبطال العاملون جنودا وعمالا، اثبتوا يا جبالنا الشماء، يا رجال الرجال، يا من تنحني لكم القمم عظمة ومهابة، وثقوا بأن الأمة معكم وأن التاريخ يكتب بأيديكم وأن النصر قادم لا محالة بالسواعد المجاهدة والأيدي العاملة المخلصة. فما خاب أبدا من صدق في عمله وجهاده، وما ندم من صبر، وما ذل من جاهد في سبيل الله بالسيف والقلم. أنتم فخر الأمة وتاج رأسها، والشهداء منكم أحياء عند ربهم يرزقون، والأحياء درع الأمة وسيفها وعماد اقتصادها. دمتم للدين عزا وللوطن حماة وللأمة عزيمة لا تلين.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إنما كشفته وزارة الداخلية من اعترافات جديدة لعناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، يؤكد حجم المؤامرة التي تدور ضد اليمن بسبب موقفه المشرف والمبدئي في نصرة إخواننا في فلسطين. فهذه الشبكات الإجرامية لم تكن مجرد أفراد ضلوا الطريق، إنما هم أدوات خيانة ارتبطوا مباشرة بأجهزة استخبارات معادية، وقدموا معلومات وإحداثيات استهدفت على أساسها منشآت ومواقع، وسقط بسببها شهداء وجرحى من أبناء يمن الصمود، وما هي إلا خيانة مكتملة الأركان للدين والوطن والكرامة والدم اليمني. والأخطر أن غرفة التجسس المشتركة كانت تدار من الأراضي السعودية، ما يكشف بوضوح الدور الحقيقي للنظام السعودي بوصفه شريكا مباشرا في العدوان على اليمن وخادما مطيعا للمشروع الأمريكي والإسرائيلي. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، أعلنت أمريكا وكيان الاحتلال العدوان على جمهورية إيران الإسلامية في ظل مفاوضات سياسية وحراك دبلوماسي وهدنة قائمة في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف المجتمعية من منطق الغطرسة والاستكبار الفرعوني، ظنا منهم أن نهاية تلك الحرب بأيديهم كما بدأوها. لكن الواقع أثبت عكس ذلك، فقد وقفت العنجهية الأمريكية والغطرسة الإسرائيلية عاجزتين عن التحكم بمسار الحرب وتداعياتها، ولم تكن تهديدات ترامب ولا انتصاراته الإعلامية المزعومة ولا تصريحاته الغبية المجنونة ولا تناقضاته الفجة الصلفة كافية لإرهاب قادة محور الجهاد والمقاومة أو تخويف قواعدهم الشعبية وإرغامهم على القبول بالاستسلام المذل على شروطه تفاديا للسقوط في جحيمه المزعوم. بل يمكن القول أن جحيم ترامب قد انفتحت أبوابه عليه لابتلاعه، خاصة أن الهدن الزائفة التي من فك يعلنها من وقت لآخر للهروب من دفع فاتورة عدوانه وإجرامه بعد هزائمه المخزية المتوالية.

0: خاطرة البرنامج.
1: هذه اليمن أرض الحضارات والمجد العريق، هذه اليمن من دافعت عن البيت العتيق، هذه اليمن مصنع الأبطال والأحرار، من قهروا الدول الكبريات وهزموا جيوش الإمبراطوريات، هذه اليمن يا معشر الأنذال والمنبطحين، هذه اليمن قوة الله لنصرة الحق والمستضعفين، هذه اليمن ذات العزة والكرامة والشجاعة مقبرة المجرمين، هذه اليمن طهارة الغزاة والطغاة الآثمين، فلتفهموا يا معشر الصهاينة والمتصهينين أن اليمن لا تخضع لا تركع لا تلين، هذه اليمن رجالها نساؤها أطفالها جميعهم مسلحون ثابتون صامدون، مثل الجبال شامخون وفي الحروب فائزون، لا يهزمون لا يقهرون، سلاحهم إيمانهم بالله رب العالمين، قرآنهم طريقهم إلى النصر المبين، كم قتلوا كم أسروا من الغزاة الطامعين، هل تفهمون يا منافقي العرب أن اليمن أرض العجائب والعجب، أرض الجهاد والفداء والكفاح، وكلها يشتاق إلى حمل السلاح، فلتبشري بالنصر يا قدس السلام، ها هو الجيش اليماني الهمام، كل الرجال فيه جاهزون مرددون كالأسود قادمون قادمون، يا غزة الصمود قادمون.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه، حقائق لا شك فيها. ثانيا أكد أن آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ضرب مثال بهذه الآيات بقول الله، من هذه الآيات بقول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، يعني هذه حقيقة، حقيقة لن تتخلف، لن يرضوا عنك أبدا، لن ترضى عنك اليهود ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم، وأن الواقع سيأتي يكشف هذه الحقائق في الواقع في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثالثا أكد أن الله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، لأنه قال أن الإنسان الذي يرسم لنفسه برنامجا معينا لا يتجاوزه ينشغل بالتجارة فهو منشغل بالدكان ومن أين يأتي بالبضاعة، أو منشغل بالزراعة وذهنه كله مشغول بالزراعة وينسى، لا يستفيد من الواقع لا من الآيات ولا من الأحداث التي تتجلى في الواقع، لأن ذهنه مشغول كله إما بتجارته أو بزراعته أو غير ذلك. فأكد أن الله منح الإنسان مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله، فيمكنه أن ينشغل في التجارة وأن ينشغل في الزراعة ولا يزال هناك مساحة ليتأمل في الآيات ويستفيد من الأحداث ليكون صاحب وعي وبصيرة، وأيضا ينطلق في أعمال كثيرة أخرى. رابعا أكد أن الإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. ثم قال أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية، المؤمن الذي يعمل على أن يزداد إيمان، والمؤمن بمعنى الكلمة هو من يستفيد من كل شيء حوله، يستفيد من كتاب الله ومن الأحداث التي تحدث في هذه الحياة فيزداد إيمان ووعي وبصيرة. وكل حدث في أي بقعة من هذه الأرض، من هذه الدنيا، تأكد أن فيه شاهدا هو. فيه آية، أي حدث. خامسا أكد أن في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، دروسا كثيرة تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم

0: رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون. فمن خلال الآيات التي ذكرها الله في القرآن من قصص الأنبياء الماضين تأخذ الكثير والكثير من العبر. لماذا لم يدخلوا ولم يستجيبوا للنبي؟ ما الذي حال بينهم؟ تلك العوامل هي التي هي العوامل الموجودة في الوقت الحالي، وهكذا حتى تستطيع أن تقيم الأحداث وتقيم نفسيات الناس وسلوكيات الناس وتستفيد من كل ما حولك لتزداد إيمان ووعي وبصيرة ومعرفة. سادسا، أكد أن كل شيء فيه درس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. وأيضا أكد أن الأحداث ليست فقط تلك الأحداث الكبيرة والمهولة كزلزال هنا أو هناك أو من هذه الأمور، أي حدث يحدث في هذه الأرض سواء من أحداث في أحداث الماضين فيها دروس وعبر أو أحداث هنا حتى في بيتك، أي حدث يحدث في بيتك، في سوقك، في قريتك، في المنطقة التي أنت فيها، كل حدث يحدث فيه عبرة، فيه درس، هو مصاديق لآيات الله، هو يشهد على كل ما هو حق. والآيات آيات الله، سنن الله في هذا الكون هي بالشكل الذي كما تحدث الله في القرآن الكريم عن السنن، كثير من الأحداث، كثير من الوقائع لا تخرج عن السنن الكونية التي تعني أنه إذا ما عملت أمة عملا معينا فستكون نتيجة هذا العمل كذا، هكذا السنن، إذا ما عملت أمة هكذا ستكون نتيجة عملها هكذا في الدنيا. فالإنسان من خلال معرفته بالقرآن وارتباطه بالأحداث وتأمله فيها، عين على القرآن وعين على الأحداث، يستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف أهم الأعمال المهمة ونتائجها، وأنه إذا ما عمل عمل هكذا، إذا ما عملت الأمة هكذا ستكون النتيجة هكذا. فعندما قال الله إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا السنة، إذا ما كان هناك 20 صابرين بإمكانهم أن يتغلبوا على 200، وهكذا لن يضروكم إلا أذى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سنن كونية، إذا ما كنتم مثلا معتصمين بحبل الله، إذا ما كنتم بشكل أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، يتأثر بالدعاية، يتأثر بالوعود الكاذبة، يتأثر بزخارف القول، وهكذا يظل إنسانا في حياته مرتابا، يهتز، لا يستطيع أن يستقيم ولا يستطيع أن يثبت. ولأن الدنيا مليئة بالضلال، والباطل له دعاته الكثيرون، والباطل لديه إمكانياته، والباطل لديه إمكانياته الكبيرة والواسعة، يمتلك الباطل هنا في هذه الدنيا أكثر مما يمتلك الحق، له القنوات الفضائية وله وسائل الإعلام بشتى أنواعها، سواء التلفزيون أو الإذاعة أو الصحيفة أو أشخاص يتحركون في أوساط الناس يحملون أفكارا ضالة أو كلمات مضلة، يحملون زخارف من القول يضلون بها الناس. ودعاة الحق قليلون، الكثير منهم مغلوب على أمره، مجهور، وإذا ما تحرك يجد نفسه يفتقر إلى الكثير من الإمكانات، من الإمكانيات، سيكون صمته محدودا، ويكون مجال نفوذ كلمته محدودا، حينئذ يكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة. إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، وهي المغمور جانبها المغلوب والمجهور صاحبها. هنا نقطة أولى، أن الإنسان إذا عاش لا يستفيد من الأحداث سيتأثر بالكثير من المزالق، يتأثر بالإعلام المضلل، بالوعود الكاذبة، بالدعاية، بزخارف القول، والباطل له دعاته الكثيرون وله إمكانياته الكثيرة. ثم أكد على هذا، إذا كان من يعملون من حوله، إذا كان من يعملون من حولك أيها الإنسان، إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق وهي المغمور جانبها، حينئذ سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة، سيكون الإنسان عرضة لأن يضل بسهولة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده يخدم الباطل بنسبة 90%، سيكون الإنسان عرضة لأن يضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط، تسجل فيها كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا، يعني مثل آلة التسجيل حقة الكاسيت، أشرطة الكاسيت. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. قد يأتي زعيم من الزعماء يسمعه الناس 20 سنة، 20 سنة، 30 سنة، وكل فترة يقول كلاما معسولا ووعودا براقة، ويقول أما الآن الفترة هي فترة قليل من الكلام كثير من العمل. تقول صحيح، تسجل الكلام في ذاكرتك، ثم تأتي شواهد على أن كلامه ذلك ليس واقعيا، فأنت لا تبصرها ولا تتأملها، شواهد تشهد على أن كلام هذا الزعيم ليس واقعا، ولكن أنت لا تبصر الشواهد ولا تتأملها. إذن وأنت تحتفظ بذلك الكلام، وأنت نظرتك إلى ذلك الرجل أنه هكذا كما قال، يعني تنظر له مثل ما بيقول عن نفسه، ولا تبصر الشواهد على أن كلامه غير حقيقي، ثم إذا بك تمل وتقول يبدو أن هذا الكلام غير صحيح، قد بلي الشريط في ذاكرتك، ينطلق من جديد يقول نحن الآن نريد أن نفتح صفحة جديدة، والآن هو فترة أن نقول ونعمل، وقليل من الكلام وكثير من العمل. قالوا صحيح والله، كلامه أمس سمعناه جميل جدا، وقال أما الآن سنفتح صفحة جديدة، يعني تتأثر بما يقولونه، تتأثر، تصدق، وهكذا تعيش مع شخص على هذا النحو 20 سنة، 30 سنة، وأنت ذلك الذي لست أكثر من سماعة. فأنت عندما تتلقى، عندما تتأمل الأحداث لا تكن بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، مثل سجل، مثل شريط الكاسيت الذي يسجلون فيه، يسجل مقطوعة ثم إذا ما سجلت من جديد عليه يسجل فوق الكلام الأول ويمسح ما قبله. الله وبخ بني إسرائيل في كثير من آياته الكريمة على كثير مما كانوا عليه، منها قوله سماعون للكذب، سماعون للكذب. أنت قد تسمع الكذب من الشخص، تسمعه فتعرف أنه كذب، أو تعرف حتى، أو تعرف حتى لو لم تجد الشواهد في الوقت نفسه على أنه كذب، عارف إن كلام فلان هذا كذب، على أنه كذب تستطيع أن تقطع أن تلك النوعية لا يمكن أن يأتي منها كلام صحيح، فأنت من تقطع بأنه كذب. لم يقل يسمعون الكذب، سماعون، قال الله عن بني إسرائيل أنهم سماعون، سماعون يسمعه ويتأثر به في وقته، وقد ينطلق أيضا وسيلة للنشر، وقد ينطلق أيضا وسيلة لنشره يخدم ذلك الكذب. معنى سماعون يسمعه ويتأثر به. ما معنى أنه بيسمع الكذب وهو دار أنه كذب أو أن هذا كذاب وانتهى الأمر؟ سماعون للكذب يسمعون الكذب ويتأثرون به في وقته. سماعون للكذب، هل أن الكذب لا يأتي ما يكشفه؟ إن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى النور، قبل أن يخرج إلى الوجود. تستطيع أن تعرف أن مثل ذلك الشخص لن يكون صادقا فيما قال، هي أو هو من النوعية التي هي عادة، هي لا تصدق حتى ولو أقسم. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ثم هو حينئذ من يعرف قبل أن يبرز الكذب من هناك أو يبرز الباطل من هناك. وعادة الكذب هو يظهر بثوب الصدق هكذا، والباطل هو أيضا يعمل على أن يرتدي رداء الحق فيظهر بثوب الحق أيضا، كما قال الله عن اليهود في أنهم يلبسون الحق بالباطل، الباطل يقدمونه في ثوب الحق، يحرفون الكلام عن مواضعه، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. لأن هناك في الساحة الكثير من الناس ممن يسمع الكلام ويتعامل مع ما سمع، لأنه يكون لديه خلفية مسبقة يستطيع من خلالها أن يعرف بطلان ما سمع، وإن نسب إلى الله أو نسب إلى نبي من أنبيائه، لأنه قال عن أولئك أنهم كانوا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله، ألم يقدموه بسم الله وأنه من عنده، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فكيف تستطيع أنت أن تعرف أن الشيء من عند الله وأنه ليس من عند الله؟ كيف تستطيع تميز أن هذا هو من عند الله أو ليس من عند الله؟ مثلا في القرآن الكريم، وهي قاعدة ثابتة عند أهل البيت، أنه كتاب، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب، أنه كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما من يتدبر القرآن الكريم، من يتأمله، لأن القرآن حقائق، هو من يكتشف أن ذلك الذي نسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن قال المحدث الفلاني أن سنده صحيح وأنه رواه الثقة عن الثقة، ستقطع بأنه ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قاعدة ثابتة عند أهل البيت عليهم السلام أن أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو من كلام الرسول، أنه يجب أن يعرض على كتاب الله. أولسنا نسمع حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أنه حديث صحيح، ويكتبوه بالذهب أو بالنحاس بخط كبير فوق باب من أبواب روضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالكثير من الناس لأنه في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عن رسول الله، بطبيعة الحال أنه مسلم ومؤمن برسول الله ومصدق له، سيقول إذن هذا قاله رسول الله، نفق عنده، نفق الحديث عنده، لأنهم قالوا قال رسول الله صدق ما بعده. لماذا انطلع عليه هذا الباطل؟ لأنه لم يعرف الحقائق داخل القرآن الكريم التي تجعل مثل ذلك الحديث، مثل تلك العقيدة، لا يمكن أن تكون منسوبة إلى النبي، لا يمكن أن تكون منه أبدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل. هذا نص مهم جدا، خذه ورسخه في قلبك. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله، أو قدم ونسب إلى رسوله، أو قدم بشكل براك. والشيء المعروف في هذا الزمن أنه اختلفت الوضعية عما كان عليه الخلفاء السابقون. الملوك والسلاطين في الزمان الأول هم من كانوا يحتاجون إلى أن يقدموا الشيء للناس على أنه من دين الله لينفق وليقبله الناس، لأن الناس كانوا لا يزالون حديثي عهد بالنبوة، والشخص قيمته هو باعتبار ما يضاف إليه من مقام ديني، ولهذا كانوا يحتاجون إلى أن يختلقوا الأحاديث فضائل ينسبونها إلى فلان وفلان وفلان ليقدموه في ثوب رجل دين، رجل الفضائل، رجل الكمال، فباسم الدين يمشي عند الآخرين ويقبله الآخرون. هذا نقطة مهمة جدا. الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل نسب إلى الله أو نسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. هنا قال لك أن الوضع اختلف، الزعماء الآن لا يحتاجون أن يفعلوا كما كان يفعل أولئك الملوك والسلاطين، يحتاجون إلى علماء بلاط ليفتروا الكذب ويقدموه للناس، ليقدموا الملوك أولئك ويضيفوا إليهم صبغة دينية وقيمة دينية لكي يقبلهم الناس. تطور الزمان وهكذا الباطل يتطور، لكن باتجاه تحت إلى أسفل إلى الحضيض، حتى أصبحت القضية الآن أنه أي زعيم من الزعماء لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد في لا يحتاج في تلميع نفسه في أن يوجد لنفسه ولاء في نفوس الناس، لا يحتاج إلى الجانب الديني بكله. وإذا قلنا هو لا يحتاج إلى الجانب الديني، فماذا يمكن أن يقدم للآخرين؟ الآخرون نحن هبطنا أيضا مع الزمن، هبطنا أيضا، فنحن لم نعد ننظر إلى الشخص من زاوية الدين أبدا، اختلفت المقاييس، اختلفت المعايير، لدرجة أن أي زعيم من الزعماء لا يحتاج أن يضفي على نفسه شرعية دينية. يمكن أن نقول شرعية ديمقراطية مثلا، أو شرعية وراثة الملك، أنهم بيت ملك يتوارثونه واحدا بعد واحد، وهذا حق مطلق لهم ليس لأحد غيرهم، فيقبل الناس في أن يوجد لنفسه ولاءات الناس. ما عب يحتاجوا يقولوا أنه كاتب الواحي، وأن جبريل نزل وهب له قلم من ذهب ويلمعه، وأن الرسول استحى منه وتستر عندما رآه، وأنه لم يعودوا يحتاجوا إلى هذا أبدا. إما يقول لك شرعية ديمقراطية، أو أنه وارث للملك والملك حق مطلق لهم. وهذه هي تربية الباطل، تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله، وما لديهم من قيم الدين أو ممارسات دينية إنما هي عبارة عن موروث تعودوا عليه وألفه. يكون الجهل بالدين مطبقا على الناس، وإن كانوا لا يزالون يمارسون شكليات منه، فيكتفي بأن يقدم للناس حديثا يتعلق بمصالحهم الشخصية، منجزات، مشاريع تنمية، عبارات من هذا. أليس هذا هو ما يستخدمه الزعماء والملوك في عصرنا هذا؟ لم يعودوا بحاجة إلى أن يستخدموا الأسلوب الذي استخدمه معاوية. معاوية كان يحتاج ويحتاج الآخرون من حوله من علماء بلاطه أن يقدموه للمجتمع كخليفة للنبي، ويضفوا عليه شرعية دينية، ويعملون له فضائل، كاتب الوحي مثلا، أن جبريل أنزل إليه قلما من ذهب ليكتب به آية الكرسي، من هذا النوع من الفضائل. لكن نحن الآن لا نحتاج إلى أن يقال إن ملكا من الملوك أو زعيما من الزعماء هو خليفة لرسول الله، وأنزل إليه جبريل قلما من فضة أو ذهب يكتب به أي شيء من كتاب الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمكنهم أن يعودوا إلى الأسلوب الذي عمله فرعون مع قومه أيام موسى عليه السلام، الحديث عن مظاهر الملك، الحديث عن مقامه باعتباره رمزا، الحديث عن المنجزات، الحديث عن وعود كثيرة. عادة الباطل إذا ساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل متراكم، جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون أيضا لا يبصرون، لا يبصرون أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده، لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو. قد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية، مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها، ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر تقييما كاملا. يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقل هكذا عن المنافقين؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدقه. ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها، يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم فيحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه، أو أنه سيقنع الباري ويخدعه، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا، يعني كان في الدنيا يحلف يحلف يحلف أيمان فاجر أيمان فاجر، يتكلم كلام ويتبعه بيمين كي تصدقه. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، أكد أن الإنسان إذا عاش في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإن الإنسان نفسه سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90%، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ عرضة للتضليل أكثر. ثانيا، أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكون أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط، تسجل فيها كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو، يعني بتسجل ما جاء ما جاء ما سمعت أنت من كلام، أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا، أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال القرآن والأحداث تستطيع أن تعرف أن هذا المنافق لا يمكن أن يصدق في كلامه ولا أن يفي بوعوده. حتى لا يكون الإنسان سماعا للكذب، يسمعه ويتأثر به. رابعا، قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. خامسا، أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله وأن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. سادسا، أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. تربية الباطل تجعلك يعني تفكر في الأرض، في ماذا ستعطى، في المال، ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، يصبح الناس هؤلاء لا يبصرون، فينطلي عليهم الكذب ويصدقون الوعود البراقة والكلام البراق والدين لا يلتفتون إليه. ما مواصفات هذا؟ كيف دينه؟ كيف علاقته مع ربه؟ ويصبح بإمكان أي واحد أن يحكمهم وأن يستخدم معهم أسلوب فرعون في عرض المنجزات، وهم يصدقون ويسمعون وله يخضعون. وهذا من المشاكل. فعين على القرآن، عين على الأحداث، وسيلة البناء للإنسان، يزداد وعيا، يزداد بصيرة، يزداد إيمانا، يستطيع أن يقيم واقع الحياة. والله في القرآن عمل تقييما لكل الناس، قيم المؤمنين وقيم المنافقين وقيم الكفار وقيم أصناف الناس، وتحدث عنهم وعن مواصفاتهم وعن سلوكياتهم وعن ما يخفونه في أنفسهم وما يقولونه على ألسنتهم وهكذا. إذا أنت ممن يتأمل القرآن ويتأمل الأحداث، تستطيع أن تعرف أن هذا الكلام صحيح وأن هذا الكلام كذب، أن هذا الحديث من النبي وأن هذا الحديث لا يمكن أن يكون منه وهكذا. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يبصرنا لنزداد وعيا وإيمانا، نسأله أن يبصرنا وأن يوفقنا وأن يزيدنا وعيا وبصيرة وإيمانا ونورا، ونسأله أن يهدينا بكتابه وأن يجعلنا ممن يتأمل ويتدبر في آيات كتابه وفي الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
6: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
5: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
6: نسينا،
5: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
6: وهذا ما يقع به؟
5: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
6: خلاص، جل من لا يسهو.
5: السلامة تشتي الحرص.
6: وما نفعل؟
5: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
6: إن شاء الله.
5: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
6: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
7: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
8: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنبا لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
9: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما مر يوم وكلما تحرك الزمن بكل تحولاته وتغيراته، كلما زادت أهمية الرسالة الإعلامية والتي تطلع بها الأقلام والرؤى والأنظار والتحليلات، وكل ما يتعلق بصب الضوء على الأحداث التي تعيشها الإنسانية والصراعات وكل ما يجري اليوم ويحفل به المشهد في كل أبعاده العالمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وفي كل مجالات حياة إنسانية اليوم. حتى لا يقال لا يكفي أن تكون مبدعا كإعلامي، بل يجب أن تكون كجهاز الرصد والاستيعاب والمبادرة، كالرادار، حساسا ولاقطا ويقظا ومتفاعلا، مدركا أن الإعلامية كقطعة الإسفنج تمتص معطيات الواقع وإشاراته وتتحرك في أداء رسالتك على ضوء منها. فالإعلام في خاتمة المطاف المعني بتعريفه اختصارا وإجمالا رسالة. والرسالة الإعلامية ليست كلاما طائرا في الهواء، بل هي مضمون وموقف وضوء ومواجهة مستمرة لا هوادة فيها، مع كل ما هو لا إنساني ولا أخلاقي، مع كل ما هو جائر وظالم ومضلل، وانحياز لا تردد فيه إلى جانب الحق والحقيقة، وتخندق تام الإيمان والقناعة والاستعداد للتضحية في صف المظلومين والمستضعفين والمستباحة حقوقهم وحرماتهم. على هذا الأساس أنت تتكلم والعالم يسمع، لكن يجب ألا يسمع فقط، بل يتعين أن تصله الرسالة وفيها صوتك وموقفك وموقعك أيضا في المواجهة والصراع الأزلي بين الخير والشر، الحق والباطل، النور والظلام، وهو صراع وجودي مستمر لا يتوقف، وإن كانت أدواته الخاضعة لسنة التحول والتغير والتطور والتنوع قد تتوقف في بعضها حينا مفسحة المجال للبعض الآخر، وقد يستقيل بعضها عن الفعل لعامل التقادم والزمن تاركا المجال لخلفه الأكثر حداثة وشبابا وفاعلية، وهكذا. انطلاقا من هذه المحددات الموضوعية، وفي عالم ممتلئ في لحظته التاريخية الراهنة بهذا الكم الهائل من نقاط الاشتعال والمآسي والقضايا والارتدادات الزلزالية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمعيشية للأحداث والحروب والعدوانات التي تفجرها أطماع القوى الهيمنية التوسعية المستكبرة والمتوحشة، تتزايد حشود التساؤل المعنية بدور وسائل الإعلام والاتصال والإيصال المفاهيمي ومسؤولياتها ومهامها وتوجهاتها وشتى العوامل والعناصر الداخلة في تحديد اتجاهات ومسارات الرسالة والآداء الإعلامي واقعا وافتراضا، وكذلك الشروط والاستدعاءات التي يتوجب أخذها في الحسبان والاعتبار عند ضبط بوصلة الآداء في هذا الإطار الموضوعي الحيوي الواسع، وبما يجعل الإعلام بالفعل جبهة صد ودفاع عن المظلومين المستضعفين وعن قيمهم وأخلاقهم ومثلهم وكل ما يتعلق بالبناء الروحي الحضاري لهذه الشعوب المستضعفة والمستهدفة بهجمة لا مثيل لها لا تتوقف على الترسانات العسكرية الفتاكة وصانعة الإبادات فحسب، وإنما تصل إلى ما هو أشد وأعظم، وهو استهداف عقل هذا الإنسان وروحه وأغلى ما يمتلكه من قيم وركائز لحياته. العالم اليوم تحكمه الكلمة والصورة، وكلاهما وجه عملة واحدة قيمتها الموضوعية الملموسة عمليا لدى المهيمنين والمسيطرين على الأدوات والتقنيات، وتعصف بهم أطماع السيطرة التامة على العالم بكله، هي المنطق الذي يستميت لكي يخضع الجميع. ولأجل هذا الهدف نجد الأرض والفضاء والهواء مسخرات لصورة متكلمة تطلق جحافلها من كل الاتجاهات والفضاءات، وقد تعددت في تطور مذهل متسارع تقنياتها الخارقة، والهدف واحد، العقل. العقل الذي هو ويال المفارقة العجيبة المعجبة، المستهدف والمستهدف، الفاعل والمفعول أو المنفعل، المهاجم والمدافع في الآن ذاته. نحن إذن في معترك كوني يتصدر أسلحته الإعلام إلى جانب السلاح المقاتل في الخنادق والمعتركات العسكرية التي تتحدث بلغة النار والبارود. ومن بين عديد الشواهد والمصادق المتعددة نجد أنه عبر كل ميادين ومراحل وأطوار المواجهة، هذه المواجهة المتواصلة والمتصاعدة مع العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر المنافق، كان الإعلام ويبقى في النسق الأول جنبا إلى جنب مع البندقية والصاروخ والمسيرة. وها نحن نرى بأم العين كشاهد على ذلك كيف أن الإعلام المجاهد المقاوم بما فيه الإعلام الحربي بمصداقيته وشجاعة وإقدام وتفاني فرسانه كان وما زال مخرزا في عين العدو وتضليله وسلاحه الأخطر، سلاح التضليل والسحر الدعائي الأسود، ورئة تتنفس عبرها حقائق المواجهة ومعجزات الصمود المقاوم لغلواء وشراسة العدوان وهجمته الإبادية الاستئصالية المتوحشة الشاملة والمفتوحة الجبهات على امتداد جغرافيا أمتنا المستهدفة.
10: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة مساء في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم.

لكم تحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. استمرار اعتداءات كيان العدو الصهيوني على غزة والضفة وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى. تسجيل 18 عملا للمقاومة الفلسطينية في الضفة خلال يومين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تصريحات المجرم ترامب هي إقرار بالقرصنة البحرية وتدعو لتحرك دولي حازم. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أعلنت وزارة المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير 2026 لوحدات الخدمة العامة وفقا لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة والمنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم توفير مرتبات موظفي الدولة والتسديد صغار المودعين. وأوضحت الوزارة في بيان مشترك أنه تم إصدار التعزيزات عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وإلى بنك التسليف التعاوني الزراعي كاك بنك. وفقا للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية، استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم جنوبي مدينة غزة إثر إصابته بشظايا قنبلة صهيونية ضمن استمرار العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف مسيرات كيان العدو الصهيوني لمحيط ومنطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح. ونفذت قوات كيان العدو الصهيوني عملية نسف كبيرة شرق مدينة خان يونس. فيما ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 72,608 شهداء وإلى 172,445 مصاب منذ 7 أكتوبر 2023. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 9 مواطنين بينهم صحفية، فيما أصيب 7 من المواطنين إثر هجوم قطعان المستوطنين الصهاينة على بلدات جالوت جنوب نابلس وجبل جالس شرق مدينة الخليل. أفاد مركز معلومات فلسطين معطى اليوم أن الضفة الغربية المحتلة شهدت 18 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا خلال 48 ساعة الماضية. وأوضح أن أعمال المقاومة تنوعت بين عملية لإلقاء زجاجات حارقة وثلاث عمليات تصدي للمستوطنين و13 عملية في اندلاع مواجهات وبإلقاء حجارة وعملية إحراق لمركبة مستوطنين. وذكر أن عمليات التصدي تركزت في كل من رام الله، نابلس، وجنين والخليل وبيت لحم. وأشار إلى أن من بين أعمال المقاومة عملية نوعية تمثلت في التصدي شبان لهجمات المستوطنين وإحراق مركبتهم بين بلدتي جالوت وقصري جنوب شرق نابلس. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني في مرتفع جنجل في بلدة القنطرة وفي بلدة البياضة بقضايف المدفعية، فيما نفذت هجوما بمسيرات انقضاضية استهدفت تجمعا لجنود كيان العدو الصهيوني ومربضا مضادا للدروع في بلدة البياضة. وأكدت المقاومة تحقيق إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف كيان العدو الصهيوني. شهدت مناطق ريف القنيطرة وريف درع السوري تصعيدا عسكريا حيث قصف جيش كيان العدو الصهيوني بقذائف الهاون أطراف قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود أي معلومات. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان
على موقعه الإلكتروني أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي لكيان العدو الصهيوني في أجواء عدة مناطق في محافظة القنيطرة، ما أثار حالة من التوتر والقلق بين الأهالي. وفي سياق متصل، أضاف المرصد أن قصفا لكيان العدو الصهيوني استهدف حرش العارضة قرب بلدة عبدين في ريف درعا الغربي وسط سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولا تزال طبيعة الأهداف وحجم الخسائر غير واضحة حتى الآن، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من الاستنفار والترقب مع استمرار التحليق الجوي في الأجواء. أعلنت السلطات الفلبينية اليوم أن بركان مايون الأكثر نشاطا في الفلبين أثار وتسبب في تغطية القرى المحيطة به بالرماد. ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية عن السلطات قولها إن نحو 52 قرية تقع حول البركان في إقليم ألباي تضررت، فيما بدأت الحمم البركانية بالتدفق على سفح الجبل. وحذر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل من احتمال وقوع انهيارات صخرية وأرضية إلى جانب تدفقات الحمامة ونوافر بركانية، فضلا عن انفجارات متوسطة القوة. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي أن طهران تتحكم بمضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة أن تعبر من المضيق من دون إذن وإجازة من قبل القوات الإيرانية. وأشار إلى أنه من خلال السيطرة على مضيق هرمز تقوم إيران بالسيطرة على العدو أيضا، وحذر من أنه في حال ارتكب العدو أي خطأ وأقدم على اعتداء فإنه سيواجه بساحات وأدوات جديدة في الحرب. وفي وقت سابق أعلن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني علي نيكزادة أن خطة جديدة لإدارة مضيق هرمز صيغت في 12 بندا في إطار تنظيم حركة الملاحة في الممر الحيوي، وأوضح أنه بموجب هذه الخطة لن يسمح لسفن الكيان الصهيوني بالعبور في مضيق هرمز وفي أي وقت، فيما لن تتمكن السفن الدول المعادية من الحصول على تصريح عبور إلا بعد دفع تعويضات الحرب. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تصريحات المجرم ترامب بشأن الاستيلاء على ناقلات نفط إيرانية تمثل اعترافا صريحا بممارسة القرصنة البحرية، داعية إلى موقف دولي حازم إزاء هذه الانتهاكات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن توصيف احتجاز السفن الإيرانية بشكل غير قانوني ليس بزلة لسان، إنما هو إقرار واضح بالطبيعة الإجرامية لهذه الخطوة، وأكد أن ما يجري يشكل انتهاكا صارخا لقواعد الملاحة الدولية. ودعا المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات واضحة لمواجهة ما وصفه بمحاولة تطبيع هذه الجرائم والانتهاكات الأمريكية، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤول عنها ومنع تكرارها. ختام هذه النشرة تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: استمرار اعتداءات كيان العدو الصهيوني على غزة والضفة وارتقاء عدد من الشهداء والجرحى، تسجيل 18 عملا للمقاومة الفلسطينية في الضفة خلال يومين، الخارجية الإيرانية تؤكد أن تصريحات المجرم ترامب هي إقرار بالقرصنة البحرية وتدعو لتحرك دولي حازم. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات وتستمعون للمتابعات الإخبارية.

أهلا بكم سامعينا الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا. سنتناول فيها 3 مايو يوما عالميا لحرية الصحافة، وكذلك انهيار الاقتصاد الأمريكي نتيجة إغلاق مضيق هرمز. أهلا بكم. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنه في الوقت الذي يحتفي العالم بالصحفيين ويطالب المجتمع الدولي بحرية الصحافة واحترام دورها وتعزيز حضورها باعتبار يوم 3 مايو هو يوما عالميا لحرية الصحافة، يواصل العدو الصهيوني عدوانه الغاشم في استهداف الصحفي الفلسطيني وكل الوسائل الأعلامية العاملة في فلسطين عبر جرائم القتل المتعمدة والاستهداف المباشر والاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية. وأضافت الحركة في البيان الصادر عنها اليوم أن 262 صحفيا وصحفية ارتقوا خلال عامي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وحتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، ولا يزال نحو 50 صحفيا أسيرا في سجون العدو يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وما يزيد على 500 جريح ومصاب في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. ويكشف مدى خوف هذا الكيان الغاصب من نقل ونشر وتغطية الأخبار المتعلقة بالقضية الفلسطينية التي تفضح إجرامه المتصاعد ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا. وقالت إننا في حركة المقاومة الإسلامية حماس وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة لنترحم على أرواح الشهداء من الصحفيين والإعلاميين في فلسطين ولبنان الذين ارتقوا بفعل الإرهاب الصهيوني، ونسأل الله تعالى الشفاء للجرحى والحرية القريبة للأسرى والمعتقلين، ونحيي كل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين داخل فلسطين وخارجها الذين يقفون بكل شموخ على ثغر مهم من ثغور الصمود والنضال في مسيرة شعبنا المتواصلة، ونستذكر بكل فخر واعتزاز إنجازاتهم ومسيرتهم المهنية المعبرة عن التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية. وأكدت أن سياسة حكومة العدو الفاشية في استهداف الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية وتصعيد جرائمها ضدهم يكشف مدى خوفها من تأثير الإعلام ودوره في فضح جرائمها وعدوانها بحق شعبنا، كما يثبت فشلها في مواجهة نصاعة الرواية الفلسطينية التي ستبقى حية صامدة في كشف حقيقة إرهابها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وشددت على أن حرية الصحافة في نقل معاناة شعبنا للعالم وفضح جرائم العدو هي حق كفلته المواثيق والقوانين الدولية التي لا يزال العدو ينتهكها بشكل سافر دون محاسبة أو محاكمة، ويواصل منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة لنقل الحقيقة والواقع للعالم، مؤكدة بأنه أثبت أنه الصوت الهادر لنبض شعبنا المدافع عن حقوقه وأرضه ومقدساته، وبات أيقونة تعبر عن تطلعاته في الحرية والاستقلال وتجسد مثالا للصبر والتضحية والتفاني في نقل الصوت والصورة الحقيقية لمعاناة وصمود وثبات شعبنا.

في ظل انهيار الاقتصاد الأمريكي تحت ارتدادات حصار مضيق هرمز وخسارة يوميا مليارات الدولارات، أمريكا تفقد السيطرة على احتياطها النفطي وتواجه فشلا اقتصاديا مركبا يكشف خللا مؤسساتيا داخليا في هذا السياق. أكد متحدث الخارجية الإيرانية أن الرئيس الأمريكي وصف علانية الاستيلاء غير القانوني على السفن الإيرانية بأنه قرصنة، متباهيا بوقاحة إننا نتصرف كالقراصنة. وقال إن تصريحات الرئيس الأمريكي لم تكن زلة لسان، بل كانت اعترافا مباشرا ودامغا بالطبيعة الإجرامية لأفعالهم ضد الملاحة البحرية الدولية. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المقترح الذي قدمته إيران يشمل إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، إضافة إلى آليات جديدة لإدارة مضيق هرمز. من جهتها أفادت وكالة شينخوا أن وزارة التجارة الصينية تصدر قرارا بحظر الاعتراف أو الامتثال للعقوبة الأمريكية المفروضة على 5 شركات صينية بمزاعم ارتباطها بإيران. كما صرحت وزارة التجارة الصينية أن الإجراءات الأمريكية تقيد بشكل غير

الولايات المتحدة الأمريكية تواجه أزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحصار المفروض على إمدادات الطاقة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن التداعيات الارتدادية انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي، وظهرت في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والتضخم الذي وصل إلى 5% خلال أبريل. وأوضح الحداد أن المواطن الأمريكي ودافعي الضرائب هم الأكثر تضررا، إذ تتقلص قوتهم الشرائية مع اعتراض ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والخدمات. لافتا إلى أن الولايات المتحدة تستهلك يوميا أكثر من 360 مليون جالون من الوقود بتكلفة تقارب مليار دولار، ما يضاعف الأعباء على القطاعات الصناعية والنقل البحري والجوي. وأشار إلى أن الخسائر اليومية للاقتصاد الأمريكي تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، وقد تصل إلى 20 مليار دولار، محذرا من أن هذه الأزمة قد تقود إلى ركود حاد يشبه الكساد العظيم في سبعينيات القرن الماضي. وأضاف إن ضعف قدرة الشركات الأمريكية على رفع إنتاج النفط الصخري وغياب الثقة في إدارة ترامب لضمان استقرار الأسعار يزيد من خطورة الوضع الاقتصادي الراهن، فيما قال الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية يعرب خير بك إن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية متفاقمة نتيجة سوء إدارة ملف الاحتياط النفطي، مشيرا إلى أن حجم السحب وصل إلى 126 مليون برميل خلال 17 يوم فقط، وهو رقم يفوق التقديرات الرسمية التي توقعت 80 مليون برميل. وأوضح أن هذا يعكس فجوة كبيرة بين الرؤية الاقتصادية والأرقام الحقيقية، ويكشف عن فشل في ضبط أدوات الحل وإدارة الأزمة.

هكذا وصلنا بحضراتكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا. لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، ومن الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، ومن التنفيذ على الهواء جمال سريع. كل التحية مني لكم، سمح القوم، دمتم في خير.

0: وقفة إعلانية.
1: ينتظرك الفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: بسم الله، يا الله، توكلنا على الله.
6: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ، يا شيخ خالد، اقتلوهم، هذه خطة المباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.

0: خطة مباركة مباركة. اقتلوهم اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن اقتل الحجاج.
1: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
0: هنك تشوف اليوم الأسود من العتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: فايزة
1: مالش، صلينا على رسول الله مالش.
0: ظل الله علي وعلى آله.
1: هيا مالش تحاكي، مالش بتهزوريني هكذا؟ طلقي
0: مين هزورش، عمدت جاي تبصري معيها والبضائع رخيصات وعليهن تخفيض.
1: أها يا سلام، فينهن؟
0: عند لها أنا في تازاوي.
1: يو يا منى، أمرش إلى الله، الله يهديش.
0: ليش ما بد دائما تقولي هكذا؟
1: هذه بضائع مقاطعة يا منى.
0: يا الله، ومن قاطعها؟
1: أيوة مقاطعة، والذي قاطعها أنا وأنتي وكل من يهمه أني شارك في الحرب ضد العدو الصهيوني. مالش
0: أختي قدن موجودات ورخيصات.
1: ولو هن موجودات ورخيصات ما نفعل لهن.
0: أقصد قد اشتراهن التاجر وقد وصلين السوق وعمد لا يخسر رخص سعرهن.
1: أنا ماش، بس إذا اشتريتي يا عزيزتي هذه البضائع هيحصل ثلاث حاجات.
0: هيا ما هن هول الحاجات.
1: أولا بتساهمي في استمرار الحرب الوحشية على غزة.
0: أعوذ بالله. أنا
1: أيوة أكيد. وثانياً بتشجعي التجار إنهم يستمروا في استيراد البضائع المقاطعة.
0: يا ساتر.
1: والثالثة بتشجعي غيرش على شرائها بدل ما تشجعيه على مقاطعتها، والعذر إن قدي موجودة في السوق ورخيصات.
0: أنا شف على هذا كله؟
1: أيوة انتي.
0: يا الله، والحل؟
1: الحل إنش تقاطعي وتستمري في المقاطعة إذا أنت حريصة على غزة وحريصة على دعمها ولو بتكبيد العدو خسائر اقتصادية.
0: أنا حريصة ومقاطعة وكل شيء، بس مقصدي إنهم
1: ولا مقصدش ولا مقصدش ولا شيء. أخطي عن القبضة يعني مناسبة، محلية الصنع، سعرها مناسب، وندعم أيدي عاملة.

منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

أن أتحرك في سبيل الله، وأن التحرك في هذا الميدان هو يتطلب مني أن أصل إلى استعداد بأن أبذل نفسي ومالي. أنا أتحرك لأحقق النصر بدين الله والعمل لإعلاء كلمته، وإن كان ذلك ببذل نفسي ومالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم فيها من الإعداد سميحة عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: حزب الله يفرض معادلات استنزاف جديدة ويربك حسابات كيان العدو الصهيوني. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية في وراء الأحداث.

0: شاهد وشواهد. الإقرار الأمريكي بالتعاون الصهيوني الأمريكي في العدوان على إيران. التوقيت والأبعاد. ملفات أبيستن حين تتحول الفضيحة إلى مرآة للنظام الأمريكي وتقاطعات السلطة والمال والحروب حول العالم. وإلى موضوع الساعة، حزب الله يفرض معادلات استنزاف جديدة ويربك حسابات كيان العدو الصهيوني.
1: شوفوا الاحتلال يزول ولو بعد حين. ما عم بحكي عن تجربة استثنائية لإلنا يعني، لا، هاي كل العالم. قولوا لي أي احتلال مع وجود مقاومة استمر في أي بلد من البلدان، وكانت في تضحيات أحيانا ضخمة جدا وصلت لمئات الآلاف والملايين في المصار بالجزائر مثلا أو بأماكن أخرى، لكن بالنهاية الاحتلال ما بيبقى.
0: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا يتخذ طابعا مركبا يجمع بين كثافة الغارات لكيان العدو الصهيوني وتنوع أدوات الرد التي تعتمدها المقاومة الإسلامية، في مشهد ينبئ عن تحولات واضحة في طبيعة المواجهة وحدودها. تتصاعد وتيرة الاستهداف لتشمل رقعة جغرافية واسعة من القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، وسط اعتماد كيان العدو على الغارات الجوية والقصف المدفعي، بما في ذلك استخدام ذخائر محرمة دوليا في محاولة لإحداث ضغط ميداني ونفسي متزامن.
2: نجد يعني بيتك راح يا خي، الحمد لله على كل شيء، منحني انت مش هون، كتر خير الله يا صديقي، كتر خير الله.
0: في المقابل تتقدم المقاومة بأساليب قتالية متجددة ترتكز على إدارة الاشتباك ضمن تكتيكات الاستنزاف والكمائن، مع توظيف متصاعد للتقنية الحديثة، ما يفرض معادلات جديدة في ساحة المواجهة. وفي هذا السياق يؤكد رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل أن العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الإسلامية أظهرت أن مروج له الكيان الصهيوني بشأن انتهاء حزب الله لم يكن إلا الزيف والأوهام، وأشار إلى أن ما يظهر في الميدان من تطورات يمثل بداية لمسار تصاعدي قد يحمل المزيد من المفاجآت. وأوضح قنديل أن الأداء الميداني الأخير يعكس تعافي قدرات المقاومة وتطوير تكتيكاتها، ولفت إلى استخدام وسائل قتالية أثبتت فعاليتها في استهداف آليات عسكرية لكيان العدو رغم الإجراءات التي اتخذها جيش كيان العدو الصهيوني للحد من تأثيرها.
3: الحقيقة منذ اندلاع هذه المواجهة بعد الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران وانخراط المقاومة الإسلامية في لبنان في هذه الحرب على قاعدة وحدة الجبهات وعلى قاعدة أن حماية لبنان هي بالاستقواء بحلفاء المقاومة وبدء عملياتها ضد جيش الاحتلال، كانت الصدمة لقادة الجيش الإسرائيلي ومن خلفهم القيادة السياسية، فقد بنيت سردية ورواية عممت على المستوطنين وعلى الرأي العام داخل الكيان مفادها أن حزب الله قد انتهى وأصبح شيئا من الماضي، وأن هناك بعض الخردة التي يمكن أن تسمى بقايا أسلحة سوف يجري القضاء عليها، وقلة قليلة من الكوادر تتم متابعتها وملاحقتها واغتيالها. جاءت الحرب لتقول أن كل هذا هو مجرد زيف وأوهام، وأن المقاومة عندما قالت أنها جاهزة للدفاع خلال فترة 15 شهرا لكنها تحترم التزامها بأن تولي للدولة مهمة الدفاع كانت صادقة، لأنها عندما عادت بهذه القوة فهي أظهرت أن ما قالته أيضا عن أنها تعافت كان صحيحا، وها هي تثبت في الميدان أنها تعافت وأكثر، وأن ما ادخرته لهذه المواجهة مليء بالمفاجآت. ما نراه اليوم هو بعض من هذه المفاجآت كما يؤكد قادة المقاومة، ويعدون بأن استمرار المواجهة سوف يؤدي إلى الكشف عن المزيد من هذه المفاجآت. وقبل أيام قليلة عقد نتنياهو اجتماعا لقادة أركان جيشه، وكان يناقش معهم هذه المتغيرات النوعية التي تشكل المحلقات الانقضاضية أحد أدواتها. طبعا اليوم كانت العملية التي استهدفت إحدى الدبابات في القنطرة هي رد على ما اعتقد مجلس أركان جيش الاحتلال أنه جواب على المسيرات بتزويد الدبابات بالشبك الذي يغطي جسدها بعيدا متر تقريبا عن آخر نقطة منها، فيحيطها من أجل أن يحول دون وصول المسيرة إليها، تنفجر المسيرة الانقضاضية بالشبك، وإذ بالدبابة تنفجر لأن المسيرة اخترقت الأشباك ودخلت إلى جسد الدبابة وفجرتها وفجرت الذخائر المحملة بداخلها. بالتالي طبعا قبل أيام أيضا تحدث قادة المقاومة عن أن في الجعبة العودة إلى تكتيكات العام 85 وفي مقدمتها العمليات الاستشهادية، لأنه لاحظ أن الإسرائيلي يسحب الكميات المركزة من جنوده في منطقة الحدود ويحاول أن يضيق العدد تخفيفا للخسائر والاعتماد على مراكز ثابتة ضخمة ودوريات تقوم ب يعني تتكون من كونفوا، يعني من موكب من عدد من الدبابات والآليات. فأجاب هذا دواءه تعرفونه في الماضي وقد ذقتم مرارته، وهو العمليات الاستشهادية، وهناك العشرات بل المئات من الاستشهاديين الذين ينتظرون الإذن لهم للقيام بهذا العمل. الآن الاحتلال في حالة إرباك، إذا ضيق مساحة الانتشار لتخفيف الخسائر اتسعت الجغرافيا بين أيدي المقاومين وخسرها، وإذا أراد أن ينتشر في الجغرافيا تحولت قواته إلى لقم سائغة، كما يقول اليوم أحد ضباط الجيش: لماذا تتركوننا كالبط في حقول الصيد أمام الصيادين؟ إنهم يصطادوننا الآن ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. إذن المعادلة كما هي الآن وكما نراها بوضوح في الحقيقة هي سياق تصاعدي. أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين يقول لقد وصلت العمليات الآن إلى 50 إصابة يوميا، عندما يبلغون رقم 100 لن يكون بمستطاعنا البقاء في جنوب لبنان. هذه هي السرية التي سبقت الانسحاب عام 2000 والتي يبدو أنها في الطريق مجددا. في الحقيقة البيئة المساندة للمقاومة هي بيئة أصيلة ومخلصة ووفية ومؤمنة بالعقائد التي تبدأ من العقائد الدينية وتنتهي بالعقائد الوطنية والأمانة التي تركها سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، هي في حفظ وصون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والشباب، كلهم جميعا يعتقدون بأنهم وراء قيادة تستحق الولاء، وأن هذه القيادة تواظب على خطى رسمها سماحة السيد الشهيد، وأن شعب الجنوب لن يخون هذه الأمانة، وأنه إذا اقتضى الأمر أن ندفع من دمائنا وأرواحنا وأملاكنا فنحن لن نبخل، لكننا واثقون بأن هذه المقاومة تدخر ما تردع به العدو عن مواصلة هذا النوع من الجرائم، وهي الآن ترسم معادلات الجغرافيا، ترسم المعادلات مع خطوط انتشار جيش الاحتلال، وعندما ترسم هذه المعادلات سوف تنتقل إلى مرحلة ثانية تضع فيها أمن كل الشمال وصولا إلى حيفا في كفة مقابلة لأمن الجنوب. الآن الناس تتحمل وتعاني وتدفع الأثمان، لكنها لا تهتز لها إرادة ولا عزيمة، وهي تقدم التضحيات طوعا واختيارا، إيمانا بأن الطريق الوحيد الذي يحفظ الكرامة هو طريق المقاومة، وأن من جرب الطرق الأخرى يعرف النتيجة سلفا. ها هو مثال سوريا وها هو مثال فلسطين. القيادة الرسمية الفلسطينية قدمت في اتفاق أوسلو ما تملك: حق حمل السلاح، الكفاح المسلح، وعدم الاعتراف بكيان العدو. مجرد أن قدمت هاتين الورقتين بدأ الإسرائيلي يلتهم الجغرافيا ويحول أجهزتها الأمنية إلى مجرد توابع لأجهزته الأمنية في ملاحقة المقاومين. في سوريا لا مقاومة ولا سلاح ولا حديث عن حروب آخرين ولا كل هذا الكلام، ورغم كل ذلك السلطة قطعت خطوط إمداد المقاومة وقالت للإسرائيلي لسنا مستعجلين على بحث الجولان، يكفي أن تنسحبوا من المناطق المحتلة حديثا، احفظوا ماء وجهنا، اتركوا لنا أن ندير المناطق الجنوبية في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. رغم العلاقة المميزة بأمريكا ورغم الدعم الخليجي ورغم الدعم التركي، لا زال الإسرائيلي بعد 10 شهور من المفاوضات على أعلى المستويات، وزير خارجية، وزير دفاع، رئيس أركان، رئيس مخابرات، ولم يصل إلى أن يتوقف الإسرائيلي يوما عن إرسال وحداته تتوغل في الأراضي السورية. هذا العدو لديه مخطط توسعي، وعندما يتوسع يطل برأسه المخطط الاستيطاني، ولا شيء يردعه إلا القتال ثم القتال ثم القتال. جرب اللبنانيون في عام 83 خيار التفاوض ووقعوا اتفاق 17 أيار، وكتب الرئيس السابق أمين جميل الذي كان عراب هذا الاتفاق في مذكراته إن الخلاصة التي وصل إليها هي أن الأمريكي لا يحترم تعهداته ويكذب، وأن الإسرائيلي عندما يحتل أرضا لا يخرج منها. وهذه المعادلة يجب أن تكون كافية كي يفهم الذين يتوهمون أن السير وراء الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. كم تحتاج أكثر من تجربة أمين جميل وتجربة محمود عباس وتجربة أحمد الشرع كي تقتنع بأن الطريق الوحيد هو أن تقف وراء هذه المقاومة وأن تمسك بيدها وأن تحمل صوتها، لأنها طريقنا الوحيد الممكن للتحرير.
4: الجنود الإسرائيليين في الميدان أصبحوا مثل البط في حق الرماية، هذا مصطلح الإعلام الإسرائيلي.
5: نعم.
4: دخلوا في مأزق كمان ميسا، لأن وضع إسرائيل بعد حرب 2024 بعد 27-11 كان أفضل من وضعهم الآن. كانت يدهم مطلقة في كل لبنان، يستطيعوا أن ينفذوا اغتيالات وتدمير، وحتى وصلت بهم الأمور أن يطلبوا من الجيش اللبناني عبر الميكانيزم أن يفتش هذه المنطقة وأن يداهم هذه المنطقة. وهذا شاهدناه عبر ما يصطلح عليه في لبنان 15 شهر، يعني عام ونصف تقريبا. الوضع الآن اختلف بعد الحرب، على الرغم أنه إسرائيل عندما شنت الحرب على إيران عينها كانت على حزب الله، أنه نحن عندما نضرب إيران سننهي المعركة في لبنان، نحسم المعركة في لبنان. اللي صار العكس والعودة إلى الوراء. اليوم هم رجعت عقارب الساعة في جنوب لبنان إلى الوراء، رغم كل التدمير اللي عم تقوم في إسرائيل داخل جنوب لبنان، إلا أنه وضعهم أسوأ، عدد الخسائر الإسرائيلية أسوأ. حزب الله عاد لعملياته مرة أخرى في الجنوب، الشمال الإسرائيلي يتعرض لضربات المسيرات، تكيف حزب الله مع المعركة، المسيرات الإسرائيلية بتعمل بالألياف الضوئية، ما في إلى حل.
6: أكيد هي بعقول، وأكيد اليوم عقل ما اليوم في هذه أعجز العقل الإسرائيلي.
0: سياسياً تواصل السلطة اللبنانية

0: زيف هذه المساعي مع استمرار الكيان الصهيوني في خروقاته الممنهجة للسيادة اللبنانية، ما يجعل إصرار الموقف السياسي الرسمي على هذا المسار بحسب سياسيين شرعنة للاعتداءات الصهيونية وغطاء سياسيا يمنح كيان الاحتلال فرصة التمادي في عدوانه دون رادع رسمي حقيقي. هذا المشهد بكل تفاصيله نتابعه لدى الكاتب والمحلل السياسي فادي بودية رئيس شبكة مرايا الدولية.
1: اليوم ما بيقدر يكون رئيس الجمهورية الذي وصل إلى السلطة بعد عهود ووعود قدمها إلى الثنائي قبيل جلسة الانتخاب الثانية، وحاول طيلة فترة العهد أن يكون متوازنا في إدارته للبلاد، اليوم وصل إلى مكان عليه أن يختار ما بين الذهاب إلى التفاوض المباشر الذي تريده أمريكا وبين أن يصطف إلى جانب هذه المقاومة وشعبه، وبالتالي قد يخسر في هذه الضفة الكثير من الضغوط التي تحصل. ليس مطلوبا أن يكون في ضفة من الضفتين، بل كان المطلوب أن يبقى في الوسط، يمسك العصا من الوسط. يبدو أن هناك من ورطه في هذا المسار. بمعزل عن هذا الموضوع، اليوم اتخذ قرار بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا الخيار أظهر عدم إجماع شعبي حوله وعدم التفاف شعبي حوله، بدليل أن كل مراكز الدراسات التي تقوم بدراسات حول مقبولية هذا القرار لدى الشارع اللبناني لحد اليوم لم تجد أكثر من 10% من الشعب اللبناني تحظى بتريد مقبولية هذا القرار. هذا واحد. اثنين، لا يوجد بين يديه أي إنجازات حقيقية أو أوراق قوة يذهب للتفاوض من خلالها مع الكيان الإسرائيلي، بمعزل عن كان هذا التفاوض هو مباشر أو غير مباشر. طبعا نحن في أدبياتنا لا نرفض التفاوض، ولكن نرفض أن يكون بشكل مباشر. ثلاثة، وهذه النقطة الأساس، يا أخي أنت إذا ذهبت إلى التفاوض، ما هي الضمانة الحقيقية بأن إسرائيل ستلتزم بكل ما يتم الاتفاق عليه؟ وأمامنا تجربة تقول أمريكا عجزت، فرنسا عجزت، اليونيفيل عجزت، الأمم المتحدة عجزت، مجلس الأمن عجز، الدول العربية عجزت، على من تتكل حتى تذهب إلى التفاوض المباشر؟ وماذا ستقدم لإسرائيل؟ وكيف ستحصل على ضمانات تجيز لك أن تضمن أن إسرائيل ستنفذ ذلك؟ 4، طيب أنت رحت إلى التفاوض، هل تستطيع أن تقدم أي وعد إلى إسرائيل بأن المقاومة لن ترد على أي اعتداء إسرائيلي؟ لا، إذا الصراع بقي، وبالتالي هذا الخيار يعزز الانقسام في الشارع اللبناني، هذا الخيار يزيد من الشرخ في الشارع اللبناني، هذا الخيار يعيد اصطفاف الشارع اللبناني من جديد. وهذا الخطاب من شأنه أن يخفف من وتيرة الانقسام والابتعاد عن هذا الخيار باعتبار رمي كرة التخوين على الطرف الآخر. الشارع اللبناني ليس شارعا منقسما، بل هناك فئة حاقدة تبخ سمومة في أقصى اللحظات التي نعيشها. شايف أنت مستوى الحقد الموجود في البلد؟ لا يتجاوز أي خلاف وأي اختلاف سياسي، بل غارقة في أعماق المعتقد والقداسة الدينية. هتكوا الشهادة، هتكوا بيئة المقاومة، هتكوا المقدسات، هتكوا المعتقدات، هتكوا إنسانيتنا، هتكوا حقنا في هذا الوطن، هتكوا كل شيء. إعلاميون جاءوا من مزابل الكلمة، برامج تلفزيونية جاءت من جزيرة إبستين. هذه الواقع الذي نعيشه، بعض النواب، بعض الوزراء، بعض من في السلطة، بعض السياسيين، الله وكيلك، برضع إبليس شيطني هذه المقاومة وحقد على هذه المقاومة، لأن هذه المقاومة أفشلت رهاناتهم السابقة والحالية، وستفشل رهاناتهم في المستقبل التي راهنوا بها على إسرائيل. الدبابة الإسرائيلية التي راهنوا عليها أحرقوها هؤلاء المقاومين، مشكلتهم مع الصاروخ الذي يطلق على هذه الدبابة التي راهنوا عليها يوما ما، وسيراهنون عليها قادما. الدبابة التي راهنوا عليها أحرقت.

0: على يد المقاومة. هذا البلد مشكلته أنه من يكون سيدا عليه من يحمل البنادق، لا من يكون في دفة البيادق. الدولة التي لا تنبثق ولا تعبر عن إرادة شعبها لا تتمتع بمشروعية الدولة ولا تتمتع بميثاقية شعبها. الدولة التي تتخذ من أوامر أمريكا ربا ليعبد ليست دولة. الدولة التي تستأسد أمام المساعدات ومد اليد الإيرانية بينما يصبحون كالقطط أمام الأوامر والسلطة الأمريكية في البلد هي ليست دولة. ليست دولة، ولا الدولة الحقيقية هي التي تحمي شعبها وتلبني قراراتها وتبتعد عن كل الأساليب الابتزاز الأمريكية التي تطعن فيها. كنا في دولة عندما كان رجل الدولة عماد اسمه إيميل لحود. كنا في دولة، اليوم نحن في سلطة، سلطة وصلت إليها بغدر وطعن للمقاومة على وعود ناكسة قدمت إلى المقاومة فقط. هلا ما عندهم هم لا أموال المودعين ولا ملف المفقودين في سوريا ولا ملف النازحين في لبنان، ولا عندهم مشكلة طرقات، ولا عندهم مشكلة مياه، ولا بقى حدا بده يطلع نفط من كريش، ولا عندهم موسم سياحي خايفين عليه، ولا عندهم أي شيء. هلا الهم الأساسي بالنسبة لهم هو أن ينزع هذا السلاح، وبعد لهلا ما تعلموا ما في غير الله بس وحده بمد إيده على سلاح المقاومة. بس الله.
1: ما شفت بحياتي أنا، صدقني أنا كتير كتير متأثر ومبحوث صوتي. أنا وصلت لهالعمر وخدمت بالجيش ما صار معنا، صدقني حتى بالحرب الأهلية اللي عم يصير هلأ صارت خيانة وجهة نظر، صرت عم بدك تميز عدوك صار إيران، هيك قرروا هن هيك قبل ما ننزع نغير القانون اللي عم بيطالبوا فيه كمان بكل وقاحة إنه عدم مقاطعة إسرائيل. لبنانيين عم بيطالبوا فيه، صار حطوا قانون جديد بعد مش مكتوب. لك احترم القانون، احترم الدستور تبعك العمى بقلبك أو انقلع من السلطة. يلي بده يقعد بالسلطة ما يحترم الدستور أنا برأيي مكانه السجن مهما صار. نحن يا علي ما مش ألمانيا، نحن المهزومة سنة 45. نحن ما انهزمنا بعد، ما فاتوا الحلفاء على برلين ومضوا الألمان على وثيقة استسلام، رايحين نمضي وثيقة استسلام بواشنطن كرمال الإسرائيلي. لا لا، وباسم مين؟ ما هو حق الرئيس بري.
2: لا نتنياهو ولا جد نتنياهو سيمنعون هذه المقاومة من أن تمتلك كل المقدرات التي تحتاجها للدفاع عن لبنان.
3: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية.
4: أشير أخيرا إلى التهديدات الأمريكية الفارغة التافهة بشأن مضيق هرمز، وأخاطب الرأي العام العالمي وأقول إن مضيق هرمز لا يتعلق بأمريكا ولا بكل الطواغيت والجبابرة في العالم، بل يتعلق بشعوب هذه المنطقة. صحيح أن لأمريكا والغرب مصالح في هذه المنطقة، لكن مصالح الأصحاب الأصليين لهذه المنطقة أي مصالح شعوب هذه المنطقة مقدمة على أي مصالح أخرى. لو قدر لمصالحنا أن تتعرض لخطر، فما الموجب لبقاء مصالح أمريكا والدول الغربية؟ أود أن أؤكد للرأي العام العالمي ولكل ذوي الأفكار الحرة في العالم أن قرارنا بشأن مضيق هرمز حين تتعرض مصالح بلدنا في الخليج الفارسي لأي تهديد هو قرار قطعي وحتمي.
3: دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مرحلة جمود مدفوعة بمحاولة واشنطن المستمرة لابتزاز طهران. وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء الحرب المفروض عليها بشكل نهائي إلى باكستان، ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية لتختار بين الطريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. وبموازاة ذلك أكدت القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها الكاملة لأي تطورات، متوقعة حدوث مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، كما صرح بذلك مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي، الذي أوضح أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق.
4: إذا أردنا يوما أن نزلزل الأمن في هذه المنطقة، فمن المؤكد أن الأسطول الأمريكي والبريطاني وكل قوة أخرى لا تستطيع أن تعيد الأمن إليها.
3: هذا هو يأمل الإيرانيون ألا ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية خطأ، مؤكدين أنها هزمت في البحر وفي الجو، وأي مغامرة برية ستلاقي المصير ذاته، سيتكبد العدو الأمريكي خسائر باهظة. بالتوازي مع المسار التفاوضي يبرز تطور أكثر خطورة على صعيد الأمن البحري، فقد كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عن مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع سفن كيان العدو الصهيوني من العبور في أي وقت، ونوه إلى أن مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع بتعويضات عن هذه الحد، كما يسمح مشروع القانون لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. وأكد أن هذا المشروع سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار. وفي السياق يؤكد أستاذ علم الاجتماع والدراسة الدولية دكتور سيف دعنا، واشنطن عالقة في مأزق استراتيجي بين عجزها عن الحسم العسكري وخشيتها من أن يفسر التراجع كاعتراف بالهزيمة.
5: الولايات المتحدة لديها معضلة أو عدة معضلات، وهذه المعضلات كبيرة جدا. القضية الأولى هي قضية مرة أخرى قضية حدود القوة. هذه كشف هذه القضية. يعني قبل الحرب كان هناك تصور أن الولايات المتحدة يمكنها حسم أي صراع أي اشتباك بسهولة وفي عدة أيام، وربما كان هذا الانطباع الذي ساد في بداية الحرب أو الانطباع الذي حمله ترامب وغيره من الإدارة الأمريكية أنه بإمكانهم الحسم في عدة أيام. عدم القدرة هذه إشكالية كبيرة جدا، ولكن هذا وضع الآن الولايات المتحدة في معضلة. أن الولايات المتحدة إذا عادت إلى الحرب، هناك ليس فقط لا يوجد مسار، لأن الولايات المتحدة في الفترة الأولى استخدمت ما يمكن أن يسمى الصدمة، وبالتالي أكثر ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة قامت به في الأيام الأولى، وبالتالي العودة إلى نفس المسار لا يبشر ولا يؤشر إلى إمكانيات جديدة أو نتائج جديدة، إذن ولكنه يؤشر إلى أنه ممكن أن يتوسع الصراع، تحصل حرب إقليمية طبعا تبعاتها منذ اليوم الأول كانت دولية. الولايات المتحدة إذن لا عندها إشكالية بالعودة للحرب، ولكن عندها إشكالية بعدم القدرة على الحسم، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق يظهر الولايات المتحدة بمكانة وبصورة المنتصر. هذا مأزق كبير، لا لا لا لا يوجد حل عند الإدارة لهذه القضية، لأن الانطباع الأساسي كان أن القوة العسكرية كافية بتحقيق الأهداف، وهي فشلت. العودة إليها هو لحد كبير يعتبر غباء، ولكن التنازل عن أي من المطالب الأساسية للولايات المتحدة تحديدا في هذه اللحظة سيبدو بدون أدنى شك لكل العالم على أنه اعتراف مدوي بالهزيمة. هذه إشكالية ومعضلة كبيرة لا يوجد لدى الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية حلها. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة لديها معضلة أخرى، هي معضلة المصداقية مقابل ضبط النفس. التصعيد كما قلت قد يؤدي إلى حرب إقليمية، هذا واضح وتوسع، وأيضا ستزداد التبعات الاقتصادية على المستوى العالمي. ولكن التهدئة والتراجع الأمريكي سيفسر مرة أخرى بدون أدنى شك عالميا ومن قبل خصوم الولايات المتحدة الأساسيين تحديدا روسيا والصين في هذه الحالة كضعف، كقضية ضعف. إذا الولايات المتحدة تواجه سلسلة من المعضلات لا يوجد لها حل. إذا الولايات المتحدة الآن اختارت أن تكون في ما يمكن أن نسميه المنطقة الرمادية، بمعنى استمرار الصراع على شكل ربما ضربات عسكرية محدودة، ضغط بحري وحصار وضغط اقتصادي، عمليات سبرانية، عمليات سرية إلى آخره، ولكن هذا يجعل وقف إطلاق النار هشاً، ولكن يحاولون عدم الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل. ولكن هذه المنطقة الرمادية مرة أخرى حتى لو كانت تمكن الولايات المتحدة من تجاوز صورة المهزوم في الصراع لأنها لم تستطع أن تحسم، ستستمر في التأثير في صورة الولايات المتحدة مرة أخرى أن القوة العظمى بعد 60 يوما لم تستطع الحسم. وكلما طال الأمر وطال الزمن وطال الوقت، وأيضا كما قلت لأنه لا يوجد مسار واضح لتغيير الحالة من قبل الولايات المتحدة، هذا سيزيد من التشكيك وسيزيد من ضعف صورة الولايات المتحدة وحدود قوتها، وهذا ستكون له تبعات هائلة جدا ليس فقط على المستوى الإقليمي في منطقة غرب آسيا، ولكن على المستوى العالمي، لأن خصوم الولايات المتحدة يراقبون الآن هذا المشهد، وبالتالي بعد هذا الشهر في الحقيقة سيلتقي الرئيس ترامب بالرئيس الصيني، وهناك جملة من الملفات التي سيتم نقاشها، وهذا اللقاء تم تأجيله بسبب العدوان على إيران، والسبب أن الحالة الميدانية كانت تظهر الولايات المتحدة في حالة ضعف. ترامب قام بتأجيل اللقاء حتى يحقق أهداف ميدانية ربما وسياسية واتفاق فيذهب بصورة أقوى إلى الصين، حصل هو العكس، فبالتالي هو سيلتقي مع الرئيس الصيني وسيناقش العديد من الملفات وسيكون في وضع أضعف بكثير مما كان قبل 60 يوما.
6: أخضر أبيض وأحمر، ثلاثة ألوان للعلم، وبالتوكل على الله المرسومة عليه تفوقنا عليكم، ولا نتوقع منكم إدراك هذا لأن ذاكرتكم التاريخية القصيرة المرافقة لحروبكم وقتلكم لا يمكن مقارنتها مع إيران. موجاتنا الهجومية تجاوزت سنوات احتلال فلسطين من الصهاينة قتلة الأطفال والإرهابيين. كل حر في العالم يقف اليوم أمام الثنائية التاريخية بين الحق والباطل، ويقف في الجانب الصحيح، ولا يمكن هدي من ملئت بطونهم بالحرام، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
3: ستون دقيقة شاهد وشواهد. تكشف يوما تلو الآخر جوانب التعاون الأمريكي الصهيوني الخليجي في العدوان على إيران، ما يضع الدول المتواطئة أمام مسألة إيرانية مشروعة بعد أن حذرت الجمهورية الإسلامية من أن أي تواطؤ من قبل دول الجوار سيقود لتوسيع المعركة. وفي توقيت حساس تسعى فيه طهران لتأكيد حرصها على علاقات متينة مع دول الجوار، كشف موقع إكسيوس الأمريكي عن تعاون صهيوني إماراتي خلال فترة العدوان على إيران، ما يشير إلى رغبة واشنطن وكيان العدو الصهيوني في تأجيج الوضع في المنطقة وبإدخال دول الخليج التي تواطأت إلى دائرة الردع الإيرانية التي حددتها طهران مسبقاً. وقال المسؤولون الصهاينة والأمريكيون لإكسيوس إن الكيان الصهيوني أرسل منظومة القبة الحديدية مع قوات صهيونية لتشغيلها إلى دويلة الإمارات في بداية الحرب على إيران، في إقرار صريح بتواطؤ إماراتي في العدوان على إيران. وأضافوا أن نتنياهو أمر بإرسال بطارية القبة الحديدية مع عشرات الجنود الصهاينة إلى دويلة الإمارات بعد اتصال مع محمد بن زايد، وهو ما يشير إلى أن الكيان الصهيوني هو من استعان بهذه الدويلة الإماراتية.
7: لا حدود للسقوط في العالم العربي، فبعد أن وافقوا على دفع الجزية صاغرين، ها نحن نراهم في سعي عربي محموم لنزع سلاح غزة لتنضم للقطيع العربي الدليل علهم ينقذون عروشهم. فلا تنفك تتذكر يوم دخل المجرم هولاك بغداد وقتل الأمراء والجنود والعلماء والتجار والقضاة، ثم أمر جنوده بأن يبقوا على المستعصم حيا حتى يدلهم على أماكن كنوزه. وبالفعل ذهب المستعصم مع الجنود ودلهم على مخابئ الذهب والفضة والنفائس وكل المقتنيات الثمينة داخل وخارج القصور، ومنها ما كان يستحيل أن يصل إليه المغول بدونه، حتى أنه أرشدهم إلى نهر مملوء بالذهب لا يعلم أحد بمكانه. هنا قال له هولاك: لو كنت أعطيت هذا المال لجنودك وشعبك لحموك مني. ولم يبكي المستعصم حينها على الكنوز والأموال، لكنه بكى حين أخذ هولاك يستعرض الجوار الحسان وعددهن 700 زوجة وسرية و1000 خادمة، وأخذ المستعصم يتضرع إلى هولاك ألا يمسهن بسوء. فضحك هولاك من قول المستعصم وأمر جنوده أن يضعوه في شوال من الخيش ثم يضربوه ركلا بالأقدام حتى الموت. ويذكر المؤرخون أن ما جمعه بنو العباس في 5 قرون أخذه هولاك في ليلة، وما أشبه الليلة بالبارحة. إن الأموال التي كانت تكفي الأمة العربية لعدة قرون تأخذها أمريكا في ليلة واحدة. لو أنفقت تلك الأنظمة العربية تلك الأموال على مساندة بعضها البعض، وأنفقت الجهد والمال على العمل لنبذ الخلاف ووحدة الصف وعلى الأخذ بأسباب القوة من السلاح والإنفاق على التعليم والبحث العلمي، لصنعوا بعد بدل غزة 1000 غزة.
3: وهكذا أيها الكرام يستمر سقوط العرب للأسف، سقوط في كل مكان، في النواحي الاقتصادية، في النواحي السياسية، في النواحي العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يسيطر على الأموال العربية في الدول الخليجية، وأيضا يسيطر على الأرض في أن تكون مرتعا للأسلحة وأيضا لمواجهة دول الجوار. على كل إن الإقرار بتصريح مسؤول لدولة الإمارات للموقع الأمريكي بقوله: لن ننسى الدعم الصهيوني في لحظة حرجة. الحرب على إيران كشفت، كما يقال عبر الموقع أن الإمارات قال: الحرب كشفت من هم الأصدقاء الحقيقيون. طبعا هذه محاولة لقلب حقيقة هذا التعاون والتصوير أن دولة الإمارات ممثلة بأبوظبي هي من استعانت بكيان العدو وليس العكس. وفي هذا السياق أكد الموقع أن التعاون العسكري والأمني بين الكيان الصهيوني ودولة الإمارات بلغ مستوى غير مسبوق خلال الحرب. تأتي هذه الاعترافات إلى جانب جملتين من المؤشرات والدلائل التي كشفت عنها الجمهورية الإسلامية في وقت سابق، تؤكد أن كيان العدو الصهيوني استعان بعدد من دول الخليج خلال العدوان على إيران، فضلاً أن هذه المنظومات وغيرها من المنظومات الصهيونية أمريكية استخدمتها دول الخليج لعملية التصدي للصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف القواعد التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن مسار التطبيع الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني تجاوز العلاقات السياسية أو الاقتصادية إلى شراكة أمنية عسكرية تخدم الأجندة الأمريكية الصهيونية في الخليج وفي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي، معتبراً أن أبوظبي تحولت إلى أداة متقدمة لتمرير مشاريع الهيمنة الصهيونية في المنطقة ككل.
8: بالتأكيد أن العلاقة الإسرائيلية الإماراتية هي جاءت لتنفيذ أو تلبية الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بشرعنة تواجدها في هذه المنطقة، وأيضا تجاوز ما فشلت فيه أو ما فشل فيه الكيان الإسرائيلي في التطبيع مع النظام المصري، على اعتبار أن اتفاقية كامب ديفيد هي أول اتفاقية تطبيع بين دولة عربية وما بين الكيان الإسرائيلي. لكن كانت نتائج هذه الاتفاقية يعني بحسب القراءات الإسرائيلية بأن الشعب المصري لا زال يعادي الكيان الإسرائيلي، وبأنها لم تحقق أهدافها المتعلقة بالتطبيع الشعبي أو التطبيع الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. الكيان الإسرائيلي يريد أن يصل إلى مرحلة الهيمنة على هذه المنطقة من خلال أن يصبح كيانا مقبولا من قبل كافة الأنظمة وأيضا الشعوب العربية. هي أرادت أو أراد الكيان أن يتجاوز هذا الأمر في الاتفاقية التطبيع مع الإمارات. نعتقد أو الكثير من قرأ هذه الاتفاقية وما تلاها من إجراءات إماراتية ومن تطور في مستوى العلاقات بين النظامين الإماراتي والإسرائيلي إلى أنها تقدمت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالتطبيع التجاري والاقتصادي، وبلغ ذلك إلى المستويين الأمني والعسكري. من يتتبع تحركات دولة الإمارات سواء في المنطقة أو في القارة الأفريقية تحديدا أو ما يعني في غير ذلك يعني حتى على المستوى العالمي، سيجد أن هناك بصمات إسرائيلية في هذا التحرك، وسيجد بأن هناك أهداف إسرائيلية خلف هذا التحرك. يعني على سبيل المثال كان هناك معلومات تتحدث أن إسرائيل تطلب من الإمارات بناء قواعد في بلدان أفريقية، يعني قد إذا تحدثنا عن أسماء تلك البلدان لا يعرفها المشاهد. وأيضا فيما يتعلق بالتواجد في اليمن، بداية الحرب أيضا جاءت على اليمن هي لتحقيق أجندة إسرائيلية أمريكية، وبالتالي نجد أن الإمارات هي بالفعل تتقدم في هذا الأمر وتحاول أن تكون هي المبادرة فيما يتعلق بأن تصبح إسرائيل هي كيانا موجودا في هذه المنطقة وبأن تتقبل الشعوب جميعا هذا التواجد. فيما يتعلق بالحرب على إيران والعدوان على إيران، يمكن أن نقرأ هذه الخطوة بأن الإمارات حاولت منذ بداية هذا العدوان أن تتذرع بأن هناك رد إيراني على القواعد الأمريكية في بلدان الخليج، وثم تقديم هذا الرد على أنه رد على تلك البلدان، وهذا غير صحيح. حاولت أن تقدمه كفرصة لاستخدام الإسرائيلي للتواجد أكثر في منطقة الخليج، وأيضا حاولت أن تدفع بقية دول الخليج لأن توسع مجهودها العسكري وأن تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. وعلى ما يبدو أن البلدان الأخرى هي تنبهت لهذا الأمر بعد أن صدرت أصوات، بعضها استمعنا إليها، بعضها أصوات أكاديميين قطريين نصحوا أنظمتهم بألا ينجروا إلى هذه المعركة، لأن إيران هي دولة واقعية وتمتد لأكثر من 7000 سنة، ولا يمكن أن نقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي مقابل استعداء إيران. وإيران هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وهناك علاقة تاريخية بين شعوب هذه المنطقة، وهناك ما يجمع هذه الشعوب ابتداء من العنوان الإسلامي إلى المصير المشترك إلى ما يمكن أن نسميه بالأبعاد الأمنية والعسكرية التي يفترض أن تكون موجودة ومفعلة بين هذه الدول، لأنها إذا فعلت سيجد الأمريكي نفسه خارج هذه المنطقة وسيجد الإسرائيلي نفسه أيضا خارج هذه المنطقة. لكن على ما يبدو أن النظام الإماراتي يمعن أو يحاول أن يتوسع قدر الإمكان في تقديم الخدمات للكيان الإسرائيلي، وهذا الإجراء أو هذا التوسع هو ينعكس سلبيا على هذا النظام، بدليل أن هذا النظام لم يتمكن حتى من تحسين سمعته السيئة لدى الأوساط الشعبية العربية، الذي يغري هو يحاول أن يقدم نفسه كإمبراطورية تجارية أو إمبراطورية بحرية أو أن يسعى لأن يكون له دور عسكري وسياسي واقتصادي أكبر من حجمه، لأنه إذا تحدثنا عن الجغرافيا الإمارات يعني لا تساوي مساحة محافظة يمنية، وأيضا على مستوى السكان. يعني هل لكن على ما يبدو بأن هناك ضغوط أجنبية، لأنه عندما تحولت الإمارات إلى مركز مالي هذا لم يكن يحدث لولا وقوف المال يعني أو ضوء أخضر من الكيان الإسرائيلي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه معظم الأموال أو تحويل دبي إلى هذا المركز المالي العالمي يعني تقف خلفه أولا الأموال اليهودية أو أدوات يهودية، أو لا يمكن أن تصل لهذا المستوى دون أن تقدم خدمات الكيان الإسرائيلي. لأنه عندما نقرأ تاريخ الإمارات تحديدا سنجد أنها تحولت إلى أو حاولت أن توسع دورها منذ أن بدأ التطبيع السري مع الكيان الإسرائيلي، وعلى ما يبدو أن هذا يعود إلى منتصف التسعينات، وحينها تنافست دول الخليج على التطبيع. السعودية حاولت أن تنأى بنفسها، ليس لأنها لا تريد التطبيع، هي تريد التطبيع لكن لديها مكة والمدينة والرمزية الإسلامية، وبالتالي هي دفعت دول الخليج الصغيرة نحو هذا التطبيع. وهنا قد يتفاجأ المشاهد عندما نقول أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية هي جاءت بضوء أخضر سعودي، لأنه في تلك الفترة وإذا عدنا إلى اتفاقية 45 مع الجانب الأمريكي سنجد أن السعودية اشترطت مقابل النفط أن تهيمن على كافة بلدان الجزيرة العربية بينها اليمن، وبالتالي يتم أخذ الرأي السعودي في الاعتبار عندما يكون هناك قرار أمريكي أو حتى بريطاني فيما يتعلق بإمارات الخليج. وبالتالي نجد أن الإمارات هي تمضي في هذا المسار، وأيضا لديها نزعة شخصية فيما يتعلق بالتنافس مع السعودي. يعني هي تحاول أن تقترب أكثر من إسرائيل معتقدة بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الجانب الأمريكي يمكن أن يقف معها حتى في مستوى التنافس مع الجانب السعودي. وهذا إذا قرأنا الواقع اليمني خلال الأشهر الماضية نجد أن السعودية في نهاية الأمر قد يكون لها القرار، والجانب الأمريكي قد ينحاز إلى السعودية مقابل يعني إبعاد الإمارات. إذا وصل التنافس بين الأدوات، يعني الأمريكي طبعا هو بارع في إدارة هذه الأدوات، لكن السعودية قد تبدو أكثر ذكاء أنها تحاول ألا تظهر بهذه الوقاحة التي تظهر بها الإمارة.
9: لما بتسمع كلمة مقاومة أول حاجة بتيجي في دماغك سلاح، تنظيم، قرار. لكن أنا عندي سؤال، هل المقاومة بتحتاج وعي أصلا؟ الشجرة اللي بتنبت بعد الحريق ده طبيعتها، هي ما اختارتش طبيعتها إنها تنبت، ده مخزون فيها قبل ما تفكر. كذلك بشوف الست اللي بترجع تطمن وتكنس بيتها والقصف شغال، والراجل اللي بيطلع يهتم بالزرع، مفيش حد فيهم فكر في الموقف السياسي اللي هو بيعمله. هم عملوا كده لان ده طبيعتهم. ده بيخلينا لما نتأمل فيه نفهم ان المقاومة اللي بتنبع من الجسد قبل الوعي اعمق من المقاومة اللي بتيجي من قرار، لان القرار ممكن يتراجع عنه، لكن اللي تخزن في الطبيعة مش قرار علشان يتراجع عنه. لكن في سؤال تاني، لما الارض بتغيب، لما الانسان بينسلخ عن مكانه، المقاومة دي بتروح فين؟ مثلا الفلسطيني اللي اتهجر من ارضه من 75 سنه ما عندوش بيت يرجع له، ما عندوش حجر يحطه فوق حجر، ما عندوش ارض جسده يعرف خريطتها، لكن لسه بيقاوم بالمفتاح اللي بيحتفظ بيه، بالاغنيه اللي بيغنيها لاولاده، بالاسم العربي اللي بيسميه على قريته اللي هو ما شافهاش. يعني المقاومه ما راحتش، هي بس اتحولت، بمعنى ان لما الارض بتكون موجوده المقاومه بتتجسد في الجسد، في الحجر، في التعمير. لما الأرض بتغيب المقاومة بتتحول للذاكرة، للأغنية، للإسم، للمفتاح. في الحالتين ده مش قرار، مش أيديولوجيا، مش انتماء لتنظيم، دي غريزة بتغير شكلها بحسب اللي في إيدك. لما يكون عندك أرض بتبني، لما الأرض بتغيب بتتذكر، والاتنين حقيقيين، والاتنين معناهم بنلاقيهم في كلمة مفردة واحدة، مقاومة.
3: حول العالم. ملفة أبستين حين تتحول الفضيحة إلى مرآة للنظام الأمريكي وتقاطعات السلطة والمال والحروب.
10: صحيح أنه ملفات أبستين فضيحة العصر، بس الفضيحة منا جديدة، ما كان في حدا بده يسمع أو يصدق. هيك القصة بتقولولي نظريات مؤامرة، أحيانا نظرية المؤامرة بتزبط. السفاح الكوني جيفري أبستين مارس هواياته الإجرامية 30 سنة بالتواطؤ مع عظماء هالعالم، يمين ويسار ووسط، وكل هالوقت ما حدا عارف شيء وما حدا بده يعرف شيء.
3: عادت التسريبات المتلاحقة لملفات جيفري إبستين بما احتوته من وثائق رسمية وشهادات ومحاضر قضائية لإحياء واحدة من أخطر القضايا التي تطال جوهر البنية السياسية والأخلاقية في الولايات المتحدة. القضية أخذت أبعاداً أوسع لتغدو فضيحة دولة تكشف عن تداخل عميق ممنهج بين المال والنفوذ والأجهزة الأمنية والنخب السياسية في ظل صمت مؤسسي طويل المدى وتواطؤ سمح باستمرار هذه المنظومة لسنوات. في قلب هذا المشهد عاد اسم ترامب إلى الواجهة باعتباره أحد الأسماء التي وردت في الوثائق وفي التسريبات ضمن دائرة العلاقات القريبة من إبستين، ضمن بيئة اجتماعية سياسية وفرت الغطاء لاستمرار الجرائم من دون مساءلة. الكاتب والباحث السياسي علي مراد يؤكد أن ملف جيفري إبستين أصبح كالسيف المسلط على رقبة ترامب، وهو وسيلة ابتزاز وضغط كلما تفلت من النفوذ الصهيوني.
11: لا شك بأنه هناك نمط أصبح متكرراً فيما يتعلق بإثارة قضية تورط دونالد ترامب بفضائح يعني ملف إبستين، ويمكن القول بأنه الأمر أصبح يعني وكأنه كلما حصل نوع من التفلت من قبل يعني إدارة ترامب لناحية الالتزامات مع الصهاينة يجري إثارة قضية إبستين، والإعلام هنا الإعلام الأمريكي المملوك من قبل الصهاينة يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. لكن أكثر ما يلفت الآن في ردود فعل دونالد ترامب كلما أثير الموضوع واضح بأن هناك انفعال يظهره دونالد ترامب، والأسلوب الذي يتعاطى فيه سواء مع المواطنين، يعني نحن شاهدنا قبل أشهر كان هناك مواطن أحد المواطنين الأمريكيين رأى ترامب في أحد يعني المولات التسوق في إحدى الولايات فصرخ وقال له أنت مغتصب أطفال، أنت متورط في ملفات إبستين، فأظهر له ردة فعل كانت مشينة لرئيس رئيس دولة رئيس أمريكا، يعني لا أخلاقية الحركة التي أظهرها للمواطن. فهذا يعني فسر آنذاك على أنه رد فعل مبالغ فيه يعكس مخاوف حقيقية موجودة لدى دونالد ترامب تثبت بأنه هو لديه ما يخشاه في هذه الملفات، لذلك تتعزز الآن بالنظر إلى كل السلوك الذي صدر عن دونالد ترامب فيما يتعلق بملفات إبستين، محاولاته الضغط على النواب لعدم إقرار القانون الذي يفرض على وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالية الإفراج عن الوثائق، ثم لاحقا التهرب والمحاولات التعمية يعني عبر وزارة العدل وشخص وزيرة العدل التي أقالها يعني قبل أسبوعين في ظروف غامضة. والآن يعني عندما تأتي هذه الوسيلة الإعلامية برنامج 60 دقيقة ويواجه بقضية إبستين مجددا نراه ينفعل مجددا، وبالتالي الآن تتعزز احتمالات بأنه ملف إبستين هو كالسيف المسلط على رقبة دونالد ترامب، وسيلة ابتزاز وضغط كلما تفلت ترامب أو ظهر أن هناك ملامح تفلت والذهاب نحو يعني مراعاة مصالح معينة مرتبطة بما يسمونه بمصالح الأمن القومي الأمريكي.
3: 60 دقيقة.
12: 60 دقيقة.
3: كان معكم فيها لهذا اليوم في الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. موجز بأهم الأنباء: عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء جلستها الثانية لمحاكمة المجموعة الأولى المتهمة بالتخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس ترتبط بالمخابرات البريطانية. خلال الجلسة أقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم عرائض الاستئناف في جلسة لاحقة. وفي قضية أخرى، أقرت الشعبة الجزائية حجز قضية عصابة إرهابية مكونة من 7 أشخاص يتزعمها ناجي محمد عكاشة يونس الخولي مصري الجنسية للحكم في جلسة قادمة. استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم جنوبي مدينة خان يونس في قطاع غزة إثر إصابته بشظايا قنبلة صهيونية ضمن استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وفي وقت سابق استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر جراء استهداف مسيرات كيان العدو الصهيوني لمحيط ومنطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح. وفي الضفة الغربية المحتلة، نفذت قوات كيان العدو الصهيوني حملة اعتقالات ومداهمات في أنحاء متفرقة طالت 9 مواطنين بينهم صحفية. أفاد مركز معلومات فلسطين معطى أن الضفة الغربية المحتلة شهدت 18 عملا مقاوما نوعيا شعبيا خلال 48 ساعة الماضية ضد كيان العدو الصهيوني ومستوطنيه. شهدت مناطق ريف القنيطرة وريف درعا السوري تصعيدا عسكريا، حيث قصف جيش كيان العدو الصهيوني بقذائف الهاون أطراف قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة الأوسط دون ورود أي معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية. أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن الحرب دون شهود هي حرب دون محاسبة، وأشار إلى أن منع الكيان الصهيوني دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 أدى فعليا إلى عزل قطاع غزة عن الرقابة الإعلامية العالمية. بيّن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن روسيا تفضل تحقيق أهدافها في أوكرانيا من خلال اتفاق سلام. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكا مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيما وتطعم جائعا وتكسو محروما وتكفي سائلا وتداوي مريضا وتنقذ غارما. الهيئة العامة للزكاة.
3: خلف كل ابتسامة شفاء قصة نجاح نعتز بها، ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة، ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني استشاري أول جراحة المخ والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
8: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

ابتعدت عن الجند كثيرا يا مالك، أخشى أن تفقدني هذه الصحراء اللعينة طريقي للوصول إلى معسكري. ماذا أرى هناك؟ إنها دار صغيرة أشبه بصومعة راهب، فلألتجئ إليها حتى انتهاء العاصفة، وبعدها أعود أدراجي إلى حيث يتجمع جند المسلمين.

0: باب وصد وعناكب قد نسجت خيوطها على الجدر. يا الله يا الله، الأحداث لن تجري كما تشتهي يا مالك. ها؟ علني سمعت سؤالا. سأطرق الباب. لا إله إلا الله، يبدو أنني واهم فيما سمعت، فلأكرر المحاولة. أسمع صوت خطوات، لابد من أن أحدا في الداخل.
1: من يقف في الخارج؟
0: أصبت هذه المرة. أنا
1: من أنت؟
0: عابر سبيل أضل طريقه فلجأ إليك.
1: ما الذي تريده مني أيها الفارس؟
0: لا تخف أيها الراهب، جئتك مسالما. إن كنت تخشاني فهذا سيفي ودرعي، إنهما على الأرض الآن.
1: ما حاجتك؟
0: أمكث لديك بعض من الوقت ريثما تهدأ العاصفة.
1: تفضل بالدخول.
0: لن أنسى جميلك هذا أبدا.
1: لم أقدم إليك معروفا بعد.

0: ما أخبار المسلمين يا أرطبون؟
1: وصلوا إلى العريش وعسكروا هناك.
0: أمس قريبين من حصن بيلوس. كم تبلغ حامية بيلوس يا أرطبون؟
1: حوالي 5000 جندي بعتادهم الكامل، الرماح والنبال، السهام النارية والحجارة بمختلف أحجامها.
0: وكم يبلغ تعداد المسلمين؟
1: لا يزيدون عن 30,000.
0: وقعوا والله في المصيدة. سيكون حصن بيلوز مقبرة لهم.
1: ومن ينجو من بيلوز يقع في حصن بلبيز، وإن نجا أحدهم سيكون فريسة حصن بابليون.
0: لن يصلوا إلى بابليون أبدا. بابليون هو الحصن الذي لن تطأه إلا قدم الرومي.
1: وهل أبلغ مولاي الإمبراطور بزحف المسلمين؟
0: طبعا أبلغته كل شيء، وأظنه ينام مطمئنا. أنا قيرس ملك مصر الذي لا يقاوم. غدا يا أرطبون عندما ينهزم المسلمون عن أسوارنا سنلاحقهم حتى جزيرتهم ونخمد جذوتهم بسيوفنا.
1: وعندئذ ستتحرر الشام.
0: تتحرر الشام وبيت المقدس وكل شبر تبع الإمبراطورية البيزنطية. وعندها سيغير الإمبراطور مقولته.
1: أية مقولة تقصد يا مولاي؟
0: تلك التي قالها وهو يغادر بلاد الشام.
1: لم أسمع بها.
0: أصم أذنيك الفرار يا أرطبون؟ لقد قال: عليك يا سوريا السلام، ونعم البلد هذا للعدو.
1: سيقول من دون شك: لك يا سوريا السلام، ها قد عدنا من جديد.

0: العاصفة لن تهدأ على ما يبدو.
1: ستهدأ يا بني، دعنا نقطع الوقت بالحديث.
0: لا أدري ما الذي دعاني إلى الوثوق بك حتى حدثتك بما عندي.
1: إنك شاب طيب القلب، صافي الذهن، مؤمن لا يخشى في الله لومة لائم.
0: الحمد لله.
1: أما أنا يا بني فقصتي طويلة وشائكة. إنني راهب قبطي أقيم في الإسكندرية.
0: وما الذي أتى بك إلى هذا المكان القفر؟
1: قيرس ملك مصر.
0: ولما؟
1: لأنني أعتقد أن للمسيح طبيعة البشر، خلقه الله من روحه مذ تمثلت تلك الروح بشرا، فكان المسيح ثمرة حمل بلا دنس ولا خطيئة.
0: كم يحلو لي سماع هذا.
1: لكن قيرس لا يحلو له سماع ذلك.
0: لماذا؟
1: لأنه يؤمن بأن للمسيح طبيعتين، إحداهما إلهية والثانية بشرية.
0: أستغفر الله ربي وأتوب إليه مما يشركون.
1: وعندما أصررت على موقفي نفاني إلى هذه الصومعة القائمة في الصحراء.
0: ومن يعيلك أيها الراهب؟
1: أتباع يأتونني خلسة بما يقيني أود الجوع، وها أنا ذا كما تراني في صومعتي هذه منصرف إلى العبادة والصلاة.
0: بورك نهارك وليلك، بل بورك الفكر الذي تحمله والإيمان الذي تحتضنه.

0: ما بك يا أرطبون؟ تكلم يا أرطبون، ما بك واجم هكذا؟
1: حصن بيلوز.
0: ما به؟
1: سقط بأيدي المسلمين.
0: مستحيل.
1: المستحيل غدا حقيقة، المسلمون يتدفقون داخل الحصن، رأيت هذا بأم عيني.
0: مستحيل أن يحدث هذا.
1: لقد دافع المتحصنون في الحصن دفاع الأبطال يا مولاي واستبسلوا، ولكن
0: لكن الحصن سقط في أيدي المسلمين. لما لا تكمل هذا؟ أو أن نتيجة أخجلتك؟
1: الحصن صمد أمام حصار شهر كامل.
0: حصن كبيلوز يجب أن يصمد أمد الدهر مهما ازدادت أعداد مهاجميه وعظم أعتادهم.
1: لازلنا في بداية الطريق يا مولاي، والمعركة كر وفر.
0: إنها بداية الشؤم الذي لم أكن أتوقعه أبدا. سيكون حصن مرقس وبلديس هدفهم الثاني يا أرطبون؟
1: نعم يا مولاي.
0: كم تقدر عدد المدافعين عن حصن مرقس وبلديس؟
1: إنهم 7000، يضاف إليهم 3000 نجوا من حصن بيلوز، المجموع 10000.
0: كم تظن العدد الذي يوازيهم من المهاجمين؟
1: أظنه 20000.

0: من؟ مالك؟
1: لم أستطع مغادرة المكان من دون أن أراك أيها الراهب.
0: تفضل يا بني. ما تحمل من أخبار يا ابن الحارث؟
1: لا أدري ما الذي أقوله لك.
0: ولما تكتم فرحك أمامي؟ لقد تناهت إلي أخبار انتصار المسلمين، وهذا يفرحني ويسعدني.
1: يسعدك انتصار المسلمين على بني قومك ودينك؟
0: الروم ليسوا من قومي، احتلوا وطني بقوة السيف، ودينهم يناقض ديني، ولهذا طردت من ديارهم إلى هذه الصحراء القاحلة. ما الذي تحمله في جيب جلبابك؟
1: رقع من كتاب الله.
0: ألا تقرأ لي شيئا منها؟
1: إن رغبت قرأت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى.
1: دعني أقبل يديك أيها الراهب الجليل.
0: قم إلى إخوانك، إنهم ينتظرونك.
1: حقا لقد فاتني ذلك.
0: أيا مالك، يا مالك.
3: نعم.
0: لم تقل لي أين وصلتم.
3: إلى حصن مرقص وبلبيس.
0: وكيف وجدتم الحصن؟
3: منيعا، بحيث لم نستطع اقتحامه بعد شهرين من الحصار.
0: سأدلك إلى ثغرة ما إن وصلت إليها حتى يمكنك العبور من خلالها إلى الحصن.
1: حقا؟ أين هي تلك الثغرة أيها الراهب؟
0: بجانب الحصن هناك دير يقيم فيه راهب أثق به وأوكل إليه أمري، فإن استطعت الوصول إليه أخبره بشأني، فسيرشدك إلى باب سري تدخل منه الحصن وإخوانك من دون أن يعي الحرس ذلك.

0: الحمد لله، هذا حصن بلبيس قد سقط.
1: ندين لك بهذا الانتصار يا ابن الحارث.
0: لا، استغفر الله، بل حققناه بفضل الله تعالى وفضل ذلك الراهب الجليل المقيم في الصحراء. ما زلنا في منتصف الطريق.
1: لا، بل في نهايتها.
0: لا تستهن بما تبقى بأيدي الروم يا ابن العوام، ما زال لديهم من الحصون المنيعة الشيء الكثير.
1: لنذهب إلى ابن العاص لنطلع منه على بقية مراحل الحملة.

0: مستحيل، مستحيل أن يحدث هذا. ما أجد مبررا لسقوط بلبيس إلا ضعفا مهينا في صفوفنا.
1: إنها الخيانة يا مولاي، لقد أخبرتك بذلك.
0: الويل لرهبان دير مرقص، لا شك أن أحدهم أرشد المسلمين إلى المدخل السري للحصن. يريدون أن يكيدوا لي بخيانة وطنهم؟ قسما لو كتب لنا الانتصار في هذه الحرب سألحق كل هؤلاء الرهبان برئيسهم في الصحراء.
1: لا تبتئس يا مولاي، المسلمون في وضع حرج.
0: المسلمون في وضع حرج؟ المسلمون يدخلون كل هذه الحصون وهم في وضع حرج يا أرطبون؟
1: لقد فقدوا الكثير من الرجال والعتاد يا مولاي، وهم في منتصف الطريق لا يستطيعون التقدم لمناعتنا ولا

0: يجرؤون على التقهقر خوفا منا.
1: أين هم الآن؟
0: أظنهم يتجهون نحو حصن بابليون.
1: تظنهم؟ تقول تظنهم؟ ألا تتابع المعركة يا أرطبون؟ وقد أوكلت إليك هذا الأمر؟
0: نعم يا مولاي، إنهم يتجهون حقا إلى حصن بابليون.
1: بابليون؟ بابليون؟ إنه واحد من أعطى حصنين عندنا.
0: إنني مطمئن لمناعته، هذا حصن لا تسقطه حشود المسلمين ولو كانت أضعافا مضاعفة.
1: سبق أن قلنا هذا في بيلوز وبلبيس،
0: لكن بابليون يفوق هذين الحصنين مجتمعين مناعة ورجالا.
1: أتدري يا أرطبون، لو قدر للمسلمين اقتحام بابليون سأرفع الراية البيضاء وأرحل عن أرض مصر.

0: ما رأيت أمنع من هذا الحصن. أبيك لا تجيب يا ابن الحارث؟ أحادثك منذ وقت طويل وأنت ساهم ترنو إلى أبراج الحصن.
1: أفكر باقتحامه.
0: لن تصل إلى نتيجة، هذا حصن يستحيل علينا اقتحامه.
1: إياك واليأس، إياك واليأس يا ابن العوام، فإنه مدعاة للإحباط والهزيمة.
0: إنه الواقع يا ابن الحارث الذي أراه بأم عيني. لقد نقصت أعدادنا وقلت مؤاننا وبلغ فينا الإجهاد كل مبلغ، ثم إن أرض مصر واسعة تعج بأهلها، وما أخشاه أن نضيع في هذا المجهول فنسحق بسيوف الروم ولا يقدر لأحد منا العودة إلى داره وأهله. أما علمت أن الخليفة قد أمدنا 4000 وهم في طريقهم إلينا؟ ما الذي أصابك يا مالك؟ أحادثك فلا تجيب؟
2: طرأت لدي فكرة.
0: أي فكرة؟ العودة إلى ديارنا؟
2: بل اقتحام هذا الحصن.
0: حصن بابليون؟
2: نعم.
0: أجد فيما تقوله؟
2: كل الجد.
0: إلى أين يا مالك؟
3: إلى عمرو بن العاص أعرض عليه الخطة وتفاصيلها.
4: مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، حياكم الله. أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات، في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس، الدرس الأول، أن الوحدة الداخلية في أي مجتمع كان هي الحصن الحصين أمام التدخلات الخارجية، والاضطرابات الداخلية لا تساعد على إيجاد موقف متماسك داخل البلد ضد العدو. اليمن عانى بين عام 1918 ميلادية و 1923 ميلادية من تمردات داخلية متفرقة، وعانى من خيانة من بعض القادة والزعماء الذين فضل بعضهم اللجوء إلى ابن سعود بدلا من دعم حكومتهم ودولتهم، وعانى أيضا من انكفاء من بعض العلماء وابتعادهم عن القيادة، وهذا أدى إلى إضعاف الموقف اليمني. وهو درس يعلمنا أن تشرذم القوى الوطنية وتفرق الكلمة هو الباب الذي يدخل منه الأعداء والطامعون لتدمير الدولة. بدون جبهة داخلية متماسكة يصبح أي انتصار على الاحتلال مؤقتا وقابلا للانقلاب. الدرس الثاني، أن الاستعمار يخلق أطرافا محلية تابعة له لاستنزاف الدول المستقلة. بريطانيا لم يستمر احتلالها للحديدة مباشرة، بل سلمتها للإدريسي كحليف لها، عميل لها، وأشعلت بذلك صراعا مع الإمام يحيى لشغله عن تحرير عدن ومحميات الجنوب. هذا الدرس يقول إن الاستعمار الجديد لا يحاربك مباشرة دائما، بل يستخدم عملاء ووكلاء بأجندات محلية ليستنزف قوتك ويشتتك عن أهدافك الكبرى. الاحتلال غير المباشر أخطر بعض الأحيان من الاحتلال المباشر، وهذا ما يعاني منه اليمن منذ 2015 ميلادية وإلى اليوم مع هؤلاء العملاء الذين جندوا أنفسهم للسعودية وللإمارات ولغيرهم ولأمريكا ولإسرائيل. الدرس الثالث، أن الانقسامات والتمردات الداخلية تضعف الدولة أمام الأخطار، فتعدد التمردات والولاءات المتباينة أضعف الجبهة الداخلية في تلك المرحلة. الخصوم كانوا يستفيدون من التفكك الداخلي، ويزالون حتى الآن يستفيدون لفرض نفوذهم أو تحقيق أهدافهم. واقعنا يؤكد أن وحدة الصف الداخلي أساس لأي صمود وأي مواجهة ناجحة. الدرس الرابع، الحنكة السياسية تتطلب موازنة بين الثوابت والمتغيرات دون تفريط بالمبادئ. لاحظنا المبدئية الدينية التي كان عليها الإمام يحيى رضوان الله عليه في عدم تحالفه مع بريطانيا ضد الأتراك الذين كانوا مسلمين. صحيح أنهم كانوا بغاة وظلمة، لكنهم كانوا مسلمين، ما تحالف ضدهم، والتزم أيضا بالصلح وبالعهد الذي بينه وبينهم في صلح دعان. وهذه مسألة مهمة في السياسة الشرعية. الإمام يحيى وقف مع الأتراك ضد الإنجليز في الحرب العالمية الأولى معتبرا أنهم مسلمون يحاربون كافرا رغم احتلالهم لليمن وظلمهم لأهل اليمن. هذه المواقف الدقيقة تعلمنا أن السياسة ليست بيضاء أو سوداء دائما، فمن الممكن أن تدعم طرف في قضية وأن ترفضه في قضية أخرى. المهم هو تحديد المصلحة العليا للأمة التي تنبني على الدين، على التمسك بالثوابت. يعني حينما يكون هناك معركة بين كافر ومسلم، أنا يجب أن أكون مع المسلم حتى ولو كان بيني وخلاف وبين هذا المسلم. وهذا ما يجب أن يفهمه الآن الإسلاميون المعاصرون الذين أعمدتم المناصب والتي لم يصلوا إليها. المهم هو تحديد الواجب المبدأ الديني في هذه القضية، وبالتالي التمسك بهذا المبدأ بهذه الثوابت مع القدرة على قراءة المشهد المعقد دون انقياد نعمة لأي طرف. كنا قد سألنا أيضا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف ساهمت الانقسامات الداخلية وطلب بعض المشايخ الحماية البريطانية في إضعاف مشروع الدولة اليمنية قبل المجزرة. وسألنا أيضا وقلنا من هو الرحال أمين الريحاني الذي جاء يحمل وعود التحالف بين اليمن والحجاز، ثم سرب تفاصيل اتفاقية إلى ابن سعود، وأصبح بعدها من أشد المدافعين عن الملك عبد العزيز بن سعود في كتابه تاريخ نجد الحديث. هل كان يؤدي هذا الرجل مهمة استعمارية أمريكية بريطانية؟ سألنا أيضا وقلنا كيف تحول الإدريسي حليف بريطانيا المخلص من دمية طيعة إلى أداة لتمرير منطقة جيزان إلى السعودية، تسليمها إلى السعودية، وكيف انقلب عليه السعوديون لاحقا وقضوا على إمارته المتطفلة نهائيا. ما الدرس الذي يمكن الاستفادة من هذا التاريخ ومن هذه العظة والعبرة؟ والواقع أنه في ونحن نتحدث عن الأوضاع السياسية في اليمن، عندما خرج الأتراك من اليمن مباشرة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، بعث كثير من مشايخ اليمن لا سيما في ما يسمى بمشايخ اليمن الأسفل وفي بعض التهامة، أرسلوا رسائل وبعوث إلى المندوب السامي البريطاني في عدن يطلبون منه الدعم الفوري لمواجهة قوات الإمام يحيى الزاحفة على مناطقهم أو إلى مناطقهم. حتى أن المندوب السامي في عدن علق على سيل الرسائل والبعوث المرسلة إليه في هذا الشأن بقوله: إن الحاصل في تلك المناطق من اليمن أن كل مقدم وكل عاقل حارة وكل شيخ يريد الاستقلال بنفسه، حيث وصله مندوبون لأكثر من 12 شيخا وكلهم يطلبون الاستقلال والدخول تحت الحماية البريطانية. وهذا أيضا مؤشر خطير جدا للنزعة الاستقلالية والانفصالية الموجودة في الكثير وفي بعض اليمنيين، وهو ما يجب أن نتلافاه في التعليم، في التثقيف، بأن اليمن كتلة واحدة، أمة واحدة، وأننا يجب أن نجتمع جميعا تحت الهوية الإيمانية التي تجمعنا، وإلا فستتكرر مثل هذه الظواهر. 12 شيخ يطلبون من البريطاني أن يعترفوا بكل شيخ منهم دولة مستقلة، هذا مسألة خطيرة جدا. على كل حال، أوردت الوثائق البريطانية أسماء الكثير من أولئك المشايخ الذين فضلوا الإنجليز وأن يكونوا تحت حكم الإنجليز الكفار على الاندماج في دولة الوحدة التي كان يسعى إليها الإمام يحيى رحمه الله. هذا هو وضع اليمن، استكملناه في هذه الحلقة مع الحلقة الماضية. أما وضع الحجاز، ونحن عندما نتحدث عن الحجاز نتحدث عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فكان يتولى أمره الأشراف العلويون كانوا يحكمون الحرمين الشريفين، وكان آخرهم الشريف حسين بن علي المشهور بابن عون الذي ولد في سنة 1270 هجرية الموافق 1854 ميلادية، وعند اشتعال الحرب العالمية الأولى 1914 ميلادية اتصل بالبريطانيون كما اتصلوا بغيرها من الحكام، كما اتصلوا بالإمام يحيى واتصلوا بالإدريسي واتصلوا بابن سعود. وطبعا هذا الشريف كان ينقم على الأتراك، فثار عليهم في الحجاز وأمده الإنجليز بالسلاح والمال وعدوه بتمليكه على العرب، لكنهم تملصوا عن وعودهم له وذهبوا. حتى قبل أن تنتهي الحرب العالمية الأولى ذهبوا ليقتسموا بلاد العرب مع الفرنسيين فيما بينهم فيما سمي باتفاقية سايكس بيكو التي مزقت البلدان العربية والتي مثلت انقلابا واضحا على وعودهم الجوفاء للملك الذي غدروا به المغدور الشريف حسين بن علي. في عام 1340 هجرية 1922 ميلادية، يعني قبل مجزرة تنوة بسنة واحدة، بعث الشريف الحسين بن علي هذا ملك الحجاز وفدا إلى الإمام يحيى، ورد عليه الإمام يحيى بإيفاد وفد يمني مماثل مع قصيدة غراء تدعو إلى الوفاق بين الأمة العربية. وطبعا هذه القصيدة مستهلها: مغلغلة منشورة في المحافل تهيم وتدري الدمع تهيام ثاكلي. قصيدة رائعة جدا يدعو فيها الإمام يحيى إلى الوحدة الإسلامية، الوحدة العربية. ثم وفد على اليمن الرحال العربي أمين الريحاني، وهذا الشخصية الإشكالية التي تدور حولها علامات استفهام كثيرة. هذا الرجل ورد ورحالة طبعا وصاحبه قسطنطين يني، هؤلاء هذان وفد على الإمام يحيى، وهما طبعا لبنانيين تقريبا ولكنهما كان متجنسين بالجنسية الأمريكية. أمين الريحاني كان متجنسا بالجنسية الأمريكية. هذين حمل معهما رسالة يدعيان أنها من الشريف حسين بشأن عقد اتفاقية تعاون تحت شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طبعا أورد الريحاني في كتابه ملوك العرب البنود المقترحة في تلك الاتفاقية ذكرها، وبينما عاد صاحبه قسطنطيني بذلك المشروع إلى الحجاز، أكمل الريحاني طريق رحلته إلى العراق ثم إلى نيد في تلك السنة. وهذا أيضا لماذا ذهب هذا إلى الحجاز مباشرة، وذلك عاد ذهب أولا إلى العراق ثم إلى نيد، ما الذي كان يعملانه؟ يعني لماذا لا نفترض أن أمين الريحاني وقسطنطيني أنهما كان مبعوثين لبريطانيا أو لأمريكا لكي يوقع شرخا بين اليمن وبين نيد؟ طبعا حرص الإمام يحيى على سرية مشروع تلك الاتفاقية عن كل أحد، لكن لعل أخبارها قد تسربت إلى مسامع بريطانيا وحلفائها، وعلى رأسهم ابن سعود سلطان نيد آنذاك، الخصم اللدود للشريف حسين ملك الحجاز. ومما يدل على ذلك ما صرح به الريحاني نفسه من أن جروترد بيل، هذه كاتبة أسرار المندوب السامي البريطاني في العراق، أخبرته عند لقائها هناك بأمور تتعلق برحلته إلى اليمن. ويضيف الريحاني يقول: لم أستغرب علمها بها لأني أعلم أن وكلاء إنكلترا السياسيين ومندوبيها في البلاد العربية يتبادلون التقارير السرية من حين إلى حين. إذن أنا في الحقيقة يراودني الشك حول الريحاني نفسه، أنه هو الذي ساهم في تسريب خبر تلك الاتفاقية بشكل أو بآخر إلى ابن سعود نفسه في ذلك العام، وأنه كان يؤدي مهمة إنجليزية في إيقاع العرب ببعضهم، وهو الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، والذي كان يحرص على تطويع الحكام العرب لرغبات الإنجليز بمبرر ضرورة التعامل معهم. هكذا خاطب الإمام يحيى، أنه من المهم جدا وحتى أنه دعاه إلى أنه سوي اتفاقية مع بريطانيا، ضروري تفعل اتفاقية مع بريطانيا، يعني كان رسولا بريطانيا. جدير بالذكر أنه بعد ذلك طاب له المقام في حضرة سلطان نيد ابن سعود، وكتب في سيرته كتابا ملأه بالمديح والتبجيل والتعظيم والثناء والإشادة به وبحكمه وبقيادته وبحكمته وإلى آخره في كتابه تاريخ نيد الحديث. وهذا يشير إلى أن هذا الرجل حقيقة أشك أن له دورا سلبيا في هذه القضية، فهو الذي اشتغل لحساب بريطانيا لكي يفرق بين الحكام، ولكي يقول لابن سعود أنه بالفعل الآن هناك تحالف بين الإمام يحيى وبين الشريف، ومن ثم أراد ابن سعود فيما بعد أن يوجع الإمام يحيى في قتل حجاج اليمن حتى يوصل الرسالة المضمخة بالدماء إلى كل بيت كما سيأتي. ومع ذلك فقد كان الشريف حسين أيضا يحاول إقناع الإمام يحيى بمصالحة الإنجليز. الشريف حسين أيضا هو كان مخدوعا بالبريطانيين وضحكوا عليه كثيرا، حتى أن ولده فيصل كان يحاول عبر مستشار الإمام إقناع الإمام يحيى بأهمية التقارب مع بريطانيا لعلاقات فيها مصلحة الأمتين كما يقول وكما يدعي. على كل حال صرح الريحاني بمهمته لما استثبته الإمام يحيى عن بيت القصيد في رحلته، قال: لماذا جئت؟ ما بيت القصيد؟ فقال ذكر أن الذي حمله على ترحاله إلى اليمن قال هما بيتان. قال: ما بيت القصيد؟ قال: هما بيتان، الأول أن تتفقوا والإنكليز، والثاني أن تعقدوا معاهدة مع ملك الحجاز. إذن تلاحظون أنه هذا الرجل كان يبحث إلى أن يلحق المملكة اليمنية، الدولة اليمنية، الحكومة اليمنية إلى ملحقات، إلى قائمة عملاء بريطانيا في المنطقة، وهي الدولة اليمنية الوحيدة التي لم تكن عميلة لبريطانيا. فتؤكد ذلك الوثائق البريطانية المعاصرة لهذه الأحداث، حيث تتحدث أنه إذا تم عقد معاهدة بينهم وبين الإمام فإنهم يقترحون إعطاءه مبلغا معينا من الإعانات الشهرية التي كان يتقاضاها ويتلقاها حلفاء بريطانيا في المنطقة، ولا سيما ابن سعود في نيد وكذلك الإدريسي وغيره. الإمام يحيى كما يقول الريحاني وافق على مشروع اتفاقية التحالف مع الشريف حسين، لكنه لم يتحقق شيء فيما يتعلق ببريطانيا، وهذا بالتأكيد سيزيد من نقمة بريطانيا على دولة الإمام يحيى وسيؤلبها وسيحملها على أن تنتقم من اليمن ومن حكومة اليمن ومن الشعب اليمني كما حصل طبعا في مجزرة تنومة لاحقا. هذا بالنسبة للحجاز. أما جيزان وما جاورها فكان فيها كما قلنا السيد محمد بن علي بن أحمد الإدريسي الذي أعلن دعوته للإمامة في مدينة صبية عام 1906 ميلادية، واعتمد فيها على النفوذ الروحي والثروة المعنوية التي حققها جده السيد أحمد الإدريسي بعلمه وجهوده في الوعظ والإرشاد لأهل منطقة جيزان. السيد الإدريسي عقد اتفاقا أولا مع إيطاليا معاهدة تحالف عام 1912 ميلادية، ثم وقع معاهدة تحالف أخرى مع الإنجليز عام 1915 ميلادية. كان هذا الإدريسي أول حكام الجزيرة العربية اصطفافا مع بريطانيا في مواجهة الأتراك في الحرب العالمية الأولى، استخدمه الإنجليز دمية طيعة لمواجهة خصومهم ولم يحرك ساكنا إلا بأوامرهم، مقابل ماذا؟ مقابل حصوله على مساعدة شهرية مقدرة ب1000 جنيه. طبعا كانت علاقته بالإمام يحيى متسمة بالتفاهم في بداية الأمر، لكنه بعد تحالفه مع إيطاليا ثم مع بريطانيا وإعلانه دولة مستقلة اتسمت هذه العلاقة بالتجاذب والاختلاف حتى وفاته في مارس في عام 1923 ميلادية. عقب ذلك حدثت منازعات شخصية داخل البيت الإدريسي، استغلها الإمام يحيى في تحرير مدينة الحديدة والصليف واللحية وميدي عام 1923 ميلادية. يعني استطاع الإمام يحيى أن يحرر هذه المناطق كلها، الحديدة، اللحية، ميدي، الصليف، حررها من الاحتلال أو من النفوذ أو من الاستيلاء لدولة الإدريسي عام 1925 ميلادية. طبعا لما رأت بريطانيا تقدم جيوش الإمام يحيى في شمال تهامة وتحفزه للانقضاض على ما بقي في يد الإدريسي من أراضي اليمنية، رأت أن أفضل الحلول لمنع حدوث هذا هو كف يدها عن مساعدة هذا الإدريسي الضعيف حتى لا يبقى أمامه سوى اللجوء إلى الحماية السعودية لتقف نجد بدعم بريطانيا في مواجهة اليمن. وبالفعل هذا ما حدث، حيث أعلنت اتفاقية مكة عام 1926 ميلادية بين الإدريسي وابن سعود، وبموجبها دخل المخلاف السليماني تحت الحكم والهيمنة والاحتلال السعودي مقابل احتفاظ الإدريسي بشؤونه الداخلية. لكن السعوديين انقلبوا لاحقا على عملائهم الأدارسة هؤلاء وقضوا على إمارتهم المتطفلة نهائيا وضموها إلى سيادتهم.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. سنجد أولا الشهيد حسين ناصر سهيل الحدبة من أهل الجنات محافظة عمران، أيضا الشهيد الحسين ابن يحيى ابن أحمد ابن عبد الله من آل شريف المؤيدي من ذرية الإمام إبراهيم بن محمد المؤيدي المتوفى في عام 1083 هجرية من أهل صعدة. طبعا هذا الشريف السيد الحسين بن يحيى المؤيدي كان عالما من العلماء، وصفه السيد الإمام مجد الدين المؤيدي بالعلامة، وذكر أيضا أنه من شهداء تنومة في كتابه التحف شرح الزلف. أيضا من الشهداء الشهيد حمادي بن سعد التركي من أهالي مدينة صنعاء، طبعا كان من الجالية العثمانية الذي رغبت في البقاء في صنعاء، وهو من أهالي مدينة صنعاء تعلم بها وكان طبيبا. وطبعا حكى رفيقه الأستاذ غالب الحرازي أحد الناجين من المذبحة أنه لما هجم جنود ابن سعود على الحجاج رميا بالبنادق، كان هذا المترجم له الذي هو الشهيد حمادي بن سعد التركي يتلو سورة ياسين، ولكن التكفيريين كانوا أسرع إلى انتزاع روحه منه قبل أن يكمل هذه السورة سورة ياسين، حيث أصابه طلق ناري في جبهته وهو يتلو قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ولفظ فيه أنفاسه، وكان يحمل معه بعض كتب الطب من مؤلفاته، طبعا نهبها النجديون في جملة ما نهبوه على حجاجنا. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: لماذا كان عبد العزيز بن سعود يبكي على جثث القتلى بعد كل مجزرة ينفذها أتباعه وجيشه، ثم يرسل نفس القتلى لاقتحام مدن جديدة وارتكاب جرائم أشد؟ كيف نجح في تسويق نفسك حمام السلام رغم وحشية هذا الرجل ووحشية جيشه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف تحول عبد العزيز بن سعود من لاجئ فقير في الكويت إلى الحاكم العربي الوحيد الذي يتقاضى إعانات شهرية من الإيرادات الإمبراطورية البريطانية؟ وما سر علاقته الاستخباراتية ببريطانيا؟ السؤال الثالث: من هم إخوان الغطغط الذين قادهم سلطان بن بجاد العتيبي وأخضعوا مدنا عديدة في الحجاز لحكم ابن سعود بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟ ولماذا ظل ابن سعود يستخدمهم في كل حروبه ومجازره ومنها مجزرة تنومة رغم إعلانه التبرؤ من جرائمهم مرارا وتكرارا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله أيها السامعون، وأهلا بكم إلى قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزه قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. إلى آخر الآيات التي تحكي قصة موسى مع هذا العبد الصالح الذي آتاه الله رحمة وعلما من عنده، وهي الآيات 60 إلى 82 من سورة الكهف، وهي سورة مكية. ومع أن الآيات تزخر بكثير من المعاني والعبر وتشع بأنوار وبصائر واسعة، إلا أننا سنقبس منها بقدر ما يتسع له المقام. ذلك القبس هو أولا إصرار موسى عليه السلام، وهو النبي الذي آتاه الله العلم والحكمة، إصراره على مزيد من العلم وشوقه إلى لقاء هذا الرجل العالم مهما كلفه ذلك من مشاق ومسافات وأزمان. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فهو إصرار لا يبرد وشوق لا يتردد إلى الاستزادة من العلم والمعرفة وإلى لقاء الرجل العالم وصاحب المعرفة. وحين يرى موسى بشائر ما ابتغاه وعثر على آثار لقاء الرجل ومكان اللقاء، نسي الطعام والشراب ونسي التعب والنصب، فارتدى على آثارهما قصصا. فماذا وجد؟ ها هو الله يخبرنا ويقول: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذن فهو عبد رباني تولاه الله ورعاه وأعطاه من الملك ما يليق بعطاه وأختصه بعلم من لدنه ورحمة من عنده. إذن فهو عبد حقيق بأن يتبع وجدير بأن يؤخذ منه العلم ويطاع. وهكذا كان، فلقد جاء إليه موسى وترجاه أن يقبله له تابعا وتلميذا، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لكن الرجل العالم بما أتاه الله من علم من لدن يعرف طبيعة البشر ويعلم أن الإنسان عجولا، ولهذا رد على موسى كرد العارف بما سيحدث والمطلع على ما سيقع، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لكن إصرار التلميذ يجعل كل صعب سهلا وكل مستحيل ممكنا، ولهذا قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ومع هذا الإعلان القاطع والاستعداد بالصبر والطاعة، يستمر الأستاذ في الحزم ويزيد من شروطه على تلميذه المطيع. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهكذا رضي الطرفان بهذه الشروط والتزم الاثنان بهذه العهود، وانطلقا في رحلة العلم والمعرفة يمخران تجربة الصبر والطاعة والالتزام. هذا ما ندركه أولا بما للعلم من منزلة رفيعة ومن مهابة جليلة ومن مقام رفيع لدى المعلم والمتعلم، ونفهم ما على من يريد المعرفة من واجب الالتزام والطاعة والاهتمام بما يفرضه الأستاذ وما يشترطه من سلوك في الاتباع. ذلك أن ذا العلم لا بد أن يكون حازما في مهمته مدركا لإمكانيات تلميذه، مقدرا أبعاد ما يقوم به من عمل وفائدة ما يقدمه من معرفة. فهو لا بد أن يلزم الطالب بالصبر والمثابرة، ويطلب منه الطاعة والتسليم بدون اعتراض وبدون جدل ولا عجل وبدون ضجر ولا ملل وبدون استنكار. فإذا صبر الطالب وصابر واتبع وثابر تكشفت له الحقيقة في النهاية بيسر وسهولة، واتضح له الأمر بجلاء وشمول، فإذا هو مطمئن مسرور وسعيد بما توصل إليه مستنير. هذا بعض ما نفهمه من حوار الرجلين في أول وهلة للقاء. أما الذي يتخذ العلم مسلكا للوظيفة ويبتغي العلم سلما للمال والمعيشة، فإنه لا يجني من العلم شيئا ولا ينال منه إلا الاسم بلا مسمى. وهذا هو حال طلاب العالم اليوم، إنهم يفارقون الكتاب بمجرد مفارقتهم قاعة الامتحان، ويضعون كل أدوات العلم والبحث بمجرد وضع آخر ورقة من أوراق أسئلة السنة الأخيرة، ويخرجون إلى الدنيا حاملين ورقة الشهادة شاهدة عليهم بأنهم لا يعلمون شيئا. وبعد، أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما نقبسه من الآيات أولا. أما القبس الثاني فهو حقيقة هامة وجبلة إنسانية عامة لم يدركها الناس إلا قليلا ولم يعطوها حقها. تلك هي أن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء لم يحط به علما، ولا يمكن أن يطيع في حالة أن يرى أشياء تمارس أمامه لا يفهم لها سرا ولا يفقه لها هدفا ولم يتضح له من أمرها خبرا. وكيف لا، والله قد أكد هذه الحقيقة في الآيات التي نحن بصددها. فها هو الرجل الصالح يقول لموسى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ لقد كان الرجل على علم بما سيجري، وكان على دراية بأنه سيحدث أمورا وأشياء غريبة على موسى تجعله يستنكر ويضج وينفجر مستنكرا. وهذا هو الذي حدث. فها هو موسى رغم أنه مكلف من الله أن يذهب إلى هذا الرجل ليتعلم منه، ورغم أنه قد أصر على لقائه حتى ولو مضى حقبة، ورغم أنه قد طلب منه أن يتبعه ليعلمه مما علم رشدا، بل وفوق ذلك التزم أمامه أنه سيجده صابرا ولا يعصي له أمرا. وعلاوة على كل ذلك، فإن الرجل أخيرا قد اشترط عليه شرطا أساسيا وهو الاتباع، بقوله: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. نقول رغم ذلك كله، ورغم أن موسى نبي كريم ومن أولي العزم وممن يحرص على الوفاء وعلى الصدق في الوعد، ورغم أنه من ذوي الحرص على الاتباع والطاعة والتعليم، رغم هذا كله فإنه لم يصبر ولم يستطع الالتزام، بل اعترض واستنكر وانفجر معترضا في كل مقام، كما نعرف ذلك من الآيات. وهكذا انتهت الرحلة بعدم الاتفاق وبالفراق، وانعكست الصحبة والطاعة استنكارا واعتراضا. فما السر يا ترى؟ وما هو المبرر لهذا الذي نرى؟ إن السبب هو ما قاله الله وقاله ذلك الرجل عن الله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ إن الإنسان حينما لا يطلع على الأشياء التي تمارس أمامه ولا يعرف لها سرا فإنه لا يصبر ولا يمكن أن يصبر، بل لا بد أن ينفجر مستنكرا وأن يتوجه إلى فاعلها معترضا. ومن هنا ندرك سرا انعدام الثقة بين الأمم وبين قياداتها وحكوماتها عبر مختلف الأزمان وفي كل بقاع الأرض حتى الآن. ذلك أن كثيرا ما نرى من القيادات والحكومات من يتخذ أمورا ويحدث أعمالا ويصدر قرارات وأحكاما لا يوضحها للناس، ولا يعرف الناس لها سببا ولا دافع ولا مبرر ولا هدفا ولا نتيجة، لا يعلمون عنها خبرا. ومع ذلك يريد هؤلاء الناس من الشعوب أن تطيع وأن تتبع وأن تصبر، غير مدركين أن هذا ضد طبع البشر، إنه غير ممكن ولا مستطاع. ولهذا فإنهم مع ذلك يتألمون حين يجدون سلبية من الناس، ويستنكرون حين يرون برودة في الاستجابة وفتورا في المتابعة، غير مدركين أن السبب جاء من الحكومات لأنها لم تطلع الناس على الأمر ولم تحطهم به خبرا، ولم تشركهم في البحث والقرار، بل جعلت الأمر مغلفاً وجعلت بينها وبين الأمة حاجباً، فكيف تريد منهم الحماس وتطلب منهم التأييد؟ ومع ذلك فإن الشعوب إذا أيدت فإنما يكون تأييداً سلبياً، وإذا وافقت فإنما هي موافقة لا مبالاة، وإذا تابعت فإنما هو اتباع مع عدم الاقتناع، إنها سلبية في حالة الفشل وفي حالة النجاح، فلا يفرحها نجاح ولا يحزنها فشل. وهكذا نخرج من هذه الآيات بهذا الدرس العظيم العميق في ضرورة زرع الثقة بين التابع والمتبوع بالوضوح والإبانة لكل الأمور منذ البداية حتى النهاية، وبالإفصاح عن سبب وسر كل شيء وشأن نتخذه قبل الشروع في العمل وفي أثنائه وفي نهايته. هذا هو الذي يؤدي إلى الوفاق، وإلا فإن الأمر لا بد أن يحدث فيه شقاق. فإذا كان موسى قد اختلف مع هذا الرجل الصالح وهما من هما في الصلاح، فكيف نريد من الناس أن يوافقون على ما لم يحيطوا به خبرة؟ اللهم اجعلنا ممن كان واضحا في كل أعماله وكان صادقا في كل أفعاله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد.

تسرب في الدموع فقل تولى وصفق في الضلوع فقل تؤاخذ.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نستمر في حديثنا عن الولاية الإلهية وأهميتها في جوانب كثيرة للإنسان وللأمة الإسلامية، خاصة في هذه المرحلة، على رأسها حصانا من الولاءات المنحرفة والخاطئة والولاءات التي تأتي من أولياء الشيطان، وأيضا باعتبار أن الولاية الإلهية مفتاح للنصر والغلبة على أعداء الله. ونتحدث اليوم عن ثمرة أخرى وأهمية أخرى للولاية الإلهية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين، أمر بها الناس أن يتولوه سبحانه وتعالى ويتولوا رسوله ويتولوا المؤمنين. فنأتي إلى ثمرة أخرى للولاية الإلهية، هي أنها حصانة من التضليل الفكري والخداع السياسي، لأن البعض من الناس قد لا يعرف أهمية أن تكون ولايته وفق ما رسم الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا يعرف ما هي الأهمية. في هذا العصر، في هذا الزمن، وسائل الإعلام، وسائل التثقيف، وكثير من جوانب استهداف الفكر لدى الإنسان تستهدفه ليتولى تولي منحرف من قبل أولياء الشيطان، يعملون على أن يكون تولي الناس تولي منحرف، ليس التولي الإلهي، إنما التولي الذي يساعدهم على استعباد الشعوب والهيمنة على الشعوب ونهب ثروات الشعوب. القرآن الكريم يؤكد ويثبت أيضا الواقع بأن الولاء لله، الولاء لرسول الله، الولاء للمؤمنين، وعلى رأسهم للإمام علي عليه السلام كما أمر الله ورسوله، والتمسك بالثقلين كما وصى بذلك الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هو الذي يحمينا على مستوى المنهج والموقف والمسيرة العملية من الضلال. لأن الرسول حينما يقول: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، بمعنى أنه سيأتي ضلال، سيأتي استهداف كبير جدا، سيأتي حرف للمفاهيم والأفكار، سيأتي تزييف المنهج، ويعمل المضلون على إخراج الناس عن المنهج الإلهي. وبالتالي فإن هذه الولاية تحمينا على مستوى المفاهيم والأفكار والمنهج والموقف والمسيرة، يحمينا الولاء الإلهي من الانخداع بالعناوين والأساليب الأمريكية والإسرائيلية في هذه المرحلة، في هذا الزمن. وما أبواق العملاء إلا أدوات في أيدي الأمريكي والصهيوني. كل الأفكار الضالة والمنحرفة تأتي من الأمريكي والإسرائيلي، ثم ترددها الأبواق باللغة العربية، أولئك الذين هم عبارة عن عملاء لليهود والنصارى. فبالتالي في هذه الولاية الإلهية لا نعيش حالة الجهل والعمى والحيرة والغباء، لأن هذا ما يشاهد الإنسان على مستوى الأمة العربية، غباء رهيب، ربما لم تمر الأمة الإسلامية والعربية بمثل هذا الغباء الذي نشاهده في هذه المرحلة. يفهم الأوروبي مؤامرات أمريكا، ويفهم الأسيوي مؤامرات أمريكا، ويفهم أصحاب أمريكا الجنوبية، أمريكا اللاتينية، ويفهم الأسترالي، ويفهم الصيني، ويفهم الشرقي والغربي، والعرب لا يفهمون، إنما يذهبون بأيديهم وأقدامهم إلى ذلك المستعمر، ويرمون بأنفسهم في أحضانه ليستعبدهم ويذلهم ويهينهم كما يشاء. أيضا فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري والعناوين الدينية، فالبديل عن مبدأ الولاية هو الفراغ والفوضى وحالة الانفلات، وأيضا الخداع. تحت الكثير من العناوين التي تجعل الأمة ضحية للانتهازيين والمضلين والمفسدين. وحينها حتى المعيار الإيماني إذا لم يكن له نموذجه ومن يمثله يمكن أن يتقمصه المضلون ويخدعون من خلاله. القرآن الكريم يحكي عن المنافقين أنهم يتحركون أحيانا تحت عناوين إيمانية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، لكن هكذا يقول آمنا بالله، معنى أنه يدعي أنه ينتمي إلى الإيمان وإلى الهدى. ولهذا قد يخدع الناس تحت عناوين دينية، وكم رأينا ممن يدعوا الإيمان ويدعوا الإسلام ويدعوا السنة ويدعوا التمسك بالهدى الإلهي، وفي الأخير ظهروا أنهم عبارة عن أدوات لعملاء الجور الذين يسخرونهم لتدجين الأمة للأمريكي والإسرائيلي. أين موقف أولئك العلماء من غزة؟ أين موقف أولئك العلماء من تلك الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك؟ أين موقفهم من 10,000 أسير حكم عليهم بالإعدام في سجون الصهاينة، بينهم أكثر من 73 امرأة وأكثر من 350 طفل؟ أين موقف أولئك العلماء؟ أين موقف ما سمي بالعلماء الحرمين وعلماء المراكز الدينية والمدارس الدينية الكبرى في الأمة؟ هل فعلا يحملون الدين كما حمله رسول الله؟ روي عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله أنه يأتي تحت العناوين الدينية والإيمانية من يصلون إلى درجة أن رسول الله قال أن تحقروا صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم للقرآن عند قراءتهم للقرآن. يعني إلى هذه الدرجة أن تحتقر نفسك وعبادتك أمام تلك العبادة، أمام ذلك الذي يظهر وكأنه تذلل وخضوع لله وبكاء في الصلاة وإتقان للقرآن وغيرها، ثم تظهر المواقف التي تجلي أين الإيمان الحقيقي، معنى أنهم هم ينطلقون أكثر تمسكا بالطقوس الدينية والتلاوة للقرآن الكريم ويتفوقون عليكم في ذلك إلى هذا المستوى. فهنا نفهم نقطة أنه يمكن للعناوين الإيمانية أن تزيف، يمكن أن يكون هناك استغلال للشعائر الدينية من الفئات المنحرفة، ثم في نفس الوقت تنحرف بالأمة في ولائها وتنحرف بالأمة في منهجيتها العملية عن منهج الله، وتفصلها عن ولاية الله في الهداية، وتفتح الثغرة الكبيرة لاستغلال اليهود والنصارى ووضع البدائل التي تحقق أهدافهم. اليوم من يستغل هذا السكوت والتدجين الذي حدث في الأمة ويحدث؟ من يستغل صرف النظر عن القضايا المهمة إلى قضايا غير مهمة؟ من الذي يستغل ويستفيد من صرف نظر الأمة من العدو الأساسي الذي بيّنه الله في القرآن إلى أعداء من المسلمين؟ من هو المستفيد؟ أليس هو الإسرائيلي؟ أليس هو الصهيوني الذي يستفيد من كل تلك الأبواق التي تنطلق تحت عناوين دينية أو سياسية أو غيرها لتحاول أن تصرف نظر الأمة عن عدوها، تصرف نظر الأمة عن منهجها الإلهي، منهجها العملي، منهجها في الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي إذا لم يكن تولينا في إطار ما رسمه الله فقد ننطلق لنتولى المضلين وإن كان بحسن نية. قد ينطلق الإنسان ويتولى المضلين والمجرمين والمفسدين بحسن نية، وقد ينطلق ليتولى هؤلاء الذين يظهرون تحت العناوين الدينية حتى يصل الحال بهم أن يقولوا أن الإنسان سيسأل عن البول ولن يسأل عن غزة، معنى أنه لن يسأل عن الدماء المسفوكة، ولن يسأل عن القدس المنتهكة، ولن يسأل عن الأعراض المنتهكة، سيسأل عن البول. أليس هنا يصرفون نظر الإنسان إلى الأشياء التافهة والبسيطة ويبعدونه عن الأشياء الأساسية، يبعدونه عن الدماء التي إراقتها أهون أسوأ وأشد عند الله حتى من هدم الكعبة؟ لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة تحت هذه العناوين، صرف للولاءات، صرف للأمة عن قضاياها الأساسية؟ فقد ينطلق الإنسان ليتولى المضلين بحسن نية، قد تتولى عالما دينيا وهو في نفس الوقت يقودك في الضلال ويجرك إلى الهاوية، لأنه في نظرك عالم دين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول عن علماء من كانوا قبلنا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. كثيرا من الأحبار والرهبان. من هم الأحبار والرهبان؟ أليسوا علماء، علماء التوراة والإنجيل من قبلنا؟ لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لا يتورعون عن الحرام، وهم أحبار ورهبان ويصدون عن سبيل الله ويصرفون الناس عن هذا المنهج الإلهي. لماذا يخبرنا الله عمن كانوا قبلنا أنه حدث فيهم هكذا؟ لتفهم الأمة الإسلامية أنه قد يحدث فيها هكذا، بل حدث فعلا ولا زال يحدث. يبين أن المسألة غير متروكة للمزاج والانطباع الشخصي، فتتأثر بهذه الثقافة أو تتبع ذلك القائد دون مقاييس تستند إلى القرآن ومعايير صحيحة تأتي عن طريق الأعلام الذين اختارهم الله وحددهم، كي لا تصبح عرضة لزيف الولاءات والأفكار الهدامة والمنحرفة التي تبعدك عن هدى الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصادي أهمية الالتزام بالواقعية عند تنفيذ وثيقة توصيف البرامج الأكاديمية بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز مخرجاته، مشددا خلال ورشة عمل نظمها مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة جودة التعليم بصنعاء لمناقشة وإقرار وثيقة توصيف برنامج الطب والجراحة على ضرورة تفاعل الجامعات ومشاركتها الفاعلة في تقديم ملاحظاتها حول الخطط الدراسية الموحدة. من جانبه أشاد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس بجهود المجلس في إعداد الوثيقة لتعزيز جودة المخرجات، فيما استعرض رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور عادل المطري ورئيس جامعة صنعاء دكتور محمد البخيتي الخطوات التنفيذية لتوصيف بقية البرامج الأكاديمية وفق معايير الجودة الشاملة. افتتح وزير النقل والأشغال العامة محمد كحيم ومحافظ الحديدة عبد الله عطيفي معرض الصور للمعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة الذي ينظمه فرع هيئة الآثار بالتعاون مع جامعة الحديدة تحت شعار حماية الآثار مسؤولية الجميع. وخلال الافتتاح الذي حضره وكيل أول المحافظة أحمد البشري ورئيس جامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، اعتبر الوزير كحيم الحفاظ على الآثار جبهة صمود في وجه محاولات طمس الهوية اليمنية، مشيرا إلى أن استهداف العدوان المنهج للواقع للمواقع الأثرية يأتي في سياق محاولات محو التاريخ الثقافي، فيما أكد المحافظ عطيفي والوكيل البشري حرص السلطة المحلية على حماية هذا الإرث الإنساني وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر تهريبه وكذا الاعتداء عليه. فيما دشن نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر ووكيل وزارة الاتصالات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل برنامج الوعي التقني والأمن السيبراني في المراكز الصيفية بأمانة العاصمة والمحافظات تحت شعار وعي أكبر استخدام أفضل. وأكد نائب وزير الشباب والرياضة ووكيل وزارة الاتصالات ومعهم وكيل وزارة التربية والتعليم هادي عمار ووكيل أمانة العاصمة قناف المراني أهمية تحسين النشأة من مخاطر الحرب الناعمة والهجمات السيبرانية عبر الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا. وفي سياق متصل نظم فرع مؤسسة الاتصالات بمحافظة المحويت ورشة تدريبية لمعلمي الأنشطة الصيفية حول الوعي التقني والسيبراني، أكد خلالها وكيل المحافظة حسين عركاض ومدير فرع الاتصالات نور الدين المشرقي على دور هذه البرامج في إكساب الطلاب مهارات توعية وحماية من الثقافات المغلوطة. أوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والقنصلية السفير عبد الله صبري أن تدشين البرنامج التأهيلي السياسي الدبلوماسي المكثف لكوادر الوزارة يجسد توجهات القيادة بتأهيل الكادر البشري للارتقاء بالأداء المؤسسي، مشيرا خلال الفعالية التي حضرها عميد المعهد الدبلوماسي الدكتور أحمد العماد إلى أن البرنامج الذي يستهدف 90 متدربا ومتدربة يهدف لتعزيز الكفاءة الدبلوماسية وربط المعارف النظرية بالواقع العملي، وبما يضمن تمكين الكوادر الشبابية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية الراهنة. ناقش وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع التدريب والتقويم بل والتقييم العزي الحطامي مع فريق التطوير الموحد بوزارة الكهرباء والمياه واستكمال إعداد أدلة تبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات، وحث الوكيل الحطامي الفريق على الإسراع في مراجعة وإنجاز بطائق الخدمات بصورتها النهائية وفق المعايير المعتمدة من الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات بما يضمن تسهيل معاملات المواطنين وتحسين الأداء الإداري في قطاعي الكهرباء والمياه. تفقد وكيل قطاع الثروة السمكية بوزارة الزراعة والدكتور فوزي الصغير بل فوزي الصغير ورئيس الاتحاد التعاوني السمكي عبد الحميد صلاح سير العمل في مراكز الإنزال السمكي بمحافظة الحديدة. وشدد الوكيل الصغير خلال زيارته للمراكز في مديريات الدريهمي وبيت الفقي واللحية على الالتزام بالمعايير الفنية التي تضمن جودة الثروة السمكية وتسهيل مهام الصيادين، مؤكدا حرص الوزارة على تذليل الصعوبات لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الموارد المائية. بحث أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أمين الورافي خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة الموجهات العامة لإعداد خطة مشاريع السلطة المحلية للعام 48 المعتمدة على موارد ذاتية تقدر التنمية والمبادرات المجتمعية ومشاريع المياه والصحة والتعليم بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وترجمة لموجهات حكومة التغيير والبناء في تحسين الخدمات العامة. دشن محافظ صنعاء عبد الباسط الهادي بمديرية سنحان وبني بهلول المخيم الطبي الخيري المجاني لأمراض الباطنية والقلب والنساء والأطفال الذي ينظمه مستشفى الدكتور عبد القادر المتوكل. وأشار المحافظ الهادي ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر بهذه المبادرة الإنسانية التي تخفف من الأعباء على المواطنين بالتزام مع انطلاق المراكز الصيفية، فيما أكد نائب رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور غسان المتوكل أن المخيم يهدف لتقييم المعاينة والفحوصات وصرف الأدوية مجانا للمستفيدين. تواصلت الزيارات التفقدية والأنشطة في المراكز الصيفية بعدد من المحافظات، حيث تفقد وكيل محافظة المحويد حسين عركاض سير التعليم بمراكز مديرية جبل المحويد، كما اطلع وكيل محافظة الحديدة عامر مثنى على أنشطة المراكز الكشفية بباقل. وفي محافظة حجة اطلع أعضاء من وحدة العلماء والمتعلمين على مستوى الأداء بمراكز المدينة، وكذلك المحابشة مشددين بمستوى الوعي والبصيرة لدى الطلاب. وفي غضون ذلك دشن مدير وحدة تمويل المبادرات الزراعية بالحديدة يحيى الوادعي مشروع توزيع الشتلات الزراعية لطلب المراكز الصيفية لغرض ثقافة التشجير والإنتاج وربط النشأة بالهوية الزراعية. أكد وكيل محافظة ريما محمد مراد خلال اجتماعه برؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية على أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية لتحسين الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمراض بل وتحقيق الأمن الغذائي. وكذلك شدد الوكيل مراد على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتطوير أداء الجمعيات بما يخدم المزارعين في مختلف مديريات المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية في النهوض بالقطاع الزراعي. ختاما شددت ندوة علمية نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة بصنعاء على مخاطر العمليات القيصرية غير المبررة على صحة الأم والطفل. وأكدت رئيسة اللجنة الدكتورة غادة أبو طالب ومدير إدارة صحة المرأة بوزارة الصحة الدكتورة ألطاف شرف الدين على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة وتشجيع الولاء بل وتشجيع الولادة الطبيعية وتكثيف التوعية الإعلامية للحد من التدخلات الجراحية التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن يمكن لكل رجال المال والأعمال والمستثمرين من داخل اليمن وخارجه الاطلاع على مخزون الفرص الاستثمارية الواعدة في اليمن، وكذلك الحصول على كل المعلومات والبيانات التي يحتاجونها عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800-00-43-84-43 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية، من اليمن إلى جمهورية إيران الإسلامية إلى لبنان ثم إلى فلسطين المحتلة. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز.
7: أسعد الله مساءكم جميعا أنتم والإخوة المستمعون الكرام.
6: نبدأ أولا بأهم ما حدث على الساحة المحلية، وهو كشفت وزارة الداخلية عن اعترافات جديدة لعدد من عناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، التي استخدمها لتنفيذ مؤامراته الرامية لثني اليمن عن موقفه المشرف تجاه القضية الفلسطينية. طيب أستاذ عبد العزيز، هل يعني ذلك أن الشبكة كانت تحت مجهر الأمن منذ الفترة السابقة؟ ولماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدا للإعلان بينما اليمن في ذروة انخراطه بمعادلة وحدة الساحات؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله القائم. في البداية يجب أن نشير إلى أن اليمن هو من الدول القليلة التي تمكنت من كشف الكثير من الشبكات، شبكات التجسس والخيانة والعمالة، وأيضا التعامل معها بشفافية، حيث كانت تكشف للمواطنين وللجمهور ما تقوم به من هذه من هذا الضبط. إضافة إلى أنه في بعض الأنظمة التي كانت تتعامل مع مثل هذه القضايا بنوع من السياسة وعقد الصفقات واستثمار أو المزايدة بمثل هذه الشبكات لجلب إما مصالح مادية أو سياسية على حساب مصلحة الوطن العليا. في اليمن يتم الكشف عن هذه الشبكات بشفافية أمام الجمهور، وهذه الشبكات هي نوع من الأعمال الفدائية التي يقوم بها العدو الأمريكي والسعودي والإسرائيلي في الأراضي اليمنية، كنوع من التعبير عن الفشل العسكري الذي مني به خلال سنوات العدوان التي قام بها العدو السعودي والإماراتي خلال 8 سنوات، ثم ما قام به العدو الأمريكي والصهيوني من العمليات الحربية العدائية ضد اليمن. يترافق مع ذلك عادة النشاط الاستخباراتي لجلب المعلومات ولكشف المواقع، وكذلك الحصول على المعلومات التي تساعدهم في تحديد الأهداف وفي إصابتها.
6: نعم.
7: التوقيت دائما هو يكون دلالة ضمنية. في البداية تلاحظوا أنه تم الكشف عن إلقاء القبض على هذه
6: الشبكة،
7: ولكن نعم. لم يتم في نفس الوقت الإعلان عن الاعترافات. في هذه الفترة هناك تحركات أمريكية وإسرائيلية، خاصة بعدما انخرط اليمن في الحرب الدفاعية التي قام بها إيران في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي، وضمن محور المقاومة ووحدة الساحات، تطبيقا لوحدة الساحات، نشط العمل العسكري سواء سابقا أو لاحقا. لذلك كانت هذه رسالة إلى العدو الأمريكي والصهيوني وكذلك السعودي بأن خطواتهم فاشلة، نحن نلقي القبض على أعينكم التي تتحرك على الأراضي اليمنية.
6: نعم. طيب أستاذ عبد العزيز، بإعلان الداخلية عن غرفة استخباراتية مشتركة ثلاثية العدوان أمريكية إسرائيلية سعودية تدير الشبكة، هل نحن أمام تحول جديد في بنية المواجهة مع العدوان من الصراع؟ وكيف يمكن تقييم الحس الأمني عند العامة وخطورة مثل هذه الشبكات؟
7: طبعا يجب أن ننظر إلى أن العدوان هو عبارة عن حلف متكامل، سواء تكلمنا عن العدوان السعودي أو الآن العدوان الأمريكي الإسرائيلي، أنهم يشكلون تحالفا متماسكا ضد مصلحة المنطقة وضد أمن المنطقة وضد مستقبل وثروات وحياة هذه الشعوب التي تتعرض لهذا العدوان، الذي تتواطأ معه للأسف أنظمة عربية تدفع الأموال وتسهل العمليات اللوجستية والاستخباراتية.

0: بقية حتى يمكن السيطرة عليها وإحداث أكبر خسارة للمحور. ولكن تماسك وحدة الساحات والتبادل العسكري والاستخباراتي بين أعضاء محور المقاومة سيكون مفيدا في مواجهة هذا العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي.
1: نعم. طيب، وكيف يمكن تقييم الحس الأمني عند عامة الناس في مثل هذا التوقيت؟
0: طبعا الكثير من الشبكات التي تم القبض عليها كان هناك تعاون المواطنين، نلحظه من الشكر الذي تؤديه الأجهزة الأمنية للمواطنين، وأيضا الحث على الاستمرار ومواصلة رفع الحس الأمني والإبلاغ، حيث تم وضع رقم مجاني يمكن الاتصال فيه بأمان والإبلاغ عن أي أمر مشتبه، سواء تصرفات مريبة أو شخصيات غريبة أو وجود تحركات في مناطق معينة. هذه تساعد وينسب الفضل في الدرجة الأولى إلى المواطنين الذين يبلغون عن مثل هذه التحركات. فعلى مدى التاريخ من المعلوم أن المساعدات الجماهيرية أو الشعبية كان لها الدور الكبير في كشف مثل هذه الخلايا، لأنها تحتك بالمواطنين مباشرة، والمواطنين الذين كان لديهم التوجيهات من الجهات الأمنية المختصة بأنهم يبلغوا عن أي أمر حتى لو كان طبيعيا ولكن غير معتاد، هنا ستكون مهمة الأجهزة الأمنية أن تتحرى عن هذا الموضوع. نعم. فإن كان له علاقة بنشاطات مشبوهة سيتم القبض عليهم ومراقبتهم، وإن لم يكن إلا تصرفا عاديا فإنه سيتم الشكر وامتداح مثل هذه الخطوات التي يقوم بها المواطنون.
1: نعم. نذهب إلى أهم الأحداث والمجريات على الساحة الإيرانية، ونتوقف أولا عند رسالة اليوم للسيد مجتبى علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي. قال إن منطقة الخليج تقف اليوم تحت تأثير الحرب المفروضة الأمريكية الصهيونية، مشددا على أن هذه المرحلة تمثل مفصلا حاسما في رسم مستقبل المنطقة ومعادلتها الجديدة وانتهاء زمن الهيمنة الأمريكية. طيب أستاذ عبد العزيز، هنا التساؤل، حين يعلن السيد الخامنئي في رسالته اليوم انتهاء زمن الهيمنة الأمريكية على الخليج، ما الدليل الذي تبشر به طهران لدول المنطقة في مرحلة ما بعد الأحادية القطبية؟
0: طبعا أظهرت هذه الحرب العدوانية على إيران حشاشة القوة الأمريكية المصطنعة والمزيفة والتي تقوم على الدعاية الإعلانية والإعلامية.
1: نعم.
0: للآلة الإعلامية التي يمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية تظهر هذه القوة بأنها لا تقهر وبأنها واسعة وأنها تطلع على كل شيء، ولكن بالحقيقة أنها ظهرت عاجزة عن فتح مضيق هرمز، إضافة إلى أنها فشلت في كسر القوة الإيرانية رغم التفاوت الكبير ما بين القوتين. هذا الفشل الاستراتيجي الذي بنيت به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب سوء التقديرات والحسابات من جانب، إضافة إلى الاستعداد الكبير والقوي والمناسب وأيضا الجاد الذي قامت به الجمهورية الإسلامية على مدى 40 عاما، لأنها كانت تدرس تحركات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وإسقاطها للأنظمة العربية نظاما بعد آخر، فقامت بالاستعداد لأنها تعلم أن الدور آت إليها. ولكن عندما جاء الأمريكي فوجئ بمقدار القوة والاستعداد الذي قامت به الجمهورية الإسلامية. في عام 1956 تم الإعلان غير الرسمي عن سقوط الإمبراطورية البريطانية التي لم تستطع أن تفتح قناة السويس أو تعيدها إلى السيطرة الأوروبية، وكان ذلك إيذانا بتراجع الإمبراطورية البريطانية وصعود الولايات المتحدة الأمريكية حينها.
1: نعم.
0: اليوم نحن نشهد موقفا مماثلا، كثير من المحللين يربطون ما بين حادثة مضيق هرمز وأيضا حادثة قناة السويس بأن
1: نعم.
0: القوة الكبرى إذا فشلت في فرض إرادتها على قوة أصغر منها أو على قوة إقليمية فهذا يؤذن بتراجع هيمنتها، هذا فيما يمكن تحليله من الوقائع. أما
1: نعم.
0: من ناحية الإعلان فقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في إحدى الاجتماعات الأوروبية بأن على الغرب أن يتعايش مع حقيقة أن الهيمنة الغربية قد تراجعت إلى الأبد.
1: نعم. في رسائل مباشرة لهذا اليوم قال السيد مجتبى الخامنئي إن مستقبل الخليج سيكون مشرقا من دون أمريكا، وجدد السيد الخامنئي التأكيد على أن إيران إلى جانب جيرانها في الخليج وبحر عمان تشترك في مصير واحد ما

0: توجب تعزيز التعاون الأقليمي لمواجهة التحديات وصون الأمن والاستقرار. طيب أستاذ الفاضل، رهان السيد الخامني على مستقبل مشرق للخليج دون أمريكا بمصير مشترك مع الجيران، هل نقول أنه بدأ عهد الأمن الأقليمي بأيادي أهله إذا تكاتف الجميع في مواجهة الطغيان الأمريكي والطمع الصهيوني في الخليج، خاصة وأن هناك بعض دول الخليج أعلنوا رسميا دعمهم للكيان الصهيوني في المنطقة؟
1: طبعا الإمام الخامنئي يقرأ الثابت والمتحول في الوقائع على الأرض. هو يريد أن يشير أو أن يقنع الدول العربية بأن الثابت هو وجود إيران كقوة جارة وتاريخيا لجيرانها العرب، أما المتحول الذي يتغير وسيزول وهو الوجود الأمريكي بقواعده وأيضا التغلغل الإسرائيلي في المنطقة، هذا سيزول يوما ما وستبقى هذه الشعوب على أراضيها.
0: نعم.
1: يريد أن يرسل رسالة بأن أمن الخليج الذي تسيطر عليه كتلتين، الكتلة العربية وأيضا الكتلة الفارسية، هذا منوط بهذين الكتلتين المطلتين على أمن الخليج.
0: نعم.
1: أيضا أن هناك رابطا اقتصاديا وهو رابط المصلحة الاقتصادية التي تحتم على هذه الدول أن تكون على أعلى درجات التنسيق.
0: نعم.
1: بما يضمن مصالحها ويضمن أيضا عدم تدخل القوى الغربية أو الأجنبية التي تؤثر على المصلحة. على العرب أن ينظروا إلى ما الذي جلبته لهم هذه القواعد، هو الدمار والخراب وأيضا عدم القدرة على تصدير النفط وعلى تصدير الغاز وكذلك المنتجات الأخرى وكذلك حتى على استيرادها.
0: صحيح.
1: كله بسبب استضافة القواعد الأمريكية.
0: صح.
1: التي أتت لتنفيذ مصالحها الخاصة وليس لحماية العرب أو مصالحهم.
0: نعم. نذهب إلى من حيث انتهت المفاوضات الإيرانية مع العدوان الأمريكي. أدار ترامب واحدا من أخطر الاجتماعات مع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بعد وصول الشروط الإيرانية التي حملها وزير الخارجية عباس عرقجي. الشروط التي في الورقة الإيرانية سلمها الوسطاء إلى ترامب أن إيران لا مانع لديها من فتح مضيق هرمز بشروط إيرانية. فتح المضيق يجب أن يقابله فك الحصار البحري والاعتراف بنظام جديد لإدارة المضيق وإنهاء الحرب وضمانات عدم الاعتداء على إيران مرة أخرى. الملف النووي أكثر تعقيدا من حسمه ويمكن تأجيله إلى آخر شيء. هذه الثلاثة الشروط على ربما أو كما يقال على ثلاثة مراحل. ترامب رد بتغريدات بأن إيران تتوسل وتترجى فتح مضيق هرمز، لكنه في نشر في الإعلام الرسمي هذه الشروط الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن ورقة الملف النووي في التفاوض وأن إيران تكسب مزيدا من الوقت بتأجيل الحسم وقادرة على إعادة التموضع العسكري. أيضا على البنتاجون أن يتأهب لضربة جديدة تدفع إيران إلى الموافقة على الشروط الأمريكية. طيب أستاذ عبد العزيز، حين تربط إيران فتح مضيق هرمز بضمانات عدم الاعتداء عليها مرة أخرى، هل تحولت من طرف يسعى لرفع العقوبات إلى طرف يفرض معادلة ردع جديد على واشنطن؟ ولماذا يصر ترامب على إبقاء النووي على الطاولة رغم أن الورقة الإيرانية فصلته تماما في المراحل القادمة؟
1: طبعا أظهرت إيران قدرة دبلوماسية عالية في التلاعب بالأمريكي وإذلاله، كما قال المستشار الألماني عندما قال إن الإيرانيين يذلون الولايات المتحدة الأمريكية وذات ترامب. عندما يبدأ الإيراني بطرح المبادرة فهو يعني أنه ممسك بزمامها أولا. الأمر الآخر هو يخوض مع العدو الأمريكي معركة عض الأصابع، والضعيف أو العدم المتحمل هو الذي سيصرخ أولا ويطلق سراح الآخر. الإيراني صحيح أنه واقع تحت ضغط الحصار وهو حصار مؤلم.
0: نعم.
1: وقوي، ولكن هو مستعد لمثل هذه الخطوة حيث قام بتأمين الممرات البرية التي تستطيع أن تعوض هذا الحصار. اليوم تم الإعلان على أنه 40% من التجارة الإيرانية يمكن تعويضها من الممرات البرية، ونحن نتكلم عن مضي أسبوع أو 10 أيام فقط من الحصار الأمريكي، إضافة إلى أنها تطل على بحر قزوين الذي يفتح مباشرة طريقا إلى الحليف الروسي الذي هو على استعداد تام لمساعدة إيران. هنا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تصنع نصرا إعلاميا فقط على صفحات الإنترنت وعلى صفحات الصحف التي الوقائع تكذبها. فلو كانت إيران تتوسل فتح المضيق لفتحته مباشرة، لكنها تمسك بهذه الورقة وتجعل أمر السيطرة عليها شرطا يجب أن تلتزم بالولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم فتح المضيق. إيران هي تمسك بورقة وصفها المجرم ترامب بأنها قنبلة نووية اقتصادية أكثر تأثيرا من السلاح، وهو يقوم الآن بمحاصرة إيران لجل أو لسلب الإيرانيين فوائد أو تأثير هذه الورقة، ولكنه على الوقائع وفيما يتعلق بالتأثيرات الاقتصادية اليوم بلغ سعر النفط أكثر من 126 دولار، وهو سعر لم تصله حتى منذ عام 2022 من انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، وما زالت المؤشرات تبشر بالمزيد من الارتفاع إلى جانب التذمر المحلي الأمريكي من ارتفاع أسعار البنزين التي تكلف الأسر الأمريكية مبالغ كبيرة كانوا في غنى عنها.
0: نعم.
1: كل هذا بسبب الحرب العدوانية التي شنها الأمريكي والتي فشل فيها وأصبح الآن في مأزق يريد الخروج، ولكنه في نفس الوقت لا يريد أن يتحمل الخسارة.
0: نعم. نذهب إلى لبنان وسنقرأ ما جاء في بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مؤخرا، لكن بعد أن نسمع إلى هذه الجزئية وما جاء في إحدى خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي مسبقا عن الهدنة الهشة مع غزة ولبنان من أجل التوضيح عن مسار الاتفاقيات مع العدوان الأمريكي والصهيوني، ابقى معنا أستاذ عبد العزيز وكذلك أنتم أعزائي المستمعين، ابقوا معنا بعد هذا الفلاش.
2: الأمريكي والإسرائيلي يعملان على هدن هشة في أوقات معينة حينما يعجزان عن تحقيق مكاسبهما وأهدافهما، بدلا من الاتجاه الجاد لوقف عدوانهما والاتجاه الصادق لوقف إطلاق النار والالتزام بالمواثيق والاتفاقات. ولذلك نجد كيف كان المسار مع غزة، كيف كان مسارا لم يلتزم فيه الأعداء بالالتزامات المحددة الواضحة التي هي قبل كل شيء استحقاقات إنسانية للشعب الفلسطيني، الوقف التام للعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للانسحاب من قطاع غزة، لإفساح المجال لدخول الإمدادات الإنسانية من غذاء ودواء واحتياجات أخرى إلى قطاع غزة. هذه كلها هي استحقاقات إنسانية. وكذلك ما فعله العدو الإسرائيلي تجاه لبنان حتى ما قبل هذه الجولة من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران وعلى لبنان على مدى 15 شهرا، لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق الذي كان اتفاقا بينه وبين الدولة في لبنان وكان عليه ضمناء وكانت الالتزامات فيه واضحة ومحددة. استمر العدو الإسرائيلي في الاحتلال في نقاط في جنوب لبنان، استمر في القتل بشكل يومي لمئات الشهداء خلال 15 شهرا، استمر في الاختطاف، استمر في التجريف للبيوت وللمزارع والنسف للمباني، استمر في التوقلات، استمر في كل أشكال الاعتداءات والانتهاكات والاستباحة للأجواء، حتى في التسميم للمحاصيل الزراعية والرش لها بالمبيدات والسموم. كل أشكال الانتهاكات والاعتداءات لم يتوقف عنها على مدى 15 شهرا.
0: نعود مرة أخرى مع أعزائنا المستمعين ومع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز أبو طالب ومع بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي قال فيه على السلطة أن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وأن تلغي قرارها الذي يجرم المقاومة. طيب أستاذ عبد العزيز، ما دلالة مطالبة الشيخ نعيم قاسم السلطة بإلغاء تجريم المقاومة بالتزامن مع وقف التفاوض المباشر مع العدو الصهيوني؟
1: طبعا من عام لحزب الله ينظر إلى أن ما تقوم به السلطة أو الرئاسة أو رئاسة الحكومة في التفاوض المباشر مع العدو الصيني هو خطيئة كبرى ومخالفة للدستور والقانون الذي نصت عليه وثيقة الاتفاق الجماعي في القسم الثالث الفقرة جيم التي تنص على أنه يحرم التفاوض المباشر مع العدو الصيني أو التعامل معه أو الاعتراف به. ما قامت به هذه السلطة هي مخالفة دستورية، أيضا أنها لا تعبر عن الهدف نحو الوصول إلى مسار لإنهاء الحرب، بل هو فقط إدارة للأزمة، بمعنى أن هؤلاء يريدون أن يحققوا الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية التي أرسلت إليهم بضرورة نزع سلاح حزب الله، وهو ما سيؤدي وفق التقديرات الإسرائيلية والأمريكية إلى حدود نزاعات داخلية تتطور إلى حرب أهلية، وبالتالي ينشغل اللبنانيون فيما بينهم ويبدأ العدو الإسرائيلي بقضم الأراضي في غياب للمقاومة.
0: نعم.
1: من عام حزب الله صرح في أكثر من موقف بأنه في حال أن يذهب هؤلاء نحو التفاوض المباشر فإنهم غير معترفين به ولا يعنيهم، سيظلون يقاومون لأن المقاومة لا تحتاج إلى من يمنحها الشرعية، هي حق شرعي وعقلي ومنطقي، وحتى وفق مواثيق الأمم المتحدة ومن يجرم هذه المقاومة هو الذي يجب أن يجرم، والذي يجب أن يخون هو من يقف ويطعن المقاومة في ظهرها.
0: نعم. طيب سيد عبد العزيز، ألم يعني السلطة اللبنانية لم يستفيدوا أو لم يعني يعتبروا من المفاوضات والمعاهدات السابقة كما أشار السيد القائد في المقطع السابق؟
1: طبعا لو أن العرب كانوا يقرؤون التاريخ أو يقرؤون الأحداث والوقائع، في عام 1993 تم توقيع الاتفاق ما بين السلطة الفلسطينية وما بين الكيان الصهيوني بما تمي باتفاق أوسلو، لم يتم تنفيذ بند واحد منه من قبل الكيان الصهيوني إلى اليوم. أيضا هناك اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان تم خرقه من جانب العدو الصهيوني في عام 2024 إلى اليوم أكثر من 10,000 خرق، وكذلك الاتفاق الأخير إلى الآن نصل إلى مئات الخروجات التي قام بها العدو الصهيوني ولا زال يقوم بها اليوم. لذلك المقاومة اتخذت قرارها بأنه في حال شن الحرب سيكون هناك مقاومة عسكرية، في حال الهدنة التي يخترقها العدو بخروجات سيتم الرد على هذه الخروجات، وهما ما تم ويتم خلال هذه الهدنة. اليوم تم الإعلان عن قتل جندي إسرائيلي صهيوني معتدي على الأراضي اللبنانية وإصابة آخرين، بمعنى أن القوة اللبنانية لحزب الله تمارس أداءها في المقاومة حتى في ظل ما يسمى بوقف إطلاق النار والهدنة المزيفة التي يخترق العدو يوميا. لذلك عملت المقاومة على ترسيخ معادلة الرد سواء في الهدنة أو في الحرب.
0: نعم. أيضا شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المدخل والحل هو تحصيل النقاط الخمس قبل أي أمر من الأمور، وهي إيقاف العدوان برا وبحرا وجوا، انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، الإفراج عن الأسرى، عودة الأهالي إلى كل قراهم وبلداتهم، إعادة الإعمار. طيب أستاذنا الفاضل، حين يفرض الشيخ نعيم قاسم النقاط الخمس كمدخل وحيد للحل، هل يعني أن زمن التسويات سقط وأن الميدان هو من يفرض شروط ما بعد الحرب؟
1: طبعا العدو الصهيوني لا يريد حلا، هو يريد فقط أن يحيد المقاومة ويريد أن يشغل المقاومة، لذلك هو ليس معنيا بتنفيذ مطالب وقت إطلاق النار، حتى لو أنه تم إرغامه عليها فإنها فقط تكتيك منه، لا يريد أن ينفذها، هو يريد فقط أن يوقف القوة المتقدمة للمقاومة ويعمل على تحييدها. هذه المطالب هي مطالب شرعية ومنطقية وحقوق للشعب اللبناني.
0: نعم.
1: أيضا تم الاتفاق عليها في بنود الاتفاقات السابقة، ولكن العدو الإسرائيلي معروف عنه أنه لا يفي بالعهود كما وصفه القرآن الكريم، وكما تم ملاحظته من خلال الاتفاقيات التي عقدها مع الفلسطينيين ومع اللبنانيين ومع السوريين ومع كل الدول التي كان يخرجها باستمرار، لأنه يرى نفسه غير معني بتنفيذها، لذلك لن يفهم العدو أو لن يضطر إلى تنفيذها إلا تحت القوة الرادعة للمقاومة. أما المفاوضات فإنها إدارة للأزمة وليست مسارا للحل النهائي.
0: نعم، حتى أنه أكد الشيخ نعيم قاسم رفض التفاوض المباشر رفضا قطعيا، وبأن أداة السلطة لن ينفع لبنان ولن ينفعهم فيما يريده العدو الإسرائيلي الأمريكي منهم ليس بيدهم، وما تريدونه منه لن يمنحكم إياه. طيب أستاذ عبد العزيز، كما سمعنا قبل قليل ما جاء في الخطاب، خطاب السيد القائد عن الهدنة الهشة ونقض الاتفاقيات، وهذا هو المعتاد عند اليهود عبر التاريخ، وبرفض الشيخ نعيم قاسم المباشر وتحذير السلطة من عبثية أدائها، هل هناك مسار تسوية قادمة وتأسيس معادلة لا مفاوضات إلا بالسلاح، لأن اليهود ينقضون العهد على عبر الزمن؟
1: عندما سئل المبعوث الأمريكي إلى المنطقة توم براك هل هناك سلام في المنطقة قادم، قال ليس هناك سلام، هناك مشروع في المنطقة وهو مشروع على الهيمنة وعلى الطرف الآخر أن يقبل به ويتعايش معه. هذا واضح وصريح في التوجهات الأمريكية الإسرائيلية تجاه المنطقة،
0: صح.
1: إضافة إلى الإعلان الصهيوني بأن الكيان الصهيوني يسعى لتحقيق ما يسمى بإسرائيل الكبرى التي تتهم كل الأراضي اللبنانية وكل الأراضي السورية وكل الأردن وكل فلسطين إضافة إلى أراضي من مصر والسعودية والكويت والعراق، فهذا دليل على أنه لا يرغب في السلام وليس واردا في أي استراتيجية أو أي علاقات ممكنة مع هذا العدو الصهيوني. وبالتالي فإن الحل الوحيد لمواجهة هذا العنت والطلب هو المقاومة التي أثبتت فعاليتها عندما تم تحرير الجنوب تحت وطأة طربات المقاومة.
0: نعم.
1: واليوم لن يتم تحرير لبنان ولا تحرير فلسطين ولا سوريا ولا الضفة الغربية في الأردن إلا تحت وطأة السلاح، لأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة وهي السبيل الوحيد لإيقافه ومنعه من التغول واحتلال الأراضي. أما مسألة التفاوض فعلى مدى 70 عاما لم يتم استعادة شبر واحد من الأراضي إلا تحت القوة، حتى فيما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد كانت تحت وطأة النجاح العسكري المصري الذي أرغم العدو الصهيوني على التراجع والقبول باتفاقية كامب ديفيد. أما أنه سيحلم هؤلاء في لبنان بأنهم سيستعيدون حقوقا أو أراضي أو يوقفون إطلاق النار عبر المفاوضات فهذا وهم يجب أن ينتبهوا من هذا الوهم قبل أن يصل العدو إلى بيروت كما وصل في عام 82.
0: نعم، أيضا في البيان شدد الأمين العام لحزب الله على أنه لم يكن ليحصل وقف إطلاق النار لولا الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي محادثات باكستان، وذلك بعد الصمود الأسطوري للمقاومة وشعبها في لبنان. وتساءل الشيخ نعيم قاسم لماذا اغتاظت السلطة، فلو أتى وقف إطلاق النار من أي وسيط علينا أن نقبل به. طيب سعد العزيز، نريد أن ننقل تساؤل الشيخ نعيم قاسم، لماذا اغتاظت السلطة ولو أتى وقف إطلاق النار من أي وسيط علينا أن نقبل به؟
1: لأن السلطة هنا أصبحت ناطقة باسم الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وهما الخصم اللدود لإيران، وبالتالي فإنه لن يكون من المناسب أن يفخر الجانب اللبناني أو يعترف بهذا الفضل لإيران التي استطاعت أن ترغم الكيان الصهيوني على وقف إطلاق النار. والدليل على أن إيران هي التي أقنعت العدو الصهيوني والأمريكي أو أرغمتهما على وقف إطلاق النار أنه بعد نكت أو عودة القوات الجيش الإسرائيلي بالعدوان على إيران تم مباشرة إغلاق مضيق هرمز كنوع من الاعتراض على عدم تنفيذ الجانب الأمريكي والإسرائيلي للبند المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى أن لبنان كان في رأس أولويات الشروط التي وضعتها إيران لوقف إطلاق النار وهو وقف إطلاق النار على الجمهورية الإسلامية وعلى المنطقة العربية كما فيها لبنان وغزة واليمن.
0: نعم.
1: هذا الغيظ الذي يعبر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس الحكومة هو انعكاس للغيظ الإسرائيلي الذي لم يستطع أن يتحمل أو أن يواصل الحرب العسكرية واضطر مرغما لإيقافها، لذلك لا يريد أن يشعر اللبنانيون بالجميل الذي قدمه لهم الإيرانيون عندما اشترطوا وقف إطلاق النار عليهم وهم على استعداد حتى لخوض معركة من أجل من أجل لبنان، لأن هذه المعركة التي يخوضها الإيرانيون هي من أجل القضية الفلسطينية، وهي ضريبة وقوف إيران مع القضايا العربية وعلى رأس القضية المركزية فلسطين.
0: نعم، نذهب إلى الاتصال الهاتفي الذي جري بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السعودي خلال الأسبوع المنصرم، بحث خلالها التطورات الإقليمية لا سيما المتعلقة بوقف إطلاق النار. عراقي أطلع نظيره السعودي على التحركات الدبلوماسية وجهود إنهاء الحرب وخفض التوترات. طيب أستاذ عبد العزيز، ما هي توقعاتك ما وراء هذا الاتصال والتقارب بين جمهورية إيران الإسلامية والسعودية، وهل سيكون هناك تقارب جاد في هذه وخاصة في نحن في ظرف استثنائي للمنطقة بشكل عام؟
1: طبعا هذا يدل على نجاح إيران وصمودها في مواجهة محاولة محو الدولة الإيرانية وإسقاط النظام الإيراني الذي كان يعول عليه الخليجيون بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بإسقاط النظام وستدفع الدول الخليجية تكلفة أو ثمن هذه المعركة. ولكن عندما صمدت إيران بدأ الخليجيون بالذات على رأس المملكة العربية السعودية تعيد النظر إلى طبيعة التوازنات المقبلة. هي
0: نعم.
1: تفكر بأن العدو الأمريكي سيرحل من المنطقة وستبقى إيران قوية.
0: صح.
1: لذلك لا بد من إعادة العلاقات وعدم
0: وعدم الانجرار. نعم.
1: العداء.
0: نعم.
1: وهذا يفسر الاتصال الذي وقع من السعودية وأيضا الاتصال الذي وقع من الإمارات وقطر مع الإيراني، كأنهم يريدون أن يقولون للإيراني نحن لسنا موافقين على ما يحدث ونحن سنكون وإياكم على مستوى من العلاقات يضمن مشتركة البلد. لكن في الحقيقة أنهم كانوا يتمنون ويدفعون الأموال لإزالة الدولة الإيرانية وإزالة هذا النظام الإيراني الذي وقف إلى جانب القضايا العربية وأيضا ظل مظهرا لحسن الجوار مع إخوانه العرب على مدى 47 عاما رغم تعرضه للحرب العراقية الشعواء.
0: نعم.
1: التي دعمها الخليجيون بالأساس وقام بها النظام صدام في الثمانينات كله لمحاولة إسقاط هذا النظام الذي جاء مخالفا للرؤية الأمريكية وللمصالح الأمريكية وللتوجهات الصهيونية التي كانت ترى في إيران الشاه حليفا قويا وشرقيا في المنطقة.
0: نعم، نختم هذه الحلقة في القراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والإقليمية بفلسطين المحتلة وتوحش الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تدعو إسرائيل لرفع القيود والسماح بتدفق المساعدات إلى غزة. ارتفاع عدد شهداء الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 72,599 وما زال العدد في ارتفاع رغم ما يسمى وقف العدوان على غزة. حماس ترفض قطعيا قرار تسمية ولاية أريزونا الأمريكية اعتماد التسمية للاستيطانية الصهيونية للضفة الغربية. طيب أستاذ عبد العزيز، تصعيد الكيان الصهيوني الإسرائيلي في غزة والضفة والقدس وحصار المساعدات وتهويد الأراضي رغم الهدنة المعلنة، ما الذي ينكشف من هذا كله وماذا تبقى من معنى وقف إطلاق النار حين يتحول إلى غطاء لاستكمال الإبادة الجماعية في فلسطين وإلغاء القضية وإنهاء القضية الفلسطينية؟
1: طبعا يسعى الكيان الصهيوني إلى إشعال الحرائق في المنطقة العربية بكلها حتى ينشغلوا عما يحدث في فلسطين العزيزة، ولكن وحدة الساحات ما زالت تركز على أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية.
0: نعم.
1: وبالتالي فما يقوم به العدو الصهيوني حاليا أو في الوقت الراهن من الانتهاكات وكذلك الاستمرار في القتل في غزة ومحاصرتها أدى ذلك إلى أن ينتعش الضمير العالمي وأرسل قافلة أو أسطول الصمود الذي يتم الآن محاصرته حاليا من القوات الصهيونية واقتياده إلى الموانئ الصهيونية. العدو الصهيوني يريد أن يغتنم فرصة انشغال الإقليم بكله بما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في لبنان.
0: نعم.
1: لكي يستمر في قضم الأراضي الفلسطينية وقتل الفلسطينيين وتجويعهم وتشريدهم وتحويل المناطق التي يعيشون عليها إلى مناطق غير قابلة للسكن وغير قابلة للعيش، وبالتالي هو لا يخاف من القانون الدولي ولا يخاف من محكمة العدل الدولية ولا يخاف إلا من منطقة القوة التي بدأ بمواجهتها عبر إشغال هذه الدول التي كانت داعمة في الأساس القضية الفلسطينية، فقام بالحرب والعدوان على إيران وعلى لبنان حتى لا يقوموا أو يكونوا ظهرا وسندا للمقاومة الفلسطينية. وهذا ما فهمته الدول في محور المقاومة بأنه يجب المحافظة على وحدة الساحات، وأن ما تعرض له فلسطين كأنها تعرض له طهران أو تعرض له بيروت أو صنعاء أو العراق. بالتالي ما يقوم بها العدو الصهيوني هي محاولات لتطبيع المنطقة على القبول بالجرائم التي يتم ارتكابها بشكل يومي وبشكل متصاعد، خاصة فيما يتعلق بالضفة الغربية التي تتعرض حاليا لمحاولة الإلغاء، سواء الغاء المصطلحي أو حتى السيطرة عليها واحتلالها وإعلانها مناطق محتلة وليست خاضعة للسلطة الفلسطينية كما كان على الاتفاق عام 93. هذا ما يقوم به العدو الصهيوني لتحقيق ما يسميه بإسرائيل الكبرى، التي حاول أعضاء محور المقاومة إفشال هذا المشروع وفعلا نجحوا في إفشاله، ولكنها ما زالت مستمرة في محاولات تحقيق ولو إنجازات في المنطقة. هي تريد أن تحصل على السلطات تشبه السلطات الجولاني في سوريا التي تسمح بقضم الأراضي السورية دون اعتراض. أرادت أن يكون الحال مشابها في لبنان، ولكن وجود المقاومة أفشل ذلك. أرادت أن تكون أيضا في فلسطين عبر السلطة الفلسطينية وسلطة محمود عباس، ولكن المقاومة حماس وجهاد السامية أفشل ذلك أيضا. وبالتالي المستقبل للكيان الصهيوني هو الفناء وهو الزوال، لأنه غير شرعي ويواجه بمقاومة من شرفاء الأمة. رغم الكثير من الأنظمة التي تتواطأ مع العدو الصهيوني، إلا أنها لا تعبر عن الشعوب. الشعوب هي حية ومؤمنة ولديها القوة والشجاعة على مواجهة
0: وما زال محور
1: هذه الاعتداءات الإسرائيلية،
0: وما زال محور المقاومة قائم إلى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد العزيز أبو طالب. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من قراءة لأهم الأحداث والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية مع المحلل السياسي الأستاذ عبد العزيز أبو طالب. ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وأجمل التحية من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
0: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من تنحني لكم الجبال وتهتز من هيبتكم الصخور وتخجل الأسود من شجاعتكم وتتضاءل أمام صمودكم العواصف، يا رجال الرجال، يا من كتبتم المجد بأيديكم قبل أن تكتبه الأقلام وسطرتم البطولة بدمائكم قبل أن تتغنى بها الأشعار، أنتم الذين اصطفاكم الله لنصرة دينه وحملتم الأمانة حين تخلى عنها المدعون ووقفتم في وجه الطغيان حين انهارت الجيوش وتفككت الصفوف. تحية لكم من أعماق كل قلب من قلوب الأمة، فبكم عز الله هذه الأمة وبكم استعادت الكرامة مكانتها بعد أن كانت سلعة في أسواق الخزي والتطبيع. أيها المجاهدون الأبطال، واليوم ومع ذكرى احتفال العالم بعيد العمال تتجلى فيكم أعلى معاني العمل وأشرفها، عمل الجندي الذي لا يهدأ والجهاد الذي لا يتوقف والتضحية التي لا تنتظر أجرا إلا من الله. فأنتم يا صانعي النصر، يا عمال الأمة الحقيقيين، من يعملون بصمت ليحصد الوطن أمنا وعزة وسلاما. وفي زمن تعيش فيه الأمة أسوأ واقع لها، حيث تآمر عليها أعداؤها ورهن بعض أبنائها قرارها، كنتم أنتم وعمالنا الأحرار في المصانع والحقول والموانئ ضمن محور المقاومة الصامد، ينتصر كل من موقعه للقضية ويدافع عن شرف الأمة بدمائه وعرقه. أيها المجاهدون الأحرار وأيتها الأيادي العاملة النظيفة، كونوا كما عهدناكم، لا تتبدل أهدافكم ولا تخر عزائمكم، فما زادكم إصرار العدو إلا ثباتا ولا خيانة الخائنين إلا إيمانا. أنتم اليوم في ميادين العزة وفي ورش العمل والإنتاج تثبتون للعالم أن الأمة لم تمت ولن تموت أبدا، وأن العمل الجاد والمقاومة عقيدة لا تنتهي بانهيار حصن أو استشهاد قائد. النصر حليف المؤمنين الصابرين المتقنين لعملهم، والمتخاذلون سقطوا في وحل الخيانة وانهارت أوهامهم. أيها الأبطال العاملون جنودا وعمالا، اثبتوا يا جبالنا الشماء، يا رجال الرجال، يا من تنحني لكم القمم عظمة ومهابة، وثقوا بأن الأمة معكم وأن التاريخ يكتب بأيديكم وأن النصر قادم لا محالة بالسواعد المجاهدة والأيدي العاملة المخلصة. فما خاب أبدا من صدق في عمله وجهاده، وما ندم من صبر، وما ذل من جاهد في سبيل الله بالسيف والقلم. أنتم فخر الأمة وتاج رأسها، والشهداء منكم أحياء عند ربهم يرزقون، والأحياء درع الأمة وسيفها وعماد اقتصادها. دمتم للدين عزا وللوطن حماة وللأمة عزيمة لا تلين.

0: عين على الأحداث.
1: رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إنما كشفته وزارة الداخلية من اعترافات جديدة لعناصر شبكة التجسس التابعة لغرفة المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والمخابرات السعودية، يؤكد حجم المؤامرة التي تدور ضد اليمن بسبب موقفه المشرف والمبدئي في نصرة إخواننا في فلسطين. فهذه الشبكات الإجرامية لم تكن مجرد أفراد ضلوا الطريق، إنما هم أدوات خيانة ارتبطوا مباشرة بأجهزة استخبارات معادية، وقدموا معلومات وإحداثيات استهدفت على أساسها منشآت ومواقع، وسقط بسببها شهداء وجرحى من أبناء يمن الصمود. وما هي إلا خيانة مكتملة الأركان للدين والوطن والكرامة والدم اليمني. والأخطر أن غرفة التجسس المشتركة كانت تدار من الأراضي السعودية، ما يكشف بوضوح الدور الحقيقي للنظام السعودي بوصفه شريكا مباشرا في العدوان على اليمن وخادما مطيعا للمشروع الأمريكي والإسرائيلي. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأبطال، أعلنت أمريكا وكيان الاحتلال العدوان على جمهورية إيران الإسلامية في ظل مفاوضات سياسية وحراك دبلوماسي وهدنة قائمة في انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف المجتمعية من منطق الغطرسة والاستكبار الفرعوني، ظنا منهم أن نهاية تلك الحرب بأيديهم كما بدأوها، لكن الواقع أثبت عكس ذلك.
2: نكتفي بهذا القدر سامعين الأعزاء، والساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

طابت أمسياتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة. العلامة مفتاح يشدد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. الشعبة الجزائية تنظر في قضية شبكة تجسس بريطانية وتحجز قضية خلية إرهابية تابعة للقاعدة للحكم. استمرار المجازر الصهيونية في غزة وحماس تؤكد أن إرهاب الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعات جيش العدو بالصواريخ وبالمسيرات ردا على استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وطهران تحذر من تحويل حاملات الطائرات الأمريكية إلى مقابر مؤكدة سيطرتها التامة على مضيق هرمز. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد السلام منصور القائفي عن عمر الناهز 62 بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن، مشيدا في البرقية التي بعث بها إلى نجل الفقيد وإخوانه بمناقبه وإسهامته في خدمة وطنه ومجتمعه، حيث كان الشيخ خميس القائفي وشخصية اجتماعية وقبلية لها أدوار بارزة في إصلاح ذات البين وحل القضايا المجتمعية. الرئيس المشاط عبر عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأهل الفقيد وإخوانه وأفراد الأسرة وأهل القائفي وخارف كافة وقبيلة حاشد عامة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

التقى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي لمناقشة سير العمل في إعداد اللوائح التنظيمية للوزارات وللهيئات وللمؤسسات المسؤولة بعملية الدمج والوقوف على مستوى التقدم المحرز في مشاريع الهياكل التنظيمية الجديدة. اللقاء تطرق بشكل مفصل إلى أولويات خطة وزارة الخدمة المدنية لسنة 1448 هجرية وما تتضمنه من برامج ومشاريع نوعية تهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات وترجمة مضامين البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، لا سيما في جوانب الرقابة والمتابعة والتقييم وتطوير قدرات القيادات الإدارية عبر برنامج الحقائب التدريبية المتخصصة. في اللقاء أشاد العلامة مفتاح بالجهود المبذولة من قبل اللجان الفنية والقطاعية في استكمال مراحل الدمج، منوها بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تبسيط وتسهيل المعاملات وتنمية مهارات الكادر الوظيفي بما يضمن تعاملا واعيا ومسؤولا مع مهام وحدات الخدمة العامة ومواكبة مسار الإصلاح الإداري الشامل. إلى ذلك أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن منظومة الإعلام الوطنية تمكنت وبجدارة من فضح جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والتصدي لمخططاته الهادفة إلى النيل من وعي وصمود الشعب اليمني رغم شحة الإمكانات المتاحة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بنائب وزير الإعلام دكتور عمر المخيتي الذي استعرض نشاط الوزارة والمؤسسات التابعة لها ومستوى تنفيذ الخطة العامة إلى جانب التحديات التي تواجه الأداء الإعلامي وسبل تجاوزها لتعزيز الرسالة الدينية والوطنية والسياسية. العلامة مفتاح أشاد بجهود الكوادر الإعلامية في ترسيخ الهوية الإيمانية والتصدي لوسائل الإضلال مؤكدا أن حكومة التغيير والبناء تنظر بتقدير كبير للدور الفاعل والمؤثر الذي يقوم به الإعلام اليمني في مواجهة الإمبراطوريات الإعلامية الدولية المعادية وتفنيد زيفها ونشر الحقيقة للرأي العام. عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة برئاسة القاضي عبدالله النجار جلستها الثانية لمحاكمة المجموعة الأولى المتهمة بالتخابر مع أجهزة المخابرات البريطانية والسعودية، وأقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم عرائض الاستئناف علما أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بإعدام 8 من أعضاء الشبكة لإدانتهم برصد مواقع وقيادات في صنعاء لصالح دول العدوان بين عامي 2021 و2025. وفي سياق قضائي آخر أقرت الشعبة حجز قضية عصابة إرهابية يتزعمها المدعو ناجي محمد عكاشة مصري الجنسية للحكم، وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت عكاشة بتزعم خلية تابعة لتنظيم القاعدة ارتكبت جرائم قتل وسرقة ومقاومة السلطات، وقضى الحكم بإعدامه رميا بالرصاص إلى جانب إدانة ومعاقبة بقية أفراد الخلية بمدد متفاوتة من الحبس و الإعدام أيضا. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح ورئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقيات عزاء ومواساة إلى وزير الزراعة والري السابق المهندس عبد الملك قاسم الثور في وفاة نجل إبراهيم. البرقية عبرت عن خالص العزاء والمواساة لوالد الفقيد وكافة آل الثور سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما بعث رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد السلام منصور القائفي الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. العيدروس أشاد في البرقية التي بعث بها إلى شقيق الفقيد
عضو مجلس الشورى عبد الملك القائف وأبنائه بمناقب الراحل ودوره المشهود في إصلاح ذات البين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة. أعلنت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري في بيان مشترك البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير 2026 لموظفي الدولة، وذلك وفقا لبرنامج توفير المرتبات المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لدعم الموظفين وتسديد صغار المودعين. وأوضح البيان أن التعزيزات أرسلت عبر وزارة المالية إلى البنك المركزي اليمني ومنه إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي لضمان وصول الاستحقاقات إلى جميع موظفي الدولة بكافة الوحدات المشمولة بالصرف. استشهد طفل فلسطيني صباح اليوم إثر إصابته بشظايا قنبلة صهيونية جنوبي مدينة خان يونس، فيما ارتقى مواطن آخر جراء استهداف مسيرات العدو لمحيط أبراج القسطل شرق دير البلح، وسط عمليات نسف واسعة للمباني السكنية نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة، لترتفع بذلك حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر إلى 72,608 من الشهداء و172,445 من المصابين. في الضفة الغربية المحتلة أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن مواصلة العدو لجرائم القتل والإرهاب وأن سياسة الضم والتهجير كل ذلك لن ينال من إرادة الشعب الفلسطيني. ونعت الحركة الشهيد نايف سامارو الذي ارتقى برصاص الاحتلال في نابلس داعية الشباب الثائر إلى تصعيد المواجهة وإيلام العدو ردا على بطشه المستمر. في الشأن اللبناني أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ عمليات عسكرية عدة ضمن معركة العصف المأكول، استهدفت من خلالها تجمعات لآليات جيش العدو وأفراد جنوده في محيط مرتفع الصلعة ببلدة القنطرة قرب مدرسة بلدة حولة بصليات الصاروخية، كما استهدف المجاهدون تجمعات للعدو في بلدتي الناقورة والبياضة بسرب من المسيرات الإنقضاضية، حقق ذلك إصابات مؤكدة. تأتي هذه العمليات دفاعا عن لبنان وردا على اعتداءات العدو التي أسفرت اليوم عن ارتقاء 9 شهداء بينهم عاملان سوريان وآخر مصري جراء غارات جوية استهدفت بلدات صفد البطيخ وبريقع وحاريس والمعلية، وذلك في خرق صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. شهدت مناطق ريف القنيطرة وريف درعا السوري تصعيدا صهيونيا لافتا، حيث قصف جيش العدو بالهاون أطراف قرية الصمدانية الغربية وحرش العارضة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي بأجواء المنطقة. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نايا أن طهران تتحكم بمضيق هرمز بكل قوة ولن تسمح بعبور أي سفينة دون إذن مسبق، محذرا العدو من واجهة ساحات وأدوات جديدة بل من مواجهة ساحات وأدوات جديدة حال ارتكابه أي خطأ كان. من جانبه حذر المستشار العسكري الأعلى للمرشد الإيراني محسن رضائي الولايات المتحدة الأمريكية من تحويل حاملة طائراتها إلى مقابر حال اعتدائها على إيران، مؤكدا قدرة بلاده على إغراق السفن الحربية المعادية. في سياق دبلوماسي أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال مع نظيره الألماني استمرار المساعي الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب المفروضة من قبل واشنطن والكيان الصهيوني لتحقيق الاستقرار في المنطقة. النبأ الأخير. وصف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل
تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بلاده بالتصعيد الخطير غير المسبوق، مؤكدا أن الشعب الكوبي سوف يواجه أي معتد دفاعا عن سيادة بلاده. وجدد دياز كانيل مواقف هافانا الداعمة للقضية الفلسطينية وللبنان وإيران وفنزويلا في مواجهة الضغوط والغطرسة الأمريكية الرامية إلى فرض نماذج سياسية عبر الحصار الاقتصادي. كان ذلك سماعنا الأكارم، هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا التذكير بالعناوين الرئيسة. العلامة مفتاح يشدد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. الشعبة الجزائية تنظر في قضية شبكة تجسس بريطانية وتحجز قضية خلية إرهابية تابعة للقاعدة للحكم. استمرار المجازر الصهيونية في غزة، وحماس تؤكد أن إرهاب الاحتلال لن يثني الشعب الفلسطيني عن خيار المقاومة. المقاومة اللبنانية تقصف تجمعات جيش العدو بالصواريخ وبالمسيرات ردا على استمرار خروقات وقف إطلاق النار. وطهران تحذر من تحويل حاملات الطائرات الأمريكية إلى مقابر، مؤكدة سيطرتها التامة على مضيق هرمز. بهذا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء والتي تستمعون فيها. إيران تمتلك مرونة عالية في ميدان التفاوض مع الأمريكان والصهاينة، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء استراتيجية الردع التي تمتلكها المقاومة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني. فأهلا بالجميع. في إطار مشروع الدفاع عن النفس تبدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرونة عالية في التعامل مع العدو الأمريكي والإسرائيلي في ميدان التفاوض السياسي والدبلوماسي، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار لإيران والمنطقة بشكل عام. ورغم المساعي الأمريكية والإسرائيلية الرامية إلى تفادي تبعات التصعيد ضد إيران عبر محاولة إطالة أمد المفاوضات والتملص من الالتزام بالشروط الإيرانية، تؤكد طهران تمسكها بمطالبها المشروعة مع إعلان جاهزيتها لمواجهة مختلف السيناريوهات المختلفة، بما في ذلك خيار العودة إلى المواجهة العسكرية. ويؤكد الأكاديمي الإيراني عادل الغبيش أن أي تصعيد أمريكي صهيوني عدواني ضد إيران سيواجه برد حتمي يكبد الأعداء خسائر مهولة على المستوى المادي والبشري، موضحا أن الولايات المتحدة في حال ذهبت نحو العدوان على إيران ستواجه ثلاث تداعيات رئيسية،

المجرم ترامب، غير أن هذا الخيار لن يحقق أهدافه نظرا لقدرة إيران على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مبينا أن الاقتصاد الإيراني لا يعتمد بشكل كامل على النفط، وأن نحو 80% من الاحتياجات الغذائية والدوائية يتم إنتاجها محليا، بالتوازي مع نجاح طهران في فتح مسارات بديلة للتجارة والتصدير عبر شركاء دوليين مثل الصين، روسيا، باكستان، ما يقلل من فعالية الضغوط الغربية. وبلغت إلى أن تداعيات بل ويلفت إلى أن تداعيات الحصار تتجاوز إيران لتطالع حلفاء الولايات المتحدة في ظل انعكاساته على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، ما يحد من قدرة واشنطن على الاستمرار في هذا النهج لفترات طويلة، مشددا على أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى اختراق الداخل الإيراني عبر شبكات العملاء والجواسيس، غير أن الأجهزة الأمنية الإيرانية نجحت في إحباط هذه المحاولات وإحالة عدد من الخلايا التجسسية إلى الجهات القضائية، تمهيدا لإعدام تلك الخلايا لتكون لمن خلفها آية ووفقا. ووفقا لذلك قال غبيش، فإن الحضور الشعبي يشكل عنصر دعم أساسي في تعزيز الجبهة الداخلية، مؤكدا أن الشعب الإيراني يشارك في حماية الاستقرار الداخلي، ما يمنح المؤسسات الأمنية مساحة أكبر للتحرك والسيطرة على التهديدات، مشددا على أن إيران تحافظ على استقرارها الأمني في المرحلة الراهنة نتيجة السيطرة على شبكات التجسس وقدرتها على إدارة التحديات الداخلية والخارجية في آن واحد. من جهته يراهن العدو الأمريكي والإسرائيلي على هزيمة إيران من خلال المراوغة السياسية وكذلك التفاوض الماكر مع طهران بعد فشلهما الذريع في الانتصار على طهران من خلال العدوان العسكري، غير أن حنكة الدبلوماسيين الإيرانيين كفيلة بتحقيق الانتصار الدبلوماسي على تلك المراوغات الأمريكية الصهيونية. وحول هذا الشأن يؤكد الكاتب والباحث في الشؤون الإيرانية دكتور رضا إسكندر أن طهران لا يمكن أن يكون أو تكون الخاسر لا أخلاقيا ولا سياسيا في ظل امتلاكها مقومات الصمود وأدوات الردع الفاعلة على المستوى الدبلوماسي والعسكري.

في رسالة ردع استراتيجية ونفسية تمثلت في نشر الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان فاصل إعلامي بعنوان فخر الصناعة اللبنانية باللغتين العربية والعبرية للطائرة المسيرة المزودة بالألياف الضوئية. وتعتبر الطائرات المسيرة المزودة بالألياف الضوئية من أبرز الأسلحة التي تستخدمها المقاومة اليوم، كونها تظل متصلة بمشغلها عبر كابل بصري دقيق يمتد لمسافات طويلة تتجاوز أكثر من 20 كيلومتر، ما يوفر نقل بيانات سريعة جدا ومستقرة. وفي إشارة واضحة إلى أن المقاومة تمتلك اكتفاء ذاتيا وتطورا تكنولوجيا من هذا السلاح يتجاوز كل حسابات العدو الإسرائيلي ويفاجئه في كل مواجهة تضمن، وتضمن أيضا الفيديو مشاهد حصرية لمراحل تصنيع وتركيب الطائرات المسيرة الانقضاضية الأحدث تقنيا والأكثر رعبا للعدو. ووفقا للمعطيات فهذه المسيرات تمتلك الحصانة الكاملة ضد التشويش الإلكتروني، لأنها لا تعتمد على إشارات رادارية أو نظام LGBS، بل ما يجعلها سلاحا دقيقا للغاية وفعالا في الحرب الحديثة، إذ لا يمكن اعتراض إشارتها أو التشويش عليها، ما يربك أنظمة الدفاع الجوي والتقليدي. ومن خلال مشاهد سابقة بثتها المقاومة في سلسلة عملياتها بمعركة العصف المأكول، يلاحظ أن هذه المسيرة الانقضاضية توفر تحكم دقيق ورؤية عالية من خلال توفير فيديوهات عالية.

الدقة، ما يتيح اختيار الأهداف بدقة تدميرية عالية، خاصة ضد جنود العدو ومعداته. وبالنظر إلى مبدأ عملها، يرى خبراء أنه يتم فك كابل الألياف الضوئية أثناء الطيران، حيث تعمل حاليا بمديات تصل إلى 30 كيلومترا أو أكثر، وكما أن أهمية تكتيكيتها تبرز في بصمتها المنخفضة نظرا لتصنيعها من الألياف الزجاجية وخلوها من الإشارات اللاسلكية، ما يصعب رصدها عبر الرادارات التقليدية أو الكشف الحراري. في ذات السياق، يعيش كيان العدو الصهيوني حالة غير مسبوقة من الإحباط واليأس، وهو ما عكسته الصحافة العبرية بوضوح، إذ اعترف الكاتب الصهيوني يوف ليمور بصعوبة تجاهل حالة الإحباط العميق السائدة في أروقة الجيش جراء الوضع المتأزم في لبنان، مؤكدا أن المعركة في الشمال باتت تذكر بالواقع المرير والمستنقع الذي عاشه الكيان في الألفية السابقة. وفي اعترافات أيضا متزامنة، أكد الإعلام الصهيوني أن قوات الاحتلال تواجه اليوم فخا وكمينا استراتيجيا محكما في جنوب لبنان، وأن الوضع في الشمال اليوم بات أسوأ بكثير مما كان عليه عشية الحرب. وأشار هؤلاء المسؤولون إلى العجز الكامل حيال قضية مسيرات حزب الله وصواريخه التي تنهمر بكثافة على تجمعات القوات الصهيونية.

وصلنا وإياكم سامعينا الأفاضل إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والتي جاء فيها: إيران تمتلك مرونة عالية في ميدان التفاوض مع الأمريكان والصهاينة. كما تنوّلنا في متابعتنا الإخبارية استراتيجية الرد التي تمتلكها المقاومة اللبنانية ضد الكيان الصهيوني. إذن لكم التحايا من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والإنترنت سيمة إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس أحمد الوتاري. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: خلف كل ابتسامة شفاء قصة نجاح نعتز بها، ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة، ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني استشاري أول جراحة المخ والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. كلما مر يوم وكلما تحرك الزمن بكل تحولاته وتغيراته، كلما زادت أهمية الرسالة الإعلامية والتي تطلع بها الأقلام والرؤى والأنظار والتحليلات، وكل ما يتعلق بصب الضوء على الأحداث التي تعيشها الإنسانية والصراعات وكل ما يجري اليوم ويحفل به المشهد في كل أبعاده العالمية الثقافية والسياسية والاجتماعية والعسكرية وفي كل مجالات حياة إنسانية اليوم. حتى لا يقال لا يكفي أن تكون مبدعا كإعلامي، بل يجب أن تكون كجهاز الرصد والاستيعاب والمبادرة، كالرادار حساسا ولاقطا ويقظا ومتفاعلا، مدركا أن الإعلامية كقطعة الإسفنج تمتص معطيات الواقع وإشاراته وتتحرك في أداء رسالتك على ضوء منها. فالإعلام في خاتمة المطاف المعني بتعريفه اختصارا وإجمالا رسالة. والرسالة الإعلامية ليست كلاما طائرا في الهواء، بل هي مضمون وموقف وضوء ومواجهة مستمرة لا هوادة فيها، مع كل ما هو لا إنساني ولا أخلاقي، مع كل ما هو جائر وظالم ومضلل، وانحياز لا تردد فيه إلى جانب الحق والحقيقة، وتخندق تام الإيمان والقناعة والاستعداد للتضحية في صف المظلومين والمستضعفين والمستباحة حقوقهم وحرماتهم. على هذا الأساس أنت تتكلم والعالم يسمع، لكن يجب ألا يسمع فقط، بل يتعين أن تصله الرسالة وفيها صوتك وموقفك وموقعك أيضا في المواجهة والصراع الأزلي بين الخير والشر، الحق والباطل، النور والظلام، وهو صراع وجودي مستمر لا يتوقف، وإن كانت أدواته الخاضعة لسنة التحول والتغير والتطور والتنوع قد تتوقف في بعضها حينا مفسحة المجال للبعض الآخر، وقد يستقيل بعضها عن الفعل لعامل التقادم والزمن تاركا المجال لخلفه الأكثر حداثة وشبابا وفاعلية وهكذا. انطلاقا من هذه المحددات الموضوعية، وفي عالم ممتلئ في لحظته التاريخية الراهنة بهذا الكم الهائل من نقاط الاشتعال والمآسي والقضايا والارتدادات الزلزالية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمعيشية للأحداث والحروب والعدوانات التي تفجرها أطماع القوى الهيمنية التوسعية المستكبرة والمتوحشة، تتزايد حشود التساؤل المعنية بدور وسائل الإعلام والاتصال والإيصال المفاهيمي ومسؤولياتها ومهامها وتوجهاتها وشتى العوامل والعناصر الداخلة في تحديد اتجاهات ومسارات الرسالة والآداء الإعلامي واقعا وافتراضا، وكذلك الشروط والاستدعاءات التي يتوجب أخذها في الحسبان والاعتبار عند ضبط بوصلة الآداء في هذا الإطار الموضوعي الحيوي الواسع، وبما يجعل الإعلام بالفعل جبهة صد ودفاع عن المظلومين المستضعفين وعن قيمهم وأخلاقهم ومثلهم وكل ما يتعلق بالبناء الروحي الحضاري لهذه الشعوب المستضعفة والمستهدفة بهجمة لا مثيل لها، لا تتوقف على الترسانات العسكرية الفتاكة وصانعة الإبادات فحسب، وإنما تصل إلى ما هو أشد وأعظم، وهو استهداف عقل هذا الإنسان وروحه وأغلى ما يمتلكه من قيم وركائز لحياته. العالم اليوم تحكمه الكلمة والصورة، وكلاهما وجهة عملة واحدة قيمتها الموضوعية الملموسة عمليا لدى المهيمنين والمسيطرين على الأدوات والتقنيات، وتعصف بهم أطماع السيطرة التامة على العالم بكله، هي المنطق الذي يستميت لكي يخضع الجميع. ولأجل هذا الهدف نجد الأرض والفضاء والهواء مسخرات لصورة متكلمة تطلق جحافلها من كل الاتجاهات والفضاءات، وقد تعددت في تطور مذهل متسارع تقنياتها الخارقة، والهدف واحد، العقل. العقل الذي هو ويال المفارقة العجيبة المعجبة، المستهدف والمستهدف، الفاعل والمفعول أو المنفعل، المهاجم والمدافع في الآن ذاته. نحن إذن في معترك كوني يتصدر أسلحته الإعلام إلى جانب السلاح المقاتل في الخنادق والمعتركات العسكرية التي تتحدث بلغة النار والبارود. ومن بين عديد الشواهد والمصادق المتعددة نجد أنه عبر كل ميادين ومراحل وأطوار المواجهة، هذه المواجهة المتواصلة والمتصاعدة مع العدو الصهيوني الأمريكي المستكبر المنافق، كان الإعلام ويبقى في النسق الأول جنبا إلى جنب مع البندقية والصاروخ والمسيرة. وها نحن نرى بأم العين كشاهد على ذلك كيف أن الإعلام المجاهد المقاوم بما فيه الإعلام الحربي بمصداقيته وشجاعة وإقدام وتفاني فرسانه كان وما زال مخرزا في عين العدو وتضليله وسلاحه الأخطر، سلاح التضليل والسحر الدعائي الأسود، ورئة تتنفس عبرها حقائق المواجهة ومعجزات الصمود المقاوم لغلواء وشراسة العدوان وهجمته الإبادية الاستئصالية المتوحشة الشاملة والمفتوحة الجبهات على امتداد جغرافيا أمتنا المستهدفة.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكراً للجليل ولا تكن ناكراً للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: هي
8: وهو
7: هم
8: وأنتم
7: نواة المجتمع وأساسه،
8: بناة الجيل ورعاته،
7: وكل شؤون الأسرة
8: في دائرة اهتمامنا.
7: فعونكم في محط عنايتنا
8: عبر مساحة أسبوعية
7: ستكون لكم مخصوصة لأنكم
8: في القلب أنتم.
7: في القلب أنتم.
3: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
9: السلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، ونسعد بهذا التواصل برفقتكم أيها الأحبة. كثيرا ما يدعو ويحثنا القرآن الكريم للعناية والرعاية بالأيتام، بالإحسان إليهم، بإكرامهم ومنع قهرهم. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عدم القهر له بكفالة حقه المادي والمعنوي، فلا يشعر أنه ضعيف وحيد في عالم كبير لا يرحم، فيكون حزنه وألمه على فقد والده أو والدته مضاعفا. فالله سبحانه وتعالى حث على حفظ مال اليتيم حتى يبلغ أشده، يأخذ ماله مما قد يكون من ورث أو مال تركه الوالدان. يقول سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هناك البعض من عدمي الضمير يستغل صغر سن هذا اليتيم ليأكل ماله، يسلبه حقه، وهذا حسابه عسير. وهناك في مجتمعنا التكافل والتعاضد الكبير، فهناك أيضا من يتكفل بالأيتام الذين لا يجدون حاجتهم، فيعملون على إطعامهم وكسوتهم وتيسير سبل الحياة لهم بإلحاقهم في المدارس ومتابعة دراستهم أولا بأول. وهناك أيضا من يعمل على تبنيهم وضمهم إلى أفراد أسرهم، فما يقدم لأبنائهم يقدم لهؤلاء الأيتام أيضا دون تمييز أو تفضيل ماديا ونفسيا. ندعو الجميع للاهتمام بالأيتام، بالسؤال عنهم، بتقديم ما يحتاجون إليه بقدر المستطاع، أكان في دار الأيتام أو في منازلهم. فرعاية الأيتام من أسمى القيم وأقدس الواجبات، فطوبى لمن يكفل يتيما ومن يساعده وأيضا يعينه في التغلب على صعوبات الحياة وتحدياتها حتى يبلغ أشده.

0: في القلب أنتم. أيها الكرام، مراحل متعددة يمر به الإنسان في دورة حياته الدنيا، من طفل إلى شاب، ليشعر بحاجته إلى تكوين أسرة خاصة به يستقر معها ويسكن إليها. هذه من أهم المراحل في حياته في البحث عن الشريك في الحياة الزوجية. كل له نظرته، مبادئه في شخصية من يختاره ويركن إليه. ولأهمية الأسرة في حياة الإنسان، خصص لها اليوم العالمي الذي يحتفي به الكون أجمع، يعرف باليوم العالمي للأسرة. حول الأسرة في تكوينها على أرضية صلبة مشتركة متوافقة بين طرفيها، استقبلنا مجموعة من الرسائل. أبو أمجد يقول: بعد سنتين من زواجه بدأت تدب الخلافات بينه وبين زوجته، رغم أنهم من نفس البيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية متشابهة جدا. أيضا رسالة علي يقول فيها: كان حريص جدا على اختيار زوجته على أساس الأخلاق، فعلا ظفر بها بهذه الزوجة، إلا أنه بعد فترة زواج لم تكمل السنة انفصلوا. كذلك غيرها من الرسائل التي وصلتنا تجمعها الاستغراب لما لا يحدث التوافق والاستمرار في حياتهم الزوجية رغم الاقتناع والقبول لكل طرف بالآخر. أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي المستشارة الأسرية آسيا منصور. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: حياكم الله. طبعا من أهم الأسس في بناء الأسرة هي الاختيار الصحيح لشريك الحياة الزوجية. يحرص الزوج في توفر شروط جوهرية، وقد جاء الكثير منها في رسائل المستمعين التي وصلتنا، منها بيئة التنشئة المتقاربة جدا، الأفكار، الوضع الاقتصادي، الأخلاق وغيرها من الإيجابيات. رغم ذلك قد تصل إلى نهاية مؤلمة كالانفصال أو الخلافات الدائمة. يا ترى هنا ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب التي أدت إلى وجود فجوة ما بين الزوجين هي عدة عوامل، نذكر منها أن الأسرة هي الحصن الآمن والأمن لكل أفرادها. فالاحتواء النفسي يبدأ من شعور أفراد الأسرة أن هذه الأسرة هي المكان الآمن الذي تقبل فيه بدون شروط، وليس مكان للنقد المستمر أو إذا مكان للخلافات. بلغة الحوار تبنى بدلاً من الأوامر، وتخلق أفراد واعيين متفاهمين يكون لديهم الحوار هم لغتهم الصحيحة. أيضاً فالقدوة من الأب أو الأم هي لتكون خط الدفاع الأول للأسرة للحفاظ على تماسكها ووجودها في الحياة ووجودها في المجتمع بشكل آمن ومستقر.
0: إذن نفهم من حديثكم أن هذه هي الأسس في كيفية تحقيق الأسرة لعملية الاستقرار.
1: نعم، فرمز الواي فالاختيار ما يبدأ بالعاطفة أو يبدأ بالإطمئنانية، بل يكون بالشكل الأسمى والأفضل بوجود توافق فكري واجتماعي. أيضا عامل الدين والأخلاق الذي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فاصفر بذات الدين تربت يداك. فهذا معيار ثابت، فيما أنه إذا ساءت الظروف لا سمح الله أو حصل شيء أو وجود شرخ في العلاقة، فتبقى العلاقة أو الشيء العلاقة السابقة تكون ضمن إطار الخلق والأخلاق. أيضا الرؤية المشتركة تكون بينهم لبناء الأسرة وأهدافهم في تحقيقها في المجتمع.
0: إذن الأسرة هي نواة المجتمع الكبير، فما هي العوامل التي توفر الاستقرار للزوجين وكذلك للأبناء؟
1: هناك عوامل كثيرة نذكر منها وأبرزها. أنه تجديد العهد، تكون هناك تجديد العهد ما بين الزوجين، فمحبتهم تحتاج تغذية مستمرة بالكلام الطيب، بتقدير المجهود، بالرؤية، بالاشتراك في الرأي. أيضا قاعدة الستر، الحفاظ على خصوصية العلاقة وعدم التدخل أدراك خارجية في التفاصيل الدقيقة، يرسخ لديهم الاحترام المتبادل. أيضا هناك مبدأ وهو المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوطات، فكلاهما يواجهانها بروح الفريق الواحد وليس الندية، ليس أنت ضدي أو أنا ضدك، فكلنا في مركب واحد ونسير الوصول إلى بر الأمان. أيضا الواقعية، تكون لدينا الواقعية. الزواج ليست مرحلة بسيطة أو محطة بسيطة، إنما هي عبارة عن محطات تمر بها سفينتهما وتكون مفعمة بالصراعات والمشاكل والمحبة والأمن، فكل شيء من هذا ومن ذاك يمر بهم الزوجان.
0: يقال الاختيار الصحيح أساس نجاح الأسرة، فما أساس اختيار الزوج أو الزوجة؟
1: كما أكدت سابقا، فأهم ما تختار الزوج زوجته أو الزوجة تختار زوجها هو من ضمن الدين والأخلاق. هذه القاعدة الأساسية والهامة والميزة الرئيسية التي حفظنا بها الإسلام. أيضا الاحترام المتبادل الذي يكون بينهما، والشعور بأنهما الاثنان مشتركان في مرحلة واحدة. الثالثة وجود نوع من أنواع الجدية والمرونة. الجدية في أنه الزواج هذه هي عقد بين شخصين، وكلاهما لديه أدوار ولديه وظائف ولديه أعمال ولديه أيضا واجبات، وأيضا الشخص الآخر لديه نفس ما ذكر. فإذا كان الاثنان كان مبدأهما هما الجدية وأيضا المرونة، فيصلان إلى مرحلة جميلة.
0: نعم بكل تأكيد. إذا نفهم من حديثكم أن الاحترام والتقدير والمحبة أساس العلاقة الزوجية المستمرة والناجحة، فكيف يحافظ الزوجان على هذه المبادئ السامية في ظل كل التحديات؟
1: يحافظان عليها من خلال التجدد، المرونة، من خلال الصبر والتغافل، أيضا من خلال أنهما يكونان في نفس الوتيرة، نفس المسؤولية، يحتويان بعضهما، حوارهما يكون بشكل مناسب وليس يكون منه بشكل كما أسلفت سابقا ندية. التبادل بينهما، الاطلاع أيضا إذا على تجارب الآخرين إذا كان شيء يفيدهما، السرية والخصوصية في علاقاتهم الخاصة وفي مشاكلهم، أيضا إدخال جانب الترفيه وجانب المتعة في حياتهم، فهكذا يحافظون على مسيرتهم الزوجية.
0: إذن قبل أن نختم معكم، يا ترى ما هي النصيحة التي تقدم للمقبلين على الزواج؟
1: أقول لهم بعبارة، الاختيار الصحيح هو حجر الزاوية الذي يحدد متانة البناء لاحقا. اختياركم الصحيح والمحافظة على هذه الوتيرة وعلى هذا الترابط اللي بينكم تصلون إلى بر الأمان كلاكم ومع أفراد أسركم الآخرين.
0: نعم. إذن نقول الرسائل التي وصلت إلينا هي كثيرة، وكان الحديث أن هناك من ظفر بذات الأخلاق، وهناك أيضا من كان هناك توافق ما بينه وبين زوجته اقتصاديا اجتماعيا، ولكن حدث الخلاف وأيضا يحدث الانفصال. ما يدل بأن الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة هي الأساس، هل نستطيع هذا أن نركن إلى هذه الصفة مثلا التقدير والاحترام المتبادل؟
1: صحيح، هذا لا يمنع من الاحترام والتقدير المتبادل، هو يكون كجانب هدية متبادلة ما بينهما، وأثر يدوم على مر الزمان. فكلما كان الزوجان لديهما احترام متبادل وتقدير الآخر وتقدير ما بينهم أولا، فيكون الأثر بينهما كبير وينزع أي صراعات وخلافات وأي منغصات تدور من حولهم.
0: نعم. هناك البعض يقول بأنه يحل الخلافات عن طريق طرحها ما بين الأهل، ما رأيكم في ذلك؟
1: لا. فإنه الشيء إذا انتشر الآن، إذا كانت المشكلة بسيطة فكلا من تدخل في هذه المشكلة سيجعلها كبيرة وتكون غائرة وليس لها حل، وكل سيدلو بدلوه، وفي الآخر الأمر والحكم هم بيدهما فقط. فلماذا ندخل الآخرين في الصراعات ما دام بيدهما الاثنان يكونوا يفكروا ويتبادلوا ما هي كيف يصلحوهما، كيف يصلان بهذا الأمر إلى تفكيكه ووصول إلى حل وسط؟ نعم. لما بيدخل الآخرين، الآخرين ما منهم إلا الفساد وخراب الأرض.
0: نقول زيادة الخلافات. نعم. إذن هذه من أهم النصائح المقدمة للمقبلين على الزواج، أن تكون حياتهم سرية فيما بينهم البين دون إطلاع الآخرين.
1: أكيد. نعم. وكلما كان داخل البيت الأسري يظل داخل البيت الأسري، وكلما كان داخل غرفة خاصة للزوج والزوجة يظل بداخلهم واحد. نعم. فكلما خرج شيء أو انتشر شيء كالريح الفاسدة التي تفسد لا تصلح. فلماذا تدخل الأشياء الفاسدة؟ بدأ حياتك لها خصوصية ورنقتها ولها بريقها الخاص الذي تسميه زانب.
0: نعم. وبهذا الطرح نصل إلى ختام اللقاء بمعياتكم أستاذة آسيا منصور الاستشارية الأسرية. شكرا لكم،
1: حياكم الله.
0: الله معكم.

في القلب أنتم. أيها الأحبة، الغذاء المتوازن للإنسان هو ما يحتاجه جسمه، بعيداً عن المكملات وغيرها من المواد المصنعة من فيتامينات ومعادن، لا يكون اللجوء إلى تناولها إلا عند الضرورة القصوى. في حلقات سابقة ذكرنا نوعية الأطعمة التي تتوفر فيها المعادن والفيتامينات وغيرها مما يحتاجه الجسم، وهنا نذكر أهم ما يحتاجه جسم الإنسان من المواد ليعمل على مقاومة الأمراض، منها الفيتامينات والمعادن والعمل الوظيفي بالنسبة للجسم. الحديد معدن يمنع فقر الدم، المغنيسيوم مفيد للعضلات والأعصاب، الزنك للمناعة والشفاء، والفيتامينات فيتامين ألف للنظر والبشرة، فيتامين ها مضاد وهو قوي وفعال الأكسدة، فيتامين سي يقوي مناعة الجسم ومفيد للجلد، فيتامين B12 مفيد للأعصاب ولتكوين الدم، ليأتي الكالسيوم وهو الأساس للعظام وللأسنان، فيتامين دال يقوي المناعة ويساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم، أوميجا 3 يقلل الالتهابات ويفيد القلب والدماغ. دوما لكم الصحة والسلامة.

في القلب أنتم. أيها الأحبة، متعددة هي الأمراض التي تصيب جلد الإنسان، تلتقي عند الطفح الجلدي والمعاناة للمصاب.

0: تتخذ شكل أو هيئة الفراشة لا تستطيع التعرض للشمس أو حتى للأضواء الساطعة نتيجة هذا التحسس. أخبرها الأطباء أنها تعاني من الذيبة الحمراء، تتساءل هل يمكن التخلص منها، إلى جانب ما تعانيه من خوف لما يقال إنها، أي هذه الذيبة الحمراء، تؤدي إلى الموت. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا الدكتورة دعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل. مرحبا بك معنا دكتورة دعاء.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتورة، مصطلح الذيبة الحمراء أو اللوبسة، هذا المرض الذي يهاجم جسم الإنسان، فيه الجهاز المناعي، أنسجة وأعضاء للجسم السليم، يظهر على أكثر من عرض ولأي عضو، كان الكلى، الدماغ، المفاصل، الجلد كما ذكرت رسالة مروة. فهل هناك علاج نهائي مع تقدم الطب أو حتى التخفيف منه؟
1: هو فعلا الذئبة الحمراء، أشخاص أول ما يسمعوا فيه يعني يكون عندهم خوف ذئبة حمراء، إيش التسمية هذه؟
0: صحيح.
1: فالجهاز المناعي عادة هو يقوم بحماية الجسم، لكن في الأمراض المناعية هو يكون السبب في الأمراض التي تأثم الجسم.
0: إيه عجب.
1: فعلا زي ما تكلمتي بالمقدمة إنه يكون الطفح الجلدي باين على الوجه ويكون أحمر ويكون نفس شكل الفراشة، يعني ماسك من الأنف وحتى الخدين. تمام. في ناس خائفين يعني ذئبة حمراء، نحن مستحيل إنه نعيش ومدري إيش. المرض هو مرض مناعي، يعني نحن قادرين نتعايش معه. تمام.
0: هل
1: كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وتعايشنا معه طبيعي.
0: هل نفهم بأنه مرض من الأمراض المزمنة؟
1: أيوة فعلا هو من الأمراض المزمنة والوراثية كمان. وكمان في يعني في استعدادات وراثية عند انتشرت كثير هذه الأيام عندنا في اليمن، كثيرين مصابين، بس كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وعشنا طبيعي ما في شيء. بس إنه إيش، إنه نحنا في بعض الأشياء، يعني مثلا التعرض للشمس، ما نخرجش بين الشمس كذا، ضروري يكون في معانا واقية شمس. تمام. نظام حياتنا يكون نظام صحي، النوم الكافي ضروري مهم جدا. يعني مش هو مرض مميت من الأول والأخير، هو مش مرض مميت، هو مرض مناعي قادرين نحنا نسيطر عليه. بعض الأشخاص طبعا ما يكونش فيه عندهم بدأ يسيطر مثلا على الكلى أو القلب أو في عندهم روماتيزم، يبين زي الروماتيزم. تمام. يكون بس طفح جلدي، فهم يقول لك خلاص حساسية وبتروح، يعني طبيعي.
0: هذا الطرح من قبلكم دكتورة يجعلنا نتساءل ما الأعراض الخاصة بهذا المرض، فقد يعانيه البعض ولكن لا يدرك، وتحمه أيوة الشائع بنوع من أنواع التحسس.
1: يعني يكون طفح جلدي بسيط، شوفوا أول ما يحصل خروج بين الشمس أو كذا تقول لك أنا تحسس من الشمس. تمام. فيهملوا، يعني ممكن يقول لك خلاص تحسس بسيط من الشمس، ممكن عمل لي واقي وخلاص وهدأت. ما يروحش يعرضوا أنفسهم على أطباء، فهمني كيف. لما أنت تعرض نفسك على طبيب هذا يساعد على أنه نكتشف المرض مبكر ونسيطر على وعاده يعني بمرحلة مبكرة. أيوة، قبل ما يروح مثلا يضرب لنا القلب، المفاصل، العظام حقنا، يعني أنه سيستم كلوبس، يعني يمسك لك الجسم كامل. فهمتيني كيف؟
0: نعم. أيضا نستطيع القول بأنه قد يكون هناك حمى مثلا.
1: لا ما فيش حمى.
0: تقرحات،
1: يعني مثلا تقرحات جلدية، تقرحات بالفم، أحيان تساقط شعر، أحيان هذه الطفح الجلدي ممكن يترك ندبات بالجسم.
0: تورم مثلا؟
1: مش تورم، بس بعض الأشخاص يشكو مثلا من مفاصلهم، يروحوا يشوفوا حق المفاصل، يفعلوا الفحوصات، عندنا كذا الشعب اليمني يروح يفعل فحوصات يقول لك أشوف إيش في بي من دون ما يرجع للطبيب. يشوف إنه مثلا حق المفاصل هذه الحاجة طبيعي ما في شيء، يقول لك خلاص أنا ما في بشي حاجة. ما يروحش يعرض نفسه على طبيب باطنة. يشوف إيش السبب الأساسي اللي سبب هذا الألم بالمفاصل، مثلا الإرهاق والتعب. فهمتيني كيف؟
0: طب دكتورة دعاء، هل هناك سبب لذلك، لهذه الإصابة بالذئبة الحمراء؟ أسباب معينة مثلا؟
1: لا، هي أسباب وراثية عادة. يعني المناعة هي من نفسه، هي اللي تقوم تهاجم، ما في سبب، بس في عوامل محفزة،
0: وهي
1: زي ما

0: عندك التوتر، التوتر، الضغوطات، هذه بس ايش تفعلك؟ تفعل تحفيز بس للمرض، واللي هو اصلا يكون موجود بالجينات الوراثيه حق الشخص نفسه.
1: قد تكون مثلا التهابات فيروسيه،
0: ممكن الالتهابات الفيروسيه تحفز وجود المرض هذا وتظهر، او بعض مثلا بعض استخدام بعض الادويه ممكن يظهر بعض الاعراض،
1: اعراض جانبيه للادويه مثلا.
0: هي تكون هذا الدواء يكون محفز بس لظهور المرض، ولا المرض موجود بالجينات نفسه؟
1: اللهم انه يظهرها فقط.
0: ايوه بس هو يظهره يعني.
1: التدخين، التدخين ايضا ممكن.
0: ايوه التدخين ضروري، التدخين شيء شائع باغلب الامراض، انه احنا علشان نتجنب هذا المرض نقلل التدخين، يكون نمط حياتنا الصحي، السكريات، هذه الحاجات يعني يكون في كذا وعي ثقافي بالاشياء الصحيه.
1: ماذا عن العلاج وتجنب المضاعفات أيضا في المستقبل بحكم أنه مزمن؟
0: شوفي العلاج هو إن إحنا نعالج الأعراض. يعني مثلا بدأت عندنا الطفح الجلدي وكذا، نحن نقوم إيش نفعل؟ نعالج الأعراض، نجيب كريمات موضعية، طبعا الكريم الواقي من الشمس هذا مهم ضروري جدا. تمام، هدأت هذه الأعراض، أنت ممكن تعرض نفسك على اسمه طبيب باطنية علشان يشوف بقية الأشياء بالجسم، ما في حاجة، خلاص الحمد لله سيطر مع الوضع.
1: كيفية التعامل من قبل المصاب مع مرض مثلا، يتكيف، يتألف معه، يتعايش معه أم ماذا؟
0: طبيعي، لأنه أصلا المرض ما هوش معدي أولا. تمام، ويلتزم بالعلاج والمتابعة مع الطبيب، وكمان يتجنب التعرض للشمس قدر الإمكان. إذا هو يخرج يستخدم الواقي الشمسي ضروري بشكل يومي يقلل التوتر، ويهتم بالبشرة يرطبه، يتجنب أي مواد تقوم بتهيجة البشرة، يعني كل واحد يكون مش أي خلاص منتج سمعبه عن البشرة مفيد ولا كذا يروح يجربه على نفسه.
1: نعم، أيضا هناك وسائل أخرى مثلا قبعات، مظلات عند الخروج.
0: أيوة ضروري ضروري، يعني حاول تتجنب الشمس قدر الإمكان.
1: نعم، أيضا هناك من يشكو من عملية الإضاءة، لا يستطيع أو لا يتقبل الإضاءة.
0: لا يتقبل الإضاءة،
1: الإضاءة يعني كعمل مثل الشمس مثلا.
0: أيوة الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية
1: حرارة
0: بمرض الذئبة الحمراء تأثر بشدة على المريض.
1: إذا قبل أن نختم معكم الدكتورة دعاء، ما هي النصيحة للمصاب وكذلك للوقاية للجميع؟
0: أولا شوفوا الذئبة الحمراء، هو نحن مش قادرين نعالج المرض بشكل كامل، بس نحن إيش نفعل؟ نحافظ على نمط حياة صحي. تمام، لأن المحافظة على النمط الحياة الصحية هو خط الدفاع الأول لأي مرض مناعي. ونصيحة إنه أول ما تظهر للشخص أي طفح جلدي متكرر مع حساسية للشمس، إنه يروح يراجع الطبيب، لأنه إذا تجاهلنا الأعراض الجلدية ممكن نحن يعني ما نكتشفش المرض بشكل مبكر. بس إذا نحن مع المتابعة وكذا نقدر نكتشف المرض مبكرا ونسيطر عليه. والذئبة الحمراء تظهر على الجلد لكنها مش مجرد مشكلة جلدية، هذه ضروري لكل شخص يفهمها، هي رسالة من الجسم تحتاج فهم وعلاج مبكر علشان يتعايش طبيعي، يعني ما في شيء،
1: لأنها قد تضرب الكثير من أعضاء الجسم ليس الجلد فقط.
0: أيوة لأنه يضرب أعضاء الجسم كامل.
1: وبهذه النصيحة نصل وإياكم دكتورة الدعاء عبد الرحمن أخصائية جلدية وتجميل إلى ختام اللقاء، شكرا كثيرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، وبإذنه تعالى يضمنا وإياكم لقاء قادم. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

قد تبدو بعض الصور مهترئة مصفرة عديمة الجدوى، لكنها في نفوس وعقول من رسمها ذات أهمية، هي بحجم الأرض وعمق التاريخ.

0: المخاء وما يجاورها من جزر وخلجان اختلجت لها أفئدة كل من سعى ويسعى للهيمنة على العالم عبر السيطرة على ممراته المائية والاستحواذ على سطوة الملاحة فيها. هي المخاء وعلى رأسها باب المندب، مضيقها الذي كلما ازداد ضيقاً اتسعت له أطماع القوى الاستعمارية وقراصنة الأرض عبر التاريخ. سيطرتك على ممر بحري يصل شرق الأرض بغربها وشمالها بجنوبها، ممر تمر عبره أهم وأغنى حصص التجارة العالمية، يعد في نظر من يرى امتلاك شعب لثروة من ثروات أرضه خطيئة كبرى من خطايا الطبيعة لا يغسل عارها إلا سفك دماء ذلك الشعب وإبادته والاستحواذ على ثروته.
1: كان الغزاة يرون أنه إذا أرادوا السيطرة على باب المندب وعلى الساحل يبدأون بالمخاء، فإذا تمت السيطرة على المخاء يعتبر ميناء لجلب البضائع لجلب الأسلحة، حتى في الدولة السبائية والدولة المعينية والحميرية كان ميناء مهم لتصدير واستقبال البضائع، ولذلك كانت تعتبر مدينة المخاء من أهم المناطق الساحلية كميناء قديم جدا من الدولة السبائية، يعني يصل إلى قرابة 1700 قبل الميلاد، ولذلك كان محل أطماع الغزاة.
0: لم تغفل تلك المطامع إذن عن هذه الأرض لحظة واحدة، فتناوبت عبر القرون لاحتلالها والسيطرة عليها، لكنها سرعان ما كانت تهزم وتنكسر وتعود الأرض لأصحابها.
1: دائما الغازي يحاول أن يسيطر على مكان يرى فيه أنه سيخدم قواته وسيخدم تجارته وسيخدم بقاءه. اليمن اشتهرت أو سميت بمقبرة الغزاة. اليمن فيه ميزة التحالف والتكاتف حتى في العمق، يعني إذا حصل غزو على منطقة ما بحرية تجد أن القبائل كلها الذي هي نسميها خط الدفاع الأول المواجهة مثلا للمخاء ولباب المندب من التعزية ومن المناطق القريبة منهم كريمة وكعتمة، وهذه المناطق دائما تكون خط دفاع أول، ودائما الاستدعاء كل الداخل، تكون القوة الرئيسية في الداخل، فتهب القبائل لإسناد الجيش والإسناد الحاميات الموجودة على الشواطئ.
0: لعقود من الزمن ظلت هذه الرقعة من جغرافيا البلاد مسلوبة الهوية منزوعة الكرامة، استتب الأمر فيها للشيطان، ساد فيها الأمريكي وحول بحرها إلى بحيرة صهيونية. لن يمر وقت طويل لتدرك أن التنمية على الطريقة الأمريكية حولت هذه المدينة وما جاورها إلى سجن كبير، جوانتانامو أخرى قضبانها الفقر والحرمان وأغلالها الجوع والأوبئة.
2: أبناء المخاء من المفترض أن يكونوا من أعلى الطبقات من أبناء الشعب اليمني، لكن سياسة النظام السابق وسياسة أمريكا وإسرائيل وكذلك طارق عفاش تعمد بإفقار أبناء المخاء وجعلهم من الطبقة المهمشة ومن أسوأ الطبقات فقراً.
0: الدولة وفق مقتضيات الخيانة والسرقة منتهكة منتزعة السيادة ليس لها وجود.
3: والله حقيقة في المخات كوني عضو سلطة محلية يعني للمنطقة، أنا عايشهم دائما وعارف إيش يعانوا وإيش مصدر رزقهم. ماتوا الناس جوع، لا في مصانع لا في مشاريع تنموية ولا في أي حاجة، مهما شم مخام اللي من زمان.
0: إشغال الناس بالبؤس والجوع وإغراقهم بالأوبئة والأزمات كلها وفق معايير الديمقراطية الأمريكية مطالب أساسية لطمس أعين الناس وصرف أنظارهم وشغلهم بأبسط متطلبات العيش، ليتمكن عدوهم ليس من سرقة أرضهم وحسب، بل من سرقة الحياة في عروقهم ودمائهم.
4: لم تعش هذه المنطقة الازدهار، ولم تشهد هذه المنطقة الإعمار، برغم أنها منطقة تعتبر من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم، وتعتبر أهم وأقدم ميناء في اليمن. لذلك سعى العدو بكل الوسائل إلى استهداف المواطن أو أبناء هذه المناطق، إلى حرمانهم،

0: لعقود طويلة تحققت غاية الشيطان، فاسترخى وتمدد واستحكم شره وعربد على أغلب المناطق اليمنية حتى أتاه الله من حيث لم يحتسب. ثورة 21 من سبتمبر المباركة قطعت أيديه وأرجله من خلاف، وصلبته على أعمدة إيمان هذا الشعب وحكمته، ونفته من الأرض.
1: ظهرت ثورة 21 سبتمبر ونفضت الوصاية الأجنبية على بلادنا، فظهرت اليمن مستقلة بإرادتها، امتلكت السيادة الوطنية، شعرت إسرائيل بالخوف، ولذلك السعودية تحملت المسؤولية أنكم أنتم كنتم السبب في أن اليمن يستقل بسيادته بثورة 21 سبتمبر. لم يكن في حسبان إسرائيل ولا في أمريكا ولا في توقعات ولا تقديرات المستقبلية أن هناك ثورة شعبية ستنهض، ثورة يمنية 100%، لم يدخل فيها لا مساندة أجنبية ولا دعم أجنبي ولا إسناد عربي. اليوم العدو ماذا فقد بعد ثورة 21 سبتمبر؟ فقد المعلومة، فقد السيطرة، فقد الكثير من الأشياء التي كان يسيطر بها على اليمن، لم يعد يستطيع أن يحرك شيء.
2: نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذو الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور النفط العالمي.
0: أثارت ثورة 21 من سبتمبر المباركة جنون الشيطان، جزعاً وقلقاً على مصير كيان الشر الصهيوني الغاصب، فاستنفر كل قوى الإجرام لشن عدوان على هذا البلد

0: ولأن التنمية الأمريكية لبلد ما لا تعني سوى موته وإبادته، كانت المجازر أولى بواكير تنميته الأمريكية لهذه المنطقة.
1: مديرية المخاء هي غيرها، وهي أكثر المدن التي تعرضت للإبادة الجماعية وللقصف المتكرر، وهناك جرائم ارتكبت من قبل العدوان السعودي في مديرية المخاء أكثر من 116 جريمة. ولم ينسى أبناء الشعب اليمني ما حدث من مجزرة مروعة وإبادة جماعية لسكان عمال محطة المخاء التي راح ضحيتها أكثر من 125 شهيد وأكثر من 400 جريح.
2: السعودية ما تدريش النادى، النادى مكان سكان.
3: جريمة استهداف عمال المخاء، طبعا الكثير من الشهداء والجرحى كانوا نازحين، نزحوا إلى يسكنون مع آبائهم مع أمهاتهم مع أهليهم في هذه المدينة باعتبارها منطقة آمنة. طبعا أنا كنت أصور، وجدت قصة حزينة جدا، طفل حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني تخيل، يعني خرجت عيونه وهو يبحث أو يتحسى عن أمه. أشوف أرجع أشوف راقد في السرير بجوار أمه، يعني في حضنه صحة، ها، وكأنه يقول هذه البديل لأمي. كل هذه الجرائم وكل ما قام به العدو من جرائم تهجير جماعي كان الغرض منه هو التغيير الديموغرافي لأبناء المخاء، الإحلال، إخراج السكان الأصليين وإحلال بدلا عنهم ما نشاهده اليوم من القاعدة وداعش والعناصر التكفيرية والإجرامية وما يتحصلون خلف المدن السكنية التي لا يسمح بالدخول إليها من إماراتيين وموساد وغيرهم.
0: لم تتوقف معاناة أبناء المخاء، فبعد أن تمكن الغزاة من السيطرة على هذه المدينة تضاعفت المعاناة بالجرائم المتكررة التي تمارسها تلك العصابات بحقهم.
4: ما تتوقع من قوة أنشأتها الإمارات وأشرف عليها الموساد وتحركها المخابرات الأمريكية، ماذا تتوقع من ثلاثي يعتمدون في الإجرام في الإبادة؟ ما يحدث في غزة وفي لبنان هو انعكاس لما يحدث في المخاء، اللهم أنه مبطن بصمت

0: أنا الاستخبارات نتابع عملية الجرائم الذي بيحدث منذ دخولهم إلى المخا، ولدينا وثائق ولدينا صور على عملية الجرائم الذي ارتكبوها داخل المخا.
1: كان المؤمل لأبناء المخا بعد أن أوهمهم الطرف الآخر مرتزقة العدوان الذين يتبعون الإمارات وغيرها أنه ستقف هذه الجرائم التي كان يرتكبها الطيران بالقتل الجماعي. طبعا وثقنا أكثر من ما كنا قد وثقناه أكثر من 120 من تم تصفيتهم، وهناك أكثر من 200 من تم الزج بهم في السجون ولا زالوا لا يعلمون عن مصيرهم شيء من أبناء مديرية المخا. هناك جرائم ترتكب بشكل يومي، هناك السجون بالمئات، هناك التصفيات بالقتل والتصفيات والاغتيالات لا زالت ترتكب حتى يومنا هذا من قبل مرتزقة طارق عفاش.
2: يظن اللصوص أن توزيع بعض سلال الغذاء يخفي نياتهم الخفية في سرقة خيرات الشعوب، وهي حقا من أغرب السرقات في التاريخ، حيث يسرق اللص خبز الفقير ثم يقدم له كسرة منه كمساعدات.

0: حتى الصيد. أضحى في نطاق محدود، محدود فعلا وبالفرمان الأمريكي، كما هو محدود على الفلسطينيين في بحر غزة.
1: الله يقل عن 2000 قارب فيبر جلاس اصطادوا من أبناء المخار. حاليا صعب جدا يتنقلوا، الآن ممنوع أن يصطاد ابن المخاء في المخاء، يذهب إلى ذباب، إلى مديرية ذباب، ينتقل من هناك يصطاد. والأسباب يقول لك أنت حوثي، أنت بتدخل تستطلع على الميناء، أنت تبلغ عن البوارق، أنت تبلغ عن ذا. والآن ازداد الطين بلة من بعد 7 أكتوبر.
2: إذا أتينا إلى شريحة الصيادين، هناك ممن فقدوا كل أعمالهم وممن فقدوا مصادر رزقهم وأصبحوا عالة وأصبحوا لا يملكون شيئا، لقيام مرتزقة العدوان ولقيام دول العدوان بمنعهم من ممارسة من جلب الصيد وممارسة أعمالهم في البحر.
3: كانت السنوات التي عملت فيها إسرائيل على جعل المخاء قاعدة عسكرية استراتيجية، عمل على تحويل المخاء من محمية طبيعية، من واحة سياحية، من فرصة اقتصادية واعدة، إلى معسكر كبير، قاعدة واسعة، ثقب أسود في خاصرة اليمن، ودفة استراتيجية لأهم مضايق العالم. فغدت المخاء بعد أن كانت محمية طبيعية، محمية إسرائيلية.

ميناء المخاء أول ميناء يمني يستخدم لنقل البضائع، لكنه اليوم وفي حقبتنا المعاصرة ومنذ سيطرة الإمارات عليه عام 2017 حولته بشكل حصري لنقل الأسلحة بمختلف أنواعها لقتل أبناء الشعب اليمني.

هذه سفينة تحمل اسم بيستار، بالاسم أنها سفينة مدنية، لكنها تعود ملكيتها لشركة إماراتية وتستخدم لنقل الأسلحة.

0: في مشاهد مخزية لأعلى قيادات المرتزقة بجوار الضابط الإماراتي يطأطئون رؤوسهم وينفذون أوامر أسيادهم الضباط في نقل وتخزين الأسلحة في وضع يخجل كل يمني حر.
1: طارق يطلع يهجم على الأفراد ورجع احترس الإماراتي. توجيهاتكم؟ هل عندكم ملاحظة؟
2: الإماراتي
1: أصغر رقيب إماراتي يذل ضابط يمني أثناء التدريب على السلاح. ما بنتكلم شاك، هذا موجود مواد، وهم بيهينوا كرامتهم، بيكسروا شرفهم. طارق ما دورة المياه الذي يدخلها وما بيشحولها إماراتي. احنا لا شرحنا لنا من عنده، لأنه شفنا التعامل معه، احنا نشي نحس إن معانا قائد قراره من رأسه، قضيته واضحة. لكن ما بسمعنا قضية، إيش قضيتنا؟ قضيتنا قولتك رجع صنعاء. إحنا الآن بنحتل بلادنا، إحنا بنمكنهم من بلادنا، بنمكنهم من أرضنا، بنمكنهم من موانئنا، بنمكنهم من جزرنا. أنت مجرد بيدك معاهم، أنت أقل شيء ما خليت لك قيمة عندهم، ما خليت لك قيمة عندنا، خليهم يستصغرك أمامنا.
0: تتكرر مشاهد الخضوع والإهانة لأصحاب الأرض. عدد من الجنود المرتزقة مدججين بأسلحتهم، لكنهم يفرغونها من الذخيرة مع حضور الإماراتي.
1: إذا وصل الإماراتي إلى ميناء المخاء بعد القرن من الأوالي، ما بيثقوش فيهم. هو يذل أبناء المخاء وبيدي له الله من يذله.
0: هنا عدد من المغرر بهم أتوا ليقاتلوا مع هذا المرتزق ويبذلوا الغالي والنفيس، إلا أنه ليس لهم أي قيمة عنده، واصفا إياهم بالبهائم.
1: أيضا يتم امتهان من يتجند معهم وهو في الجانب العسكري، يكسروا شرفه، لا يأمنوه حتى على البندقية، جيبوا له أعمار رخيصة كل ما تعنيها الكلمة من معنى أعمار رخيصة. ليش؟ قال هو يقلبوا علينا، هؤلاء من دسي، هؤلاء يبتاعوا بقر شيء. شوف على الفاظ، يبتاعوا بقر شيء. طيب وانت بكم تبتاع؟ يبتاع بقر شيء، وانت تبتاع $2000، كلكم بتبتاعوا بزلط.
3: اقول لك معك وجبتين حق 48
1: وفي الفيديوهات موجوده انه طارق بيتكلم خففوا من ما فيش الا وجبتين، واحد يقتصد. توجيهات الاماراتي فوق راسه حتى على مستوى وجباته وكرامته، ياكلون. كان يجيبوا قات بشكل يومي. الاماراتيين ضجوا بقر، احنا بقر على قولته، بقر كلون ده الاخضر واصل.
0: مع استمرار تواجد هذه العصابات المرتهنة للغزاة في مدينة المخاء وما جاورها من سواحل وممرات مائية مهمة، تشكل خطراً يتصاعد يوماً بعد آخر، وذلك بتخطيطهم المشترك مع العدو الأمريكي والإسرائيلي.
4: الاستخبارات منتيقظة، والاستخبارات لديها حتى برضو راصدين القواعد العسكرية المتواجدة في المخاء. طبعا يعني اصبح المطار لاستقبال يعني كل الاسلحه الذي تنقل اليهم، على اساس يعني يكونوا مهيئين وجاهزين، ونحن يعني مطلعين على هذا الكلام.

0: عصر السابع من أكتوبر خرج اليمنيون مؤيدين ومباركين عملية الطوفان. لم يكتفوا بالتأييد، بل تصاعد موقفهم من الخروج الأسبوعي إلى منع كل السفن الأمريكية والبريطانية والمرتبطة بالكيان اللقيط أو المتجهة إليه من المرور عبر المياه التي تصل إليها أسلحتهم، وصولاً إلى استهداف عمقهم المحتل في يافا تل أبيب بأسلحة نوعية اخترقت كل أنظمتهم الدفاعية، ما حدا بأمريكا وإسرائيل لحشد قواتهم مجدداً عبر أدواتهم الرخيصة.
1: في ظل هذا التصعيد، وكما قلنا على الأرض الأسبوع الفائت، فإن هناك قوات في جنوب اليمن يبدون الاستعداد للتصدي للتهديد الحوثي وحتى التعاون مع إسرائيل، وهذا ما قاله أحد قادة هذه القوات طارق صالح أثناء تظاهرة بحرية لرجاله مقابل السواحل البحرية لليمن.
2: فهناك تهديد كبير من قبل أذرع إيران تحت مبرر حرب غزة واستهداف السفن الإسرائيلية.
3: أتينا إلى ميناء المخا ووجدنا الجميع ودودين وأكثر من أصدقاء. نود هنا أن نشكر الجميع وعلى رأسهم عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.
4: عندما قامت القوات المسلحة اليمنية في التحرك في البحار والتحرك في منع السفن الذي تدخل إلى إسرائيل وتزويدهم بالأسلحة وبالغذاء وبهذا الأشياء، اليوم نعم موجودين في المخا أمريكيين وإسرائيليين وإماراتيين وسعوديين، يعني تحرك غير عادي لعملية التخطيطات والتجهيزات والإعدادات مع المرتزقة على أساس أنهم يقوموا بعملية عمل خطير وخبيث في الساحل الغربي، إلا أن احنا متيقظين يعني كامل قدرتنا وكفاءتنا في حماية هذا الساحل، ولن يستطيعوا أن يتجاوزونا أبدا.
0: بهزيمة وانكسار يحاول الأمريكي والإسرائيلي التشبث بالسيطرة على اليمن السعيد الذي يمتلك أحد أهم الممرات المائية في العالم، عبر حشده لأدوات فشلت في تحقيق مآربه أمام الشعب اليمني الذي أجل كل قضاياه حتى وإن كانت مصيرية ليتجه إلى قضية الأمة ويخوض غمار الحرب مساندة للشعب الفلسطيني، ويضرب العدو في عمق كيانه ويفرض عليه حصارا عجز عن رفعه عنه كل أرباب الكفر والضلال، محطما بذلك أحلاما ظل ينسجها أعواما ويهتك بيت العنكبوت وإن حماها العملاء والمنافقون.

0: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح مع وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي سير العمل في إعداد اللوائح التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات المشمولة بعملية الدمج والوقوف على مستوى التقدم المحرز في مشاريع الهياكل التنظيمية الجديدة. أكد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أن منظومة الإعلام الوطنية تمكنت وبجدارة من فضح جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والتصدي لمخططاته الهادفة للنيل من وعي وصمود الشعب اليمني رغم شحة الإمكانات المتاحة. جاء ذلك خلال لقائه نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الذي استعرض نشاط الوزارة والمؤسسات التابعة لها ومستوى تنفيذ الخطة العامة للعام 1447 هجرية إلى جانب التحديات التي تواجه الأداء الإعلامي وسبل تجاوزها لتعزيز الرسالة الدينية والوطنية والسياسية. استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة شارع الهوجة بمخيم جباليا شمال غزة. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة من المواطنين برصاص قوات العدو خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2679 شهيداً و 8229 جريحاً منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات لآليات وجنود جيش العدو الإسرائيلي بمحيط مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة ومحيط مدرسة بلدة حولة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفت تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة وآلية نميرة تقل طاقما قياديا لجيش العدو في بلدة البياضة بعدد من المسيرات الإنقضاضية محققة إصابات مباشرة. دعا حزب الله اللبناني السلطات في البلاد إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للتحريضات وتجاوزات واستفزازات وإساءات لصحيفة النهار ضد الحزب وكذلك أمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومجاهديه في المقاومة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تبذل جهودا من أجل إنهاء الحرب المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ضد إيران، مشددا على استمرار المساعي الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة أعلانية.
2: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
4: والقصة،
3: نقرأها
4: ونحللها
3: في
4: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة
5: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم فيها من الإعداد سميحة عز الدين تقي ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين 60 دقيقة، موضوع الساعة: حزب الله يفرض معادلات استنزاف جديدة ويربك حسابات كيان العدو الصهيوني. مقترح إيراني لإنهاء الحرب، وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية في وراء الأحداث.

0: شاهد وشواهد. الإقرار الأمريكي بالتعاون الصهيوني الأمريكي في العدوان على إيران، التوقيت والأبعاد. ملفات أبستن حين تتحول الفضيحة إلى مرآة للنظام الأمريكي وتقاطعات السلطة والمال والحروب حول العالم. وإلى موضوع الساعة، حزب الله يفرض معادلات استنزاف جديدة ويربك حسابات كيان العدو الصهيوني.
1: شوفوا الاحتلال يزول ولو بعد حين، ما عم بحكي عن تجربة استثنائية لإلنا يعني، لا، هاي كل العالم. قولوا لي أي احتلال مع وجود مقاومة استمر في أي بلد من البلدان، وكانت في تضحيات أحيانا ضخمة جدا وصلت لمئات الآلاف والملايين في المصار بالجزائر مثلا أو بأماكن أخرى، لكن بالنهاية الاحتلال ما بيبقى.
0: يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا متواصلا يتخذ طابعا مركبا يجمع بين كثافة الغارات لكيان العدو الصهيوني وتنوع أدوات الرد التي تعتمدها المقاومة الإسلامية، في مشهد ينبع عن تحولات واضحة في طبيعة المواجهة وحدودها. تتصاعد وتيرة الاستهداف لتشمل رقعة جغرافية واسعة من القرى والبلدات الواقعة شمال نهر الليطاني، وسط اعتماد كيان العدو على الغارات الجوية والقصف المدفعي، بما في ذلك استخدام ذخائر محرمة دوليا في محاولة لإحداث ضغط ميداني ونفسي متزامن.
2: نجد يعني بيتك راح يا خيي، الحمد لله على كل شيء، منحن انت مش هون، كتر خير الله يا صديقي، كتر خير الله.
0: في المقابل تتقدم المقاومة بأساليب قتالية متجددة ترتكز على إدارة الاشتباك ضمن تكتيكات الاستنزاف والكمائن، مع توظيف متصاعد للتقنية الحديثة، ما يفرض معادلات جديدة في ساحة المواجهة. وفي هذا السياق يؤكد رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية الأستاذ ناصر قنديل أن العمليات العسكرية الأخيرة للمقاومة الإسلامية أظهرت أن مروج له الكيان الصهيوني بشأن انتهاء حزب الله لم يكن إلا الزيف والأوهام، وأشار إلى أن ما يظهر في الميدان من تطورات يمثل بداية لمسار تصاعدي قد يحمل المزيد من المفاجآت. وأوضح قنديل أن الأداء الميداني الأخير يعكس تعافي قدرات المقاومة وتطوير تكتيكاتها، ولفت إلى استخدام وسائل قتالية أثبتت فعاليتها في استهداف آليات عسكرية لكيان العدو رغم الإجراءات التي اتخذها جيش كيان العدو الصهيوني للحد من تأثيرها.
3: الحقيقة منذ اندلاع هذه المواجهة بعد الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في إيران وانخراط المقاومة الإسلامية في لبنان في هذه الحرب على قاعدة وحدة الجبهات وعلى قاعدة أن حماية لبنان هي بالاستقواء بحلفاء المقاومة وبدء عملياتها ضد جيش الاحتلال، كانت الصدمة لقادة الجيش الإسرائيلي ومن خلفهم القيادة السياسية، فقد بنيت سردية ورواية عممت على المستوطنين وعلى الرأي العام داخل الكيان مفادها أن حزب الله قد انتهى وأصبح شيئا من الماضي، وأن هناك بعض الخردة التي يمكن أن تسمى بقايا أسلحة سوف يجري القضاء عليها، وقلة قليلة من الكوادر تتم متابعتها وملاحقتها واغتيالها. جاءت الحرب لتقول أن كل هذا هو مجرد زيف وأوهام، وأن المقاومة عندما قالت أنها جاهزة للدفاع خلال فترة 15 شهرا لكنها تحترم التزامها بأن تولي للدولة مهمة الدفاع كانت صادقة، لأنها عندما عادت بهذه القوة فهي أظهرت أن ما قالته أيضا عن أنها تعافت كان صحيحا، وها هي تثبت في الميدان أنها تعافت وأكثر، وأن ما ادخرته لهذه المواجهة مليء بالمفاجآت. ما نراه اليوم هو بعض من هذه المفاجآت كما يؤكد قادة المقاومة، ويعدون بأن استمرار المواجهة سوف يؤدي إلى الكشف عن المزيد من هذه المفاجآت. وقبل أيام قليلة عقد نتنياهو اجتماعا لقادة أركان جيشه، وكان يناقش معهم هذه المتغيرات النوعية التي تشكل المحلقات الانقضاضية أحد أدواتها. طبعا اليوم كانت العملية التي استهدفت إحدى الدبابات في القنطرة هي رد على ما اعتقد مجلس أركان جيش الاحتلال أنه جواب على المسيرات بتزويد الدبابات بالشبك الذي يغطي جسدها بعيدا متر تقريبا عن آخر نقطة منها، فيحيطها من أجل أن يحول دون وصول المسيرة إليها، تنفجر المسيرة الانقضاضية بالشبك. وإذ بالدبابة تنفجر لأن المسيرة اخترقت الأشباك ودخلت إلى جسد الدبابة وفجرتها وفجرت الذخائر المحملة بداخلها. بالتالي طبعا قبل أيام أيضا تحدث قادة المقاومة عن أن في الجعبة العودة إلى تكتيكات العام 85 وفي مقدمتها العمليات الاستشهادية، لأنه لاحظ أن الإسرائيلي يسحب الكميات المركزة من جنوده في منطقة الحدود ويحاول أن يضيق العدد تخفيفا للخسائر والاعتماد على مراكز ثابتة ضخمة ودوريات تقوم يعني تتكون من كونفوا، يعني من موكب من عدد من الدبابات والآليات. فأجاب هذا دواءه تعرفونه في الماضي وقد ذقتم مرارته، وهو العمليات الاستشهادية، وهناك العشرات بل المئات من الاستشهاديين الذين ينتظرون الإذن لهم للقيام بهذا العمل. الآن الاحتلال في حالة إرباك، إذا ضيق مساحة الانتشار لتخفيف الخسائر اتسعت الجغرافيا بين أيدي المقاومين وخسرها، وإذا أراد أن ينتشر في الجغرافيا تحولت قواته إلى لقم سائغة، كما يقول اليوم أحد ضباط الجيش: لماذا تتركوننا كالبط في حقول الصيد أمام الصيادين؟ إنهم يصطادوننا الآن ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا. إذن المعادلة كما هي الآن وكما نراها بوضوح في الحقيقة هي سياق تصاعدي. أحد المحللين العسكريين الإسرائيليين يقول لقد وصلت العمليات الآن إلى 50 إصابة يوميا، عندما يبلغون رقم 100 لن يكون بمستطاعنا البقاء في جنوب لبنان. هذه هي السردية التي سبقت الانسحاب عام 2000 والتي يبدو أنها في الطريق مجددا. في الحقيقة البيئة المساندة للمقاومة هي بيئة أصيلة ومخلصة ووفية ومؤمنة بالعقائد التي تبدأ من العقائد الدينية وتنتهي بالعقائد الوطنية والأمانة التي تركها سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله، هي في حفظ وصون الأطفال والنساء والرجال والشيوخ والشباب، كلهم جميعا يعتقدون بأنهم وراء قيادة تستحق الولاء، وأن هذه القيادة تواظب على خطى رسمها سماحة السيد الشهيد، وأن شعب الجنوب لن يخون هذه الأمانة، وأنه إذا اقتضى الأمر أن ندفع من دمائنا وأرواحنا وأملاكنا فنحن لن نبخل، لكننا واثقون بأن هذه المقاومة تدخر ما تردع به العدو عن مواصلة هذا النوع من الجرائم. وهي الآن ترسم معادلات الجغرافيا، ترسم المعادلات مع خطوط انتشار جيش الاحتلال، وعندما ترسم هذه المعادلات سوف تنتقل إلى مرحلة ثانية تضع فيها أمن كل الشمال وصولا إلى حيفا في كفة مقابلة لأمن الجنوب. الآن الناس تتحمل وتعاني وتدفع الأثمان، لكنها لا تهتز لها إرادة ولا عزيمة، وهي تقدم التضحيات طوعا واختيارا، إيمانا بأن الطريق الوحيد الذي يحفظ الكرامة هو طريق المقاومة، وأن من جرب الطرق الأخرى يعرف النتيجة سلفا. ها هو مثال سوريا وها هو مثال فلسطين. القيادة الرسمية الفلسطينية قدمت في اتفاق أوسلو ما تملك: حق حمل السلاح، الكفاح المسلح، وعدم الاعتراف بكيان العدو. مجرد أن قدمت هاتين الورقتين بدأ الإسرائيلي يلتهم الجغرافيا ويحول أجهزتها الأمنية إلى مجرد توابع لأجهزته الأمنية في ملاحقة المقاومين. في سوريا لا مقاومة ولا سلاح ولا حديث عن حروب آخرين ولا كل هذا الكلام، ورغم كل ذلك السلطة قطعت خطوط إمداد المقاومة وقالت للإسرائيلي لسنا مستعجلين على بحث الجولان، يكفي أن تنسحبوا من المناطق المحتلة حديثا، احفظوا ماء وجهنا، اتركوا لنا أن ندير المناطق الجنوبية في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. رغم العلاقة المميزة بأمريكا ورغم الدعم الخليجي ورغم الدعم التركي، لا زال الإسرائيلي بعد 10 شهور من المفاوضات على أعلى المستويات، وزير خارجية، وزير دفاع، رئيس أركان، رئيس مخابرات، ولم يصل إلى أن يتوقف الإسرائيلي يوما عن إرسال وحداته تتوغل في الأراضي السورية. هذا العدو لديه مخطط توسعي، وعندما يتوسع يطل برأسه المخطط الاستيطاني، ولا شيء يردعه إلا القتال ثم القتال ثم القتال. جرب اللبنانيون في عام 83 خيار التفاوض ووقعوا اتفاق 17 أيار، وكتب الرئيس السابق أمين جميل الذي كان عراب هذا الاتفاق في مذكراته إن الخلاصة التي وصل إليها هي أن الأمريكي لا يحترم تعهداته ويكذب، وأن الإسرائيلي عندما يحتل أرضا لا يخرج منها. وهذه المعادلة يجب أن تكون كافية كي يفهم الذين يتوهمون أن السير وراء الأمريكي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. كم تحتاج أكثر من تجربة أمين جميل وتجربة محمود عباس وتجربة أحمد الشرع كي تقتنع بأن الطريق الوحيد هو أن تقف وراء هذه المقاومة وأن تمسك بيدها وأن تحمل صوتها، لأنها طريقنا الوحيد الممكن للتحرير.
4: الجنود الإسرائيليين في الميدان أصبحوا مثل البط في حق الرماية، هذا مصطلح الإعلام الإسرائيلي.
5: نعم.
4: دخلوا في مأزق كمان ميسا، لأن وضع إسرائيل بعد حرب 2024 بعد 27-11 كان أفضل من وضعهم الآن. كانت يدهم مطلقة في كل لبنان، يستطيعوا أن ينفذوا اغتيالات وتدمير، وحتى وصلت بهم الأمور أن يطلبوا من الجيش اللبناني عبر الميكانيزم أن يفتش هذه المنطقة وأن يداهم هذه المنطقة. وهذا شهدناه عبر ما يصطلح عليه في لبنان 15 شهر، يعني عام ونصف تقريبا. الوضع الآن اختلف بعد الحرب، على الرغم أنه إسرائيل عندما شنت الحرب على إيران عينها كانت على حزب الله، أنه نحن عندما نضرب إيران سننهي المعركة في لبنان، نحسم المعركة في لبنان. اللي صار العكس والعودة إلى الوراء. اليوم هم رجعت عقارب الساعة في جنوب لبنان إلى الوراء، رغم كل التدمير اللي عم تقوم في إسرائيل الآن داخل جنوب لبنان، إلا أنه وضعهم أسوأ، عدد الخسائر الإسرائيلية أسوأ. حزب الله عاد لعملياته مرة أخرى في الجنوب، الشمال الإسرائيلي

0: تواصل السلطة اللبنانية ممثلة برئيس الدولة جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلامة تحركاتها نحو التقارب المباشر مع كيان العدو الصهيوني تحت درائع ومسميات. هذه المسميات تتصل بتحقيق السلام، وهي خطوات يراها مراقبون واهية، ولم تحقق أي نجاح يذكر منذ اتفاق وقف إطلاق النار أواخر 2024. خلال فترة الاتفاق أثبت الواقع الميداني زيف هذه المساعي مع استمرار الكيان الصهيوني في خروقاته الممنهجة للسيادة اللبنانية، ما يجعل إصرار الموقف السياسي الرسمي على هذا المسار بحسب سياسيين شرعنة للاعتداءات الصهيونية وغطاء سياسيا يمنح كيان الاحتلال فرصة التمادي في عدوانه دون رادع رسمي حقيقي. هذا المشهد بكل تفاصيله نتابعه لدى الكاتب والمحلل السياسي فادي بودية رئيس شبكة مرايا الدولية.
1: اليوم ما بيقدر يكون رئيس الجمهورية الذي وصل إلى السلطة بعد عهود ووعود قدمها إلى الثنائي قبيل جلسة الانتخاب الثانية، وحاول طيلة فترة العهد أن يكون متوازنا في إدارته للبلاد، اليوم وصل إلى مكان عليه أن يختار ما بين الذهاب إلى التفاوض المباشر الذي تريده أمريكا، وبين أن يصطف إلى جانب هذه المقاومة وشعبه، وبالتالي قد يخسر في هذا الضفة الكثير من الضغوط التي تحصل. ليس مطلوبا أن يكون في ضفة من الضفتين، بل كان المطلوب أن يبقى في الوسط، يمسك العصا من الوسط. يبدو أن هناك من ورطه في هذا المسار. بمعزل عن هذا الموضوع، اليوم اتخذ قرار بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، وهذا الخيار أظهر عدم إجماع شعبي حوله وعدم التفاف شعبي حوله، بدليل أن كل مراكز الدراسات التي تقوم بدراسات حول مقبولية هذا القرار لدى الشارع اللبناني لحد اليوم لم تجد أكثر من 10% من الشعب اللبناني تحظى بتريد مقبولية هذا القرار. هذا واحد. اثنين، لا يوجد بين يديه أي إنجازات حقيقية أو أوراق قوة يذهب للتفاوض من خلالها مع الكيان الإسرائيلي، بمعزل عن كان هذا التفاوض هو مباشر أو غير مباشر. طبعا نحن في أدبياتنا لا نرفض التفاوض، ولكن نرفض أن يكون بشكل مباشر. ثلاثة، وهذه النقطة الأساس، يا أخي أنت إذا ذهبت إلى التفاوض ما هي الضمانة الحقيقية بأن إسرائيل ستلتزم بكل ما يتم الاتفاق عليه؟ وأمامنا تجربة تقول أمريكا عجزت، فرنسا عجزت، اليونيفيل عجزت، الأمم المتحدة عجزت، مجلس الأمن عجز، الدول العربية عجزت، على من تتكل حتى تذهب إلى التفاوض المباشر؟ وماذا ستقدم لإسرائيل؟ وكيف ستحصل على ضمانات تجيز لك أن تضمن أن إسرائيل ستنفذ ذلك؟ 4، طيب أنت رحت إلى التفاوض، هل تستطيع أن تقدم أي وعد إلى إسرائيل بأن المقاومة لن ترد على أي اعتداء إسرائيلي؟ لا، إذن الصراع بقي. وبالتالي هذا الخيار يعزز الانقسام في الشارع اللبناني، هذا الخيار يزيد من الشرخ في الشارع اللبناني، هذا الخيار يعيد اصطفاف الشارع اللبناني من جديد. وهذا الخطاب من شأنه أن يخفف من وتيرة الانقسام والابتعاد عن هذا الخيار باعتبار رمي كرة التخوين على الطرف الآخر. الشارع اللبناني ليس شارعا منقسما، بل هناك فئة حاقدة تبخ سمومة في أقصى اللحظات التي نعيشها. شايف أنت مستوى الحقد الموجود في البلد؟ لا يتجاوز أي خلاف وأي اختلاف سياسي، بل غارقة في أعماق المعتقد والقداسة الدينية. هتكوا الشهادة، هتكوا بيئة المقاومة، هتكوا المقدسات، هتكوا المعتقدات، هتكوا إنسانيتنا، هتكوا حقنا في هذا الوطن، هتكوا كل شيء. إعلاميون جاءوا من مزابل الكلمة، برامج تلفزيونية جاءت من جزيرة إبستين. هذه الواقع الذي نعيشه، بعض النواب، بعض الوزراء، بعض من في السلطة، بعض السياسيين، الله وكيلك، برضع إبليس شيطني. هذه المقاومة

0: تأخذ على هذه المقاومة، لأن هذه المقاومة أفشلت رهاناتهم السابقة والحالية، وستفشل رهاناتهم في المستقبل التي راهنوا بها على إسرائيل. الدبابة الإسرائيلية التي راهنوا عليها أحرقوها هؤلاء المقاومين، مشكلتهم مع الصاروخ الذي يطلق على هذه الدبابة التي راهنوا عليها يوما ما، وسيراهنون عليها قادما. الدبابة التي راهنوا عليها أحرقت على يد المقاومة. هذا البلد مشكلته أنه من يكون سيدا عليه من يحمل البنادق، لا من يكون في دفة البيادق. الدولة التي لا تنبثق ولا تعبر عن إرادة شعبها لا تتمتع بمشروعية الدولة ولا تتمتع بميثاقية شعبها. الدولة التي تتخذ من أوامر أمريكا ربا ليعبد ليست دولة. الدولة التي تستأسد أمام المساعدات ومد اليد الإيرانية بينما يصبحون كالقطط أمام الأوامر والسلطة الأمريكية في البلد، هي ليست دولة. ولا الدولة الحقيقية هي التي تحمي شعبها وتلبني قراراتها وتبتعد عن كل الأساليب الابتزاز الأمريكية التي تطعن فيها. كنا في دولة عندما كان رجل الدولة عماد اسمه إيميل لحود. كنا في دولة، اليوم نحن في سلطة وصلت إليها بغدر وطعن للمقاومة على وعود ناكسة قدمت إلى المقاومة وفقط. هلا ما عندهم هم لا أموال المودعين ولا ملف المفقودين في سوريا ولا ملف النازحين في لبنان، ولا عندهم مشكلة طرقات، ولا عندهم مشكلة مياه، ولا بقى حدا بده يطلع نفط من كريش، ولا عندهم موسم سياحي خايفين عليه، ولا عندهم أي شيء. هلأ الهم الأساسي بالنسبة لهم هو أن ينزع هذا السلاح، وبعد لهلأ ما تعلموا ما في غير الله بس وحده بمد إيده على سلاح المقاومة، بس الله.
1: ما شفت بحياتي أنا، صدقني أنا كتير بتأثر ومبحوث صوتي. أنا وصلت لهالعمر وخدمت بالجيش، ما صار معنا صدقني حتى بالحرب الأهلية اللي عم يصير هلأ، صار خيانة وجهة نظر، صرت عم بدك تميز عدوك صار إيران، هيك قرروا هن هيك قبل ما ننزع نغير القانون اللي عم بيطالبوا فيه كمان بكل وقاحة، إنه عدم مقاطعة إسرائيل، لبنانيين عم بيطالبوا فيه، صار حطوا قانون جديد بعده مش مكتوب. لك احترم القانون، احترم الدستور تبعك العمى بقلبك أو انقلع من السلطة. يلي بده يقعد بالسلطة ما يحترم الدستور، أنا برأيي مكانه السجن مهما صار. نحن يا علي ما مش ألمانيا، نحن المهزومة سنة 45، نحن ما انهزمنا بعد ما فاتوا الحلفاء على برلين ومضوا الألمان على وثيقة استسلام، رايحين نمضي وثيقة استسلام بواشنطن كرمال الإسرائيلي. لا لا، وباسم مين؟ ما هو حق الرئيس بري.
2: لا نتنياهو ولا جد نتنياهو سيمنعون هذه المقاومة من أن تمتلك كل المقدرات التي تحتاجها للدفاع عن لبنان.
3: وتستمر معكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام ووراء الأحداث. مقترح إيراني لإنهاء الحرب وتشريع جديد لمضيق هرمز، جهوزية عسكرية لأي حماقة أمريكية.
4: أشير أخيرا إلى التهديدات الأمريكية الفارغة التافهة بشأن مضيق هرمز، وأخاطب الرأي العام العالمي. وأقول إن مضيق هرمز لا يتعلق بأمريكا ولا بكل الطواغيت والجبابرة في العالم. بل يتعلق بالشعوب هذه المنطقة. صحيح أن الأمريكا والغرب مصالح في هذه المنطقة، لكن مصالح الأصحاب الأصليين لهذه المنطقة، أي مصالح الشعوب هذه المنطقة، مقدمة على أي مصالح أخرى. لو قدر لمصالحنا أن تتعرض لخطر، فما الموجب لبقاء مصالح أمريكا والدول الغربية؟ أود أن أؤكد للرأي العام العالمي ولكل ذوي الأفكار الحرة في العالم أن قرارنا بشأن مضيق هرمز حين تتعرض مصالح بلدنا في الخليج الفارسي لأي تهديد هو قرار قطعي وحتمي.
3: دخلت المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني مرحلة جمود مدفوعة بمحاولة واشنطن المستمرة لابتزاز طهران. وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده قدمت مقترحات لإنهاء الحرب المفروض عليها بشكل نهائي إلى باكستان، ولفت إلى أن الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية لتختار بين الطريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة. وبموازاة ذلك أكدت القوات المسلحة الإيرانية جهوزيتها الكاملة لأي تطورات، متوقعة حدوث مواجهة جديدة مع الولايات المتحدة، كما صرح بذلك مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي، الذي أوضح أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق.
4: إذا أردنا يوماً أن نزلزل الأمن في هذه المنطقة، فمن المؤكد أن الحلول الأمريكي والبريطاني وكل قوة أخرى لا تستطيع أن تعيد الأمن إليها.
3: هذا هو يأمل الإيرانيون ألا ترتكب الولايات المتحدة الأمريكية خطأ، مؤكدين أنها هزمت في البحر وفي الجو، وأي مغامرة برية ستلاقي المصير ذاته، سيتكبد العدو الأمريكي خسائر باهظة. بالتوازي مع المسار التفاوضي يبرز تطور أكثر خطورة على صعيد الأمن البحري، فقد كشف نائب رئيس البرلمان الإيراني عن مشروع قانون لإدارة مضيق هرمز يمنع سفن كيان العدو الصهيوني من العبور في أي وقت، ونوه إلى أن مشروع القانون يمنع سفن الدول المعادية من عبور المضيق ما لم تدفع بتعويضات عن هذه الحد، كما يسمح مشروع القانون لباقي السفن بالعبور بعد الحصول على تصريح وموافقة إيران. وأكد أن هذا المشروع سيتم اعتماده بمراعاة القوانين الدولية وحقوق دول الجوار. وفي السياق يؤكد أستاذ علم الاجتماع والدراسة الدولية دكتور سيف دعنا، واشنطن عالقة في مأزق استراتيجي بين عجزها عن الحسم العسكري وخشيتها من أن يفسر التراجع كاعتراف بالهزيمة.
5: الولايات المتحدة لديها معضلة أو عدة معضلات، وهذه المعضلات كبيرة جدا. القضية الأولى هي قضية، مرة أخرى، قضية حدود القوة. هذه كشف هذه القضية. يعني قبل الحرب كان هناك تصور أن الولايات المتحدة يمكنها حسم أي صراع أي اشتباك بسهولة وفي عدة أيام، وربما كان هذا الانطباع الذي ساد في بداية الحرب، أو الانطباع الذي حمله ترامب وغيره من الإدارة الأمريكية أنه بإمكانهم الحسم في عدة أيام. عدم القدرة هذه إشكالية كبيرة جدا، ولكن هذا وضع الآن الولايات المتحدة في في في في معضلة. أن الولايات المتحدة إذا عادت إلى الحرب، هناك ليس فقط لا يوجد مسار، لأن الولايات المتحدة في الفترة الأولى استخدمت ما يمكن أن يسمى الصدمة، وبالتالي أكثر ما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة قامت به في الأيام الأولى. وبالتالي العودة إلى نفس المسار لا يبشر ولا يؤشر إلى إمكانيات جديدة أو نتائج جديدة. إذن ولكنه يؤشر إلى أنه ممكن أن يتوسع الصراع، تحصل حرب إقليمية طبعا تبعاتها منذ اليوم الأول كانت دولية. الولايات المتحدة إذن لا عندها إشكالية بالعودة للحرب، ولكن عندها إشكالية بعدم القدرة على الحسم، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى اتفاق يظهر الولايات المتحدة بمكانة وبصورة المنتصر. هذا مأزق كبير، لا لا لا لا يوجد حل عند الإدارة لهذه القضية، لأن الانطباع الأساسي كان أن القوة العسكرية كافية بتحقيق الأهداف، وهي فشلت. العودة إليها هو لحد كبير يعتبر غباء، ولكن التنازل عن أي من المطالب الأساسية للولايات المتحدة تحديدا في هذه اللحظة سيبدو بدون أدنى شك لكل العالم على أنه اعتراف مدوي بالهزيمة. هذه إشكالية ومعضلة كبيرة لا يوجد لدى الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية حلها. الجانب الآخر أن الولايات المتحدة لديها معضلة أخرى، هي معضلة المصداقية مقابل ضبط النفس. التصعيد كما قلت قد يؤدي إلى حرب إقليمية، هذا واضح، وتوسع، وأيضا ستزداد التبعات الاقتصادية على المستوى العالمي. ولكن التهدئة والتراجع الأمريكي سيفسر مرة أخرى بدون أدنى شك عالميا ومن قبل خصوم الولايات المتحدة الأساسيين تحديدا روسيا والصين في هذه الحالة كضعف، كقضية ضعف. إذا الولايات المتحدة تواجه سلسلة من المعضلات لا يوجد لها حل. إذا الولايات المتحدة الآن اختارت أن تكون في ما يمكن أن نسميه المنطقة الرمادية، بمعنى استمرار الصراع على شكل ربما ضربات عسكرية محدودة، ضغط بحري وحصار وضغط اقتصادي، عمليات سبرانية، عمليات سرية إلى آخره، ولكن هذا يجعل وقف إطلاق النار هشا، ولكن يحاولون عدم الوصول إلى مرحلة الانهيار الكامل. ولكن هذه المنطقة الرمادية مرة أخرى حتى لو كانت تمكن الولايات المتحدة من تجاوز صورة المهزوم في الصراع لأنها لم تستطع أن تحسم، ستستمر في التأثير في صورة الولايات المتحدة مرة أخرى أن القوة العظمى بعد 60 يوما لم تستطع الحسم. وكلما طال الأمر وطال الزمن وطال الوقت، وأيضا كما قلت لأنه لا يوجد مسار واضح لتغيير الحالة من قبل الولايات المتحدة، هذا سيزيد من التشكيك وسيزيد من ضعف صورة الولايات المتحدة وحدود قوتها، وهذا ستكون له تبعات هائلة جدا ليس فقط على المستوى الإقليمي في منطقة غرب آسيا، ولكن على المستوى العالمي، لأن خصوم الولايات المتحدة يراقبون الآن هذا المشهد. وبالتالي بعد هذا الشهر في الحقيقة سيلتقي الرئيس ترامب بالرئيس الصيني، وهناك جملة من الملفات التي سيتم نقاشها، وهذا اللقاء تم تأجيله بسبب العدوان على إيران، والسبب أن الحالة الميدانية كانت تظهر الولايات المتحدة في حال الضعف. ترامب قام بتأجيل اللقاء حتى يحقق أهداف ميدانية ربما وسياسية واتفاق فيذهب بصورة أقوى إلى الصين، حصل هو العكس. فبالتالي هو سيلتقي مع الرئيس الصيني وسيناقش العديد من الملفات، وسيكون في وضع أضعف بكثير مما كان قبل 60 يوما.
6: أخضر أبيض وأحمر، ثلاثة ألوان للعلم، وبالتوكل على الله المرسومة عليه تفوقنا عليكم، ولا نتوقع منكم إدراك هذا لأن ذاكرتكم التاريخية القصيرة المرافقة لحروبكم وقتلكم لا يمكن مقارنتها مع إيران. موجاتنا الهجومية تجاوزت سنوات احتلال فلسطين من الصهاينة قتلة الأطفال والإرهابيين. كل حر في العالم يقف اليوم أمام الثنائية التاريخية بين الحق والباطل، ويقف في الجانب الصحيح، ولا يمكن هدي من ملئت بطونهم بالحرام، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.
3: ستون دقيقة شاهد وشواهد. تكشف يوما تلو الآخر جوانب التعاون الأمريكي الصهيوني الخارجي في العدوان على إيران، ما يضع الدول المتواطئة أمام مسألة إيرانية مشروعة بعد أن حذرت الجمهورية الإسلامية من أن أي تواطؤ من قبل دول الجوار سيقود لتوسيع المعركة. وفي توقيت حساس تسعى فيه طهران لتأكيد حرصها على علاقات متينة مع دول الجوار. كشف موقع إكسيوس الأمريكي عن تعاون صهيوني إماراتي خلال فترة العدوان على إيران، ما يشير إلى رغبة واشنطن وكيان العدو الصهيوني في تأجيج الوضع في المنطقة وبإدخال دول الخليج التي تواطأت إلى دائرة الردع الإيرانية التي حددتها طهران مسبقاً. وقال المسؤولون الصهاينة والأمريكيون لإكسيوس إن الكيان الصهيوني أرسل منظومة القبة الحديدية مع قوات صهيونية لتشغيلها إلى دويلة الإمارات في بداية الحرب على إيران، في إقرار صريح بتواطؤ إماراتي في العدوان على إيران. وأضافوا أن نتنياهو أمر بإرسال بطارية القبة الحديدية مع عشرات الجنود الصهاينة إلى دويلة الإمارات بعد اتصال مع محمد بن زايد، وهو ما يشير إلى أن الكيان الصهيوني هو من استعان بهذه الدويلة الإماراتية.
7: لا حدود للسقوط في العالم العربي، فبعد أن وافقوا على دفع الجزية صاغرين، ها نحن نراهم في سعي عربي محموم لنزع سلاح غزة لتنضم للقطيع العربي الدليل علهم ينقذون عروشهم. فلا تنفك، تتذكر يوم دخل المجرم هولاك بغداد وقتل الأمراء والجنود والعلماء والتجار والقضاة، ثم أمر جنوده بأن يبقوا على المستعصم حيا حتى يدلهم على أماكن كنوزة. وبالفعل ذهب المستعصم مع الجنود ودلهم على مخابئ الذهب والفضة والنفائس وكل المقتنيات الثمينة داخل وخارج القصور، ومنها ما كان يستحيل أن يصل إليه المغول بدونه، حتى أنه أرشدهم إلى نهر مملوء بالذهب لا يعلم أحد بمكانه. هنا قال له هولاك: لو كنت أعطيت هذا المال لجنودك وشعبك لحموك مني. ولم يبكي المستعصم حينها على الكنوز والأموال، لكنه بكى حين أخذ هولاك يستعرض الجوار الحسان وعددهن 700 زوجة وسرية وألف خادمة، وأخذ المستعصم يتضرع إلى هولاك ألا يمسهن بسوء. فضحك هولاك من قول المستعصم وأمر جنوده أن يضعوه في شوال من الخيش ثم يضربوه ركلا بالأقدام حتى الموت. ويذكر المؤرخون أن ما جمعه بنو العباس في 5 قرون أخذه هولاك في ليلة، وما أشبه الليلة بالبارحة. إن الأموال التي كانت تكفي الأمة العربية لعدة قرون تأخذها أمريكا في ليلة واحدة. لو أنفقت تلك الأنظمة العربية تلك الأموال على مساندة بعضها البعض، وأنفقت الجهد والمال على العمل لنبذ الخلاف ووحدة الصف وعلى الأخذ بأسباب القوة من السلاح والإنفاق على التعليم والبحث العلمي، لصنعوا بعد بدل غزة 1000 غزة.
3: وهكذا أيها الكرام يستمر سقوط العرب للأسف، سقوط في كل مكان، في النواحي الاقتصادية، في النواحي السياسية، في النواحي العسكرية. الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني يسيطر على الأموال العربية في الدول الخليجية، وأيضا يسيطر على الأرض في أن تكون مرتعا للأسلحة وأيضا لمواجهة دول الجوار. على كل إن الإقرار بتصريح مسؤول دولة الإمارات للموقع الأمريكي بقوله: لن ننسى الدعم الصهيوني في لحظة حرجة. الحرب على إيران كشفت، كما يقال عبر الموقع أن الإمارات قال: الحرب كشفت من هم الأصدقاء الحقيقيون. طبعا هذه محاولة لقلب حقيقة هذا التعاون والتصوير أن دولة الإمارات ممثلة بأبوظبي هي من استعانت بكيان العدو وليس العكس. وفي هذا السياق أكد الموقع أن التعاون العسكري والأمني بين الكيان الصهيوني ودولة الإمارات بلغ مستوى غير مسبوق خلال الحرب. تأتي هذه الاعترافات إلى جانب جملتين من المؤشرات والدلائل التي كشفت عنها الجمهورية الإسلامية في وقت سابق، تؤكد أن كيان العدو الصهيوني استعان بعدد من دول الخليج خلال العدوان على إيران، فضلاً أن هذه المنظومات وغيرها من المنظومات الصهيوأمريكية استخدمتها دول الخليج لعملية التصدي للصواريخ الإيرانية التي كانت تستهدف القواعد التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق أكد نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر أن مسار التطبيع الإماراتي مع كيان العدو الصهيوني تجاوز العلاقات السياسية أو الاقتصادية إلى شراكة أمنية عسكرية تخدم الأجندة الأمريكية الصهيونية في الخليج وفي البحر الأحمر وفي القرن الأفريقي، معتبراً أن أبوظبي تحولت إلى أداة متقدمة لتمرير مشاريع الهيمنة الصهيونية في المنطقة ككل.
8: بالتأكيد أن العلاقة الإسرائيلية الإماراتية هي جاءت لتنفيذ أو تلبية الأهداف الإسرائيلية المتعلقة بشرعنة تواجدها في هذه المنطقة، وأيضا تجاوز ما فشلت فيه أو ما فشل فيه الكيان الإسرائيلي في التطبيع مع النظام المصري، على اعتبار أن اتفاقية كامب ديفيد هي أول اتفاقية تطبيع بين دولة عربية وما بين الكيان الإسرائيلي. لكن كانت نتائج هذه الاتفاقية يعني بحسب القراءات الإسرائيلية بأن الشعب المصري لا زال يعادي الكيان الإسرائيلي، وبأنها لم تحقق أهدافها المتعلقة بالتطبيع الشعبي أو التطبيع الإعلامي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. الكيان الإسرائيلي يريد أن يصل إلى مرحلة الهيمنة على هذه المنطقة من خلال أن يصبح كيانا مقبولا من قبل كافة الأنظمة وأيضا الشعوب العربية. هي أرادت أو أراد الكيان أن يتجاوز هذا الأمر في اتفاقية التطبيع مع الإمارات. نعتقد أو الكثير من قرأ هذه الاتفاقية وما تلاها من إجراءات إماراتية ومن تطور في مستوى العلاقات بين النظامين الإماراتي والإسرائيلي إلى أنها تقدمت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالتطبيع التجاري والاقتصادي، وبلغ ذلك إلى المستويين الأمني والعسكري. من يتتبع تحركات دولة الإمارات سواء في المنطقة أو في القارة الأفريقية تحديدا أو ما يعني في غير ذلك يعني حتى على المستوى العالمي، سيجد أن هناك بصمات إسرائيلية في هذا التحرك، وسيجد بأن هناك أهداف إسرائيلية خلف هذا التحرك. يعني على سبيل المثال كان هناك معلومات تتحدث أن إسرائيل تطلب من الإمارات بناء قواعد في بلدان أفريقية، يعني قد إذا تحدثنا عن أسماء تلك البلدان لا يعرفها المشاهد. وأيضا فيما يتعلق بالتواجد في اليمن، بداية الحرب أيضا جاءت على اليمن هي لتحقيق أجندة إسرائيلية أمريكية، وبالتالي نجد أن الإمارات هي بالفعل تتقدم في هذا الأمر وتحاول أن تكون هي المبادرة فيما يتعلق بأن تصبح إسرائيل هي كيانا موجودا في هذه المنطقة وبأن تتقبل الشعوب جميعا هذا التواجد. فيما يتعلق في بالحرب على إيران أو العدوان على إيران، يمكن أن نقرأ هذه الخطوة بأن الإمارات حاولت منذ بداية هذا العدوان أن تتذرع بأن هناك رد إيراني على القواعد الأمريكية في بلدان الخليج، وثم تقديم هذا الرد على أنه رد على تلك البلدان، وهذا غير صحيح. حاولت أن تقدمه كفرصة لاستخدام الإسرائيلي للتواجد أكثر في منطقة الخليج، وأيضا حاولت أن تدفع بقية دول الخليج لأن توسع مجهودها العسكري وأن تنتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. وعلى ما يبدو أن البلدان الأخرى هي تنبهت لهذا الأمر بعد أن صدرت أصوات، بعضها استمعنا إليها، بعضها أصوات أكاديميين قطريين نصحوا أنظمتهم بألا ينجروا إلى هذه المعركة، لأن إيران هي دولة واقعية وتمتد لأكثر من 7000 سنة، ولا يمكن أن نقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي مقابل استعداء إيران، وإيران هي دولة طبيعية في هذه المنطقة، وهناك علاقة تاريخية بين شعوب هذه المنطقة، وهناك ما يجمع هذه الشعوب ابتداء من العنوان الإسلامي إلى المصير المشترك إلى ما يمكن أن نسميه بالأبعاد الأمنية والعسكرية التي يفترض أن تكون موجودة ومفعلة بين هذه الدول، لأنها إذا فعلت سيجد الأمريكي نفسه خارج هذه المنطقة وسيجد الإسرائيلي نفسه أيضا خارج هذه المنطقة. لكن على ما يبدو أن النظام الإماراتي يمعن أو يحاول أن يتوسع قدر الإمكان في تقديم الخدمات للكيان الإسرائيلي، وهذا الإجراء أو هذا التوسع هو ينعكس سلبيا على هذا النظام، بدليل أن هذا النظام لم يتمكن حتى من تحسين سمعته السيئة لدى الأوساط الشعبية العربية. الذي يغري هو يحاول أن يقدم نفسه كإمبراطورية تجارية أو إمبراطورية بحرية، أو أن يسعى لأن يكون له دور عسكري وسياسي واقتصادي أكبر من حجمه، لأنه إذا تحدثنا عن الجغرافيا الإمارات يعني لا تساوي مساحة محافظة يمنية، وأيضا على مستوى السكان يعني هل لكن على ما يبدو بأن هناك ضغوط أجنبية، لأنه عندما تحولت الإمارات إلى مركز مالي هذا لم يكن ليحدث لولا وقوف المال يعني أو ضوء أخضر من الكيان الإسرائيلي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه معظم الأموال أو تحويل دبي إلى هذا المركز المالي العالمي يعني تقف خلفه أولا الأموال اليهودية أو أدوات يهودية، أو لا يمكن أن تصل لهذا المستوى دون أن تقدم خدمات الكيان الإسرائيلي. لأنه عندما نقرأ تاريخ الإمارات تحديدا سنجد أنها تحولت إلى أو حاولت أن توسع دورها منذ أن بدأ التطبيع السري مع الكيان الإسرائيلي، وعلى ما يبدو أن هذا يعود إلى منتصف التسعينات، وحينها تنافست دول الخليج على التطبيع. السعودية حاولت أن تنأى بنفسها، ليس لأنها لا تريد التطبيع، هي تريد التطبيع لكن لديها مكة والمدينة والرمزية الإسلامية، وبالتالي هي دفعت دول الخليج الصغيرة نحو هذا التطبيع. وهنا قد يتفاجأ المشاهد عندما نقول أن العلاقات الإماراتية الإسرائيلية هي جاءت بضوء أخضر سعودي، لأنه في تلك الفترة وإذا عدنا إلى اتفاقية 45 مع الجانب الأمريكي سنجد أن السعودية اشترطت مقابل النفط أن تهيمن على كافة بلدان الجزيرة العربية بينها اليمن، وبالتالي يتم أخذ الرأي السعودي في الاعتبار عندما يكون هناك قرار أمريكي أو حتى بريطاني فيما يتعلق بإمارات الخليج. وبالتالي نجد أن الإمارات هي تمضي في هذا المسار، وأيضا لديها نزعة شخصية فيما يتعلق بالتنافس مع السعودي، يعني هي تحاول أن تقترب أكثر من إسرائيل معتقدة بأن الكيان الإسرائيلي ومن خلفه الجانب الأمريكي يمكن أن يقف معها حتى في مستوى التنافس مع الجانب السعودي. وهذا إذا قرأنا الواقع اليمني خلال الأشهر الماضية نجد أن السعودية في نهاية الأمر قد يكون لها القرار، والجانب الأمريكي قد ينحاز إلى السعودية مقابل يعني إبعاد الإمارات. إذا وصل التنافس بين الأدوات، يعني الأمريكي طبعا هو بارع في إدارة هذه الأدوات، لكن السعودية قد تبدو أكثر ذكاء أنها تحاول ألا تظهر بهذه الوقاحة التي تظهر بها الإمارات.
9: لما بتسمع كلمة مقاومة أول حاجة بتيجي في دماغك سلاح، تنظيم، قرار. لكن أنا عندي سؤال، هل المقاومة بتحتاج وعي أصلا؟ الشجرة اللي بتنبت بعد الحريق ده طبيعتها، هي ما اختارتش طبيعتها إنها تنبت، ده مخزون فيها قبل ما تفكر. كذلك بشوف الست اللي بترجع تطمن وتكنس بيتها والقصف شغال، والراجل اللي بيطلع يهتم بالزرع، مفيش حد فيهم فكر في الموقف السياسي اللي هو بيعمله. هم عملوا كده لان ده طبيعتهم. ده بيخلينا لما نتأمل فيه نفهم ان المقاومة اللي بتنبع من الجسد قبل الوعي اعمق من المقاومة اللي بتيجي من قرار، لان القرار ممكن يتراجع عنه، لكن اللي تخزن في الطبيعة مش قرار علشان يتراجع عنه. لكن في سؤال تاني، لما الارض بتغيب، لما الانسان بينسلخ عن مكانه، المقاومة دي بتروح فين؟ مثلا الفلسطيني اللي اتهجر من ارضه من 75 سنة ما عندوش بيت يرجع له، ما عندوش حجر يحطه فوق حجر، ما عندوش ارض جسده يعرف خريطتها، لكن لسه بيقاوم بالمفتاح اللي بيحتفظ بيه، بالاغنية اللي بيغنيها لاولاده، بالاسم العربي اللي بيسميه على قريته اللي هو ما شافهاش. يعني المقاومة ما راحتش، هي بس اتحولت، بمعنى ان لما الارض بتكون موجودة المقاومة بتتجسد في الجسد، في الحجر، في التعمير. لما الارض بتغيب المقاومة بتتحول للذاكرة، للاغنية، للاسم، للمفتاح. في الحالتين ده مش قرار، مش ايديولوجيا، مش انتماء لتنظيم، دي غريزة بتغير شكلها بحسب اللي في ايدك. لما يكون عندك ارض بتبني، لما الارض بتغيب تتذكر، والاثنين حقيقيين، والاثنين معناهم بنلاقيهم في كلمه مفرده واحده، مقاومه.
3: حول العالم. ملفة أبستين حين تتحول الفضيحة إلى مرآة للنظام الأمريكي وتقاطعات السلطة والمال والحروب.
10: صحيح انه ملفات إبستين فضيحة العصر، بس الفضيحة منا جديدة، ما كان في حدا بده يسمع او يصدق. هيك القصة بتقولوا لي نظريات مؤامرة، احيانا نظرية المؤامرة بتزبط. السفاح الكوني جيفري إبستين مارس هواياته الإجرامية 30 سنة بالتواطؤ مع عظماء هالعالم، يمين ويسار ووسط، وكل هالوقت ما حدا عارف شيء وما حدا بده يعرف شيء.
3: عادت التسريبات المتلاحقة لملفات جيفري إبستين بما احتوته من وثائق رسمية وشهادات ومحاضر قضائية لإحياء واحدة من أخطر القضايا التي تطال جوهر البنية السياسية والأخلاقية في الولايات المتحدة. القضية أخذت أبعاداً أوسع لتغدو فضيحة دولة تكشف عن تداخل عميق ممنهج بين المال والنفوذ والأجهزة الأمنية والنخب السياسية في ظل صمت مؤسسي طويل المدى وتواطؤ سمح باستمرار هذه المنظومة لسنوات. في قلب هذا المشهد عاد اسم ترامب إلى الواجهة باعتباره أحد الأسماء التي وردت في الوثائق وفي التسريبات ضمن دائرة العلاقات القريبة من إبستين، ضمن بيئة اجتماعية سياسية وفرت الغطاء لاستمرار الجرائم من دون مساءلة. الكاتب والباحث السياسي علي مراد يؤكد أن ملف جيفري إبستين أصبح كالسيف المسلط على رقبة ترامب، وهو وسيلة ابتزاز وضغط كلما تفلت من النفوذ الصهيوني.
11: لا شك بأنه هناك نمط أصبح متكرراً فيما يتعلق بإثارة قضية تورط دونالد ترامب بفضائح يعني ملف إبستين، ويمكن القول بأنه الأمر أصبح يعني وكأنه كلما حصل نوع من التفلت من قبل يعني إدارة ترامب لناحية الالتزامات مع الصهاينة يجري إثارة قضية إبستين، والإعلام هنا الإعلام الأمريكي المملوك من قبل الصهاينة يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر. لكن أكثر ما يلفت الآن في ردود فعل دونالد ترامب كلما أثير الموضوع، واضح بأن هناك انفعال يظهره دونالد ترامب، والأسلوب الذي يتعاطى فيه سواء مع المواطنين، يعني نحن شاهدنا قبل أشهر كان هناك مواطن أحد المواطنين الأمريكيين رأى ترامب في أحد يعني المولات التسوق في إحدى الولايات فصرخ وقال له أنت مغتصب أطفال، أنت متورط في ملفات إبستين، فأظهر له ردة فعل كانت مشينة لرئيس دولة رئيس أمريكا، يعني لا أخلاقية الحركة التي أظهرها للمواطن. فهذا يعني فسر آنذاك على أنه رد فعل مبالغ فيه يعكس مخاوف حقيقية موجودة لدى دونالد ترامب تثبت بأنه هو لديه ما يخشاه في هذه الملفات، لذلك تتعزز الآن بالنظر إلى كل السلوك الذي صدر عن دونالد ترامب فيما يتعلق بملفات إبستين، محاولاته الضغط على النواب لعدم إقرار القانون الذي يفرض على وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الفيدرالية الإفراج عن الوثائق، ثم لاحقا التهرب والمحاولات التعمية يعني عبر وزارة العدل وشخص وزيرة العدل التي أقالها يعني قبل أسبوعين في ظروف غامضة. والآن يعني عندما تأتي هذه الوسيلة الإعلامية برنامج 60 دقيقة ويواجه بقضية إبستين مجددا نراه ينفعل مجددا، وبالتالي الآن تتعزز احتمالات بأنه ملف إبستين هو كالسيف المسلط على رقبة دونالد ترامب، وسيلة ابتزاز وضغط كلما تفلت ترامب أو ظهر أن هناك ملامح تفلت والذهاب نحو يعني مراعاة مصالح معينة مرتبطة بما يسمونه بمصالح الأمن القومي الأمريكي.
3: 60 دقيقة.
12: 60 دقيقة.
3: كان معكم فيها لهذا اليوم في الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.

0: في تطورات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي كان في مقدمة وأهم أهدافه بالنسبة لأعداء هذه الأمة هو العمل على تنفيذ مرحلة جديدة خطيرة من المخطط الصهيوني الذي يستهدفون به كل هذه الأمة. أبرز التطورات في هذا الأسبوع كان الإعلان عن وقف إطلاق النار والاتفاق على عقد جولة من المفاوضات على أساس المبادئ التي تضمنتها البنود العشرة التي قدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا الإعلان بحد ذاته هو انتصار كبير للجمهورية الإسلامية في إيران ولدول محور المقاومة، وأيضا للأمة الإسلامية بشكل عام ولكل أحرار العالم.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوفي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. العلامة مفتاح يشدد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. شهداء وجرحى جراء تواصل الانتهاكات الصهيونية على فلسطين ولبنان. حماس تشدد على أن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه. إسماعيل بقاء يؤكد أن الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وليس لدينا مفاوضات نووية. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبد السلام منصور القائفي عن عمر ناهز 62 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن. وأشاد فخامة الرئيس في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ هلال عبد السلام وإخوانه، أشاد بمناقب الفقيد وإساماته في خدمة وطنه ومجتمعه، حيث كان شيخ خميس القائفي وشخصية اجتماعية وقبلية لها أدوار بارزة في إصلاح ذات البين وحل القضايا المجتمعية. وعبر الرئيس المشاط عن أحر التعازي وعظيم المواساة لنجل الفقيد الشيخ هلال وإخوانه وأفراد الأسرة وآل القائفي وخارف كافة وقبيلة حاشد عامة بهذا المصاب، سائلنا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ناقش القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح خلال لقائه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري نائب رئيس اللجنة العليا للدمج الدكتور خالد الحوالي، ناقش سير إعداد اللوائح التنظيمية للوزارات والهيئات والمؤسسات المشمولة بعملية الدمج ومستوى التقدم المحرز في مشاريع اللوائح والهياكل التنظيمية. وتطرق اللقاء إلى أولويات خطة وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري للعام 1448 للهجرة وما تتضمنه من مشاريع وبرامج مرتبطة بتطوير الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات. وفي اللقاء أشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بجهود لجان إعداد ومراجعة اللوائح والهياكل التنظيمية والخطوات المنجزة في هذا الجانب، ونوه بمستوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري في إطار برنامج تحسين جودة الخدمات وتبسيط وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات على مستوى الوزارة. أشاد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح بالجهود التي تبذلها وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها ومنظومة الإعلام الوطنية بصورة عامة في مواصلة ترسيخ الوعي والهوية الإيمانية والتصدي الفاعل لوسائل التشويش والإضلال المعادي للشعب اليمني. جاء ذلك خلال لقائه اليوم نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي الذي أطلعه على نشاط الوزارة والوحدات الإعلامية التابعة لها ومستوى تنفيذ مضامين خطتها العامة للعام 1447 للهجرة، إضافة إلى التحديات التي ما تزال تواجه الوزارة وكذا سبل الحد منها لما فيه تعزيز مستوى أداء مهامها ورسالتها الدينية والوطنية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وأكد العلامة مفتاح على الدور الحيوي والفاعل لمختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة في التأثير على المجتمعات سلبا أو إيجابا، ولفت إلى أنه بالرغم من شحة الإمكانات المتاحة للإعلام اليمني إلا أنه تمكن وبجدارة في مواجهة الإمبراطوريات الإعلامية الإقليمية والدولية المعادية وفتح جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والتصدي لنهجه الهادف النيل من وعي وصمود الشعب اليمني طيلة السنوات الماضية. اطلع نائب وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي على سير العمل الإعلامي بقطاع التلفزيون الذي يشمل قنوات اليمن، عدن، سبأ والإيمان الفضائية. وطاف نائب وزير الإعلام بإدارات وأقسام قطاع التلفزيون، واستمع من رئيس قطاع التلفزيون في قناة اليمن الفضائية محمد أبو طالب، ورئيس قطاع قناة عدن الفضائية عبد العالم السقاف، ومديري قناتي سبأ أحمد المختفي والإيمان وليد الناشري. استمع إلى شرح حول طبيعة العمل في الإدارات الإخبارية والآلية المتبعة في إدارة غرف الأخبار بالقنوات، وذلك لمواكبة المستجدات الراهنة. وناقش الدكتور البخيتي مع رئيس قطاع التلفزيون ومسؤولي القنوات الفضائية والعاملين والموظفين السبل الكفيلة بتطوير الأداء الإعلامي والإخباري في القطاع والتغلب على الصعوبات التي تواجه العمل. عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة جلستها الثانية لمحاكمة المجموعة الأولى المتهمة بالتخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس مرتبطة بالمخابرات البريطانية. وخلال الجلسة أقرت المحكمة منح المتهمين فرصة لتقديم عرائض الاستئناف في جلسة لاحقة. وكانت المحكمة الابتدائية أدانت في يناير الماضي أفراد هذه المجموعة وأخرى مكونة من 6، وحكمت بإعدام 8 منهم وسجن 19 عاما بعد ثبوت تخابرهم مع السعودية وبريطانيا بين عامي 2021 و2025 للميلاد، وجمع معلومات عن قيادات ومواقع في صنعاء، وتنفيذ عمليات رصد واختراق مقابل أموال وسبائك ذهب بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية وتجنيد عناصر لصالح مخابرات أجنبية. وفي قضية أخرى أقرت الشعبة الجزائية حيز قضية عصابة إرهابية مكونة من 7 أشخاص يتزعمها ناجي محمد عكاشة يونس الخولي للحكم في جلسة قادمة. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت عكاشة بتزعم خلية تابعة لتنظيم القاعدة ارتكبت جرائم قتل وسرقة ومقاومة السلطات، وقضى الحكم بإعدامه رميا بالرصاص إلى جانب إدانة ومعاقبة بقية أفراد الخلية بمدد متفاوتة من الحبس والإعدام. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد شاب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في منطقة شارع الهوجة بمخيم جباليا شمال غزة، كما أصيب مواطنان برصاص العدو في ذات المخيم. وفي وقت سابق استشهد مواطنان أحدهما طفل وأصيب آخرون جراء شظايا قنبلة ورصاص الاحتلال بمدينة خان يونس. سياسيا شدد القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد على أن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه في ظل استمرار سياسات الاحتلال، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الفصائل للتعامل مع هذا الملف وفق رؤية وطنية جامعة تضمن الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. وأعلن جاهزية الحركة للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، مشيرا إلى أن ذلك مرهون بإثبات كيان العدو الصهيوني جديته في الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق. وفي سياق متصل أكدت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم تقديم رد إيجابي على المقاربات التي طرحها الوسطاء في ظل استمرار المفاوضات في القاهرة بمشاركة وفد ترأسه خليل الحية. وبيّن قاسم أن الحركة تتابع مجريات التفاوض لضمان التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مع التركيز على تنفيذ الالتزامات الإنسانية للمرحلة الأولى وإلزام الاحتلال بوقف خروقاته. وفي الضفة المحتلة استشهد شاب فلسطيني وأصيب 4 آخرين برصاص قوات العدو خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس. كما اقتحمت قوات العدو مساء اليوم مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله وبلدة نحالين غرب بيت لحم، وأصيب مواطن برصاص العدو في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، واعتقلت قوات العدو 3 من بلدة العيسوية. في جنوب لبنان استشهد 9 بينهم عاملان سوريان وآخر مصري، وذلك جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدات صفد البطيق في قضاء بنت جبيلة وحاريس في النبطية والمعلية في جنوب سورة. هذا وارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2679 شهيداً و 8229 جريحاً منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. بالمقابل أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان بأنها استهدفت مقراً قيادياً لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة وتجمعات لآليات وجنود جيش العدو بمحيط مرتفع الصلعة وفي ساحة بلدة القنطرة ومحيط مدرسة بلدة حولة، وذلك بصلية صاروخية. كما أشارت إلى أن المجاهدين شنوا هجمات جوية بأسراب من المسيرات الانقضاضية على تجمعات لجنود العدو في بلدة النقورة وكاميرا مراقبة حديثة في مقر قيادي وآلية نمرة تقل طاقما قياديا لجيش العدو في بلدة البيضة. ولفتت إلى أن المجاهدين استهدفوا موقع بلاط المستحدث وتجمع لقوات العدو في بلدة البيضة بقذائف المدفعية. كما أكدت المقاومة بأنها حققت إصابات مباشرة في جميع استهدافاتها. دعا حزب الله اللبناني اليوم السلطات في البلاد إلى تحمل مسؤولياتها في وضع حد لتحريضات وتجاوزات واستفزازات وإساءات صحفية، بل صحيفة النهار، ضد الحزب وأمينه العام الشيخ نعيم قاسم ومجاهدي المقاومة. وأشار إلى أنه وبعد كل الجهود التي بذلت لتهدئة الاحتقان الداخلي الذي خلفه الفيديو المسيء والمستفز الذي طال الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم والمجاهدين، وبعد المواقف الواضحة والمسؤولة التي أكدت رفض خطاب الفتنة والتعرض للمقامات والرموز الدينية كافة، تصر صحيفة النهار على استكمال نهجها التحريضي من خلال نشر اتهامات وافتراءات باطلة بحق حزب الله لا تخدم إلا مشاريع الفتنة وإعادة توتير الساحة الداخلية. وحتى حزب الله الحكومة ووزارة الإعلام والأجهزة القضائية والأمنية في لبنان إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه التجاوزات. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم أن الخطة المقدمة من قبل طهران والتي تتضمن 14 بندًا تركز على إنهاء الحرب بشكل تام في إيران والمنطقة بما يشمل لبنان أيضًا، ولا تتضمن تفاصيل متعلقة بالملف النووي. وأشار بقاء في تصريح له إلى أن الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه. إلى ذلك دعا استخبارات وحرس الثورة الإسلامية الإيرانية ترامب بأن يختار بين عملية مستحيلة أو صفقة خاسرة مع إيران. بدوره قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي، قال إن الولايات المتحدة هم القراصنة الوحيدون في العالم الذين يمتلكون حاملات الطائرات. وخاطب الأمريكيين بقوله استعدوا لمواجهة مقبرة من شركات النقل والقوات الخاصة بكم تماما كما تم ترك حطام طائراتكم في أصفهان. ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. العلامة مفتاح يشدد على الدور الحيوي للإعلام الوطني في ترسيخ الهوية الإيمانية ومواجهة التضليل المعادي. شهداء وجرحى جراء تواصل الانتهاكات الصهيونية على فلسطين ولبنان. حماس تشدد على أن سلاح المقاومة حق ثابت للشعب الفلسطيني ولا يمكن التنازل عنه. إسماعيل بقاء يؤكد أن الخطة الإيرانية المكونة من 14 بندا تركز على إنهاء الحرب وليس لدينا مفاوضات نووية. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وافينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: بسم الله لا الله توكلنا على الله.
5: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ خالد
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين السيوف،
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتل الحجة.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من الحتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي

وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا، أتوا بالجهل من أفكار قوم بلا دين وغرهم الثناء.

يمن الصمود الصوت الأول في مواجهة العدوان والجبهة الإعلامية الأولى بالصمود والثبات والوعي مستمرون حتى النصر الأكبر.

اليمن الصمودة من يمن الإيمان والحكمة والشهادة والوفاء والثبات والصمود والتحدي والثقة بالله وبوعد الله الحق، من شعب عظيم أبي كريم يحمل هويته الإيمانية اليمنية في مواجهة طغاة هذا العصر تحت هذا اللواء بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، كي نجعل من هذه الأمة عزيزة وليس ذليلة.

يمن الصمود مع كل الأحرار، مع الصامدين والصامدات، مع أولياء الله المجاهدين، مع الكبير والصغير، الرجل والامرأة، معكم وبكم وإليكم يمن الصمود.

والبداية قبل التحايا. من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 13 العبرية: السلاح الأرخص والأبسط وربما الأكثر بدائية في التشغيل هو الذي تسبب خلال الأسبوع الأخير بثلاثة قتلى وأكثر من 20 جريحا. أما قناة آي 24 نيوز العبرية عن القائد السابق للجبهة الداخلية: لقد دخلنا إلى الحرب مع حزب الله بطريقة خاطئة منذ البداية، وما نقوم به الآن هو كمن يضرب رأسه في الجدار، وهكذا لن نصل إلى حسم أو نصر. قبل التحايا من صحيفة معاريف العبرية: أضرار بقيمة 50 مليار دولار، هي الصورة التي حاول البنتاغون إخفاءها بشأن الحرب في إيران. قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وإسرائيل هيوم عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: نعمل في جنوب لبنان بارتباك، ولا يمكننا التقدم ولا الانسحاب. إسرائيل هيوم: يعترف الجيش الإسرائيلي بأن القوات تعيش فخا استراتيجيا في أعقاب التهديد المتزايد لمحلقات حزب الله. أما صحيفة هارتس العبرية: قدرة حزب الله على استخدام أسلحة تكتيكية وإلحاق خسائر يرهق جدا المؤسسة العسكرية ويخلق حالة من الخسائر والذعر لسكان الشمال أيضا. قبل التحايا صحيفة إسرائيل هيوم: من الصعب تجاهل الإحباط في الجيش الإسرائيلي من الوضع في لبنان، وما كان يفترض أن يكون كمينا استراتيجيا لحزب الله يسقطه تحول إلى كمين استراتيجي لإسرائيل. أعيد الخبر: صحيفة إسرائيل هيوم: ما كان يفترض أن يكون كمينا استراتيجيا لحزب الله يسقطه تحول إلى كمين استراتيجي لإسرائيل. القناة 13 العبرية: إحباط داخل الجيش في ظل غياب حل لتهديد المحلقات المفخخة والمسيرات. قبل التحايا من صحيفة إسرائيل هيوم أيضا: إيران هي التي أجبرت الرئيس ترامب على فرض وقف إطلاق نار على إسرائيل في لبنان قبل إنجاز المهمة.

قبل التحايا. مستشار قائد الثورة والجمهورية للشؤون العسكرية محسن رضائي: أمريكا هي القرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملات طائرات، وقدرتنا على مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتنا على إغراق السفن الحربية. ووجه كلامه محسن رضائي للولايات المتحدة بالقول: استعدوا لمواجهة مقبرة لحاملاتكم وقواتكم، كما ترك حطام طائراتكم في أصفهان.

قبل التحايا. وكالة رويترز عن مسؤول في البنتاغون: اختفاء جنديين أمريكيين بالمغرب لا علاقة له بالإرهاب، ومن المرجح أنهما سقطا في المحيط. نفعوا من فوق الشخص، أنا شخص بفحط في المحيط، فنفعوا اثنين أمريكيين جنود. قبل التحايا، وسائل إعلام الصهيونية عن رئيس مجلس مستوطنة مفؤوت حرمون: نحن نعيش في واقع جنوني، لا يمكن أن يستمر الجليل بهذا الشكل. قبل التحايا، حزب الله سادة المجاهدين: استهدفنا بمحلقة انقضاضية كاميرا مراقبة حديثة بمقر قيادي في بلدة البياضة، وحققنا إصابة مؤكدة، واستهدفنا آلية نميرة تقل طاقما قياديا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية، وحققنا إصابة مؤكدة، واستهدفنا تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية، واستهدفنا موقع بلاط المستحضر في جنوب لبنان بقذائف المدفعية، وحققنا إصابات مؤكدة. قبل التحايا، صحيفة إسرائيل اليوم أو إسرائيل اليوم الصهيونية: إشارة مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية إلى نجاح حزب الله في استخدام الطائرات المسيرة. القيادة الأمريكية في إفريقيا: فقدان 2 من العسكريين الأمريكيين المشاركين في مناورات الأسد الأفريقي 2026 بالقرب من مدينة طنطان بالمغرب. الرابطة الأمريكية للسيارات: ارتفاع سعر البنزين 49% منذ بدء الحرب، ومتوسط سعر الجالون يقترب من 4.5 دولار. قبل التحايا، واشنطن بوست عن استطلاع للرأي: ارتفاع قياسي في عدم الرضا عن ترامب إلى 62% مقابل 37% تأييد. وشعبية ترامب في القضايا الاقتصادية التي كانت حاسمة في عودته عام 2024 تراجعت منذ بدء الحرب على إيران. واشنطن بوست عن استطلاع: تأييد ترامب بين المستقلين يهبط إلى 25%.

قبل التحايا، صحيفة إسرائيل هيوم عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: القوات الإسرائيلية عاجزة حيال قضية مسيرات حزب الله، والوضع اليوم في الشمال أسوأ بكثير مما كان عليه عشية الحرب. صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر: الفشل التكتيكي بشأن المسيرات يتوازى مع الاستراتيجي بأن حل مشكلة حزب الله تكون بالقوة. قبل التحايا، عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني: نتنياهو يوعز بإلغاء مهرجان ديني اليوم في جبل ميرون بالجليل بسبب الوضع الأمني مع لبنان. قبل التحايا، وكالة فارس الإيرانية: بنود وقف التخصيب لمدة 15 عاما ومسألة اليورانيوم المخصب والتحرير التدريجي لمضيق هرمز تعود لمقترح أمريكي رفضته إيران. وكالة فارس: الولايات المتحدة قامت بتحديث مقترحها 3 مرات بعد ذلك، وإيران لم تقبل المقترحات السابقة أساسا. وكالة فارس الإيرانية: المقترح الأمريكي المكون من 9 بنود لا يتضمن الشروط التي يروج لها، لأن الطرف الأمريكي يدرك أن إيران لن تقبل بها. وكالة فارس الإيرانية: إيران قدمت مؤخرا مقترحا مكونا من 14 بندا وأعلنت فيه بوضوح عن خطوطها الحمراء، والمقترح الإيراني المكون من 14 بندا قدم كرد على المبادرة الأمريكية المكونة من 9 بنود. وكالة فارس الإيرانية: مقترح الرد الإيراني لا يتضمن قبول وقف التخصيب لمدة 15 عاما أو تحرير مضيق هرمز قبل التوصل إلى اتفاق نهائي.

0: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.
1: نحمد الله
0: وبعد التحية قبل التحية هذه تحية طاقم البرنامج لهذه الليلة.
2: نصر غزة يا يمنا نصر الأمة والقضية.
0: التحية من أحمد هائل.
2: غزة اليمن
0: بسام الحمامي.
2: نصر غزة يا يمنا.
0: حماد البيلي. بشير العريقي.
2: اليمن دين وهوية.
0: محمد عزيز.
2: مهما تغير بعد عسر وزلزال.
0: محمد عبد الكريم الوشالي. هدهد الصمود بالنبأ اليقين.
2: ما تغير بعد عسر وزلزال.
0: أحمد محمد الوتاري.
2: وعد حتمي بالله.
0: أيمن محمد علي الشرفي.
1: لبينا لبيك دين الله. عدينا وساندنا نضرب عدو الله. لبينا
0: يمن الصمود. إخراجا إذاعيا للمخرج حفظ الله علي الحرزي. اليوم المخرج حزين.

انقضاضيات حزب الله تقض مضاجع العدو الإسرائيلي بعد أن تحول جنوده وألياته إلى صيد يومي دسم. يقتنصهم مجاهد حزب الله كالبط. وأمام معادلة من هذا النوع قلبت حسابات الميدان وأسقطت وهم الردع، فلا مكان لمفاوضات عدمية مع العدو. يؤكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله: ومن فضل الله أن رعب مسيرات حزب الله لم يعد محصورا في حدود الجنوب اللبناني، بل امتدت إلى خشية العدو من انتقالها إلى غزة والضفة، حيث يلوح العدو باستئناف العدوان في وقت يواصل فيه وفد حماس في القاهرة سبلا جديدة لوضع حد لخروق العدو وتفلته عن التزاماته ومحاولاته القفز على المراحل. على أن حديث العدو عن التصعيد في غزة يصطدم بلحظة اشتباك إقليمية قد تتفجر في أي لحظة، وتعاظم عليه الكلفة على نحو أوسع. والأمر ينصحب على الأمريكي، فرغم رهانه على الحصار الاقتصادي الجائر وسياسة العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الإيراني، تثبت طهران مجدداً أنها الرقم الأصعب الذي لا ينكسر في معادلة المنطقة. فمن موقع القوة والثبات رمت الجمهورية الإسلامية الكرة في الملعب الأمريكي بمبادرة شجاعة من 14 بنداً قدمتها عبر الوسيط الباكستاني، مبادرة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته لإنهاء العربدة الأمريكية في الخليج. وبينما تمد طهران يد الدبلوماسية بكرامة، لا تزال يدها الأخرى على الزناد، لتجد إدارة ترامب نفسها محاصرة بين فواتير الحرب الباهظة وسخط الناخب ودافع الضرائب الأمريكي، فيما يواصل ساكنو البيت الأبيض سياسة التعنت والمقامرة بأمن الطاقة العالمي، غافلين عن أن سيادة إيران وصواريخها وحقوقها النووية هي خطوط حمراء تشتعل دونها البحار والمضائق.

0: وفي الأخبار العاجلة قبل قليل، عبر وكالة رويترز، إسرائيل توافق على شراء سربين من طائرات F-35 و F-15 IA ضمن خطة تسليح بقيمة 350 مليار شيكل لتعزيز الجاهزية العسكرية لعشر سنوات. وكالة رويترز عن عضو في البنك المركزي الأمريكي: استمرار حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز يرفع مخاطر التضخم ويصعب تحديد سياسة أسعار الفائدة.
1: سيقاتلون جيش الصهاينة إن فك وأن يدخل إلى جنوب لبنان، في كل عند كل واد وعند كل تل وعند كل طريق، وأقسم لهم ستحملون دباباتكم وضباطكم وجنودكم، وسينهار جيشكم عند أقدام عماد مخيم.

لمواكبة الأخبار أيضا، صحيفة دعوت أحرنوت أفادت رغم الخسائر الفادحة حافظت إيران على سيطرتها على مضيق هرمز، وذلك بتقييد مرور السفن وفرض رسوم على بعض الممرات. وبات نفوذ إيران على هذا الممر الحيوي اليوم لا يقل أهمية عن قوتها الصاروخية أو برنامجها النووي، وتمكن السيطرة على مضيق هرمز تمكن إيران من ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية واسعة النطاق على الولايات المتحدة وحلفائها وتغيير موازين القوى في الحرب دون الحاجة إلى تفوق عسكري كامل.

آخر الأخبار وآخر المشاعات للمجرم المدلوز ترامب قبل قليل. مسعى أمريكي لتحرير السفن في مضيق هرمز يبدأ صباح غد الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. ترامب على منصته تروث سوشيال: إذا تم التدخل في هذه العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال فسيتعين علينا التعامل مع هذا التدخل بحزم. ترامب ممثليه يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع إيران، وهذه المناقشات قد تفضي إلى نتائج إيجابية للجميع. وبيقول المجرم والمدلوز ترامب: نقل السفن يهدف فقط إلى تحرير الأفراد والشركات والدول التي لم ترتكب أي خطأ، بل هي ضحية للظروف، وهذه مبادرة إنسانية من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط وخاصة إيران. وبيقول ترامب: طلبت دول معظمها غير متورطة في النزاع الدائر، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز. الدول التي طلبت منا المساعدة لا علاقة لها بالنزاع الدائر، فهي مجرد دول محايدة بريئة. وحرصا على مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها للخروج من الممرات المحظورة. هذه سفن من مناطق في العالم لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بما يجري حاليا في الشرق الأوسط. المجرم والمدلوس ترامب: طلبت من ممثلية إبلاغ هذه الدول بأننا سنبذل قصارى جهدنا لإخراج سفنهم وطواقمها من المضيق بسلام. آخر مشعات ترامب: في جميع الأحوال هذه الدول أكدت أنها لن تعود حتى تصبح المنطقة آمنة للملاحة، وستبدأ هذه العملية مشروع الحرية صباح يوم الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط.

سلاح المسيرات حجر الزاوية في معادلة الردع الميداني بجنوب لبنان. ليس بالضرورة أن تكون المعركة متكافئة الأسلحة لتكون حاسمة النتائج، وليس دائما من يمتلك الأحدث والأعلى تكلفة هو من يكتب نهايات الحروب. في جنوب لبنان حيث يلتقي ثبات الجبال بصمود الرجال، يكتب سلاح لم يأخذ حقه من التقدير الاستراتيجي فصولا جديدة من تاريخ المواجهة مع العدو الإسرائيلي. إنه سلاح المسيرات الانقضاضية، ذلك المحلق الصامت الذي استطاع في غضون أشهر أن يحفر اسمه بحروف من نار في سجل الإنجازات الميدانية، وأن يزرع الرعب في قلب منظومة عسكرية كانت تظن أنها تحصنت من كل سلاح. هذا السلاح الذي أتت به المقاومة من رحم التحدي والإبداع بتقنية الألياف البصرية تحول إلى معضلة إسرائيلية كبرى يعترف بها قادة وضباط للعدو قبل المحللين. فهو من جعل دبابة المركافة فريسة سهلة، وجرافات الهندسة أهدافا مكشوفة، وتجمعات الصهاينة بمثابة مربعات موت، بل ودفع العدو إلى تغيير بروتوكولات إخلاء جرحى هربا من صياد لا يخطئ هدفا. لقد أصبحت الطائرات الانقضاضية وبإقرار إسرائيلي رسمي وعلني التهديد الأكبر والأكثر إشكالية الذي يواجه قوات العدو الإسرائيلي اليوم. فما هي طبيعة هذا السلاح؟ وكيف استطاع أن يعيد تشكيل ميدان المعركة؟ وما الذي أحدثه في صفوف العدو عسكرياً ونفسياً؟ لطالما اعتاد العدو الإسرائيلي على فرض سيطرته الجوية على كامل طبقات الأجواء معتمداً على منظومات متطورة من الرادار والتشويش والاعتراض، لكن حزب الله نجح في كسر هذه القاعدة بإدخاله إلى المعركة جيلاً جديداً من المسيرات الهجومية، وتحديداً تلك التي تعمل بتقنية الألياف البصرية. فهذا النوع من المسيرات كما ورد في تحليلات إسرائيلية متعددة يتميز بكونه صامتا لا يبث إشارات إلكترونية يمكن التشويش عليها، فضلا عن كونه منخفض الكلفة مقارنة بصواريخ الدفاع الجوي الباهظة التي يستخدمها العدو لمحاولة اعتراضه. وهنا تكمن المفارقة التي أصابت العدو بالصدمة، فكيف يمكن للعدو الذي يمتلك أسطولا من مقاتلات F-35 ومنظومة آرو الاعتراضية أن يخشى من طائرات صغيرة لا تتجاوز حمولتها بضعة كيلوغرامات من المتفجرات؟

أقرت بأن التهديد معروف منذ 4 سنوات، لكن الاستعداد له كان ناقصا والآن ندفع الثمن، مشيرا إلى أن جيش العدو بدأ تدريبات محدودة فقط مع بداية الحملة، وهذا كله اعتراف بأن سلاح المسيرات نجح في استقلال نقطة عمى استراتيجية في منظومة دفاع العدو، وحول الخلل التقديري إلى خسائر دموية في الميدان. شكل استخدام المسيرات الانقضاضية عبئا كبيرا على الواقع الميداني للعدو نظرا للتحدي الطارئ، بحسب ما ذكره المراسل العسكري في قناة كان العبرية الصهيوني إيتاي بلومنتال، والذي أشار إلى أن حزب الله عمل على الدفع بمسيرات FBV الانتحارية إلى الواجهة، وهي طائرات تتميز بدقة عالية وقدرة على المناورة في تضاريس معقدة، ما يجعلها سلاحا فعالا ضد القوات البرية. وفي نفس السياق ذكرت إذاعة جيش العدو بأن وتيرة الاستخدام بلغت عشرات المسيرات الهجومية أسبوعيا وعلى مختلف الجبهات، بعضها ينفذ عمليات إسقاط ذخائر، فيما يستخدم البعض الآخر كذخائر انتحارية مباشرة. وهذا الارتباك دفع بقوات العدو إلى نشر شبكات فوق المواقع العسكرية لاعتراض المسيرات، في حين تقتصر التعليمات العملياتية في كثير من الأحيان على اليقظة وإطلاق النار عند الرصد. هذه المحدودية في الوسائل دفعت قادة ميدانيين إلى التعبير عن إحباط كبير، بحسب ما نقلته إذاعة جيش العدو، مع تأكيد أحد الضباط أنه ليس هناك الكثير مما يمكن فعله حيال هذا التهديد. ونظرا للمقاتل الكبيرة على العدو وما تم مناقشته على مستوى السلطات العليا في الكيان الصهيوني، فقد أفادت إذاعة جيش العدو أن تهديد المسيرات كان محورا رئيسيا في اجتماعات القيادة في قاعدة راما ديفيد، حيث وصفه قائد لواء المدفعية 282 بأنه تحد عملياتي كبير يتطلب إعادة تنظيم شاملة لطرق المواجهة. وفي السياق ذاته كشفت I24 نيوز أن الاستخبارات العسكرية أمان أطلقت حملة تستهدف سلسلة القيمة الخاصة بمسيرات حزب الله عبر ضرب الموردين والمشغلين والمعدات، في محاولة لاحتواء التهديد من جذوره، خاصة مع تحضيرات من نية الحزب تكثيف استخدام هذا السلاح. وحول جدوى عمليات الطائرات الانقضاضية، أفادت صحيفة معاريف العبرية أن حزب الله نجح في فرض معادلة ميدانية معقدة على الجيش الإسرائيلي عبر تكتيكات قتالية تهدف إلى منع تثبيت وجود دائم في جنوب لبنان، واعتبرت أن حزب الله عاد إلى أيام المعادلات، مضيفة إن إسرائيل عادت عمليا إلى مرحلة ما قبل 7 أكتوبر 2023 للميلاد. بدوره تحدث آفي أشيكانزي في صحيفة معاريف عن إقرار داخل جيش العدو بفقدان المكاسب التي تحققت في جولة سابقة، بل وذهب إلى حد القول إن إسرائيل خسرت الحملة الحالية في لبنان، داعيا من يسمى رئيس الأركان إلى التحرك. إن النتائج الميدانية هي خير برهان، فقد استطاعت مسيرات المقاومة أن تفرض واقعا جديدا على قوات العدو الإسرائيلي المتوغلة في جنوب لبنان، ويمكن إجماله في النقاط المحورية التالية: تحييد التفوق الجوي والكشف الراداري بفضل تقنية الألياف الضوئية، أصبحت المسيرات غير قابلة للتشويش الإلكتروني، كما أن حجمها الصغير وانخفاض بصمتها الحرارية يجعلان اكتشافها بواسطة الرادارات التقليدية

أشبه بإيجاد إبرة في كومة قش، ما يعني أن قوات العدو باتت مكشوفة تماما في العراء، وكل تحركاتها مرصودة من الأعلى دون أن يكون لديها إنذار مبكر حقيقي. القناة 12 العبرية ذكرت أن حزب الله لجأ إلى استخدام مكثف للطائرات المسيرة المتفجرة كسلاح رئيسي بدلا من الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات، وأوضحت أنه يتم التحكم بالطائرات من دون طيار من مسافة تصل إلى 15 كيلومترا، وتحمل ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من المتفجرات. أشارت أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي يقر بأن حزب الله قد كثف مؤخرا استخدامه لهذه الطائرات على حساب النيران المضادة للدبابات والصواريخ، مستفيدا من دقتها العالية نسبيا وصعوبة اعتراضها، لافتا إلى أن هذه الطائرات المسيرة تشبه تلك المستخدمة في الحرب الأوكرانية الروسية، ومن الواضح أن حزب الله بارع جدا في تشغيلها. أما في مواجهة ما وصفته بالتهديد التكنولوجي، قالت القناة 12 العبرية إن الجيش الإسرائيلي يجري تجارب على أنظمة كشف واعتراض جديدة لا تعتمد على الحرب الإلكترونية، وذلك للتغلب على الصعوبات الناجمة عن استخدام الألياف الضوئية، معتبرة أنها أشبه بسباق تسلح تكنولوجي. ورغم أن إسرائيل في طليعة تكنولوجيا الاعتراض، إلا أنه لا يوجد حاليا حل كامل لتهديد المحلقات في أي مكان في العالم. استهداف الدروع الثقيلة في نقطة ضعفها. دبابة المركاف التي يفاخر بها العدو ويعتبرها حصنه الحصين، تمكنت المسيرات من استهداف النقاط الأكثر ضعفا في هذه الدبابة، وعلى رأسها الجزء العلوي أو العلوي من البرج والفتحات الحساسة لمنظومة معطف الريح الواقية، ما يعني عمليا إخراجها عن الخدمة. كشفت القناة 12 العبرية أن حزب الله بات يستخدم المسيرات بدلا من الصواريخ المضادة للدروع، وذلك نظرا لدقتها العالية ولقدرتها على المناورة والانقضاض عموديا على هدفها، ما أدى إلى تدمير عشرات الدبابات والآليات الثقيلة وعلى رأسها جرافات دي 9 التي كانت العمود الفقري للتقدم البري. أيضا شل الحركة الميدانية وتحويل جبهة الاشتباك إلى مربعات موت، وهذا هو الأثر المتعاظم. الصحف الإسرائيلية تحدثت بأن جنود العدو مكشوفون ومعرضون للخطر، وأن كل حركة في منطقة مفتوحة أصبحت مخاطرة، وهذه نتيجة مباشرة لفعالية سلاح المسيرات. فالعدو بات يدرك أن أي تجمع لجنوده أو أي تمركز في مبنى أو أي تحرك لآلية إخلاء سيتم رصده فورا من طائرة استطلاع، ليعقبها مباشرة ضربة من مسيرة انقضاضية. وهذا الإحساس بالانكشاف الدائم دفع بقادة الميدان التابعين للعدو الإسرائيلي إلى الإعلان بشكل علني عن إحباط شديد، وعن أنه ليس هناك الكثير مما يمكن فعله حيال هذا التهديد في حالة من الشلل التكتيكي، حيث يتحول زمام المبادرة إلى يد المقاومة، ويصبح العدو مشغولا بالبقاء على قيد الحياة بدلا من تنفيذ أي مهمة هجومية. ربما كانت الصورة الأكثر دراماتيكية وتأثيرا هي تلك التي وثقتها كاميرات المسيرات بنفسها، عندما تستهدف قوة إخلاء إسرائيلية هرعت لإنقاذ جرح العدو في هجوم سابق. ذلك هو تكتيك الضرب المزدوجة التي أشارت إليه المصادر العسكرية الإسرائيلية، فاستهداف مروحيات الإخلاء أثناء هبوطها أو في اللحظة التي تجمع فيها الجرحى لم يسبب فقط خسائر إضافية، بل أدى إلى إجراء تغيير جذري في بروتوكولات الإخلاء القتالي، حيث أقر العدو بتقليص مدة هبوط المروحيات داخل لبنان
قدر الإمكان، خوفا من أن تكون هدفا للمسيرة، وهذا يكشف حجم الرعب والإرباك الذي يعتري العدو ويضطره إلى تعديل طريقة إنقاذ جرحى تحت وابل من الضربات الدقيقة التي لا يرى لها مصدرا. في هذا السياق قال يوسي هوشع في صحيفة دعوت أحرنوت إن التهديد الأكبر الذي يواجه القوات حاليا هو الطائرات المسيرة المتفجرة. لم يعد هذا حدثا استثنائيا، بل أصبح واقعا لا يتصور، معتبرا أن الحادثة التي سقط فيها جندي وأصيب 6 جنود أو أصيب 6 جنود ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الحوادث الخطيرة في القتال الدائر في جنوب لبنان. وأضاف يطلق حزب الله طائراته المسيرة مرارا وتكرارا ويتصرف في الميدان وكأنه يسيطر سيطرة كاملة على الوضع، مشيرا إلى أنه في الأسبوع الماضي وقع هجوم مروع في جنوب لبنان باستخدام المحلقات المفخخة، ولا تزال تفاصيل الحدث تخضع للرقابة العسكرية. الخسائر البشرية والمادية رغم قسوتها ليست سوى جزء من الصورة. الإعلام العبري نفسه يتحدث عن تزايد حالات الانتحار بين العسكريين، وعن أن الجنود في جنوب لبنان يشعرون بأنهم مكشوفون ومعرضون للخطر. وهذا الوصف ليس مجرد تعبير مجازي، بل هو تشخيص دقيق لحالة نفسية أثارها الخوف المستمر من طائر مجهول قد ينقض عليهم من السماء في أي لحظة. صورة المجند الصهيوني الذي يجبر على قضاء ساعات وهو يحدق في السماء غير قادر على أداء أي عملية هجومية، وهذا العجز اليومي مع عدم امتلاك حل حقيقي للتصدي للتهديد يزرع شعورا عميقا بالإحباط ويقوض الثقة بالنفس لدى جنود وضباط العدو على حد سواء. عندما تضع كل هذه الحقائق في سياقها الاستراتيجي تدرك أن ما يحدث في جنوب لبنان ليس مجرد معركة خاسرة فقط، وإنما إجهاض لمشروع عسكري بأكمله. فالصحافة الإسرائيلية وليس أي مصدر آخر هي من تطلق أحكاما مثل إسرائيل خسرت الحملة الحالية في لبنان، أو القتال في لبنان ينتهي بفشل مطلق، أو إسرائيل وقعت في الفخ الذي ظنت أنها نصبته لحزب الله. هذه العناوين هي استنتاجات نابعة من إدراك أن سلاح المسيرات قلب موازين الردع الميداني، فبدلا من أن يحقق العدو تفوقا بريا ويغير الواقع على الأرض، وجد نفسه عالقا في مستنقع يتكبد خسائر يومية من سلاح رخيص الثمن، ويضطر لتقليص قواته وينسحب تحت النار ويترك مستوطنيه الشماليين لمصيرهم، كما وصفت ذلك صحيفة معاريف العبرية. إن تهديدات المسيرات تحول إلى عامل حاسم في منع العدو من تثبيت وجوده وإجهاض أي محاولة لفرض واقع جديد. وفي ظل ما أحدثته مسيرات المقاومة في ميدان جنوب لبنان مع اعترافات العدو نفسه وهو يصف عجزه وارتباكه، فقد أثبت سلاح المسيرات الانقضاضية أنه سلاح غير قواعد الاشتباك. فما حدث في جنوب لبنان هو إعلان عن ولادة مرحلة جديدة من الحرب اللامتكافئة، مرحلة أصبح فيها المستحيل ممكنا، وأصبح فيها الطاغي بكل عتادة مكشوفا أمام المقاومة. فحين يعترف العدو بأنه لم يستعد لهذا التهديد رغم معرفته به منذ 4 سنوات، وحين يقر قادته بأن لا حل حقيقي لمواجهة هذه المحلقات سوى أن يظل جنودهم محدقين في السماء، وحين يتحدث الإعلام العبري عن فشل مطلق وخسارة الحملة ووقعنا في الفخ، فهذا يعني أن الميزان قد انقلب
وأن المعادلات التي كان العدو يظن أنها محسومة لم تعد كذلك. إن رسالة مسيرات المقاومة إلى العدو الإسرائيلي واضحة، تتوجه إليه من فوق أسطح منازل بنت جبيل والقنطرة والطيبة والقوزح: لن تكون آمنا في سمائنا كما لست آمنا في أرضنا، ولكل فعل ردة فعل، ولكل غطرسة كاسر، ولكل تفوق جوي عين ترقبك من حيث لا تحتسب. لقد أثبت حزب الله بهذا السلاح أن الحرب الحديثة لم تعد حكرا على من يمتلك الأضخم والأعلى كلفة، بل أصبحت حكرا على من يمتلك الإرادة الأكثر صلابة والرؤية الأكثر عمقا والقدرة على قراءة نقاط ضعف العدو حيث لا يرى هو نفسه ضعفه.

في مواكبة الأحداث والمستجدات والأخبار. الحرس الثوري الإيراني. ترامب أمام خيارين، إما عملية عسكرية مستحيلة أو اتفاق سيء. أكد جهاز الاستخبارات للحرس الثوري الإيراني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه خيارات محدودة تتمثل في عملية عسكرية غير قابلة للتنفيذ أو التوصل إلى اتفاق غير مناسب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وذكرت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن جهاز الاستخبارات نشر عبر حسابه على منصة إكس، نشر مجموعة من المؤشرات التي قال إنها تعكس تغيرا في المشهد السياسي الدولي، من بينها الإنذار الإيراني بشأن الحصار الموجه إلى البنتاغون، إلى جانب تغير لهجة الصين وروسيا والدول الأوروبية تجاه السياسات الأمريكية. كما أشار المنشور إلى رسالة سلبية من ترامب إلى الكونغرس، إضافة إلى قبول الشروط التفاوضية الإيرانية ضمن مسار التفاعلات الجارية. وبحسب المنشور فإن هذه التطورات مجتمعة تعكس تقلص هامش الخيارات أمام واشنطن، مضيفا إن فضاء اتخاذ القرار بالنسبة للولايات المتحدة أصبح محدودا، وأنها باتت أمام أحد خيارين، تنفيذ عملية وصفها بالمستحيلة أو القبول باتفاق وصفه بالسيء مع إيران.

مستشار قائد الثورة الإسلامية الجمهورية الإيرانية محسن رضائي في خطاب وتصريح له وجهه للأمريكيين قال: استعدوا لمواجهة مقبرة لقواتكم وحاملات طائرتكم. وصف مستشار قائد الثورة والجمهورية في إيران للشؤون العسكرية محسن رضائي وصف الولايات المتحدة الأمريكية بالقرصان الوحيد في العالم الذي يمتلك حاملات طائرات. في منشور له عبر منصة إكس الأحد يوم الأحد يوم أمس الأحد، شدد رضائي على أن القدرات الإيرانية في مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتها على إغراق السفن الحربية، وخاطب رضائي الإدارة الأمريكية قائلا: استعدوا لمواجهة مقبرة لحاملاتكم وقواتكم، مذكرا الولايات المتحدة بإخفاقاتها العسكرية السابقة بالقول: كما ترك حطام طائراتكم في أصفهان. وتأتي هذه التصريحات في ضوء استمرار الحصار الأمريكي على السواحل والموانئ الإيرانية بعد عدوان مشترك مع العدو الإسرائيلي دام نحو 40 يوما، وهو ما تقابله طهران بفرض سيطرتها على مضيق هرمز بقوة، بحيث لا يمكن لأي سفينة العبور من المضيق من دون إذن وإجازة من القوات الإيرانية.

المركزي الأوروبي، مخاوف الركود في منطقة اليورو حقيقية مع تصاعد تداعيات الحرب. حذر عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي محافظ بنك اليونان يانيس ستورنالاس من أن المخاوف بشأن انزلاق منطقة اليورو إلى ركود تبقى حقيقية ومبررة في ظل استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط. في مقابلة نشرتها صحيفة فيليفليريس القبرصية اليوم الأحد أو يوم أمس الأحد، أشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر متانة نسبية إلى أنه بدأ يفقد زخمة مع تأثير الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد حالة القموض، وأوضح أن هذه العوامل تنعكس مباشرة على النمو والتضخم نظرا لاعتماد منطقة اليورو الكبيرة على الطاقة، مضيفا أن البيئة الاقتصادية الحالية تختلف عن عام 2022 للميلاد، إذ يأتي ارتفاع التضخم هذه المرة في ظل نمو أضعف وظروف مالية أكثر تشددا وحيز مالي محدود، ما يزيد من هشاشة الاقتصادات. كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لم ينعكس حتى الآن بشكل كبير على معدلات التضخم، إلا أن الأضرار التي قد تلحق أو قد تلحق بالبنية التحتية للطاقة قد تفرض ضغوطا تضخمية على المدى المتوسط، في حين قد يؤدي الغموض إلى إضعاف الاستثمار والنمو. وأشار إلى أن استجابة البنك المركزي الأوروبي ستعتمد على طبيعة الصدمة ومدتها وقنوات انتقالها، موضحا أنه إذا كانت الصدمة عابرة ودون أثار ثانوية كبيرة فلن يكون هناك حاجة لتعديل السياسة النقدية. وأضاف إن أي ارتفاع كبير لكنه مؤقت في التضخم قد يستدعي تعديلا محسوبا بدقة، في حين أن الانحراف الكبير والمستمر عن المستهدف سيفرض استجابة قوية.

وفي مواكبة الأخبار في آخر الأخبار، حزب الله استهدفنا تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية وقذائف المدفعية وحققنا إصابات مؤكدة. في آخر الأخبار، أعلن حزب الله تنفيذ 11 عملية ضد جيش العدو الإسرائيلي خلال اليوم، خلال الأحد، شملت إطلاق مسيرات وقصف تجمعات للجنود والآليات. يا قوة الله، 11 عملية يوم الأحد فقط.

تغريدة المدلوز والمجرم ترامب في موقعها السوشيال ميديا حقها الخاصة اللي قال فيها أنه من صباح الاثنين هيتم تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز للدول التي تتبع أو تلك السفن التي تتبع دول محايدة ليس لأي دخل في النزاع الحاصل في مضيق هرمز. في تحليل لتغريدة المجرم ترامب، أولا ترامب يطلق مبادرة كل يوم اثنين، ركزوا كل يوم اثنين يطلق مبادرة. اللي كان بيكشفه دائما رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بيقول دائما تصريحاته من أجل البورصة وأسعار النفط. الاثنين في توقيت الغرب هو بداية الأسبوع حيث تنتهي عطلة الأحد، ويعني بداية فتح أسواق النفط والبورصات العالمية. لذلك نلاحظ أنه كل يوم اثنين أو مساء الأحد عندنا بيطلق ترامب مبادراته. ترامب يناور بذكاء لتخفيض أسعار المحروقات التي بدأت تستنزف أسواق أمريكا وأوروبا، فهو غير قادر على فتح جولة عسكرية على الأقل قبيل الانتخابات الأمريكية، ولا يستطيع أن يعلن النصر. لا هو قادر يدخل مرة ثانية في حرب، ولا هو قادر أنه يعلن النصر. واضح أنه لم يحقق أي من الأهداف. ومع انتخابات في نوفمبر القادم، انتخابات نصفية، وهذا ما أشار إليه الاستخبارات حرس الثورة، أنه ليس أمام الله خيارين، حرب مستحيلة أو إبرام صفقة سيئة، يعني رغما عن أنفه ورجله فوق رقبته هيوافق على بنود إيران. الحرب على إيران حسب كلامه السابق لم يتحقق منها تغيير النظام الإسلامي، ولم تدخل بها الأحزاب الكردية من جهات كردستان، ولم يحصل على الوقود النووي، ولم ينتهي برنامجها الصاروخي والمسيرات. فالحديث اليوم عن هرمز فقط تستطيع أن تعرف من خلال هذا الحديث من هو المنتصر في هذه اللحظة. ترامب محشور مهزوم، بيحاول كل يوم اثنين أنه يلعب بأسعار النفط والبورصة فقط لا غيره.

0: المجرم ترامب يقول ابتداء من الغد يعني الاثنين سنرافق السفن التي تعبر مضيق هرمز وإذا تدخلت إيران فسنرد بالقوة. تصريح الليلة يلعب بالأسعار النفط والبورصة وغدا لن يعمل شيء. صرح كثيرا وغدوة ما يعملش ولا حاجة.
1: وصباح النصر قد انطلق وسما بالليل وما وسقى وبنور القمر إذا اتسقى دم غزة لن يذهب هدرا وصباح النصر.
0: أعيد لكم تغريدة ترامب قال لقد طلبت دول من جميع أنحاء العالم والتي لا تشارك تقريبا في النزاع في الشرق الأوسط الذي يحدث بشكل واضح وعنيف للجميع طلبت من الولايات المتحدة ما إذا كان بإمكاننا المساعدة في تحرير سفنهم المحاصرة في مضيق هرمز بشأن شيء ليس لهم أي علاقة به على الإطلاق إنهم مجرد متفرجين محايدين وأبرياء من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة أخبرنا هذه الدول أننا سنقود سفنهم بأمان من هذه الممرات المائية المقيدة حتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم بحرية وكفاءة. مرة أخرى هذه السفن من مناطق في العالم غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال بما يحدث حاليا في الشرق الأوسط. لقد أخبرت ممثلي أن يبلغوهم أننا سنبذل قصارى جهدنا لإخراج سفنهم وأطقمهم بأمان من المضيق في جميع الحالات. قالوا إنهم لن يعودوا حتى تصبح المنطقة آمنة للتنقل. وكل شيء آخر ستبدأ هذه العملية مشروع الحرية صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط. أنا مدرك تماما أن ممثلي يجرون مناقشات إيجابية للغاية مع دولة إيران وأن هذه المناقشات يمكن أن تؤدي إلى شيء إيجابي للغاية للجميع. وتهدف حركة السفن ببساطة إلى تحرير الأشخاص والشركات والدول التي لم تفعل أي شيء خاطئ على الإطلاق إنهم ضحايا الظروف. هذه لفتة إنسانية نيابة عن الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط ولكن على وجه الخصوص دولة إيران. تعاني العديد من هذه السفن من نقص في الغذاء وكل ما هو ضروري للطواقم الكبيرة للبقاء على متن السفينة بطريقة صحية ونظيفة وأعتقد أنه سيكون لها أثر كبير في إظهار حسن النية نيابة عن جميع أولئك الذين قاتلوا بشدة على مدى الأشهر القليلة الماضية. إذا تعرضت هذه العملية الإنسانية للتدخل بأي شكل من الأشكال فسيتعين للأسف التعامل مع هذا التدخل بقوة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر. المدلوز المجرم دونالد ترامب. كلام هبل. أولا كلام هبل. إيران متحكمة بالمضيق مش قادر لا يعبر هو ولا سفنه ويخرج السفن الباقية كلها بأمان. يشيها تخرج بسلاسة وإلا هيستعمل القوة. يا أول فعلا هذا رئيس. طيب رجعوا للحرب رجعوا للقوة. ليش لجأت أصلا إلى حصار إيران؟ لأنك عاجز لأنك فاشل لأن الحرب العسكرية لم تحقق لك أي من الأهداف. كل الأهداف لم تتحقق أبدا. كل الأهداف السابقة آخرتها رجعت تناقش وتفاوض على مضيق هرمز على أساس أن السفن اللي أخرجها لدول بريئة محايدة ليس لها أي دخل. قلب بياكل على البحارة دي في السفن هذا ما عبش معهم ما يأكلوا. عادوا بالأمس بيتحدث أنه قرصان أن الولايات المتحدة كراسنة باعترافه بلسانه واليوم بيتحدث عن لفتة إنسانية مهزلة عندما يستحمر العالم عيني عينك.

0: في مواكبة الأخبار قبل قليلة، أتمت طائرتان نقل عسكري ثقيل تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز بيونغ سي 17 إي عملية تفريغ حمولتهما في قاعدة موفق السلطي بالأردن، وذلك عقب إقلاعهما من قاعدة سبنغداليم الجوية في ألمانيا.
1: أمريكا اللعينة.
0: أيوة والله لعينة.

في مواكبة الأخبار أيضا قبل دقائق، طائرة رئيس الوزراء الإسباني تجري هبوطا اضطراريا في أنقرة بعد خلل تقني. ما بلا يباء أمانة، رئيس وزراء إسبانيا يباح على نفسه، مستهدف من الكيان الصهيوني ومن ترامب شخصيا، شكل لهم عقدة نفسية. تصريحات نارية لكيان العدو الصهيوني ولترامب. كل ما يخطب ترامب لابد ما يذكره إسبانيا، أوجعت قلبه وأوجعت قلب الكيان.

التلفزيون الإيراني الرسمي لقد ثبت الآن بشكل قاطع أن طائرات مقاتلة إماراتية شاركت مباشرة في استهداف الأراضي الإيرانية خلال العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران.

المدلول ترامب في الواحدة مساء أعلن وقال سنفرض عقوبات على الصين لشرائها النفط الإيراني. الصين بعد 10 دقائق بس، بعد 10 دقائق اذهب إلى الجحيم، نحن لا نعترف بعقوبات الولايات المتحدة على مشتريات النفط الإيراني ولن نلتزم بها، لدينا اتفاقيات تجارية مع إيران ونحذر ترامب بشدة من التدخل في شؤوننا. الصين القواعد.

في آخر الأخبار أيضا، المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف يقول المقترح الإيراني بشأن بدء الحوار الاستراتيجي في المنطقة حول نظام عام للأمن فكرة جيدة.

الصيت الذي يهز واشنطن. الإعلام الأمريكي يعترف بتدمير 16 قاعدة لهم بالشرق الأوسط. حدث مهم عرضته قناة CNN الأمريكية. ركزوا ها، قناة CNN الأمريكية، المصدر أمريكي والإعلام أمريكي، عرضوا فيلم وثائقي عن تدمير وإخراج 16 قاعدة أمريكية من العمل. الفيلم يتضمن صور وفيديوهات ووثائق تؤكد دقة وقوة ضربات إيران، وأنهم لم يكونوا متوقعين إقدام الإيرانيين على هذه الخطوة. القواعد الأمريكية ليست مجرد سلاح وذخيرة، وإنما نفوذ سياسي، مراكز تجسس واستخبارات وإنذار مبكر، وأيضا تحكم كامل في الإعلام، كذلك أيضا نفوذ اقتصادي وتخطيط وإشراف لحروب وصراعات المنطقة. وجود هذه القواعد لم يكن يتوقف على الحماية المزعومة اللي أثبتت كذبها، ولكنها دولة متنقلة حية كاملة للسيادة أو كاملة السيادة داخل هذه الدول العربية، تستمد قوتها من مراكز القوى الأمريكية واليمين الصهيوني. كانت هي الذراع الأمني والسياسي والاستخباراتي للصهيونية الدولية. من قلب هذه القواعد تمت هندسة وتخطيط ودعم حروب كثيرة، حصار العراق وغزو العراق، أفغانستان وغزو أفغانستان، حصار غزة والإبادة والحرب التي العدوان على غزة والإبادة الجماعية المتواصلة، العدوان على لبنان، على إيران، على اليمن، حروب الميليشيات المدعومة أمريكيا في سوريا والعراق وليبيا والشيشان والصومال في سيناء، وحاليا في مالي وغرب أفريقيا. من الآن وصاعدا، وبعد اعتراف الأمريكيين بحجم المصيبة التي حدثت لهم، لن يكون بمقدورهم إعادة عقارب الساعة للوراء واستخدام القواعد بنفس الوظائف السابقة. سينخفض النفوذ الأمريكي بشكل كبير على قرارات الدول العربية، ستتحرر اقتصاديات بعض الدول، ستتشكل علاقات وتحالفات خارج المصلحة الأمريكية، الدعاية والإعلام سيعود بشكل مختلف، وستسود حالة من الاستقرار الأمني والإقليمي. البنود التي أوردتها إيران في المفاوضات وأوصلتها إلى الوسيط الباكستاني من ضمنها مع أمريكا هي تفكيك ورحيل تلك القواعد باعتبارها مصدر رئيسي للتوتر في المنطقة، ولأنها الذراع المتقدم لإسرائيل لاستهداف أمن دول المنطقة. هذا بعد 60 يوم وبيخرج المخبى، وما خفي كان أعظم بكثير، سواء في القواعد الأمريكية أو في الكيان الصهيوني.

غير الخوف أغمارها. قل للشعوب المحيطة ما لكم من سبيل، قل للشعوب المحيطة ما لكم من سبيل، وقل لحكامها لا طالت أعمارها. ماشي لإيران بدول منطقتنا عديل، وإن طاحت اليوم طاحت آخر أسوارها. وإن ما الخليج اعتبر ضربة قطر درس جيل، فباي شجع نتنياهو لتكرارها. ومصر لتادلت لا عاد تحلم بنيل، وتنتظر للعدو لا ما يصل دارها. أما اليمن يعرفها الكل ما بات ميل، وما هي كما أي دولة يصل إجبارها. والله ما نوقف إلا كل موقف عسير، لو يصطفق ليل هذه الأرض بنهارها. وعاقبة كل شيء بيد العظيم الجليل، ما هو ترامب الذي بايس مقدارها. إما وبات سلوك أمريكا السلوك الجميل، وننزل البحر الأحمر على أفكارها. المنطقة قنبلة والعام هذا فتيل، إذا انفجر قطر فجر باقي قطارها. يخلوا جميع القواعد لا يبقوا فصيل، ما عادهم بايلاقوا غير آثارها. ويا بقايا التحالف عجلوا بالرحيل من اليمن قبل ما تخرج على طوارها. 11 عام وانتوا من وكيل الوكيل، وكل دولة تحاول تفرض أشوارها. جدة تمول عميل، دبي تمول عميل، لجدها انصارها ودبي لها انصارها. هذه الدماء تنتخب، هذه الدماء تستقيل، لهذه أدوارها ولهذه أدوارها، وللعليمي كفيل وللزبيدي كفيل، وكل الأطراف تتحرك بإيجارها. والله يا كسر هذا الشعب ما هو سهيل، قد حاملات الطوائر واللي تدبارها. أما سفنكم يكفي بحريتنا حبيل، ويسحبوها بمونتها وبحارها. ويا شعبنا عد نفسك للمسار الطويل، باقي مواضيع با نحتاج سبارها، وباقي أهداف با تحتاج قارح ثقيل، وباقي هروس با تحتاج كسارها. ومن يريد اليمن تهدى من المستحيل تهدى، ولا زال آل سعود بجوارها. ما بايزيل المشاكل من يمن نامزيل، إلا بتحرير آخر متر فمتارها، إلا بتحرير آخر متر فمتارها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.

0: احنا.
1: دربنا مئات الآلاف من أبناء شعبنا اليمني المسلم ليكتسبوا المهارة القتالية، لأن نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل على القتال للقتال.

0: عنا
1: وجهدك لله أكبر طاعة فاجئ وادهش وابهل وابهل قدي تصنيع

0: يمن الحريه.
1: بارك الله فيكم وكتب اجركم وحقق لكم وعلى ايديكم النصر العظيم.

وفي رد إيراني على تغريدة المجرم ترامب، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، أي تدخل من الولايات المتحدة في النظام البحري الجديد لمضي قرمز سيعد انتهاكا لوقف إطلاق النار. إبراهيم عزيزي: مضي قرمز والخليج لن يدار وفقا لمنشورات ترامب الوهمية. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي: لا أحد يصدق سيناريوهات لعبة تبادل الاتهامات.

في منشور للأستاذ محمد الفرح عضو المكتب السياسي لأنصار الله، يتحدث عن الاحتلال ويقول: الاحتلال لم يعد له وجود إلا في منطقتنا، فمعظم بلدان العالم تحررت والتزم العالم ولو شكليا بمواثيق ومعاهدات معينة، وأصبح احترام سيادة الدول مبدأ معلن، إلا أن أمريكا وإسرائيل ما تزالان تتعاملان مع منطقتنا بخلاف كل ذلك وبجبروت مفرط، وكأنها ملك خاص لهما، فأغلب القوى العسكرية الأمريكية المتمركزة خارج أراضيها تتواجد في منطقتنا وكأنها جزء من الجغرافيا الأمريكية، رغم أننا نبتعد عنها بما يقارب 11,000 كيلومتر، ما يكشف حجم الأهمية التي تنظر بها واشنطن إلى هذه المنطقة والطموح بالسيطرة التامة عليها. ولذلك نرى رؤساء أمريكا وبعض قادة الدول الغربية يتحدثون عن استراتيجياتهم تجاه المنطقة العربية قبل أن يصبحوا رؤساء، ثم يواصلون الاهتمام بها بعد وصولهم إلى الحكم، وكأن أحدهم سيصعد رئيسا للعرب أو رئيسا لكيان العدو الإسرائيلي وليس رئيسا لأمريكا. تقولوا أنتم ما هو السبب؟ ليش بيتحدث رؤساء أمريكا وقادة الدول الغربية عن الشرق الأوسط أكثر ما يتحدثون عن بلدانهم؟ من ضمن مشاريعهم وبرنامجهم الانتخابي هو الشرق الأوسط، أن يتحكموا بالشرق الأوسط، أن ينهبوا ثروات الشرق الأوسط، أن تظل هذه المنطقة منبطحة لأمريكا ودول أوروبا. تقولوا ما هو السبب؟ نسمع إجاباتكم على المكالمة أو عبر المكالمات الهاتفية في المشاركات للصامدين والصامدات ورجال الله في كل الجبهات، عبر المكالمات الهاتفية على رقم البرنامج 01-282-005 01-282-005.

0: طبعاً ممنهج مرسل من داخل أمريكا ومهندس في تل أبيب ومنفذ داخل اليمن، ولكن من عجب دمانا أنا شرب دمه فينما كان اليوم قدوة، ونحن مستعد
1: نقاتل على بلادنا وعلى أراضنا
0: حتى آخر قطرة دم في شعبنا اليمني.

0: نستقبل المكالمات حفظ الله. أولى المكالمات. ألو. يا صباح النور العافية محمد الأيوبي.
1: حياك الله.
0: أهلا وسهلا حياك.
1: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير يا ربي الله.
1: ما له هذا المحضر الصعب هذا ما له معذرة إنه يعني خلاص ضح. لهنا لهنا أحيان سلمي وأحيان سلمي وأحيان اتفاق وأحيان الشعب الإنساني يعني خلاص.
0: أنت سمعت المشاركة عنوان المشاركة ما هي؟
1: إحنا ربينا تربية صح. إحنا ربينا وعد إحنا ما شاء الله علينا ما بعرف بإيران ليه دقت أبوه يعني خلاص ما أخذ الدرس من الليبني.
0: محمد الأيوبي.
1: خلاص.
0: أنت تسمع إلينا ولا عادك الآن فتحت إذاعة صنعاء؟
1: لا لا أسمع لكم بالأول.
0: طيب إحنا قلنا عنوان المشاركة لماذا هذا؟ الاهتمام بالشرق الأوسط، رؤساء أمريكا قادة الدول الأوروبية يتحدثون عن الشرق الأوسط أكثر مما يتحدثون عن بلدانهم.
1: طبعاً سنصرفات في عدة أول مرة بقعان الثلاثي سنين مخزونات النفط تمام الممرات المائية شب عندنا باب المندب عندك وظيفة الحربية ولا يلوم لقطعه.
0: أيوة بس خلاص. يتحدثون عن الشرق الأوسط وكأنهم هم ولاة الأمر وكأنهم هم الحكام.
1: طبعا يا باب الرحمن ليش لأن معام هنا يعني عزيز الله شوية تحذية تمام وفر لهم القواعد وفر لهم كل شيء يعني طاعم بكل شيء دخلوا في دل لأن أنا عصري بتكلم وكذا ليش لأن معام هنا وكلاء احنا بيقولوا احنا وكلاء إيران حول قدم بداعسة يعني شوف الآن الطائرات كيف ترحل القواعد هاي الأردن ولا السعودية ولا الكويت ولا يعني لأن ندقوهم بالقواعد عن إيران دقت القواعد هنشوف الهدنة هذه يا أخي والله الهدنة هذه يا أخي الزلال
0: عندي
1: أكبر غلطة ليش؟ لأن نحن نشتروا عبودوا ما فات الآن أشوف عبودوا الصوارخ كل شوف لما هذه الإمارات إسرائيل دفلاء يعني الآن قد كانوا على الحضير للأسف الهدنة هذه
0: مدت لهم قبة حديدية
1: وقت كثير والله من أش عبودوا ما فات ولا شوف الآن قد يسي مددها شهر إلا شي عبود لهذا أنا أتمنى من الأخوارين لا يقبلوا هدنا ونم يباشروا لا يضربوا بالآن والله أنه ما ضعف بالقشة لما قال
0: تحية لك فيه. تحية لك يا محمد يبارك في عمرك شكرا لك محمد الدرحاني بيقول السبب سسند هو عمالة وانبطاح حكام العرب لأمريكا وإسرائيل. أبو عمران بيقول الحكام عيال أبو السين هم السبب. أبو عمران أسعد الله صباحك أستاذ سند. السبب هو انبطاح حكام العرب أو إنهم معاهم فيديوهات في جزيرة أبستين مهددين لهم. أبو علي البرارة ذمار جبل الشرق بني أسعد. السلام عليكم أخي سند. الحادث في الشرق الأوسط من هيمنة الغرب بسبب دماء إخواننا الفلسطينيين وتفرجهم لمدة 70 عام أو تفرحهم. الممرض إسماعيل. استقبل المكالمة. ألو.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا أخي أمريكا وإسرائيل وكيان الصهيوني يا أخي يريدون المنطقة العربية لا نقول الشرق الأوسط هي المنطقة العربية الجزيرة العربية لأن فيها أرض العرب والمسلمين فيها بيت الله الحرام أولا وفي المنطقة العربية والإسلامية فيها المسجد الأقصى الشريف وهم يحاربون حرب دينية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ويتبعوا هذا الهدف الرئيسي والأول يا أخي. أما بالنسبة لمصالحهم فهي أكثر مصالحهم يعني يأخذوها من المنطقة العربية منطقتنا العربية والإسلامية ولذلك نقول لهم لن يكون لكم مجال قال الله سبحانه وتعالى لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
0: حياك من معنا؟
2: سلام الله عليك على إذا عدتم كافة يا سيد عيني.
0: حياك حياك يا سيد عيني. من معنا من معنا؟
2: معكم أبو عبد القادر السليحي.
0: أبو عبد القادر ها؟
2: أي نعم أبو عبد القادر السليحي.
0: حياك من فين صالك؟
2: أمانة العاصمة.
0: من أمانة العاصمة. تحية لك يا أبو عبد القادر شكرا جزيلا.
2: يا الله
0: في أمان الله معكم.

أعيد وأكرر، رؤساء أمريكا وقادة الغرب عندما يتحدثون عن المنطقة العربية، عن الشرق الأوسط، يتحدثون وكأنهم هم من يملكون هذه المنطقة، من يتحكمون بقرارات ومصير هذه الأمة. لماذا؟ لماذا؟ طيب قبل ما أيضا نستقبل مكالمات، حفظ الله، في واحد من المستمعين بترجانا بيقول ايش اسم الزامل الذي نزلته قبل قليل واللي من كلماته يا سيدي تفداك الاعناق والروس وارواحنا تفداك يا تاج راسي.

0: إذا أخي عيبان سلام الله عليك، الزامل اسم تجارب الأيام لعيسى الليث، تجارب الأيام. نشوف بعض الرسائل. أبو عادل جوين بيقول السبب للأسف انبطاح الدول العربية أو بالأصح أنظمتها أمثال دول الخليج، وهذا ما شجع أمريكا وبعض قادات دول الغرب للتسابق على الشرق الأوسط وثروات النفطية. أبو عادل جوين ذا مرجب الشرق بني أسعد. أسباب أخرى غير انبطاح الحكام، اذكروا لنا أسباب غير انبطاح الأنظمة والحكام. استقبل مكالمة. ألو. أيوة.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي عبد علي من زبيد.
1: نعم عبد علي من زبيد.
0: حياك تفضل.
1: السلام عليكم. أنا الشرق الأوسط أرض الخيرات السياسية الهموية. بعد الخيرات بعد المواد الخام حتى الشرق الأوسط بكثير من أمريكا وغيرها يعني يدعوا في جملته في الدول ولازم بنريد لكن الله ما يقدروا. الله ما أحلوه ما أكل الإنسان مظلوم وربي أنصر غزة وفلسطين ولبنان والجمهورية العربية الإيرانية ربي أيدهم بالنصر ويرتكوا على هذول الطغاة الظلمة وإن شاء الله بالله تيجون اليهود النصارى يبدأ في نحورهم. السلام عليكم يا سامع الله يا أبا من بارك.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام عمو عبد علي من زبي، شكرا جزيلا لك.

يتحدثون كذبا وزورا بعناوين تشدق بها لعقود من الزمن عن الحرية والديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الطفل والمرأة. في الفترة الأخيرة اتضحت الحقائق جلية بأن هؤلاء هم آخر من يتحدث عن هذه العناوين. يريدون أن يصدروا الحرية والديمقراطية المزعومة لدى هذه الأمة، وهم لا يؤمنون لا بالحرية ولا بالديمقراطية. عندما يصل الخطر على بلدانهم يقول لك الأمن القومي الأمريكي أو الأمن القومي الأوروبي، يخالفوا كل الشرائع وكل القوانين. لكن عندنا بيتفلسفوا حرية، ديمقراطية، حقوق الإنسان، الإرهاب. الإرهاب الذي ما عرفوش حتى الآن، أو أن هناك تعريف لمصطلح الإرهاب. لا، الإرهاب مصطلح فضفاض يستخدموه كيفما أرادوا. من وقف ضد رغباتهم إرهابي. لماذا كل هذا أو كل هذه الغطرسة والديكتاتورية نحو هذه المنطقة؟ البعض بيقول الشرق الأوسط مصطلح غربي، سموا الشرق أوسط، غرب آسيا، الجزيرة العربية، منطقة الأمة العربية. المنطقة حقنا لماذا بيتم التحكم بها من قبل هؤلاء الكفار وكأنها حق أبتهم، ملك خاص لأمريكا ولأوروبا؟

الأستاذ حسين حجر بيقول عودا محمودا والحمد لله على السلام الله يسلمك. ببساطة لأن أنظمة الحكم في البلاد العربية جاءت بها بريطانيا وأمريكا، ورثت بريطانيا وأمريكا ورثت بريطانيا. أنظمة الحكم في البلاد العربية جاءت بها بريطانيا وأمريكا ورثت بريطانيا، فاهتمامها بما يسمى بالشرق الأوسط كاهتمام الوارث بتركة موروثه. ولا تنسى أن هذه المنطقة هي التي تتوسط العالم والسيطرة عليها تمكنه من التحكم بمصالح العالم، علما بأن القارة الأوروبية هي أفقر قارات العالم. الأستاذ حسين حجر، تمام، كلام سليم. المنطقة غنية وتتوسط العالم وتتحكم بمضائق مهمة في العالم، كلام سليم. هل هذا السبب الوحيد في أمريكا، في أن أمريكا وأوروبا تتحكم بنا ولا كيف؟ السؤال، هل هناك رجال أم أن هذه المنطقة خالية من الرجال ليس لها أصحاب حق؟ أين أصحاب هذه المنطقة؟ أين أهل الأرض هذا؟ أين قرارهم؟ أين مصيرهم؟ أين مستقبلهم؟ أين ماضيهم؟ أين حاضرهم؟ أين هم؟ بيتكلم ترامب عن الشرق الأوسط وكأنه فاضي من الناس، ولكن به بشر في هذه المنطقة، لا نظام ولا شعوب ولا حد، حق أبوه. إذا كانت الأنظمة خانعة فأين الشعوب؟ ولماذا الشعوب منبطحة؟

0: أبو الجراح عبد الملك عبد يوسف الضبيبي من السجن المركزي في صنعاء بيقول السبب سيطرة الصهيونية العالمية على الحكم والقرار على أمريكا وأوروبا والغرب، لأنه لا يستطيع أحد أن يصعد إلى السلطة أو الرئاسة إلا بعد أن يثبت للوب الصهيوني أنه سيذهب في تنفيذ مخططهم على السيطرة على هذه المنطقة. نستقبل مكالمة. ألو.
1: ألو، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا أستاذ، أخبارك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك وحياك الله، من معنا؟
1: معك عبد المجيد الخضر أبو غزة، كيف حالك يا أخي؟
0: أهلا وسهلا يا عبد المجيد الخضر أبو غزة.
1: ونشكر جميع المتعاونين في الطاقم هذا كونه بيرفع المعنويات. ألف
0: لك ألف تحية وسلام، حياك. من فين اتصالك؟
1: اتصالنا من داخل السجن المركزي صنعاء.
0: من صنعاء، داخل السجن المركزي،
1: من مقبلة الأحياء.
0: يا لطيف، الله يفك أسركم يا ربي. الله،
1: أيوة، أخباركم كيف حالكم؟
0: في قوة، أخباركم أنتو؟
1: والله أخبارنا عاجين في الظلم والماشي، لكن شوف في حول أمريكا وما في قاع في أمريكا من كذب وديد على العالم، من حقوق الإنسان ما حقوق الإنسان. شوف الخضر هذا، احنا قصرت أمريكا وجعت فاهم حقهم الكذب والديد على الناس كلهم.
0: كيف؟
1: وكنت عايش في نيويورك، سمعت؟
0: معك.
1: وهؤلاء الكفار مكنوا حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الأطفال، وهم يعني أكبر الناس بيقتلوا الشعب الإسلامي بجميع المناطق. أبدعوا يا صاحبي في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي كذا، يعني سبقوا دماءنا هكذا باطل الطوء. لكن شوف ربك باي دمرهم تدمير شامل. التحليلات المستقبلية على أمريكا بادقع فيها حرب أهلية. كون الآن ترامب بيتصارع مع حقها الأحزاب داخل،

0: وقدوم الجيل هزيل ومستعدين لهذا الشيء.
1: من هم؟
0: أمريكا وإسرائيل والخليج وغيرها يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأما بالحرب هذا حق الهدنة مع إيران ومع باكستان، هذه حرب معراسة، اللهم تنهي للحرب القادمة. الأطراف جميعا كل من بيتجهز، معك الصين بتتجهز من طرف، معك باكستان بتجهز، إيران جاهز بقوة الاستعدادية حقها كاملة. والآن القوافل الأمريكية جاية عن طريق البحر، يعني الوضع جارح جارح. سمعت يا أستاذ الكريم؟
1: معك.
0: ونصيحة للمستمعين جميعا أنهم يرجعوا إلى كتاب الله، ولا يكون يظل يخزن فوق الواتسابات والغزو الفكري هذا والفيسبوك وغيرها، لأن الأشياء هذه بتولد الفقر، بتولد ضعف الإيمان، ولا يوجد لا خشوع ولا في الصلاة، وضيع الأوقات هكذا على الفاضي. ونسأل الله إن الله يهديهم جميع السامعين، لأنه هذا غزو فكري. أنا كنت في أمريكا، كنت عايش في يعني حالة كلها يهود، أشوفهم يا صاحبي يستخدموا لك التلفونات الزلالة هذه، الكبير والصغير والمرأة وال...
1: وقد التلفونات اللمس موجودة.
0: نعم.
1: أيوة.
0: في 2018.
1: أيوة.
0: يا صاحبي ارجع على وحلق البيت، تخزن تخزينها كذا، قولها
1: أنا بتخزن. لحظة لحظة حبة حبة، أنا بتخزن وانت في أمريكا.
0: أيوة شيء هلقات يابس.
1: أيوة.
0: بعدين يبدأ التحليل السياسي، كبراء الأعمال الشيبات يستخدموا لك التلفونات اللمس، يعني لغرض البنوك والأعمال وغيرها. أما الأطفال والشباب والنساء يستخدمون تلفون هذا زيتي عادي، يعني زلالات. لماذا؟ لأنه الأشياء السلبية المضرة على النفس فاهمين للأشياء هذه. أول شيء تضعف البصر، تضعف الإدراك،
1: ضيع الوقت،
0: لكن حاجات تنشغل فيها عندما تشاهد الصور واللقطات والكذا وجعلنا الإنسان سميعا بصيرا. بنفس الوقت أشياء
1: سهلة الاختراق، اللي بيعلمك بيقول لك سهلة الاختراق أيضا.
0: هذا الشاعر صادق ناجح.
1: قول لي شان نتكلم معه الحين. أيوة كمل.
0: يعني يجي
1: لكن هذا كله بيصدروا لنا ويشجعونا على استخدام إحنا،
0: لأنه مثلا جديد الآن الموضة الجديدة. مثلا الطفل عمره 5 سنوات أو 6 سنوات داخل البيت، بيدوا له آيباد، بيدوا له تلفون. الآيباد هذا فيها أطفال أو فيها مسلسلات، فيها شوية من الشواذ، يقع شاذ، يضعف عندها البصر، يضعف عندها الذاكرة. يعني
1: كلام سليم.
0: الناس الشباب يستخدموا الفيسبوك أو والله تبغوا الفيديوهات، تشوف عندما يتصفح يشوف فيديو سياسي، ما بعد الفيديو السياسي يشوف مثلا مقطع لبناني أو رقص أو كذا، خلاص تبدأ غريزة الإنسان في الشهوة، يميل للشهوة. يعني في غزو فكري جدا جدا.
1: الحرب الناعمة.
0: وأما أمريكا هي قد تقع على نهاية ترامب،
1: يعني بس تنهار على يدي،
0: هي بعد تقع نهاية مهزيمتهم
1: إن شاء الله.
0: الآن إسرائيل بتقول لك كيف عاد وسع الشرق الأوسط وحقي وشل سوريا وشل العراق وشل كذا، وإيران جاست لي في الحلق، يعني ما عاد فعل مشروع حقي هذا إلا بعد ما قضي على إيران. وإيران الآن ضربت العالم بالنفط، سعر البرميل حقهم ما يقال 30 دولار، يعني العالم كلهم بيرجع يشتروا النفط من إيران. وعما شركة أرامكو رجعت بور، يعني الحرب والله جارحة جارحة، ما وقع في غزة بيقع بالعالم كله، وهذه هي الحقيقة اللي الناس مخفين عنها.
1: تحية لك يا عبد المجيد، تحية لك ولهذا التحليل ولهذه المشاركة. وإذا سمحت ممكن تعطينا شعر
0: وآخر رسالة.
1: ها؟
0: يا أخي الناس هنا في داخل السجن أصبحت مقبلة الأحياء، ما بنلتمس لا من قيادات ولا كذا ولا من أحزاب ولا من غيره. يا أخي المفروض من قيادة صنعاء حفظ الله ورعاه، سيدي عبد الملك حفظه الله ورعاه، يشوفوا قضايا الناس داخل السجون. احنا قد تكلمنا بقضايا الناس داخل السجون، لهم من 20 سنة يا أخي، لهم من 25 سنة داخل السجن، محكوم دية قدرها 3 أو 4 مليون
1: ديات.
0: يعني أصبحت ناس لهم من 15 أدخل هانا داخل السجن أنصدم، ما هي الحقائق؟ يعني كيف الله ينصرنا وينصرنا على أمريكا وإسرائيل وأعدائنا الخارجيين؟ ضروري نلتمس ونحس معنا.

0: يعني الناس داخل السجون.
1: طيب وصل رسالتك، وصل رسالتك، أنت الآن على الهواء.
0: رسالتي إن إلى علي قرشي والموكل وإلى الذي يهم الأمر من أبو نشطاء هيئة الزكاة، يا أخي نريد لجنة صادقة تنزل تشوف قضايا الناس داخل السجون. به أسرتي يا أخي دمرت، به أسرة ضاعت حياتهم، لأنه كان الذي يعيلهم الآن أصبح داخل السجون. به شخص صاحبي اسمه غازي احتبس محكوم براءة بالابتدائية بالاستئناف، بعدين تم إطلاقه ورجعوا وكيل النيابة قال لك أنه خصم. يعني الدنيا غاغة، الفساد في كل مكان، يعني أصبح فيه موجود لجنة اسمها لجنة الفساد. الله أعلم من هي هذه لجنة الفساد.
1: الآن اسمعني يا عبد المجيد، أنت الآن في السجن المركزي صح؟
0: في السجن المركزي صنعاء.
1: التلفون عندكم يعني مسموح ولا كيف؟
0: تلفون عن زرارات ما عبد الله زرارات ما فيش نمس.
1: أيوة بس مسموح.
0: مسموح نعم.
1: تمام حلو. الأشخاص هؤلاء اللي محكومين بالعشرين والخمسة عشر سنة يعني قضاياهم جنائية ولا كيف؟
0: يعني مثلا قتل خطأ وتم حكم عليه 8 سنين دفع دياه غرامة 4 مليون و5 مليون.
1: أيوة.
0: تجي تشوف قضيته قد أكملت مدته فوق قد له 20 سنة، قد له 15.
1: والمبلغ؟
0: يقول له ما مجلس لك أنا. قال يا أخي ما بيش معيد يدفع لي المبلغ. وقال قد قدمت في هيئة الزكاة ولم يتم الدفع عليها إلى حدك ولا.
1: بس هناك في كل عام بيخرجوا يعني مساجين الغارمين بيدفعوا لهم اللي عليها حقوق الناس ديات كذا.
0: لا بيدفعوا على حد، بيدفعوا على قلة أو إنه.
1: لا بيدفعوا هم بيدفعوا، لكن هل العدد كبير إلى هذا الحد ولا كيف؟
0: في عدد كبير، في ناس يا أخي بيدفعوا على قلة واللي معه وصل على ترقد وعيكمل. وإن إحنا نشي لجنات ننزل شوف قضايا السجن بدنا في هذا المعجل عشان الله ينصرنا، أما هكذا والله ما ينصرنا الله نصره. ناس داخل السجون مظالم، ناس محكوم بيه، ناس إنسان محكوم براءة ما قدر يروح لحدك ولا.
1: أسألك سؤال، أسألك سؤال.
0: نعم.
1: هل قابلت واحد في السجن بيقول إنه أنا لست مظلوم أنا متهم فعلا ولا كلهم مظالم؟
0: مش كلهم، قد معاه يعني حكم محكمة خلاص المحكمة فصلت في قضيته.
1: لا في فساد يا عبد المجيد، أنا معك في فساد وفي لعب، ما بنقولش إنه الأمور سابرة، بس يعني هل الكل مظالم؟ كمل الكرت على عبد المجيد الخضراء من أبو غزة من السجن المركزي في صنعاء. هناك مظالم كثير وهناك فساد لا زال يعشعش في القضاء رغم المحاولات المستمرة، وإن شاء الله نتفائل بالخير بأنه بيتم يعني مكافحة الفساد ومحاربة الفساد في كل مؤسسات الدولة. بس أهم مؤسسة اللي إذا سبر سبر الكل للأمانة هي المؤسسة القضائية. إذا سبر القضاء المحاكم والنيابات والأقسام بتصبر الأمور الباقية بتصبر. غالبية الناس أكثر الناس منزعجين من الفساد في القضاء في النيابات. توصلنا رسائل كثيرة من المستمعين عن فساد القضاء والنيابات وفي السجون. والسيد القائد سلام الله عليه يتحرك في هذا الباب وفي هذا الاتجاه، لكن بنقول احنا دائما ما هو كله على السيد القائد، كله على السيد القائد في كل المجالات، إنه مجال اقتصادي أو إعلامي أو قضائي أو سياسي أو عسكري أو أمني أو طبي أو زراعي، كل على السيد القائد. أين المخلصين؟ أين المؤمنين الصادقين؟ ينهضوا بهذا البلد، يستشعروا مسؤوليتهم، يعينوا السيد القائد. غالبيتهم بيدعوا اللهم اجعلنا سامعين مطيعين للسيد القائد. اسمعوا وطيعوا بإخلاص. السيد القائد متحرك في كل الجبهات، وجه في كل الجبهات، وبيواجه العالم بكله، وتحدى ضغط هذا العصر. على المؤمنين الصادقين في كل الجهات أن يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه بكل ما تعنيه الكلمة، بأخلاص بصدق يحاربوا الفساد. الفساد موجود، موجود في كل مؤسسات الدولة، والناس باغرين والناس ضابحين، والهدنة طالت، والسعودية لابد من تأديبها. كلام الصدق ما بش أحلامنا، وإحنا قادرين بعون الله الحمد لله أصبحنا اليوم في موقع قوة. ما مطار صنعاء مغلق ومطار الرياض شغال، بيوجع قلوبنا، بس إحنا مسلمين للسيد القائد. والسيد القائد ما عملش كل حاجة وحده. ميناء الحديدة محاصر، ميناء جدة وموانئ سعودية مفتوحة، وجع قلب. رواتبنا مقطوعة والسعودي عايش، وجع قلب. والشعب كله مسلم للسيد القائد وصابرين ومتحملين كل المعاناة. الشعب اليمني اليوم بفضل الله رغم كل هذه المعاناة، شوفوا على معاناة ما حد يتحملها، ما بالشعب يتحمل هذه المعاناة أبدا. واللي بيزايد على هذا الشعب نقول له اضرب راسك عرض الجدر، اللي يحاول انه يشكك في وطنية هذا الشعب يضرب راسه عرض الجدر. شعب صابر ومتحمل، رغم ذلك أصبح رقم صعب أمام أمريكا وأمام الدول العظمى على حسب معاييرهم. قوة عظمى أمريكا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا الاتحاد الأوروبي ولا إسرائيل، أصبح التهاب الشعب اليمني وتعمل له 1,000,000,000 حساب معاني متحمل بخروج الساحات. محاصر 11 سنة ورغم ذلك بيواجه الطغاة، بينفق، بيقاطع بضائع، بيتوجهوا الآن التعبية فوق 1,000,000. الكل بيتمنى محاربة العدو الإسرائيلي والأمريكي. فإحنا بنقول للمسؤولين اتقوا الله في هذا الشعب، اتقوا الله في هذا الشعب. إلى متى؟ إذا لم تكونوا عونا وسندا لهذا الشعب في هذه الظروف، ما عاد نقول لا أبقاكم الله ولا يبقى واحد منكم. هذه الظروف المفروضة الذي بيعيشها الشعب اليمني يكون المسؤول، يعني مثل ما بنقول بالعامية، كيف أقولها لكم، يعني يتحمل المسؤولية، يعني يكون المنصب هذا رازم له، رازم. إذا كان في الأوضاع العادية الكل يتهافت على المناصب، في هذه الظروف المفروض أن الكل بيحاول يبتعد عن هذه المناصب، لأنه إذا حد مسك منصب يشتغل شغل مثل الناس، تعب، مسؤولية، كل جهده ووقته وأفكاره للشعب. هكذا عن نهض، هكذا عن نتحرك. أما المهافتة على المناصب من أجل أنه يربح مغنم، ما بش فايدة، فساد. شغل وشغل ليل ونهار، الحكومة تشتغل ليل ونهار ولا أقبل خبر من الحكومة، شغالين في الدمج. نسأل الله أن يوفقهم في الدمج، وبعد الدمج الناس صابرين، ما بش ما يأكلوا، ما بش ما يأكل، ما بش لقمة، ما بش طحين في البيت، ما بش غاز، ما بش ما يشتري كيلو طحين، وصابر وصامد. مكافأة هذا المواطن إن المسؤول يعمل جهده وفوق جهده، فوق جهده، لأن المواطن بيقول إحنا بنمر بعدوان، لكن العدوان بيمر علينا كلنا ولا ما بلا علي أنا بس؟ الجوع اللي بينشعر به بيشعر به المسؤول، عيال المسؤول بيعانوا مثل ما بيعانوا عيالي. إذا ابن المسؤول ما بيستشعرش بالألم، ما بش فايدة. احنا في مرحلة الكل يعاني ولا الكل يرتاح؟ كلمة. القضاء مهم جدا، ومثل ما قلنا إذا صبر القضاء صبرت باقي الأمور كلها. بتصوا في المحاكم سنين، سنين بيتشارعوا في المحكمة، والأمر واضح والحق واضح والحكم قد صدر عند البعض ما قدروا ينفذوه. نسأل الله السلامة.

0: ما حرفش الموضوع على المتصل، الموضوع موجود بس بنعطي الأولوية ونقول الأولوية، لأن البعض قلة قليلة مجرد ما نفتح هذا الموضوع بيغوص فيه ويتألم وينسى الصمود والثبات. احنا هنا جبهة إعلامية نرفع من معنويات الناس، لكن ما نطبلش بالكذب. احنا هنا في هذه الجبهة الإعلامية نوعي الناس بس ما نكذبش عليهم، لا علشان مسؤول ولا غير مسؤول. احنا أمام الله سبحانه وتعالى في جبهة الإعلام غير ما كانت هذه الجبهة الإعلامية قبل 21 سبتمبر. للأمانة كلمة حق، اليوم كل كلمة بنقولها بنحسب عليها أمام الله. لحنا مرغمين ولا إحنا مثل ما بيقولوا بالترغيب أو بالترهيب، أبدا لا حد عيرغب لنا ولا حد عيهددنا. اللي مش عاجب لي جلسنا في البيت، لكن بنستشعر مسؤوليتنا أمام الله وأمام الأحداث، لأنه أحيان لابد أن يكون القول سديد. بنعمل جهدنا أن يكون القول سديد في الوقت المناسب، في الوقت المناسب. العدو مهما حاول، العدو مهما عمل، مهما حاول أنه يتزلف، مهما حاول أنه يلبس أقنعة، عدو واضح. لا السعودي ولا الإماراتي ولا الأمريكي ولا الإسرائيلي هيبصروا لنا خير أبدا. أي عناوين كاذبة من أجل الشعب اليمني، من أجل استقرار، كل كذب، هذا عدو. إذا إحنا بنرجو الخير بنرجوه من إخواننا، من أبناء بلدنا، من المسؤولين، من آبائنا وإخواننا المسؤولين، هؤلاء اللي بنطالبهم بحقوقنا. أنتوا القادرين على أن أنتوا تعيشوا هذا الشعب على يعني بالإمكانات المتاحة خلال هذه الفترة، بالإمكانات المتاحة، بحلول. هناك أولويات، أولويات. أما في ظل هذه الظروف الصعبة، الظروف اللي قلنا ما بالشعب في العالم بيتحملها إلا الشعب اليمني، إن جيت للدراسة مدارس خاصة بمئات الآلاف قد بيدخلوها الناس كلهم حتى الناس المستضعفين، هيبيع ما فوق وما تحت علشان يدرس عياله. وأصبحت المدارس الخاصة كأنها مدارس حكومية، مليانة زحمة، تدريس عادي، يخرج الطالب مش فاهم ولا حاجة وبيدفع 140,000 150,000 ولي الأمر. ولو درس في مدرسة حكومية ما بش مدرسي، ما بش معاشات. ولو يطلب منه يدفع 30,000 بس للمدرسة الحكومية يقولوا مدرسة حكومية هي مجانا، بيعقوا الناس من 1,000 في الشهر في المدرسة الحكومية، بس في الخاصة بيدفعوا 140,000 150,000. الحجة ما بنقولش الآن، ما بنحملش المواطن، بنحمل الدولة. قادرين يوجدوا حلول حيث أنهم يسحبوا الناس كلهم من المدارس الخاصة. في مثل هذه الأوضاع الصعبة اللي بيتحملها الشعب اليمني، المستشفيات مسالخ، مسالخ. دخل مستشفى، هذا إذا لقيت أول حاجة مستشفى، أما إذا مسكوك ودخلوا خلاص يوما ثلاثة يوم أنك في مليون، في 2 مليون، 2 مليون ما بيش معمة يأكل جهالة ومعمرت مريضة ولا ابنه ولا بنته ولا أبوه ولا أمه، حنب حنب. أين الرقابة على هذه المستشفيات؟ أين الرقابة على هذه المدارس؟ أين الحلول؟ 11 سنة. والمشكلة نفس المشكلة في المدارس، في المستشفيات، في الفساد، في وعجيلهم يوم بإذن الله.
1: يلا هي عالم بسري ونجوى.
0: باقي الجامعات، جامعة صنعاء بيخرج الطالب أو الطالبة بيتخرجوا من الثانوية بمعدل بيحلم يكون مهندس ولا دكتور يدرس طب، يدخل جامعة صنعاء يقول لك العدد كبير، العدد كبير، امتحان قبول امتحان قبل هذا مدري كيفه، وبعدين نظام موازي يدفع زراد في جامعة صنعاء، وعادي بوساطة بمبالغ مش بسيطة، مبالغ، ولا يصير جامعات خاصة، خصصوا كل شيء حتى الكهرباء خاصة. في وضع المواطن مش لاقي ما يأكل بيدفع قيمة كهرباء تجارية، حتى الماء وايتات. والله لو بالرواتب، لو بنستلم 4 رواتب في الشهر، إن الحمل ثقيل على المواطن، وهنا 4 رواتب في الشهر، ما بالك ما بيش راتب. جامعة بزلط، كهرباء بزلط، ماء بزلط، مدرسة بزلط، مستشفى بزلط. ويا ريت هي رسوم يعني رمزية أبالغ، تقول لا دول الخليج

أول توقفنا بعض الوقت صح اختلف تناول المخرج، عارفين ليش ولا ما بتداعي؟ مشاكل، مشاكل طبيعية عادي، شي يكلم صاحب البقالة ما بش مستحقات، حانب ما عنده حجة، انتبه للحلقة ولا يكلم صاحب البقالة والله ما قدر دو ريال حاضر إن شاء الله يكسر راسه، ولا القسط حق الجامعة، ولا القسط حق المدري ما، ولا حق هم وغم، وبنتحمل وبنصبر، مش احنا شعبه كله، شعبه كله إذا به ناس مؤمنين صادقين مع الله من المسؤولين، من المسؤولين بيعمل جهده فوق جهده في هذه المرحلة، لأن أجر عند الله عظيم، أعظم من ما يلهف لك كم مليون حرام وعلى أساس أنه أحمر عين تخرج عرض فيه وفي أولاده. أما في هذا في هذه المرحلة الصعبة اللي بيمر بها الشعب اليمني، فالمخلص أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بيحاول يخفف من معاناة شعب أكمله بحسب الإمكانات وحسب جهده، بس يبذل جهد مسؤول ليل ونهار كأنه في الجبهة بجاهد جهاد. المسؤول لابد أن يعتبر نفسه مجاهد، يجاهد في سبيل الله من أجل هذا الشعب، من أجل نصرة المستضعفين. ما إحنا ما تحركنا ننصر غزة لأنه مستضعفين، هذا أمر من الله، والشعب اليمني مستضعف بين داوم وما بالصوت، ما بالصوت أول ما بدأ معي شوية الصوت داومت الخميس، لازم نداوم ما نشكل، لازم نداوم بنتكلم، وأنا محرج إن الصوت فيه في نوع من البحة من مفعل، لو كنا في دولة ثانية أنا أجز أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر نرتاح، نأخذ فترة نقاهة، نريح الحبال الصوتية، نأخذ البابونج والمدري ما هو هذا واليانسون ونتعالج ما بيش، يلا يلا حين قد طلع شوية صوت الإذاعة دوام.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نعود لموضوعنا، نعود لموضوعنا، بنستقبل مكالمات حول الموضوع. أي خروج عن الموضوع الذي أعلننا نعتذر. اتفقنا؟ وعي، فهم، إدراك. نرجع لموضوعنا، ليش رؤساء أمريكا وقادة الغرب بيتحدثوا عن الشرق الأوسط، عن الأمة العربية، عن غرب آسيا، عن الجزيرة العربية وكأنها ملك خاص لهم، وكأنها ليست فيها أصحاب حق، ليس هناك أهل لهذه الأرض بثرواتها، بأهميتها، بجغرافيتها، بموقعها، بمماراتها المائية، بكل ما فيها. يتحدثون وكأن الأمر واقع، أنها ملكهم. لماذا؟

0: حسك بالمكالمة حفظ الله. ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: معك عتاس العتاسي من صنعاء.
0: من؟
1: عتاس العتاسي من صنعاء.
0: عتاس.
1: عتاس عتاس العتاسي من صنعاء.
0: عباس العباسي.
1: أيوة.
0: من صنعاء.
1: أيوة. بسبب حرب الشرق الأوسط هم أشتغلوا أقول لك طول 70 سنة بيشتغلوا على ما أقول لك الحوم وخنازير ودهونات وهذا وأكلوا دول العرب من هذا ما عندهم حتى غيرة ولا عندهم حاجة.
0: من هم؟ من هم؟
1: أكلوا العرب كامل.
0: أكلوا العرب إيش؟
1: أكلوا العرب كامل يعني منبطحين ما عاد عندهم حتى غيرة حتى شحوم.
0: أيوة. ليش ليش؟
1: يجي لك رئيس دولة أمريكا يتحاكى من شرق أوسط والحكام العرب ساكتين مع شعوبهم يعني أكلوهم الحوم وصل اللحم وصل علاجات وصل كل شيء يعني ما عدش.
0: أكلوا الأنظمة ولا أكلوا الشعوب كلها من هذه اللحوم؟
1: أكلوا الشعوب كلها. اليوم 70 سنة بيشتغل اللوبي الصهيوني
0: وعصرفوا علينا عصرفوا على مليار أو 2 مليار.
1: أيوة. وقول لك بلدوية بلدوية حتى بلدوية بيبدأوا.
0: ما هذا سبب؟ هذا سبب من الأسباب. الأدوية منهم، الأكل منهم، كل شيء منهم.
1: قالوا لنا كل شيء. قل لك الدولة ضروري عندنا يا أخي تصنع أدوية تلعب المستحيل حتى نقاطع مقاطعة نهائية.
0: تمام. هذا سبب مهم جدا أخي عباس. شكرا لك. في أمان الله.
2: الله الله أكبر. أمريكا الشيطان الأكبر.
0: أمريكا الشيطان الأكبر فعلا سيطرت على هذه الأمة على هذه المنطقة بسبب يعني أحد الأسباب الذي ذكرها عباس. كل شيء منهم، دواك منهم، أكلك منهم، لبسك منهم، كل شيء منهم، وسائل راحتك منهم، تليفون منهم، التلفزيون منهم، السيارة، كل شيء منهم. ما هو اللي معانا؟ قال واحد من الكتاب ذات يوم أنه لو تختفي الأمة العربية، لو تختفي الأمة العربية من على وجه الأرض، هل سيشعر العالم أو الكون بحدوث شيء؟ هل سنحدث خلل؟ أم أن العالم عيعيش ومش عارف أن أمة اختفت؟ قال لك ما احناش عاملين حاجة، مش مؤثرين في هذا العالم بشيء، احنا سوق استهلاكية. امريكا منعت الدول العربية من ان تزرع زراعة، زراعة ممنوع، افسدت اراضي هذه الامة وافسدت اجيال امة باكملها. السبب الحكام بس. يعني امريكا تستولي على ثروات السعودية، شعب نجد والحجاز، النظام خاضع، آل سعود كلهم خاضعين، يهود تحت إمرة البيت الأبيض وتل أبيب. أين الشعب؟ أين شعب نجد والحجاز؟ ليش الخضوع هذا؟ ما هو السبب؟ كيف استطاع هذا النظام الشخص زعيم دولة، رئيس دولة، ملك دولة أن يخضع شعب بأكمله، تسرق ثرواته أمام عينه ولا يتكلم، يتحكموا بمصير ومصير أولاده ولا يتكلم ولا يتحرك ولا يقاوم؟ بل وصل الأمر بنا إلى أن المقاوم لهذا العدو أصبح إرهابي في نظر هذه الشعوب. يا قوة الله.
2: الله الله أكبر. أمريكا الشيطان الأكبر. الله الله أكبر. أمريكا الشيطان.
0: ألو. يا صباح النور العافية.
3: الصبر الصبر الصبر.
0: أبو عبد السلام حياك يا أبو عبد السلام. ها، ما هي مشاركتك
3: يا أخي؟ الخرافات حق أبو زنات كل سبب البلاوي حق العالم. أنا سببك المليار الذهبي وأمريكا بحسابتهم إنها إلى زوال ما تغرق مثل مظاهرة فجابة تنتهي، لذا ما معهم إلا الوطن العربي حسب المعتقدات التلمودية الثنوات والنعيم كل شيء لمن؟ لهم المليار الذهبي. أما البقية يفنوهم بأي لو بها الفلوسات والصناعات والحروب ربهم الله. أين يشون؟ أولهم هم الأبسطينيين الماسونية العالمية عبدة الشيطان. ولذا الواجب يعني قومة رجل واحد حرب المصطلحات جولنا من كل شيء مثل ما هذا الترمبة يعني يصرح كل ثلاثة ترمب يختتم يكلم نفسه ترمب هذاك يكلم هذاك الخلاصة قربت ساعة الحسم يا الله
0: بإذن الله. تحية لك
3: يلا
0: تحية لك يا أبو السلام. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ليش ضد أمريكا إلى أن تنقضي هذه الحياة؟

أمريكا أم الإرهاب الشيطان الأكبر. رسالة وصلتني الآن من الأخ شايف الدفعي. أجاب السبب الرئيسي اللي كنت بين دورة من المستمعين. شايف الدفعي قال السبب لأننا ابتعدنا عن القرآن فأصبحنا غثاء كغثاء السيل، تتكالب علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها. ابتعدنا عن القرآن، ابتعدنا عن الله سبحانه وتعالى، لم نعد نعرف الله حق معرفته، لم نعد نثق بالله تلك الثقة، ثقة المؤمن بربه الواثق بالله سبحانه وتعالى، المتوكل عليه، المؤمن الصادق بكتاب الله بالقرآن الكريم. أصبح القرآن بيمر علينا مرور الكرام، في شهر رمضان بنقرأ قراءة عادية من أجل أن كل حرف بعشرة حسنات، بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها وهكذا. وكنا نتساءل في كل رمضان كم قريت، قال ختمت ختمة ختمتين ثلاث ونحن متدبرين القرآن ونحن عارفين الله حق معرفته. أصبحنا نتبع مذهب، وبالأصح ما هو مذهب، فكر شوه الإسلام في كل العالم الإسلامي وفي كل العالم. من يدعون أنهم علماء دجنوا هذه الأمة بمرويات كاذبة بالبعد عن القرآن الكريم. آخر فضائحهم من كانوا يتغنون بالقرآن ويقروا القرآن رجعوا مطربين. شارع العفاسي هذا واحد بس من كمثال، بقية العلماء كلهم. أتدرون ما هي المصيبة؟ المصيبة أن ما حدث في غزة مصيبة بمعنى الكلمة. يجب علينا أن نتأمل في هذا الحدث. ما حدث في غزة حرك العالم الغربي الكافر، حرك فطرتهم الإنسانية بس، ضميرهم الإنساني. واحد أمريكي أحرق نفسه في أمريكا بسبب ما يحدث في غزة. شعوب أمريكا خرجت، وأوروبا وكل الدول خرجوا رفضا لمجازر إسرائيل وأمريكا في غزة. والعالم العربي أمام عينه ينظر إلى كل تلك الأحداث، ولا زالوا يتحدثون عن شيعة وسنة، لا زالوا يتحدثون عن عدائنا لأمريكا وإسرائيل وولائهم لأمريكا وإسرائيل. تخيل فئة من أبناء بلدك سواء في اليمن أو في غير اليمن 70 سنة هو بيتغنى بالقدس وبفلسطين، 70 سنة، وبيدعي على اليهود وبيدعي لإخواننا في غزة وفي فلسطين. وقت الصدق، وقت المجازر التي حركت الكفار وأيقظت ضمائر الكفار، ما أيقظتش ضميره ولا قدر ينبس بكلمة واحدة، صمت. وكل اهتمامه في عداء لأخوه في اليمن وغير اليمن. في اليمن عندنا حزب الإصلاح، محاربة الحوثيين أبدى وأولى من محاربة اليهود والسعودية وغيرها، وكلهم اللي كفروا حتى المجاهدين. أقسموا بالله أن جريمة واحدة من الذي ارتكبها هذا العدو الصهيوني في غزة، حدث واحد خلال العامين يجعل من الوطن العربي كله يعادي إسرائيل ويعادي كل من يقوم مع إسرائيل حتى وإن كانوا حكامهم وعلماءهم. لكن قد لعبوا بنا لعبة طوال سنوات وإحنا منبطحين، وسبب الابتعاد عن القرآن الكريم، عن الثقافة القرآنية. الثقافة القرآنية أن تثق بالله، أن تعرف الله حق معرفته، بأن الله هو أكبر من أمريكا ومن بريطانيا ومن كل الدول، بأن الله أعظم من ملكك أو زعيمك أو قائدك، بأن حياتك وحياة عدوك كلها بيد الله،